0: عايش الواية
1: لابس الأحمر يا لابس الأحمر والما

ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: Mosaïque FM.
1: أنا يارا اسمعوا دايما جديدة على موزايكا فام.

استمتع. موزيكا فام الأولى في تونس. It's about that time, y'all. Rough Riders.

قضينا العمر والفطل والفراح، وضاع العمر هجران وغياب. يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، إن شاء الله يا ربي صبحية زينة ونهاير مبروك على كل مستمعينا. كالعادة 6 متاع الصباح صباح عليكم في المباشر، نقول لكم قاعدين تسمعوا معنا في أحلى صباح على موزايك فام. إن شاء الله يكون أحلى صباح بالفم والملال كل مستمعينا، كانوا في تونس كانوا خارج تونس، هذا كيف كيف في تونس وبينا من نجم نقول لكم كان مرحبا بكم، ونعدوكم إنه 5 سوايع يتعداو فيهم برشا أخبار، برشا أكتواليتي، برشا طاقة إيجابية، برشا بونيومور، وإن شاء الله زادا برشا موزيكا، ونبدأ بصوت فيروز.

لازم نخليوها الاخر كلمه وانس في الديت المول غنيه مزينه. صباح الخيرات كل مستمعينا، 6:17 دقيقه على موزايك اف ام. الحمد لله يا ربي وين كنا وين صبحنا. صبحيه منسمه هكا ولا رقدتم مليح فقتم مليح؟ اي ان شاء الله يا ربي الخير والبركه والرزق والصحه ليكم الكل. على 23513000 كما نصبحوا على أحلام بعثتنا وليد من إيطاليا، نمرونا على الواتساب، تنجموا تبعثونا مساجاتكم، ما كمش وحدكم، احنا معاكم حتى الـ11 في أحلى صباح.

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: أميلة شكون غير أحلى صباح باش تبدأ صبحيتك معنا. إن شاء الله نهاركم زين كل مستمعينا. إن شاء الله يا ربي تكونوا في فورما. 6:29
0: ميتيو
1: بيناتنا ما بيناتنا قعدت نخمم قلت باش نبدأ لهم الميتيو. نحب هكا كل مرة نعملكم هكا دخلة متاع نوع. قلت ميتيو اليوم معناها باللي عشناه البارح واليوم اليوم الثلاث اللي كنت تفكروا ونرجع بكم الجمعة التالي تتفكروا ثلاثة اللي تعدى كيفاش كان. كان أسخن هو يتنسين بينتنا هو كان أسخن نهار في الجمعة اللي تعدد. دونك قلت ما فمش أحسن من نقوله حمد الله يا ربي على النعمة اللي اعطيتنا بها. هذه باش نجم نبدأ بها اليوم بوان ميتيو. بالحق حمد الله يا ربي على كالنسمة متاع البارح اللي برشا نحاول والكليماتيزور منهم سيد المخرج سليم يحكي لي عن النسمة قال لي وشويش عملت فيا أما سبون لقيت لها الحل أما بعد اتفرش وحمد الله خملنا. النسمة اللي استحش وكل مطر زاد البارح تبارك الله لا حمد الله وزاد اليوم قمت الصباح بكري تحس هكا نسمة تفرشك هكا تفيقك تعطيك البلوس مشكل تخرج تلقاها انت ونقول انا غاطة وسخونة وتحس هالشي لي قايلة. دونك ما خيرش من حمد الله بالحق نبدأ بها اليوم بوان ميتيو. درجات الحرارة في انخفاض وذي اللي نحسوه مثلا نقولكم انه اقل درجة الحرارة تم تسجيلها اليوم 6 متاع الصباح كانت في ولاية الكيف 25 درجة اعلى بزوز درجات يعني 27 هي في سليانة توا حاليا في نابل 29 في مدنين لا مش مدنين في مستير مهدية والقصرين 30 درجة توا اكثر بدرجة نلقاو في بنزرت في سوسة في سيدي بوزيد في جيبس في تطاوين 31 درجة. كيف هذوما حسب الأرقام تاع المعهد الوطني للرصد الجوي 32 توا حاليا في قفصة في صفاقس في تونس وفي القروان علما وإنه القروان توصل أعلى درجات الحرارة فيها اليوم ل 38 درجة 33 في قبلي و 34 في توزر معناها في العشينات والثلاثينات هكا تكون درجات الحرارة اليوم الصباح. الحق متاع ربي فرق كبير كبير كبير باللي عشناه نهار الثلاثة اللي تعدى والثلاثة هذا سبحان الله نسمة وتقس باهي وأمطار زادة كيف تبارك الله كانت بكمية باهية. تونجوا بأكثر التفاصيل عليها في مداخلة خاصة ديسي ساعة أخرى من المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: ميتيو ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: أي عادة نبدأ وملا من توا ربح نبدأ حاضر ريحكم بعد شوية الكارتة شكون الأسرع. والله أنا قاعدة عاملة مجهودي راي نمل واحدة واحدة نمل لكم في الكارتة واحدة واحدة خربش تربح. إن شاء الله يا ربي تكون مبروك عليكم على 71 113 ألف زادة كيف كيف كنت حبوا تشاركوا معنا بعد شوية في صباح تربح على موزي.

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: هو تبدا صبحيتك معنا وتسمع حظك ايش مخبي لك توتسويت مع فاطمه في دقيقه حظ.
2: ميميرا مغني بالاملاح المعدنيه خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقه حظ مع فاطمه عبد الرحيم.
1: بونجور صباح الخيرات.
3: الحمد لله
1: الحمد لله.
3: هو خلينا نبداو مع الحمل نهارو باش يكون فيه الحركه الاخبار اللي تفرح حتى ماديا. نحب نقولوا له حاول ما تهورش في المصاريف. عاطفيا تفاهم جديد ينجم راه باش يقرب برشا مسافات. الثور فرصه باهيه في الخدمه. نهايه الشهر هذه راهي تنصحك ترتب ميزانيتك وتخبي شويه كان بقات شويه من الشهريه كمسيش كانت تخبيها. اللي جوزه لقاء والا اتصال يبدل مودك للاحسن. الحظ معك إذا كنت مرن في القرارات. والسرطان راهو نهار باش يكون ممتاز مناسب لإنهاء الأمور المأجلة. حتى عاطفيا راهو كلمة صادقة تنجم تحل سوء تفاهم. الأسد طاقته عالية كما بوترعة إن شاء الله يا ربي تكون طاقته عالية. الحظ واقف معاه في الخدمة. فرصة مالية صغيرة واردة. العذراء نحبك تركز على التفاصيل فما خبر يفرح في الطريق وراهو زيدا نهاية الشهر جويليا مناسبة لتنظيم أهدافك. الميزان راهي العلاقات الاجتماعية باش تكون في صالح ونحبك تتجنب التردد إذا جاتك فرصة جيدة. وكان جهين على برز العقرب
1: برز.
3: البرز في الباردية
1: اللي هي البرز
3: العقرب رأو الحظ يتحسن تدريجيا خاصة هوني نحكيو في الخدمة. نحبو يخفف من العصبية وخلي زادة قراراتك هادية. القوس راهو نهار مليان باش يكون نشاط حيوية وممكن زادة فما خبر كان يستناه باش يكون موجود. حتى الجدي جهين تعبوا باش يبدأ يعطي ثمار ونهاية الشهر جويلية للخير والحمد لله يا رب يزيد عنده راحة باش تكون أكبر. الدلو عنده مفاجأة مزيانة وإلا لقاء ماهوش متوقع. شوية ثقة فيها فكرك لكن خذ وقتك قبل أي قرار كبير. ونكملوا نحن مع برج الحوت راهو الحظ واقف معاه في العلاقات في التواصل فما فرصة جديدة تنجم تظهر قبل نهاية الشهر. هاكا لازم يستغلها برشا حكمة.
1: ميرسي بوكو فاطمة يعطيك ألف صحة. كانت هذه دقيقة حظ اليوم.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. ابدأ سباحك

0: بوب مارلي على موزيك فم كل عشاق وإن شاء الله عاملين جو بالغنية ذيها 56 دقيقة أحلى صباح
1: ابدا صباحك بأحلى صباح أحلى صباح
0: اي عدا لقيت ذي عدا نبدأ في الربح ولا لا اي نبدأ في الربح مع موزيك فم حاضرين للكارتة تتصويت في خربش تربح
1: خربش تربح خربش تربح
0: كالعادة نعطيكم مقايد باش تشدوا التليفون تحلوا الكود وتحضروا رواحكم ونبدا نمل الكارتة نبدا نمل 5 6 8 7 1 9 1 7 4 8 8 2 2 1 مبروك الكارت عليكم إن شاء الله يا ربي ونكملوا في الربح ومازال عنا برشا ربح على موزيك فم في أحلى صباح
1: خربش تربح

0: سباح أحلى سباح.
1: جوليا بوترس تعودنا عليك, خليك انتم زادة كيف تعودنا زادة بيكم تكونوا حاضرين معنا تسمعونا تتفاعلوا معنا سواء على ريبوندور بتاعنا على 71-113-013 دايوغ بعد شوية يزيد تطلع شوية النهار ونسمعوكم في زوز مواعيد في صندوق عجب سينو على الواتساب وين ما قاعد في تونس البرة وين ما انت موجود تليفون في يدك بعثنا مساج على الواتساب على 23-513-1000 ساعة لو فيت الساعة الثانية فيها الربح ما تنسوش باش تشاركوا معنا في صباح تربح هاي لازمني نبدأ عدا اقبل الأخبار والأكتواليتي بهي هكا تنعويشة كنحكيه على ربح وعلى فلوس وعلى أنبوندا شار قيمته 100 دينار من أهداء موزيك فام لبخانسيب سهل تعرفوه تكلمونا على 71-113-1000 تلقاو كريمة في ستوندار إن شاء الله عملية القرعة تختاركم وإن شاء الله تكونوا ربحين 200 دينار أخرين زادة في ألو كوندكتور هذا شوية من برشا اللي سنة فيكم في أحلى صباح وإن شاء الله بالفم والملي يكون أحلى صباح
0: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فام أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام موزايك فام الأولى في تونس راديو موزايك فام تونس الأخبار
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الهيئة العامة للسجون والإصلاح تؤكد أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة داخل الوحدات السجنية لمجابهة الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة بما يضمن ظروف الإقامة والرعاية الصحية للمدعين نافية ما يتم تداوله بشأن تدهور الحالة الصحية لبعض المساجين وحرمان ذويهم ومحاميهم من زيارتهم. تسجيل 8 حالات غرق بشاطئ إقليبيا من ولاية نابل أمس من بينها حالة وفاة لامرأة في العقد السادس من عمرها ومصدر مسؤول من الحرس البحري يدعو المصطفين إلى الالتزام بالتحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي وعن الحرس البحري نظرا لخطورة المجازفة والسباحة في الفترات التي تشهد تقلبات جوية وتيارات بحرية قوية وذلك حفاظا على سلامتهم. منظمة غرين بيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشير إلى أن الخسائر الناجمة عن الحرائق في تونس والجزائر والمغرب تتجاوز الأضرار المادية المباشرة لتمس الحق في الحياة والسكن الآمن وفي بيئة صحية معتبرة أن الأزمة المناخية لا تقاس فقط بمؤشرات ارتفاع الحرارة أو عدد الكوارث المسجلة بل بحجم المعاناة الإنسانية الناتجة عنها. يذكر أن الحرائق في الجزائر وفق المنظمة أسفل عن وفاة 6 أشخاص وتضرر نحو 150 منزلا بعد تسجيل قرابة 1550 حريقا فيما التهمت الحرائق في تونس أكثر من 240 هكتارا خلال شهر جويليا الجاري. ومنظمة غرين بيس تشدد على أن حماية المجتمعات لا تتحقق بالاستجابة بعد وقوع الكارثة فقط بل تستوجب استثمارات جادة في التكيف والوقاية إلى جانب مساءلة البلدان والجهات الأكثر مسؤولية عن الانبعاثات وضمان توفير التمويل المناخي اللازم للمجتمعات المتضررة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدي تفاؤلا بإمكان التوصل إلى اتفاق مع إيران بعد توقف القتال بين الجانبين لكنه لوح باستئناف الضربات إذا فشلت الدبلوماسية بينما نفت طهران وجود مفاوضات مباشرة وتمسكت بإشرافها على الملاحة في مضيق هرمز. رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو سيلتقي اليوم بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض للمرة الأولى منذ بدء الحرب التي شنها الطرفان معا ضد إيران.

0: سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح
1: أحلى سباح معاكم على موزيكا فام السبعة وسبعة دقائق.
0: ما يفوتك شيء ما يفوتك شيء.
1: 12 أوت الأربعة 12 أوت نجمو نشوفو. ما ديما يقولك الخبراء رد بالكم ما تغزوش منك للشمس. وقتها جيتنا فترة يقولنا ردوا بالكم تخافوا على عينيكم. باش نحكيو على الكسوف الجزئي للشمس في انتظار انه ان شاء الله ربي يطول اعمارنا في الخير. 2027 نجمو نحذروا على ظاهرة ما صارتش في تونس من تقريب أكثر من 100 سنة. تعطينا عليها أكثر التفاصيل ضيفي الأستاذ أستاذ تأطير العلمي في مدينة العلوم أستاذ هشام بن يحيى. صباح الخير سي هشام، شو أحوالك؟
2: صباح الخير.

0: جيهان، تحية ليك والتحية لكل مستمعينك وشكرا للاستضافة.
1: ربي خليك، ما شاء الله عليكم في مدينة العلوم الحق متاع ربي، تخيز اكتيف كل مرة، معناها تخليونا نواكب معاكم في هالتظاهرات هذه الفلكية، وتعطيوا الفرصة باش الناس تمشي وتشوف معاكم وتحضر ويصير النقاشات والبلوس اللي نجموا نعرفوه. هذا كل تحذير 2027 فسر لنا، حطنا
0: نعم
1: في الإطار.
0: نعم. هو ساق بالكل شيء. متابعة التظاهرات هذه هو مهم جدا بالنسبة لنا، تعرفوا يعني فما يعني ظواهر الفلكية الكل يعني ديما تصير حولها يعني هك الإشاعات وكل البوليميك وكل شيء، وذلك ليش مهم جدا إنه الاختصاص يدخلوا مدينة العلوم تدخل، مش تفسر مش ما يصيرش كل البوليميك وكل خوف وكل إشاعات. النهار 12 أوت 2026 يعني ما قل من نصف الشهر يعني تقريبا باش تكون فما كسوف جزئي للشمس. نذكر الكسوف شنو هو، انه الارض والقمر والشمس يجيوا على استقامه واحده. إنه شم يصير يعني في الكره الارضيه يعني تقريبا من مرتين الى ثلاثه مرات في العام،
1: أيه؟
0: وأحيانا أربع مرات في العام أنت وطول السنة القمرية. ولكن يعني نجم يصير في أي بلاصة من العالم. وديما يعني نحن تابعنا يعني العديد من الكسوفات الجزئية، ولكن كل ما نحكيو فيهم بعد الكسوف الكلي اللي مش يهم تونس هو كسوف يهم جزء من الكرة الأرضية، خاصة انطلاقا من اسكتلندا من شمال الكرة الأرضية الى تقريبا يوفى في المغرب العربي في تونس تقريبا. الكسوف هذا ما يهمش برشا اليابسة، علاش؟ خاطر اغلبه مش يكون في المحيط الاطلسي، مش يكون كلي في اقرب نقطه لينا، مش يكون كلي في اسبانيا، في جزء صغير من اسبانيا، ولكن في باقي دول العالم مش يكون تقريبا جزئي يتفاوت من 60% كما تونس ولا الى 90% كما فرنسا ولا هل المناطق هذه اللي مش يهمها الكسوف، هي كسوف جزئي يعني الشمس مش تتغطى جزئيا، ولكن عنده خاصية كذا يحبون نسميها ميزة، يعني تقولوا عليه ميزة، يعني ديما الكسوف عنده أهمية علمية كبيرة برشا. الميزة هذه هو إنه الكسوف هذا يمشي يصير الوريزون ولا سو لوريزون، تحت الأفق. في تونس في الجمهورية التونسية وحتى في الجزائر كذلك، خاطر قد ما نمشيو للغرب قد ما يكون الكسوف أكبر. نحن 60% مش تتخبى، كان نمشيو للجزائر توصل حتى 90%، ولكن الارتفاع الشمس والقمر عند الغروب في تونس مش تكون تقريبا 6 درجات. وهذا شيء يفسر علاش نحن مشينا البنزرت والتظاهرة مش نظمها في سيدي مشرق سجنات.
1: واضح غادي باش تكون خير.
0: أكثر أوضح ومشينا على البحر، وبطبيعة يعني فما أبعاد يعني في بالنسبة لنا نحن كيمشيو سيدي مشرق بلاصة كيما نعرفوا بها ونعرفوا بالموقع هذاك اللي هو يعني بلاصة يعني رائعة وجميلة كل شيء، يعني البعد السياحي موجود. نحكيه على الكسوف هذا باش يبدا 46 دقيقة مساء يعني العشية نتاع العشية. الذروة نتاعو مش يكون يعني أقصى الكسوف تقريبا مع 7:11 دقيقة، بينما غروب الشمس يعني هي نص ساعة بالضبط مش يكون 7:19 دقيقة.
1: واضح، يعني نجم نشوفوه يعني بالعين المجردة، نقول لنا
0: نشوفوه بالعين المجردة، ولكن يجب أن يلبسوك النظارات لأنه ما تنجمش تخذوها مباشرة، يعني الشمس ما تراحت شيء وزيد يعني تقلق في النظر، لذلك عليه مهم جدا أنه فما النظارات موجودة حاليا، النظارات في مدينة العلوم وكذلك يعني في سيدي مشرق مدينة العلوم مش توزع بالمجان مجموعة من النظارات
1: تخليك تنجم تشوفها تشوف الكسوف من غير ما تضر العين.
0: ما غير منظر بطبيعة نحن مش نازلوا معنا التليسكوب مش نعملوا ستريمينج لايف للناس اللي ما نجموش يجيو. الأهمية متاع الكسوف برشا ناس يعني مش تنو شنو مش يشوفوا مش يعني الأهمية العالمية هو يمكن كل عند الغروب يعني نجموا مش تتعرفوا الضوء ينقص ولكن تصور غروب وكسوف باش ينقص اكثر ولهنا يعني مش نشوفوا تصرف الضوء عند الغروب يعني هذا لابور يعني السيونتيفيك
1: اللي نجموا نشوفوه. نختم معك سي هشام في انتظار انه الكسوف الكلي مش يكون عام الجاي 2027 باش نشوفوه في تونس. ومن وقتاش اخر كسوف كلي عاشته تونس قد هي
0: 1905 يعني تقريبا اكثر من 120 سنه تقريبا ما شدناش الكسوف الكلي للشمس وهذا مهم جدا يعني انه مش يصير في بلادنا وبلاد يعني بلادنا يعني مش يكون فيه 5 دقائق وخمسة واربعين ثانية كأقصى تقدير في منطقة السقس ولكن يعني الكسوف هذا مهم جدا لأنه مهم تقريبا كل البلاد التونسية يعني تقريبا في التوتاليتي مش تظلم الدنيا مش نشوف نجوم في القائلة كما نقوله نحن قاعدين نحضروا في يعني نخدموا في خطة وطنية لأنه مهم جدا يعني تعرف تصوروا الكسوف مش نستقبلوا نحن 10 ملايين احتمال انه نستقبلوا 10 ملايين اخرين معنا يعني الدولة يلزمها تحضر روحها يلزم فما الناس يعني دي جروب مش يجيو مش يصوروا نسميوهم صائد الكسوف يمشيوا لأي بلاصة مش يصوروهم مش حتى ولو ما يصيرش في بلادهم يمشيوا ويسافروا ويصوروا برشا فلوس
1: ويصوروا كل شيء
0: ولهنا يلزم البلاد الكل تحضر روحها للناس هذوما نحضروا لهم الأمن نحضروا لهم الإقامة نحضروا لهم
1: يعني خطة كاملة تصير خطة كاملة
0: وقاعدين نخدموا في إطار لجنة وطنية إن شاء الله في الحاجة هذه كذلك يعني كسوف هذه نتاع 12 وتنجم تقول عبارة كما لونترينمون بالنسبة لنا بالنسبة للتوانسة مش نعرفوا شنو هي الكسوف ويزمنا في الكسوف هو عرش يزمنا نخرجوا للشارع ويزمنا نمشيوا المناطق اللي
1: إن شاء الله وقتها ديسي وقتها إن شاء الله ربي يعطينا طولة العمر وناخذكم معنا مرة أخرى في المباشر شي هشام ونحكيوا على إن شاء الله 2027 والكسوف الكلي اللي ما عشناهوش من 122 سنة كاملين. سي هشام بن يحيى ضيفي أستاذ تأطير علمي في مدينة العلوم.
2: ما يفوتك شيء ابدأ سباحك.

0: Alain Souchon, full sentimental على موزايك FM.
1: ابدا سباحك باحلى سباح.
0: نهاركم زين كل مستمعينا. توا 7:21 دقيقة، إن شاء الله يا ربي تكونوا فايقين في فورما. معاكم أحلى من 6 متاع الصباح ورفقوكم حتى لل 11 5 سوية باش تلقونا معاكم ونعطيكم كل الأخبار وأهم أخبار في المدة هذه. أحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك.
3: امشي العزيزة.
0: أحوال طقسنا لليوم، شكرا لتدخلوا معنا صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي. صبحي، صباح الخيرات.
4: صباح الخير أختي جيان، تحية ليك الفريق العماق هذا الصباح وكل المستمعين بذات موزايك.
0: ربي فضلك. صبحي قبيلة، حبيت نعطيهم فكرة على درجة الحرارة اللي تم تسجيلها حسب الموقع متاعكم 6 متاع الصباح. قلت لهم من نجم نبدأ البوان ميتيو كان بحمد الله يا ربي وين كنا وين أصبحنا. نهار الثلاث كيما اليوم الجمعة اللي فاتت وين كنا وين أصبحنا، توا فينا توا حقنا نلبسوا الكبابت أكيد ذكروا
4: استحنا
0: بتاع نهار الثلاث اللي تعديت وأمطار زادة كيف كيف. أحكي لي عن طقسنا اليوم إن شاء الله.
4: نعم الحمد لله، كما ذكرت هو تقريبا ذكر بدرجة الحرارة المسجلة، أقل درجة حرارة سجلناها هي 17 درجة بجهة التالة وكذلك 18 بالكاف نسمة الكافية، وكذلك المرتفعات الكل تقريبا كانت في حدود 18-19 درجة. الحمد لله معناتها حتى في تونس الكبرى الحرارة الصغرى كانت في حدود 26 درجة هذا الصباح. يوم الأمس نتيجة وصول معناتها منخفض الضغط الجوي في الطبقات العليا للغلاف الجوي، كتل الهوائية كانت باردة نوعا ما في الطبقات العليا، ساهمت في تشكل خلايا رعدية. شفنا الخلايا الرعدية كانت نشطة، حتى سجلنا تساقط البرد بجهة بن عروس بجهة حلق الواد، وكذلك حتى الأمطار كانت ما كانتش بكميات كبيرة، كانت تقريبا ما بين 2-5 مليمترات. بالنسبة لمناطق الشمال الغربي كذلك تشكلت الخلايا الرعدية يوم الأمس، التيارات كانت شمالية شرقية قوية، البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب الرطب، بينما زال اليوم البحر خاصة بالسواحل الشمالية الكل وكذلك الشرقية مضطرب إلى شديد الاضطراب، معناتها بالسواحل الشرقية المنخفض للضغط الجوي قاعد يسير في تيارات شمالية شرقية قوية اللي قاعدة تقوي في معناتها سرعة الرياح، وبالتالي درجات الحرارة ما زالت في نسق انخفاض اليوم كذلك تتراوح القصوى ما بين 29 و34 درجة قرب السواحل والمرتفعات. نسجلوا اليوم كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة 33 درجة وما بين 34 و38 درجة ببقية الجهات، ما عدا بأقصى الجنوب تصل إلى حدود 44 درجة بجهة البرمة وبرج الخضرة. بالنسبة ليوم الغد يتواصل الطقس تقريبا كما اليوم أو أقل بقليل درجات الحرارة من هذا اليوم، توصل معناتها حتى 28 درجة كحرارة قصوى بالمرتفعات، ما بين 28-33 درجة قرب السواحل المرتفعات وما بين 33-38 درجة ببقية الجهات، ما عدا أقصى الجنوب تبقى مرتفعة نوعا ما 41 درجة. حتى مناطق الجنوب بشعنيها معناتها الانخفاض في درجات الحرارة، التيارات مش تكون شمالية شرقية قوية، معناتها الردوبانة بالنسبة للبحر مازال مضطرب حتى يوم الغد، مع عدا بالسواحل الشمالية أقل شوية معناتها سرعة الرياح تتقلص. بالنسبة للارتفاع في درجات الحرارة باش يصير إن شاء الله آخر الأسبوع، لكن ما فماش ارتفاع كبير، معناتها حرارة عادية نتاع فصل الصيف اللي معتادين بها.
0: كان اسمه ارتفاع ولينا يدينا على قلوبنا ارتفاع.
4: ارتفاع عادي معناتها طفيف، نجم نقوله طفيف، معناتها مثلا نسجله اليوم 33 أو يوم الغد 33-34 درجة، يمكن تطلع معناتها بدرجة درجتين معناتها 36 حتى 37 يوم الأحد، تعني معناتها تعتبر عادية، ما فماش حرارة اللي عشناها الأيام الفارطة اللي هي اللي تمثلت في قبة حرارية.
0: ربي سؤال ما جبنا على القبة الحرارية صبحي، القبة الحرارية اللي مثلا في أوروبا مش تعاود ترجع لهم نهارة الأربعاء واللي بديت بهم وبعد خلطتنا، احنا القبة ذقناها الحرارية وذقنا مفعولها وحرارتها، هل القبة الحرارية متوقعين؟ نافش تقولي على المدى الطويل ما نجموش نحكموا، لكن عندكم بعض المؤشرات.
4: بالنسبة للقبة الحرارية كما ذكرنا هو مرتفع للضغط الجوي يدوم لعدة أيام يولي يشكل شنو انحباس في
0: الحرارة،
4: حتى في أوروبا ما فماش قبة حرارية معناتها الأيام هذه، معناتها فما مرتفع تفاعل الضغط الجوي قاعد يهيمن على معناتها أوروبا الكل تقريبا، فرنسا ألمانيا، لكن الحرارة ما هيش كما كانت معناتها الأربعينية أو عادية، معناتها يمكن القصوى اليوم بشوص 37-36 درجة بالمناطق الأوروبية، لكن باش تشملنا هي صحيح المرتفع هذا يمشي بطبيعة الحال باش يمر
0: إلى مش يتعدى
4: يجي الأيام القادمة اللي هي أنت معناتها منتصف الأول أنت أوت باش ترتفع صحيح درجة الحرارة، لكن القبة الحرارية أو الموجة الحرارة اللي عشناها ما فماش، هذه الحمد لله اللي نجم نطمنوا بها معناتها مستمعين.
0: مش تكون معنا درجة حرارة متاع صيفنا
4: العادي أنت أوس طقسنا هو ذكا هو معناتها العادي
0: ربي، هذه أهم نقطة، هذه قلنا هذه هي هذا العمل اللي باش نخرجوا
4: صبري ربي يعطينا
0: ربي يعطيك ألف صحة خويا، شكرا ليك، تحية ليك ولكافة العاملين بالمعهد الوطني لرصد الجوي. صبحي بن أحمد كان معنا على موزيكا فام.
1: ميتيو
2: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي، خلي تسبقه وخلص على راحتك.
1: امشي العزيزة ابدا سباحك.

0: بشدوا المزيكا كما قرم يعيش ونستنيكم بعد شوية نعرف شكون باش يربح معنا في صباح تربح بعد لحظات.
1: برد صيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيلي بتبيع خير.
2: برشا يقولوا لك فاش تعمل ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش وشنية باش تخدم ومين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح أما ماهوش صحيح، على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك وغرامك يتسقلو يولي خدمتك وموهبتك تصنع مستقبلك وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
3: الاكثر معلومات 71 79 66 79
2: مع الاكاديمي دار دو كارتاج غرامك يوصل.
4: كما كل عام وكل صيف تغني بريماكوا معاكم في الموعد من 24 جويلية ل 3 أوت. تفرهيد وجو الصيف في بحورات تعمل الكيف من بنزرة الجرزيز. دي جو وبرشا كادوات للربح من حضروا رويحكم مع بريماكوا تفرشيكا في البحر ومعها كادو. وما تنساوش بريماكوا ديسبونيبل ان فورما 19 لتر و 6 لتر تكفي العائلة الكل وزيادة. بريماكوا مع العائلة.
5: الصيف متسمي على التبحيرة، الجو اللمة ولقيت الحلو، وحتى ل 16 أوت برمواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي وما تنساش الكريم سولير. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برموات. مونوبري ديما معك.
6: جلاسيت جلاسيتا
7: جلاسيت ولا مازلت؟
8: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
9: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لما 10 خطوات ياغورت ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ المول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
10: ابدا سباحك بأحلى سباح.
0: نهاركم زين، تبدأ سباحك معنا بيان سور لهنا موجود الربح بعد شوية. ألو كونجوتور الميتين دينار يستنوا فيكم، لكن قبل فما زاد الربح تتسويت في صباح تربح.
11: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.
12: صباح
0: ان بون دشا قيمته 100 دينار من هدايا موزايكا فام تربحوا. كلمتونا على 71113000. عمليه القرعه اختارت سي محفوظ بوزازي. صباح النور سي محفوظ، مرحبا بيك.
13: صباح النور، صباح الخير،
0: شنو احوالك؟
13: والله لاباس، شحوالك انت؟
0: الحمد لله، ربي يخليك سي محفوظ،
13: ربي يصرك انت وليداتك،
0: ربي يفضلك يعيشك. تعرف في الدنيا
13: والله ما تقاعد، عمري 80 سنة ما زلت نعمل.
0: ربي يطول عمرك في الخير. لا ما شاء الله صوتك ما يدرش.
13: ان شاء الله ربي يرضي عليك الوالدين ويرحمهم.
0: ربي يخليك سي محفوظ. اي كيفاش تعدي نهارك هكا؟ تفيق بكري هكا تبكر عليك؟
13: والله شويه تسبيح شويه قران شويه ماشي في الجاي حتى بالكروار هذا كو
0: هكا والنهار يتعدى تقول انت.
13: ايوا ساعات نتخانقوا انا والعزوزه، ساعات نلتخن ساعات نلتخن هكا.
0: عشرتكم قديش؟
13: عام 67 عرست.
0: تبارك الله تبارك الله.
13: اي تو ولدي صغير تقريبا عمره 45 سنه.
0: ما شاء الله ما شاء الله. اما يجي اقول لك كي تتعاركوا انت ما بيناتنا ما بيناتنا، انت تلقاك تشيش بوك شويه.
13: كيما هو عندك هكا هكا هكا القعده.
0: اي
13: هاي دارت هاي ما عشتيش فيك حطيت هذيك غاليه.
0: تي تقول لك تلهي بحوايجك يا راجل.
13: لا والف تبيع عاد شاد وزنها ما عادش تسمع.
0: تو سي وليت تخليك تعمل اللي في بالك. هاي برا خليني
13: اعمل. تحسب روحها ما سمعتش ما يسمع لي.
0: ربي يدوم عشتكم في الخير يا سي محفوظ.
13: ربي يسترك ويستر وليداتك.
0: ربي يفضلك. هاي سي محفوظ السؤال وان شاء الله يا ربي رابح معانا.
13: ان شاء الله
0: ان شاء الله.
13: بك انت رابح انا متهني.
0: والله انا بدي مين نعطيك تاو من تاو الاجابه ونرتاح ونقصوها وكهو ونعطيوها الاجابه فهاد المره ونرتاحوا. اسمعني اخذ خلينا نحاولوا احنا نجربوا مو
13: نحاولوا
0: نحاولوا احنا في الاخر. تعدى معنا من مدينه العلوم سؤال يقول قالوا لنا انه اخر كسوف كلي للشمس كان اخر مره صار وقتاش في تونس؟ عام 1900 ولا 1905 ولا 1915؟ انت هكا على الزهر شتقول؟
13: أنا نقول يمكن 15.
0: انت تقول 15. انت اول مره تكلمني سي محفوظ.
13: اي
0: ان شاء الله الثاني مره زيد تعاود تحصل عليا
13: ان شاء الله.
0: دونك بلا نعاودو 1900 ولا 1905 ولا 1915 وان شاء الله الثاني مره.
13: 1905
0: هكا هو ذيك هي. مبروك عليك. مبروك عليك سيدي. بوندا شاكل 100 دينار من هداء مزيكا فام. سلم برشا على المدام بفضلك سيدي. ان شاء الله في حاجه نهارك زين سي محفوظ. شكرا ليك. انتم زيد كلمتونا اي نحايلوا ولا مش محايلوا؟ لا في بالكم اسمها نحايلوا؟ لا لا غلط. صحح معلوماتك. اسمها نحبوا نفرحوا المستمعين متاعنا. اسمها نحبوا كي يقزونا ما نخيبوهمش. اسمها نحبوا كي يعلقوا يبدو فرحانين. هكا شو اسمها؟ ما اسمهاش نحايلوا. فوالا ان شاء الله ديما زيين وديما ربحين مع مزيك.
14: صباح تربح
11: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.
10: ابدأ سباحك.

0: نيدا على موزيكا فام 7:39 دقيقة.
1: ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
0: الربح الربح الربح ديما فما الربح معانا على موزيكا فام. أي شكون اللي باش يتظهر له اليوم ومع يسري باش يربح معانا 200 دينار.
2: سيف سني في محطة توتال انرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل، فضائت للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشا كدوات للربح. ملا اعمل طلب في ثنيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كونديكتور.
1: الو كونديكتور.
0: طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، 200 دينار سؤال ديما يهم السواق، دونك لازمك تكون منتبه وتيح ان شاء الله يا ربي. بيسري تيح بيه في بلاصة من البلايص، كل مرة يتنقل في بلاصة. المهم المهم رك باش تكون مزهار كان تصبح عليه ويربحك 200 دينار. يسري صباح الخيرات.
3: صباح النور يا جيجي، شني احوالك؟ وان شاء الله يا ربي بدايه اسبوع، مازلنا في بدايه الاسبوع موافقه لي لي كوندكتور الكل. لك نهار ثلاث جيجي، مازال بكري، مازال بكري.
0: نقول لك هما اليوم راهو قاعدين يسوقوا عاملين جو، خاطر فما نسبه ربي كشباك كشباك يهبط والنسمه تدخل سيه يتفرش، كينسى سيركولاسيون وعصب السخانه والعصب نتاع والعوج نتاع السيركولاسيون ينساهم هذوما الكل.
3: الحمد لله، والله الحمد لله. سورتو عاد تعرف شنو هي عوج السيركولاسيون يتنحى وقت اللي يتربحوا معنا 200 دينار اليوم، واحنا ديما مزيك معاكم اكيد هكا في كل مره باش تلقاونا، تلقاونا في بلاصه وتربحوا معانا اليوم 200 دينار. الاسئله كالعاده عندهم علاقه بالكهرباء، عندهم علاقه بالسلامه المروريه، ولي كوندكتور اكيد لازم نردوا بالنا في السويقه واحده واحده، حتى لو كان ثم سيركولاسيون كم تسمعوا فينا تو، واحده واحده ما يصيرش نوسعوا بالنا. واليوم فرحان برشا اللي معانا محمد الحبيب. صباح الخير يا محمد.
4: صباح النور والسرور
3: يا اخويا. اسمعني اليوم اكيد انت ماكش كوندكتور تاع سياره لكن تاع موتور، ولكن اسمعني عنده علاقه بعضه راه الكل هو في حد ذاته، ونتصور عندك فكره على السؤال نتاع اليوم. اي سيدي، سؤال اليوم يقول يا محمد، ما هي وظيفه مضخه الماء في السياره البومباو؟ شنو تعمل بومباو؟
4: البومباو اللي هي تبرد الموتور ورياداتور، معناها يدور نورمال مو.
3: اي كيفاش تبرد؟ شنو يصير؟ شنو يخليها تبرد بومباو؟ اسمها
4: اي معناها الماء نورمال مو، تصب الماء يدور في الرادياتور. أيوة. ويتبرد الموتور،
3: هذا هو عن الماء او سائل التبريد الحسيلو. مبروك عليك 200 دينار يا محمد الحبيب على مزيكا فام. سائل التبريد هو اللي يدور داخل محرك والرادياتور، صحيح الرادياتور هي الكلمه المفتاح اليوم. ربحت 200 دينار يا محمد،
4: يرحم والديك، وشكرا للمستمعين الكل، وشكرا مزيك بصفه عامه الكل.
3: عايشك عايشك يا محمد، ان شاء الله مبروك عليك اكيد اليوم، ونحن ديما اكيد تلقاونا في الو كوندكتور كل مره في بلاصه ربحكم 200 دينار في احلى صباح مع جيهان. ميرسي جيجي.
0: ميرسي يسري، يعطيك الف صحه. الو كوندكتور مع يسري، الربح مضمون 200 دينار، مبروكين عليه، وغدوه زاد 200 دينار جديده تستنى فيكم.
2: سيف سني في محطة توتال انرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل، فضائت للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشا كدوات للربح. ملا اعمل طلب في ثنيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
1: الو كوندكتور. ابدا سباحك باحلى سباح. احلى سباح.
0: لهنا تلقاو معنا الأخبار، تلقاو معنا الحكايات وحكايات الناس منهم اللي ماتوا فيش، كل مرة يعطينا حكاية ولا يحطك في موقف يقول لك كيفاش نجم تتصرف كان جيت في البلاصة هذي، شتعمل لو صار لك هكاش، تقول لو لو لو لو. في حكايات الناس مع يسري بعد شوية على مزيكا فهمت 7:43 دقيقة.
5: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين، جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين، فريغو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريغو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين، زوروا صفحات فريغو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
6: آخر سيسيون سامر أكاديمي متاع Go My Code تبدأ لـ 3 أوت. أوبورتونيتي باش تتعلمو Python, IA جينيراتيف, ديفلوبمون جو فيديو, ديفلوبمون ويب, سايبر سيكوريتي و سوشيال ميديا. وهذا الكل في 3 جمعات أكاو. تلقاونا في تونس, سوسة, نابل, قروان و أونليني زادة. لأكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
7: رياكتور موش بواسون إنرجيزيون تاكاو. زوزا نواي خليوك تديباسي لي ليميت نتاعك. الدارك باور باش تطلع البيرفورمانس، والفوكس باور باش تقوي الكونسنتراسيون. رياكتور توا في تونس 2008. رياكتور بوش يور ليميتس.
8: عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بنك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه. اون جيستيون دو فوتر كونت ا ديستانس، دي ترانسفير دارجون رابيد و سيكوريزي، دي سوليوشن دو فينانسمون سور ميزور، اون بلس دان اكسي ا لا بروميير بانك اون لين امين فيرست بانك. لاكثر معلومات ادخل على www.aminbanktre.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888، ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي فوز اكومباني. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بيك. مع امين بانك الحلم تكبر وتعيش.
9: امين بانك لو بارتنير دو فوتر سوكسي.
10: بلادنا بلاد الشمس وفاتوره الضوء ما ترحمش. انا مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبره اكثر من 30 سنه في الطاقه الشمسيه. سوفتان توفر لك احسن حل ايكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. ايكيب كاليفيي، كاليتي دو ماتيريال وغارانتي اسوري. لا لا مازال سيرفيس ابري فونت كونفيرمي ومعهم زاده دي رميز اكسبسيونيل. ملا اوتوبيك دو فيتاك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. سوفتان لو سولاي باي فوتر الكتريسيتي.
1: إبدأ سباحك.

0: ابدأ سباحك بأحلى سباح.
1: هكا تبدأ صبحيتكم معنا طريق سليمة. كل مستعملي طريق سيسور ويحكم نعرف فما شوية سيركولاسيون ميسيلش كل شيء يتعدى. هبطك الشباك هي لتك الناس ما ذيك التنفيسة محلها هذيك اللي تخليك هكا انت كنت هكا باش تنرفز تلقى روحك تتفش هكا جملة تقول محلها نسمة محل الحمد لله على هالنسمة ذي اللي هخا نقولكم ومبشركم اللي ما خلطش على بوان ميتيو راي باش تواصل جمعة كاملة. نرجع لحكايتنا والحكايات اللي ما توفيش. ايش من حكايه باش تحكيها لنا اليوم يا يسري؟ وايش من موقف باش تحط فيه المستمعين توا كي باش تعرضوا في الثنيه باش تقولوا كان جيت هكا شنو تتصرف مثلا اليوم؟ صباح الخير مره اخرى.
2: صباح الخير يا جيهان. الوغ البارح جوستومون البارح كان هاوينو حاجه مثلا بالنسبه لك انت اخر مره قلت عليها وما عادش البارح اكيد كنا مستمعين معانا واليوم باش نواصلوا اما حاجه عندها علاقه بالتليفون اليوم خلينا نصبح لسليم. مرحبا يا سليم.
3: صباح الخير. صباح النور.
2: ماهوش سليم سمعي سليم سمعي لك معك الخراجة ما سليم واحد آخر يوم
1: حتى سليم انت قلت سبع الخير سليم غادي قال لي سبح الخير
2: هكا. واليوم بعدين سليم واحد آخر وسليم السؤال متاعنا اليوم وسؤال مستمعينا الكل أكيد هو راو اسمعني سليم خذيناه في طنبك الخدمة راو وريت شنية احنا من سباح من مستمعينا وبعد دخلنا هنا بعدين في عطار خوي قلنا خلينا ناخذ البيبزة ماء باردة نقاو سليم شناخذوه من وسط من طنبك الخدمة فهمت. والسؤال اليوم أكيد اللي هو شنو بشيكون أكيد عنده علاقة بتليفونات وحكايتنا نحن كتوريسة وبالله أكثر الحكايات شنو أنت تحكي جي أنت تحكي يما في القهوة الصباح ايه. وقال زادة في العطار مع الكليونات ومع الناس اللي جي تقضي صباح شاء الله ربي عين أكيد كل إنسان قصد ربي الخدمة وكل إنسان قاعد يخدم تاوى شاء الله ربي عينكم ونحن أكيد موجودين معاكم ونونسوكم. السؤال متاع اليوم الحقيقة سهل برشا يجي وحتى مستمعينا بعد نتصور في جيوبوك عليهم راو
1: اي ترامب يتفعلوا اي اي
2: فعلا التليفون اليوم التليفون وعلاقتنا بالتليفون والمساجات اكل مساج اخر مساج مثلا يكون جي اخر مره ما نعرفش البارح في الليل اليوم الصباح مساج اللي بون تم بعد نحكيوا على حاجه غريبه ماهيش مستنسين بها اما خلينا تو نشوفوا سليم انه اخر مساج جيك ومن عند شكون يا سليم ترى
3: خويا اخر مساج حاجه كبيره ياسر مع شركه أيوة. اتصالات فهمتي
2: اسمعني سليم حافظ درس وعارف ما سميهاش
3: شركه اتصالات قويه برشا فهمتي قويه برشا فهمتي بعثوا لي مساج قالوا الخوي فهمتي عندك انت خلصت على فاتوره
2: يا والله خويا قال لي مساج يجيني
3: خلص فاتوره وقت يجي خذ يجيني المساج يجيني على الصباح ما فيق حل عينيه فهمتي
1: نهار من صباح خويا نهار من صباح
3: يبدا نهار فهمتي والله ما جيك فاتوره خويا خلص الرجل مو نتاعك على الصباح
2: فوالا على الصباح باش يرجل امور سورتو تو جي هنا انا نعرفوا قايد الشهريه يسمعوا بالشهريه باش تتصب يسمعوا كذا الفاتورات
1: كلها تخرج
2: على بكري كل تتحزم نروح على بكري انا
1: كلها
2: مي اسمعني سليم اغرب اغرب اغرب مساج جاك ممكن البريود هذه خلينا نقولوا كي قعدت تفكروا
3: نورمال فهمتي كيف هذا مقصوص فهمتني ويا بعثوا لك مساج خويا فهمتني عايش خويا حريفنا الكريم خلص الضوء والضوء مقصوص عنده من با اكثر من نهار شهر ولا شهر وشوية
1: عاملين بيك بونتو انا حاسس سليم
3: عاملين بويا فهمتي مش بونتو كبير فهمتي مقمريني
2: سليم وحكيته مع الفاتورات يا والله حويلي هكا توري جيجي زوز مساجات اخر مساج واغرب مساج عندهم علاقه بخلاص فاتورات المواطن والفاتورات والضوء والانترنت وكل شيء ان شاء الله ربي معانا اكيد الناس الكل يا جيجي وهذه بالحق حكايه غريبه كمان انه نقعدوا نتفكروا كل المساجات هذوما الفائده توينسه ديما حكايتهم موجودين واحنا ديما موجودين معاكم كل مره باش نجيوكم وين ما انتوما ونشوفوا غرايب حكايتكم وكل مره حكايه الناس اللي ديما موجوده ويتعداو معاك انت كي جيجي في احلى صباح.
1: ميرسي بوكو يسر يعطيك الف صحه سي محمد دكا وليك ربي مش تخلص ماك شارب راهو حبيت جوست نعلمك ان شاء الله نهارك زين وان شاء الله ربي يعطي رزق للناس الكل. انتم زاد كيف تنجموا تشاركوا معنا اغرب ولا مش اغرب لا خلينا في اخر مساج انا منيش نعمل دور عليكم هوني في استوديو باش نقول لكم شنو اخر مساج لانه هو عاده ما سؤال كيما هذايا لازم بصوت وصوره هكا عبد الناصر مغادي يضحك صوت وصوره يجيوك هكاك في المباشر يقول لك ترى خويا مسيرش تليفونك راهو باش نربحوك السوم هذه مثلا الكبيره ذي الكل راك تعطينا تليفونك باش نقراو لك اخر مساج وعاد سي عبد الناصر يده على قلبه سي عبد الناصر شو اخر مساج خلط لك وردة وردة انتم على 23513000 نجم تبعثونا زادة على الواتساب. مرحبا بكم مستمعينا.
0: حكاية الناس ابدأ سباحك.

0: احمصهم معناها عاصي الحلاني هكا يقول لك معناها بالدرجه التونسي اكيد عذلك احمصهم اكيد هم وانت معي 7:57 دقيقه على موزايك اف ام دونك سبور اكسبريس الاخبار وراجعين في بوان دو جور و بوان دو لا روت معنا على موزايك اف ام ما تبدلوش الفريكونس
1: بعد أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التعليم العالي وبعد ما نو ديبلومي وليوين فيختي في العالم الكل جامعة محمود الماتري تحط على ذمة لي باشولي اختصاصات جديدة في الدروا جيستيون و سيونس بوليتيك باش نحلو أفاق الشغل في تونس وفي الخارج Pour plus d'informations umm-tunisie.com Université محمود الماتري Hashtag UMM
2: برد سيفك مع ماتيو فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيلي بتبيع خير
3: اسمعني تحب تعمل تفرشيكة في احلى اكوا بارك في الجمهورية عليك على المهدية اي غياخ اكوا بارك في المهدية فيه اعلى لتوبوغان في الجمهورية ومش هذاك هاو فيه زيدا اون بيسينا فاغ اون ريفيير ارتيفيسيل وبرشا دي توبوغان صغيرات ملافاش تستنى اطلب فيسع 92-466-444 ما تنساش 92-466-444
4: تدلل
5: على خاطر جيون يحب العزيز عليه ويحب يدلله حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف
4: تدلل
6: جيون ايام دللنا
7: من العرض متاع تونيزي بوكيه التاريخ والبحر وقدام العرض متاع تونيزي بوكيه باش تزيد تقول كل جمعة من الاثنين للاربعة لازمك ما تفلتش العرض متاع ليتباجو واو في تبرقة حمامات سوسة مستير مهدية وجربها باش تلقاو تخفيضات توصل حتى لموان 45% واو ولا مش واو هيا مالا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب اجانس ولا كلمنا على 71-124-124 وما تفلتش العرض
8: جلاسيت جلاسيتا
9: جلاسيت ولا مازلت
10: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس
11: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم لما 10 خطوات ياغورت ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة
12: ما فاتك شيء انجاحك ومستقبلك بين يديك اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس لقيت روحي في إمسات 71-796-679
13: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار
14: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تفيد بأنها تلقت إعلاما هاتفيا يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى صندوق الكنام يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 من جنفي وتعتبر ذلك خطوة جزئية في الاتجاه الصحيح لكنه لا يعد تنفيذا كاملا للاتفاق ولا تسوية لجميع المتخلدات المتفق عليها والنقابة تشدد على أن موقف الصيادلة يبقى قائما إلى حين التنفيذ الكامل وغير المنقوص لجميع التعهدات المالية والقانونية وللتذكير فإن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة قد قررت تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت غرة أوت في صورة عدم إفاء صندوق الكنام الكامل قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة شركة ستيغ تسجل خسائر كبيرة جراء احتراق المولدات والأسلاك الكهربائية في فترة ارتفاع درجات الحرارة كما أن هذه الحوادث تتسبب في تعطل إرجاع الكهرباء إلى الأحياء المعنية على عكس القطع الدوري الذي يدوم فترة محددة وفق عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز محمد عاطف بوعبدالله والمتحدث يوضح أن القطع الدوري لا يشمل المناطق التي تضم مؤسسات حيوية على غرار المستشفيات
8: خسائر اكيد كبيره. وهذيك الكلفه راهي بتاع معناها شركه تونسية كهرباء والغاز يلزمها توفر الطاقه، تخدم بالطاقه القصوى نتاعها من اجل توفير الكهرباء لاكثر مواطنين واكثر عدد من الحرفاء الممكن. هذيك راهي تحرق المولدات، هي عباره السياره نتاعك تجري في 180 ماك سيتي، معناتها تجري بها في 180 اكيد راهو العطب باش يصير في محرك ولا باش يتحرق ولا كذا، على خاطر انت قاعد تخدم بالطاقه القصوى واكثر من الطاقه القصوى نتاعها. فما كبير على الكهرباء تحرقت البوست كما قلت انت، يا ترانسفور هذاك يتحرق ولا الكابلات يتحرقوا. دونك شنو يطلب تدخل غاديكا ولهنا ياخذ عده اوقات لتعويض هذاك الترانسفور هذاك ولا تعويض الكابلات هذيك المحروقه. فما حاجات حيويه لا يمكن قطع الكهرباء عليها، ليش اليوم نقدر نقطع الكهرباء على السبيطارات نحن ولا معناها ناس تجل في عمليات ولا ناس مرضى ولا كذا. دونك هذه حاجه بريمورديال لا يمكن ومعناها في اي حال من الاحوال ان نقطع عليها الكهرباء. دونك فما مناطق حيويه مراكز تحكم في الكهرباء اللي عندنا نحن، معناها كان تقص عليه هو الضوء سي ما عادش نتحكم فيها الكهرباء، فهمتني؟ هذوما مناطق حيويه لا يمكن قطع الكهرباء عليها، هكا علاش تلقى معناها حتى الجوار نتاعهم ما تقطعوش عليها عليهم الكهرباء.
14: الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يدعو الى الحفاظ

0: حاسمة. البرازيل تلجأ إلى منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على عدد من منتجاتها والتي وصلت إلى 25%، ويتهم الرئيس البرازيلي ترامب بمحاولة التأثير على السياسة الداخلية من خلال هذه الرسوم الإضافية، وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في البرازيل في شهر أكتوبر والتي يسعى فيها للفوز بولاية أخرى. نهاية الموجز قدمته لكم حول الكعبي. المشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبرس.
1: الأولى في تونس. تابع الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايك FM. www.mosaicfm.net. فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب. وإلى الابليكاسيون موبيل موزايك FM. موزايك FM. الأولى في تونس.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اوريدو، طور عالمك.
4: سبور اكسبريس. صباح النور، مرحبا بكم. يوسف البلالي موجود في تونس، يرجع لتونس، موجود في مطار تونس كارتاج البارح تقريبا مع 5:30، جاي من الجزائر رغم الاتفاق اللي تم اصداره على الموقع الرسمي لمولدية الجزائر، فانه يبدو فما تغييرات وتطورات في ملف يوسف البلالي مع الترجي الرياضي التونسي. رجع البارح لتونس اللاعب الجزائري مرفوق بوالده، واليوم من المنتظر يكون فما اجتماع بينه وبين إدارة الترجي الرياضي التونسي، ممكن وقتها نتعرف على التطورات الجديدة وممكن وقتها يتم حسم موضوع امضاء البلالي العقد الجديد مع الترجي الرياضي التونسي. نستنى ولا تطورات في الساعات القادمه. واحنا نحكيوا على الترجي الرياضي التونسي، الفريق اللي عنده اليوم راحه غدوه يرجع للتمارين بعد تربص اخير في عين درام، يعني كما قلنا الملعب ياخذوا نهارين وغدوه العوده للتمارين. فما مقابله وديه ثالثه تمت برمجتها من اداره الترجي الرياضي التونسي، المقابله بتكون مع سان بيدرو الايبواري نهار 6 اوت الجاي في البارك بي والا في ملعب الشادي إزويتنا. مدافع مستقبل جابس البوركيني سليمان وترا موجود مع النادي الإفريقي في تربص عين درام اللي تلقى البارح، يواصل الاختبارات اللاعب هذا تحت إشراف المدرب الجديد للنادي الإفريقي ماهر الكنزاري. فما زوز مقابلات ودية مبرمجة في التربص هذايا، فما ماتش مع النجم الخميري مؤكد وماتش مع فريق آخر من رابطة المحترفة الأولى، مازال ما تحددش الاسم، من الأقرب شكون الاتحاد المنستيري. نجم الرياضي الساحلي أعلن البارح التعاقد رسميا مع متوسط ميدان دفاعي ليبيري عمره 27 عام اسمه محمد سانجاري، مدة العقد زوز مواسم، لاعب يتكون في نيوكاسل الإنجليزي. ثلاثي الترجي قصي معاشا ينحمروني ياسين بوخريس، ذوما ثلاثة من لاعبين التحقوا البارح بتمارين مستقبل مرسى في تربصه في حمام بورقيبة. المرسى تعاقدت زادة مع عباس عبد الودود مدافع غاني عمره 19 عام، مدة العقد 3 مواسم. الملعب التونسي برمج زوز مقابلات ودية في تربص تبارقة، زوز مقابلات مع زوز فرق جزائرية نهار 7 أوت، مقابلة أولى مع أولمبيك أقوى، مقابلة ثانية نهار 9 أوت مع شباب بالوزداد. نكملوا بترجي جرجيس اللي كان أعلن انتداب 3 عناصر مهمة بالنسبة للفريق وتعزيزات مهمة قبل بداية الموسم الجديد. حارس النادي الإفريقي سابقا وسيم المغزاوي أمضى 3 مواسم، مهاجم الترجي الرياضي التونسي سابقا الجنبي كيباسوي أمضى 2 مواسم، ومهاجم النادي الإفريقي زاد سابقا حمدي العبيدي بعد تجربة خارج الحدود يرجع للبطولة التونسية من بوابة ترجي جرجيس يمضي عقد بزوز مواسم. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mosaicfm.net. نخليكم مع جيهان وبقيت لكيب في أحلى صباح.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اوريدو، طور عالمك.
1: احلى صباح، احلى صباح، كل يوم من الاثنين للجمعه من 6 ل 11 جيهان ميلاد.

0: سباحك بأحلى سباح.
1: ذكرني رغب علي ما حبيب ضحكتي ليه لازمك تسمع جديد ومزاجية غنية تعمل كيف أتو تسموه لكم بعد شوية على موزي كفام 8:13 دقيقة
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
4: اوريدو طور عالمك موبايل
1: نيوز تحب تعيش هالتجربة انك تعمل ريزيرفاسيون في ريستوران تمشي والضو طافي لا خلنا نوضح لكم باش تتعشى ينعم في الظلام لا مش معناها حتى هما عندهم الديليستاج والضو مقصوص عليهم با دي تو ام هذا لو كونسيبت اللي دايوغ بدا في فرنسا وبعد انتقل لعدة مدن كيما اسبانيا امريكا كيما استراليا يسميهم ريستوران اوباك لهنا لو برينسيپ شنو يقول لك ريستوران كامل ما فيه حتى ضو حتى شيء ظلام ظلام ظلام الكليون اللي يجي للغستوران يجرطوا عليه اول حاجه انه يخلي البورتابل نتاعه في كازيه مش ما ينجمش لا بتورش يحل ولا يشوف حتى شيء ما يشوف حتى شيء وبعد يجي سيرفور يهز يقعدوا في الظلام في طاولته وعاده ما يكونوا اغلب العاملين في الريستوران تذوما من ضعاف البصر او فاقدي البصر لانهم عندهم سبحان ربي القدره باش يتنقلوا في الظلام الكليون ما يقراش المنيو ما تعرفش مش عندك انت شو المنيو شو تختار في البلا برينسيبال في لونتري وفي الديسير با دي تو باش يخليوك تكتشف وتعمل على الذوق نتاعك فيش حاسة التذوق والشم معناها ما عادش تاكل بعينيك وهذا يقول لك باش يقوي التركيز علاش يمشيوا له برشا كليونات نعم عندهم كليونات يقول لك يمشيوا باش يركزوا على النكات على الروائح ويختبروا حاستي الشم والتذوق بعيد على الشكل الصحن كيكا ما ينطبقش عليهم نتاع ياكلوا بعينيهم وكي تسالني على الاسوام قداش نقول لك كي تمشي لي ريستورون هذوما اللي هو ريستورون دون لو نوار فا اونتري او بلا برينسيبال او ديسير تبدا ب 66 اورو تقريبا 225 دينار
4: موبايل نيوز
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
4: اوريدو طور عالمك
0: ابدا سباحك باحلى سباح
1: معاكم على موزيكا فام طريق السلامة مستمعينا الكل باش نحكيو اكيد هذه فقرة من الفقرات المهمة عنا نقولكم لقيت هذه كان فما سيركولاسيون كان فما دي بوشون كان فما ثنية لهنا مسكرة يسر فيها سيركولاسيون بوشوني دونك قولك جيب الثنية هذه شق الشقة هذه هذا سي مراد جويني باش يعطينا اكثر التفاصيل خليكم معنا بعد شوية
5: مازلت عاير في لورينتاسيون لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلونس و دي زوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا نو كونساي اون اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي او فندردي من 8 ل 6 وسامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي سنترال طموحك هو مستقبلك
6: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش نهار السبت غرة أوت الموعد بيش يكون مع الفنانة البرتغالية ماريتزا

ماريتزا من أهم الأصوات اللي عرفت العالم على موسيقى الفاتو البرتغالية. هي فنانة نجحت إنها تحافظ على روح هذا الفن العريق وفي نفس الوقت تعطيه لمسة عصرية خليتها توصل لأكبر المسارح والمهرجانات في العالم. بصوتها القوي وإحساسها الصادق صنعت مسيرة استثنائية خليتها تتحصل على عشرات الجوائز والتكريمات والتي بالتالي من أبرز سفراء الثقافة البرتغالية في العالم. نهار السبت غرة أوت في مسرح الحمامات، الموعد بيش يكون مع الفنانة البرتغالية ماريتزا. تبيع التذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيورانس، ميديليس، تشونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، إي موزايك FM. يبدأ سباحك.

غسيل اسنان مع تي تي كلنا على فرد موجة مع اقوى غيزو وانترنت تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار التكنولوجيا والنوفوتي. السوشيال ميديا تعبه بالكونتوني اللي كله اي اي اللي ما عادش نفرقوا بين الصحيح والفيك اللي مساعدش اليوزرز وميتا زادا اللي بيدو فشل في برشا محاولات انه يطلع الكونتوني اللي بالاي اي. واعلنت ميتا على اداه جديده باش تعاون المستخدمين يميزوا بين الصور والفيديوهات الحقيقيه واللي معمولين بالذكاء الاصطناعي. الاداه تعتمد على ختم رقمي مخفي او الكونتنت سيل، كل كود يتوزع تلقائيا داخل المحتوى اللي يتصنع عبر ادوات ميتا، وتنجم تكشف مصدره وتحط عليه ميد وذ اي اي. الهدف منها هو محاربه الاخبار زيفة وتعزيز الشفافية، خاصة مع التطور الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تك نيوز. في الحركة في الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، وما دامنا على موجة الفانسي ملا خذ لوفر ب 29 دينار و600 في الشهر وتكلم اوني ليميتي وتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب كلكم على موجة ليميتي. تك نيوز باي تي تي. صيف السنة مع تي تي كلنا على فرد موجة مع اقوى غيزو وانترنت تي تي. يبدأ سباحك.

0: قطع لينا توا نقول لك صباح الخيرات صباح النور. احنا سبقنيك مسة متاع صباح على مزيك.
1: شاليليكس الترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلس اللي تعطي اكثر قوه وحمايه لموتور الكهرباء.
0: لازم نحكي عليكم ولازم نوصيكم ونقول لكم طريق سلامة لكل مستعملي الطريق لانكم نعرفوا برشا منكم او في لينا تصبحوا معنا وتبداو حتى شادين الطنية متونسين بنا. على ذي الفقرة تكون لازم موجودة بوان غوت مع سي مراد الجويني. صباح الخير سي مراد.
2: نهارك مبروك جيهان توت ليكيب وكل اللي يسمع في احلى صباح على احلى مزيكة.
0: ايش قولك في النسمة يا سي مراد؟
2: الحمد لله الحمد لله سبحان ربي بيتها في شان وصباحها في شان وهو عظيم الشان. الحمد لله
0: الحمد لله يا ربي. منسمة اليوم وش حول طرقاتنا؟ منسمة ولا فهم الاكتظاظ؟
2: فهم شوية اكتظاظ على عديد الطرقات خصوصا على مستوى الطريق الوطنية رقم 8. لاحظوا الاكتظاظ زي على مستوى برج الوزير كذلك على مستوى مدخل الشرقية 1 وكذلك الشرقية 2 وصولا إلى مدخل المركز العمراني الشمالي ونلقاو الانفراج في الحركة عبر شارع المغرب العربي ودخولا إلى وسط العاصمة. في المقابل روتيكس انطلاقا من الدندان ووصولا إلى محاول المطار لاحظوا حركية فيها كثافة مرورية خصوصا على مستوى واحنا داخلين إلى المنار ثم معناها الشاحنة اللي موجودة بعد ما نفوتوا المحاول بتاع المنار باش نلقاو الشاحنة هذه على يدك اليسار فبالتالي معناها كسرت شوية من العامل بتاع الاكتظاظ. ممكن الدعوة نوجهها إلى مستعملي الطريق بل ما نوصل للمنطقة هذه نجموا نحضروا على اليمين واحنا ماشيين بالبدار وبيا نمشيوا على اليسار باش نبعدوا من الاكتظاظ هذاك نزيدوا نقدموا شوية قدام على مستوى شارع محمد الخامس وهذا انطلاقا من ساحة باستور وصولا إلى ساحة 14 جانفي كذلك نلقاو الحركة فيها كثافة مرورية خصوصا على مستوى شارع الويبرا شارع خير الدين باشا سينو على مستوى شارع اليابان وكذلك على مستوى مونبليزير الحركة عادية وسط العاصمة على مستوى شارع مدريد كذلك شارع الحرية شارع الحبيب سامر واحنا داخلين إلى شارع جمال عبد الناصر ثم باب الديرة وبطبيعة الحال واحنا ماشيين عبر باب منارة إلى وصولا إلى ساحة القصبة وين نلاحظوا الحركية فيها الكثافة المرورية. الشيء هذا يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه عبر اخذ بعض الاحتياطات اللي من ضمنهم التخفيض من السرعه بطبيعه الحال نخليه مسافه امان كافيه بين السياره اللي قدامنا. نفس الشيء بالنسبه لعدم استعمالنا للهاتف الجوال اثناء السياقه ما ننساوش سنتور سيكوريتي بالنسبه للسوق واللي راكب معاه وبطبيعه الحال ما ننساوش كذلك سواق الدراجات الناريه اللي مطالبين بوضع القوذه بالنسبه للسائق واللي راكب معه كذلك. ان شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا يعملوا مثل هالنصايح يتبعوا مزيكا فنقول لهم ان شاء الله السياقه امنه ويوم سعيد نسكن ان شاء الله.
0: يعطيك الف صحه سي مراد الجويني وطريق سلامة لكل مستعملي الطريق.
1: شاليليكس الترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلس اللي تعطي اكثر قوه وحمايه لموتور الكهرباء. ابدا سباحك باحلى سباح
0: هذه احلى صباح معاكم وحتى ليله 11 نكملوا بعضنا. نذكركم على 71 113 013 نمبر ريبوندور مزيكا فام كان تحبوا تتفاعلوا معنا. مرحبا بصوتكم بعد شوي نسمعكم في موعد اول من صندوق اعجب لك باش تحكي لنا على الذكاء الاصطناعي. بعد شويه عايد عرب في فقره عاده ما اسمها لو بوين ونسميها لو بوين دو جور.
3: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس أبرتين العشم سوط عليل في هابي آور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 ألف وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الربحين في الصيف على موزايك فام. فرحتك تسوى برشا كادوات.
4: ارتاح من الغسرة وستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
5: آخر سيسيون سامر أكاديمي متاع Go My Code تبدأ لو 3 أوت. أوبورتونيتي باش تتعلمو بايثون إيا جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكوريتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في 3 جمعات أكاهو. تلقاونا في تونس سوسة نابل قروان وأونليني زادة. الأكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
6: جلاسيت ولا مازلت؟
7: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار أعرفهم يتسابقوا بشي جلاسيو ويكوليكسيونيو ليمو لياغورت ديليس.
8: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لما 10 خطوات ياخد ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بتي مع ثلاثة ممزوج غران فرما لصقهم في الألبوم باش تاخد مول باش تجلاسي يا غر ديليس جلاسي المنفعة
3: ابدأ سباحك

0: مرودي بالليلة 8:34 دقيقة.
1: ابدأ سباحك بأحلى سباح.
0: توت سويت بحذنا عايد عرب خمسة بحالها
2: صباح الخير.
0: شو حويلك عايدة؟
2: شو الأحوال؟ لاباس؟ سافا انتي جيجي؟
0: الحمد لله ريت محيا نسمى الصباحة.
2: والله الحمد لله.
0: سليم قالك البارح استغنيت على الكليماتيزور ربحتنا شوية طاقة. سليم ميرسي.
2: وانا اليوم الفجر زي ده كيف كيف حليت الشباك واستمتعت من الدنيا. الخمسة متاع الصباح بالنسمة
0: هاي ده.
2: قوم فرد وقت راه وانا وياك جهه
0: الخمسة حنا نبداو لهنا.
2: انت تجي الستة؟
0: لا نجي الخمسة.
2: تبدا الستة تجي الخمسة؟ اه الخمسة هنا وقتها نقوم
0: هكا هاو ملايبه هكا فهمتوا وقتنا كيفاش. اما باش تفهموا الحكايه باش نحكيو عليه توت سويت في لو بوان دو جور.
1: لو بوان مع عايد عرب.
0: مش احنا قلناهم العالم الكل يقول لك اليوم احنا نعيشوا في معركه بين العقل البشري وبين الذكاء الاصطناعي. اللي يقول لك الذكاء الاصطناعي نعمه واللي يسميه نقمه. اللي يقول لك الذكاء الاصطناعي اليوم اللي ولينا نعتمدوا عليه في كل شيء ينجم يقتل وينهي الابداع زي ده كيف كيف ويخلينا فعوض نقدموا نوخروا مالوغوزمون. وكسار الحديث ولي ديبا بارتو ويقول لك اليوم الذكاء الاصطناعي نجموا نعوضوا به ونخسروا به. برشا ناس قاعدوا يديهم وقت على قلوبهم عديد الوظائف وهذا اللي قاعدين نشوفه فيه اليوم. برشا ناس قاعدين يخسروا في وظائفهم لانه تو سامبلومون اليوم الذكاء الاصطناعي قاعد يعوضهم بالقدي.
2: والارقام مرعبه في الشان هذا. جهان المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير 2025 توقع اختفاء 85 مليون وظيفه مقابل استحداث 37 مليون وظيفه جديده بحلول 2030. وهذا من المشاكل اللي خلقها الذكاء الاصطناعي رغم انه حل عديد من المشاكل الاخرى لكن اخلق مشاكل متاع الوظائف هذية اللي هي معناها باش فيش يلفون ات ريافكتي على خاطر المجالات اللي معناها تخلقت جديده با فورسيمون هي مجال اختصاص هال 85 مليون اللي باش يتم الاستغناء على وظائفهم. كي تقول انت مثلا صحفي من بين المهن المهدده اللي هي الابداع البسيط ما يسمى او المتوسط ولا المترجم والا لاجونت كونتوار معناها العديد وحتى لي جينيراليست لي ميدسان جينيراليست اللي ولات توا تعمل دي كونسلتاسيون بالذكاء الاصطناعي معناها برشا مهن
0: اليوم سمحني حتى الكومبوزيتور اليوم
2: أي.
0: حتى في مجال الفن والابداع والموسيقى معناها ما انا ولدي ما منيش ياسر تخوى ما غنيه نستخيل سمحني نستخيلوا بلطي عملها هو ظهر ولدي عطاه الكلمات ولا كومبوزيسيون ويقول له عملها لي شويه راب نحب شويه فيها دربوكه شويه ريتم شويه ويخرجها له بالكدا.
2: وهذا المشكل اللي باش نحكيوا عليه هو هل الذكاء الاصطناعي هل يهدد قدرة الإنسانية
0: والإبداع
2: أول حاجة على التفكير النقدي وثاني حاجة على الابتكار والإبداع. انطلقتنا من الموضوع هذا البارح استوحاه لي المنافسة الشرسة بين الزوز قوى الاقتصادية الأولى في العالم الولايات المتحدة الأمريكية والصين محورها الذكاء الاصطناعي جوستومون جعلت عديد الملاحظين يعتبروها حرب تكنولوجية وجيوسياسية حقيقية. ما عادش نحكيه على حرب باردة ما بين روسيا وما بين الولايات المتحدة وما عادش نحكيه على حروب من أنواع أخرى. اليوم ولينا باش نحكيو على حروب تكنولوجية وجيوسياسية. والبارح الصين اتهمت المؤسسات الأمريكية المتخصصة في الاي اي باستعمال بياناتها لتدريب نماذجها. ونهار الأربعاء اللي تعديت كان المستشار العلمي والتكنولوجي للبيت الأبيض اتهم بدوره ستارتاب صينية باستنساخ النموذج الأمريكي الأكثر نجاعة داخل السوق. وفي وسط هالحرب هذه بين USA والسين على شكون سرق شكون وشكون استعمل نماذج شكون في مجال الذكاء الاصطناعي الباحثين في اجتياح الذكاء الاصطناعي مجالات متعدده ومختلفه طرحوا في عديد الاسئله ومن اهمها هل يهدد الذكاء الاصطناعي قدرتنا على التفكير النقدي والابتكار. والمشكل هذا ماهوش وهم بل تؤكد دراسات علميه. نحكي مثلا على اختبار التفكير النقدي عمل معهد ماساتشوست للتكنولوجيا الـ MIT دراسه عنوانها Your Brain on ChatGPT عقلك مع تشات جي بي تي. الدراسة هذه متمثلة في تقديم المشاركين إلى تقسيم المشاركين لثلاثة مجموعات: مجموعة تكتب مفردها، مجموعة تستخدم محرك بحث تقليدي، ومجموعة تستخدم تشات جي بي تي. وأظهرت النتائج أنه مجموعة مستخدمي تشات جي بي تي سجلت نشاط أضعف في الدماغ من خلال قياس الموجات الدماغية، خاصة في المناطق المسؤولة على الذاكرة وعلى الانتباه. ووصفوا المعلمين المقالات اللي كتبوها بلا روح، والأخطر أنه وقت اللي طلبوا من نفس الأشخاص باش يعاودوا يكتبوا من غير ما يستعملوا الذكاء الاصطناعي كان أدائهم ضعيف، وهذا يدل على أنه الأثر تراكمي ماهوش عابر يعني. أي. بالقياسات العلمية معناها إنفوات انت تستانس باستعمال الذكاء الاصطناعي، ولا حتى تستعمله مرة بركة في المرة المقبلة كي تحب انت معناها تعمل على روحك دماغك ما يمشيش معاك، معناها الدماغ تلقاه ديجا عنده الاثر متاع انك تعول على وسيلة أخرى ولا أداة أخرى اللي هي الذكاء الاصطناعي. وفي دراسة أخرى زيادة أجرتها مايكروسوفت ريسيرش عام 2025 على نولج وركرز اللي هي معارف العاملين إن صحت الترجمة، بينت أنه زيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي ترتبط بانخفاض الجهد الذهني اللي يشعر الفرد أنه يبذل فيه. وهوني لكوميونيتي سيانتيفيك تستنتج أنه وقت اللي تستخدم الذكاء الاصطناعي كشريك في النقاش يسأل يتحدى ويقدم وجهة نظر مغايرة، ينجم يعزز التفكير التحليلي في عوض ضعفه وقت تستعمله كإجابات جاهزة. فكر انت خونا ناصر قبيلة قال لنا اون اوف، قال لك معناه انا نستعمله باش مثلا نعمل اون بيتي ريشيرش ولا نسلو حاجه، اما ما نخليهش هو يسوبستيتو اموا معناه يقتل فيا اكل الملكه نتاع البحث ومحاوله
0: الابداع اللي هو عنده هالملكه.
2: وهذيك علاش هو مبدع، وهذيك علاش هو مبدع. الفارق الجوهري هوني يكمن في هل يفكر الانسان مع الاله أو يترك الآلة تفكر في بلاستو، وهذا السؤال الجوهري اللي ولاو يطرحوا فيه الباحثين، واللي الاستنتاج والخلاصة خلطت لها واحد أخونا الناصر أنه هو ما تخليش الآلة تفكر في بلاستك، أعطيها أنت التعلمات وتناقش معاها وخذ وعطي معاها حتى اللي توصل أنت بيدك تديفلوب الملكة متاع التحليل متاعك. بالنسبة للابتكار عملوا أيضا تجربة عام 2024 تنشرت في مجلة علمية مرموقة جدا اسمها ساينس Advances، يشارك فيها هالتجربة هذه 293 كاتب، نصهم كتبوا قصص قصيرة بمفردهم، والنص الآخر استعان وخذ أفكار من تشات جي بي تي. النتيجة الأولى اللي خرجت من الدراسة هذه أو التجربة هذه، القصص اللي تستعان فيها بالذكاء الاصطناعي خذت تقييم أعلى من حيث الإبداع من قبل المحكمين ما يعرفوش هوية الكاتب. والنتيجة الثانية واللي هي مهمة جدا، القصص اللي كتبوها الأشخاص اللي استعانوا بالذكاء الاصطناعي تشبه لبعضها بدرجة 50% تقريبا، على عكس اللي كتبوها اللي ما استعانوش بالذكاء الاصطناعي. وهوني استخلصوا الباحثين من تجارب هذه ظاهرة جديدة سموها في العلوم التكنولوجية The Social Dilemma، يعني معضلة اجتماعية، لأنه كيف تاخو كل فرد وحده ينجم يولي أكثر كفاءة وإنتاجية بفضل الذكاء الاصطناعي أما أقل إبداع، وخاصة كي تاخذ المجتمع ككل يفقد جزء من تنوعه الفكري. إيش معناها؟ معناها الذكاء الاصطناعي يلفا يونيفورميزي اون كلكو سورت التفكير البشري، خاطر كي انا وياك وناصر وسلومه
0: وناس
2: نستعملوا فرد ادوات لتحليل نفس المعطيات، باش نخرجوا بنفس الاستنتاجات ولا بنفس النص ولا بنفس الموسيقى كما تحكي انت على ولدك مثلا، ولدك وولاد ولديانا وولادينا وولاد غيرنا، حطوا يعمل تخرج لك براتيك ما نفس الأشياء. دونك ما حدش فما كالتنوع في الإبداع البشري باش تولي دجاج الماكينة، تعرفوا هذيك اللي نحكي واحدة على دجاج الماكينة في اللغة الاستهلاكية لا كونسوماسيون، باش نوليو هنا نحكيو على عبيد براتيكمون معناها ينتجوا بنفس الطريقة، يفكروا ما يفكروش هما بأنه متفكر في بلاصتهم الآلة وتستخدمهم. دونك باش تخرج حاجة اللي هي مشبه لبعضها، وهذه باش تخلق لنا نوع من الرتابة والروتينية لونيفورميتي في الإنتاج البشري وتقضي على الابتكار و الإبداع. وعلى سؤال المطروح وعليه سؤال المطروح اليوم هو كيفاش نستخدم الذكاء الاصطناعي. الباحثين يعتبروا أنه التحدي الحقيقي هو تربوي مش تقني، يعني يجب تربية. قبل كنا نحكيه على التربية على وسائل الإعلام في الإعلام التقليدي، ولينا نحكيه على التربية على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم نحكيه على التربية على الذكاء الاصطناعي لتوظيفه بالطريقة الصحيحة، ومش منخليهوش ياخذ بلاصة الإنسان ويقضي على كل تفكير نقدي وعلى الابتكار والإبداع. ولا دفي
0: هوني عايدة زادة أون بلوس ريت كما جبت لي على التواصل الاجتماعي كل هوني فما ديبا زادة تحل ياسر توا البريود هذي على تأثيره على مش لزجولت الكبار اللي في الاخر انا وانت انت والنجم نعرفوا شو ناخذ منه وشو ما ناخذش، وتعرف قولنا تغربل المعلومة حتى مش كل حاجة يعطيها لك راهو ذكا هو لا صحيح، لازمك تغربل وتثبت، وساعات يعطيك نقولنا يبلفتك راهو اي بلفتك راهو ساعات يعطيك الإجابة هكيكا تولي انت تقوله لا زيد ابحث لي زيد، وانت كان ما تمدوش زيد بالأرقام اللي دوني راهو نجم معنى انت والتوليزاسيون. اما هون الدبا قاعد صاير على الصغار، يقول لك كيما احنا في فتره ما خفنا نقولوا مثلا لازم كيما برشا بلدان منع التواصل الاجتماعي على صغار اللي اقل من 12 سنه لانه تمثل خطوره. هوني قال لك اي خطوره على التفكير
2: ديفلوبمون دو لوغ سيرفو ديجا.
0: اليوم الصغير يلقى روحه معناها سهل، اليوم حتى في ليزيكزامان ولاو ياخذوا فيهم، اليوم ما عادش يقرا pour s'enrichir باش يلمد ويبدا عنده فوكابولير، ما عادش هذاك الشغف الكل. اليوم موجود الاي اي دونك شات جي بي تي تو اصغر اي صغير يقول لك شات جي بي تي فهمه يعرف فيش يستعمله، يبعث له تصويره يبعث له حتى تجرح في يده تاكا ونشوف اولادي تاك شات جي بي تي قال لي راهو هكا وهكا ولازمني نعمل هكا. معناه اليوم التواصل معاه بطريقه يسر سهله، احنا الاولياء الغلطه منا احنا خاطر احنا
2: علاش التحدي هو التربيه على الذكاء الاصطناعي معناها لونكادرمون دي
0: يعني الخوف الخوف مس على الصغار، الصغار اللي بشي يبخلهم، الصغار اللي ما عادش نلقاو ياسر مبدعين في مجال اخر، اي اما في مجال انه يفكر وحده انه الكري وحده مش تنقص. وهذا اللي قاعد صاير فيها دابا، هل نوصلوا نمنعوهم كما منعنا مثلا ولا قلنا بلدان
2: انكادري التربيه؟ هذا معناها اللي يوصل له العلم انه يجب التربيه على الذكاء الاصطناعي كما ربينا على وسائل التواصل الاجتماعي ولا ما ربيناش برشا، ولا اللي هو معناها هو لو ديبا ديما قايم على خاطر سي ديفيسيل ميتريزي، معناها ما تجمش اليوم تطلب بالكونفيغوراسيون اكтуаل نتاع المجتمعات وخدمه الاولياء، معناها كل واحد يخدم ماهوش مجتمع معناها جامد ومجتمع متحرك فيه العائله كل واحد في شيره، دونك صعيب ياسر باش تأثر على استخدام الذكاء الاصطناعي ولا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وذلك تحدي كبير معناها صعيب ياسر الخروج منه، صعيب ياسر إيجاد حلول ليه. وممكن تشوف معناها لفيلم دو سيونس فيكسيون يتوقعوا أن الماكينة باش تولي هي تسيطر على الإنسان. سا بو اريفي خاطر قبل زيد كنا نشوفوا في افلام نتاع سيونس فيكسيون اللي يقولوا تي لي امبوسيبل تصير، وصلنا لوقت انه صارت معناها لا فيكسيون تحولت الرياليتي. هذا التخوف الكبير انه ايضا لا فيكسيون تاع تحكم الاله في الانسان تتحول الرياليتي.
0: ميرسي بوكو هايدا، يعطيك الف صحه هايدا عرب في لو بوين دو جور على موزايك اف ام.
1: لو بوين مع هايدا عرب، ابدا سباحك باحلى سباح.
3: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
4: صباحكم فل، إن شاء الله تكونوا بخير. الحظ مويتيكم لليوم 28 جويليا. أول أخبارنا باش تكون للحمل، نهارك فيه حركة أخبار تفرح. ماديا حاول ما تتهورش المصاري، وإنت يا برج الثور فرصة باهية في الخدمة مع نهاية الشهر، ننصحك ترتب ميزانيتك وتخبي شوية. إلي جاوزي لقاء وإلا اتصال يبدل مودك للأحسن. الحظ معاك إذا كنت مرن في قراراتك. السرطان راهو نهار باهي برشا مناسب لإنهاء الأمور المؤجلة، عاطفيا راه كلمه باهيه، كلمه صادقه تنجم تحل سوء تفاهم. الى اسد طاقتك عاليه والحظ واقف معاك في الخدمه، فرصه ماليه صغيره وارده. والعذراء فضلك نحبك تركز على التفاصيل، عندك اخبار تفرح في الطريق، نهايه الشهر جويليه مناسبه لتنظيم اهدافك. الميزان العلاقات الاجتماعيه الحمد لله يا ربي باش تكون في صالحك، نحبك تتجنب التردد اذا جاتك فرصه جيده. العقرب الحظ يتحسن تدريجيا خاصه في الخدمه، مثال شراه وخفف من العصبيه وخلي قراراتك ممتازه. القوس نهار مليان بالنشاط والحيويه، فما اخبار كنت تستناه ماديا حاول تتجنبك المصاريف الزايده. اللي جدي تعبك باش يبدا يعطي ثمار، ونهايه الشهر زايده باش تجيب معها احساس بالانجاز وراحه اكبر. والدلو عنده مفاجاه ممتازه، والا لقاء ماهوش متوقع، نحبك تعطي ثقه شويه في افكارك، لكن ديما خذ وقتك قبل اي قرار كبير. ونكملوا مع برج الحوت، الحظ واقف معاك في العلاقات في الحب، ونحكيوا زيادة على التواصل، فما فرصة جديدة تنجم تظهر قبل نهاية الشهر الحالي، نحبك تستغلها بحكمة. وهي نصيحة لكل الأبراج، مع نهاية الشهر الحالي مثال شراهو كانت راجعوا حساباتكم، كملوا أموركم العالقة واستقبلوا الشهر الجديد بتفاؤل وخطة واضحة.
3: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. انت سباحك.

0: اما
1: فاير بول.
2: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
3: ميلا ميلا مش بتبدا سباحك لازم معانا كونكت معانا على موزيك فام. يا مرحبا بكل مستمعينا. ديجا 3 سوايع تعداو معاكم, خليكم مع خوله في الاخبار ونبداو عاد اون ديري. توا باش نبداو سباح الناس, توا باش نقول لكم سباح الفل على اللي يحبونا واللي تبعونا الكل. هذه سباح الناس اما مغطيه باحلى صباح في في الصيف. دونك يقول 9 متاع صباح لازم تكون فما غنيه. كيفاش سيسليم؟ صبرك مكتوب. تونسية عبد الوهاب حناشي صبرك مكتوب.
4: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
5: ماذا يحدث في تاريخ ميدي ماك؟
4: النقاش به في حصة إذاعية.
5: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
6: يقول لك أعطيني وين؟
4: أكثر أخبار,
5: مصادر مطلعة لمزيكة,
4: أكثر تحاليل.
6: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت إيه ولا أسعار؟
7: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
4: أكثر حكايات.
8: قال لي لا بأس, يمكنك اقتراض بعض الأموال.
4: ذكر الصناعي ضر تعب أكثر منه.
8: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
6: استهتار بالنظافة فوق الخيال.
9: سيدي تحب مسؤولية سيريو كما
4: جدت. ميدي ماك مثيل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
10: ناتيو برر ناتيو برر
11: برر تصيفك مع ناتيو فريز ولا بني تفرشيك الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشراء ولا في البحر بنا تخليك تقول
10: ناتيو برر ناتيو برر ناتيو برر
11: ناتيو برر بتبيع خير.
12: راديو ميك اف ام تونس الاخبار.
13: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك لطفي الرياحي يوضح لمزيك أن النقص في توزيع المياه المعلبة لا يمثل أزمة بل هو نقص ظرفي يعود إلى انقطاع التيار الكهربائي على بعض المصانع خلال عطلة نهاية الأسبوع, ويرجح تجاوز هذه الأزمة في غضون اليومين المقبلين حسب تقديره.
14: شنو كون هي راي ما هيش أزمة, هو ظرفي بمعنى كونه جاء الويكاند وجاء الهيشتة وهنا ثم تعطيل في الفاتورات على القصر الضوء في بعض المعامل, دونك ماهيش ازمه, وبالتالي نهاري كيف تتحل الاشكال يرجع بشويه بشويه ونكدوا كون ماهيش ازمه.
13: عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز محمد عاطف بو عبدالله يقول لموزايك أن الطرف الاجتماعي قد نبه منذ فترة إلى وجود عجز بين العرض والطلب على الكهرباء, ما يستوجب التدخل على مستوى الدولة لتعزيز محطات إنتاج الكهرباء, ويبين أن العاملين بشركة ستيج هم أعوان تنفيذ لا دخل لهم بالخيارات الاستراتيجية لدى الدولة حسب تعبيره.
15: اليوم إذا كان حبينا ننصف شركة تونسي كهرباء وغاز وأعوانها معناها يجب فرق ما كل ما هو استراتيجي وخيارات استراتيجية لدى الدولة والتنفيذ لدى المؤسسة. نحن لنا مجرد معناها منفذين للسياسات, معناها نفذ, ونحن إيه فنيين وإداريين نقوم بتنفيذ الأوامر الصادرة إذا كان هم بروجية نحلوها, إذا كان هم تدخلات نقوم بها دون معناها إن نحن نطرح ولا نفكره, ونحن كأطراف اجتماعية زادة كأعوان نبهنا معناها إذا كنا نجمو نعيشه هل هذا إذا في عدم الاستثمار هذا في المحطات الإنتاج. اليوم راهو الحل يلزم يكون فما حوار شامل وكامل بين جميع مكونات المجتمع هذا, من سلطة من مفكرين من خبراء من علماء من قطاع كهرباء من كذا في الآليات البديلة باش ما عادش نعيشوا هذا. وراهي هذه الأزمة راهي بتاع ذروة فقط, ليست أزمة معناتها مش نعيشوها عام كامل. نحن راه اذا كان اليوم نحبوا نبحثوا عن حلول فان الحلول راهو ديما نقولوها نحن المال قوام العماد, يلزم نستثمروا في هالمحطات الانتاج هذية. اليوم الذروه نتاعنا وصلت اكثر من 6000, زياده ب 1000 على عام ناول, معناها هذه زياده غير مسبوقه. دونك اذا كان نحن نحبوا نجاريوا هالذروه هذية يلزمنا نستثمروا, وعلى الاقل يجب يكون عندنا معناها محطات انتاج بقدره 1000 ميجاوات معناها العام الجاي إضافية باش نجمو معناها نتعايشوا مع الارتفاع هذا متاع درجات الحرارة.
13: في الشأن الدولي, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدي تفاؤلا بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران بعد توقف القتال بين الجانبين, لكنه لوح باستئناف الضربات إذا فشلت الدبلوماسية.

0: ضرب اليوم سواحل اليابان. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع جيهين في أحلى صباح.
1: الأولى في تونس. أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11.

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: رانا كي نختاروا لكم لغاني ورانا هدف ريت كيفاش غنية كل تحكي على الصبر. صبرك مكتوب وصبرنا وكلام الناس رميه وراك فهمت والفهم يفهم وإن شاء الله ربي يقدر كان كل خير. 9:21 على موزايك فهم. مرحبا بكل مستمعينا. 3 سوايع ديجا تعدوا معكم, زيلوا معنا ساعتين في أحلى صباح كما كل يوم رفقوكم من 6 لـ11 ونبدأ شو حدنا لكم تسمعونا صحيح أما تشاركوا زيدا معنا في زوز مواعيد اسمه صندوق عجب. تحكي تنقد تلاحظ تقول اللي تحب, مر على قصان الضو, مر عليش التونسي يسر يتذمر, مر عليش التونسي هوني فما زوز أراء. فما اللي إيران وتونسي نقولنا يشكي ويبكي من أي شيء ويضخم الأمور ويهولها ويسر يتذمر من كل شيء. فمش كون يقول لك التونسي ولا كأنه ما عادش همه في شيء, قص هاو قص, ارجع هاو ارجع, موجود هاو موجود, تقطع هاو تقطع, ومكمل في صنيته وحده. ما نعرفش عاد انتوما من انا راي من الاراء هذوما. تنجموا تشاركوا معنا على 71-113-013 وبعد شوية عندكم ما تسمعوا معنا هي حكايات هي حكايات. خليكم معنا.
0: صندوق عجب
2: أخير يا جهاد, لين نحبنا نجاوب الرجل قال شبينا كنا قبل باللي ضو ونعيشوا عظيم وعرفنا عظيم. اي صحيح كنا احنا نصيفوا على لمبارة وعلى الشمع وعلى كل شيء, لكن توا تدخل انت تكري اس بلس ان تلقاها حتى شبابك بالالكتريسيتي كل شيء بالضوء, دنيا كلها تشهد انت تخرج ما تفكر كان شبابك بالالكتريسيتي, التليفونات بالضوء الشارجور بالضوء, تلقى روحك في الظلام بلاش تليفونات تفد ما تلقى لطف يا ربي حتى من المرض تمرض. ما هاش كيما قبل. انا والله ماذا بيا ترجع الدنيا الكل. انا حلفت قلت كان جي عندي نهار المويا كل شيء نرجع كيما زمان, ندور الستور باليد. هذا الضوء ابدا كان واحد نزال يعملوا ستورات تهبط بالضوء, والله العظيم مشكله كبيره, لطف حتى من قلبك يتغم. زمان الدنيا ما عادش كيما قبل, كل شيء ردوا بالالكتريسيتي مربوط بالضوء, خدمه العباد بالضوء, ما عادش هذه خدمه المانيوال.
3: أخير صندوق عجب وأخير أخت جيهان, والله فما حاجة جيهان استغربت له والله ما نش عارف. أنا ما حبش تدخل مخي صباح بكري يعني مع الخمسة متاع الصباح قلت رب الخدمة قسما بالله اللي هو البرة معناه يقرد خاصةً تيمة اليوم أتكون تبقىك متعدي ومتسمع كان في حس لي مكلماتي زارت معناه تخدم ووو ووو ووو ووو وو. ما نعرف ايش أنا هذه مانيش عارف, انا ما فهمتهاش يعني الناس عارف مش حلو شبابكم معناها ما فهمت شيء ولا يلزمنا معناها ان نشقل راقل راجل مثال كرتاقة وطعه ولا يا ناس وفا عن كليماتيزارات.
4: باقي صندوق عجب شابو با العايد عرب, صراحة شابو با العايد عرب يا اخويا نتسنتوا ونسمعوا اسمعن والله مصلي عني بيه وربي يفضلكم وزيك وعز افار حتيتو هنا الصباح.
2: بلاي يا موزايك فهم بلاي ندال ستاك قاعدة تقص في الرياف في الوطن القبلي, ناس بربي ما عندهمش الخبز الكوش ما يخدموش, تقص في الضوء تقص في الماء ما يتقص حتى بالنهار يمتافة الكيف كيف الخبز مساكن بالكوش ما تخدمش خاطر ناقص الضوء. بربي في شيرة الرياف نتاع منزل تميم الميدة لبنى فرتونة مزويل برشا بلايس بالله العظيم معناتها الناس يطلبوا فيا انا فما الناس اصحابي معناتها غاديك في الكامباني يقولوا لي ما عندهمش خبز ولا يجيبوا في السميد ويطيبوا في الخبز في الدار.
0: صندوق عجب ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
5: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
6: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
5: النقاش به في حصة إذاعية
6: مشكور تبع فينا على اليوتيوب
7: يقول لك اعطيني وين
5: أكثر أخبار
6: مصادر مطلعة لمزيك
5: أكثر تحاليل.
7: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت إيه ولا أسعارها
8: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
5: أكثر حكايات
9: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال
10: ذكر السيناي ضرطة يعب أكثر منها
9: مع العلم أن مرتبي قد انتهي منذ أسبوع.
5: أنت استهتار بالنظافة فوق الخيال
11: سيناي شخص مسؤولة سيريو كما نجد
5: ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين
12: على موزايك FM.
13: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
14: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
15: رياكتور موش بواسون انرجيزان تكهو، زوز انواع ديباسي بيوم لي ليميت نتاعك، الدارك باور للبيرفورمانس والفوكس باور للكونسنتراسيون. رياكتور بوش يور ليميتس.

0: soleil bleu à la Mosaïque FM.
1: يبدأ صباحك بأحلى صباح.
2: أحلى صباح.
0: وينو؟ أين تذكرته؟ قلت أنا قلت وينو سليم تقلي متانا هز راسه قولك شبيه جين تلوج على حاجة وإحنا حلينا الميكرو ليلة مستيسة في الصيف لقيت هذا من عشة كان عندكم نفس الأحساس نلقاك البرويتة وحارة هندي بدينار وفوقه هكا الثلج فاستفقدت قلت وينو الهندي متانا واخر سنة أثرت فيه موجة الحر اللي تعديت والهندي أنواع أي نعم وهذا اللي مش يقوله لي ضيفي شكرا على قبول الدعوة ورئيس اتحاد محل الاتحاد الجهوي الفلاحة بو عرقوب سيسيمي لهويدي معنا سيسيمي صباح الخيرات
3: مرحبا مرحبا بيك ومرحبا بكافة مستمعي موزايكا فام
0: ربي فضلك سلطان الغلة وما ندراك الهندي أين منش حسابي صحيح وإلا فما نقص مش موجود
3: بالفعل حسابك صحيح فما نقص كبير ياسر بالنسبة للهندي الأمل طبعا نحب نوضحه لنا المستمعين الهندي راهو فما زوز أنواع ما يعبر عنه بالهندي العربي المشوك اللي يقولوا احنا نتصممنا نسميه هندي تالا اليوم موجود على في ولاية نابل احنا ما نعطوش اهتمام كبير خاطر جيست احنا نعملوا به الكلتير متاع السويني متاعنا ما نعطوش الأهمية كما في ولاية القصرين اللي تعتبر المنتج الأول في الهندي العربي المشوك
0: هندي اي تالا
3: وفما اللي يعبروا عليه بلغة بهندي تالا بالنسبة لمعتمدية بارقوب هي معروفة على المستوى الوطني بالهندي الأملس عبر عنه بالهندي الأملس اللي احنا توا مازال بالنسبة للإنتاج متاعه إن شاء الله أو في دي بي متاع شهر إن شاء الله سبتمبر يبدأوا في الإنتاج نعرفوا المنتوج اللي مر بصعوبة وصعوبة كبيرة ياسر على مدى 3 سنوات نعرفوا
0: بالحشرة القرموزية
3: حشرة القرموزية تقريبا تم الإتلاف كلي بالنسبة ل40% من المنتوج اللي تقريبا الانديقاض ضربت حتى وصلت 99% من المنتوج معناتها ضربت فيه الحشرة القرموزية قطاع يمر بصعوبة كبيرة كبيرة مع ذلك الفلاحة قاوموا معناتها وضحى وبكل صراحة فما تقريبا فما 20% من الفلاحة اللي قاوموا بمجهودهم الخاص وان شاء الله
0: مش استوردنا احنا انا نقول عليها امي سيسي باش يقول لك ذيك اللي تقضي على الحشره القرمزيه في فتره ما كحل من الحلول
3: لا الدعسوك انت ما بالدعسوك والله يشوف في اطار هذا راهو يطول شان الاسباب الطول الشرح نتاعها انا نعرفوا اللي صار فما صراع بين البحث العلمي ووزاره الفلاحه في ظل ذلك معناتها صار تفشي كبير ياسر
0: للحشرة
3: القرموزية للأسف
0: معناها للأسف حتى كي نبدأوا متعدين ونشوفوا حتى طبيبي بتاع الهندي تشوفوهم كلهم غلفين بك الحشرة القرموزية باللبي ذاك
3: بالفعل احنا نحكيه إلى يومنا هذا لم تتم السيطرة على حشرة قرموزية وهنا نحب نطمنوا راه حتى لو بالنسبة حشرة قرموزية ما عندها حتى أي خطر على الصحة البشرية معناتها
0: معناها أنا كي يخذ لي مثلا الفلاح يجني الهندي وقولينا كما برشا قالوا لي نعملوه حتى بالبروس هكا النحية وذيك كما متاع العنكبوت يتبدأ كل غلف كل قطن يبدأ داير بها هذيك أنا كمستهلك ناكل ما تأثرش فيها
3: لا ما عندوش حتى اي تأثير على الصحة البشرية ذيك نحبوا نطمنوا هنا عمل اشكال وين احنا انا ما عندناش منتوج زيد على ذلك عمل الشيلي زيد على ذلك
0: أثر في أثر الشيلي في
3: اكيد هو الشيء اللي راهو ياثر على كل المنتوجات بصفه خاصه على الهندي شل احنا نقولوا احنا هنا بحكم زاد النقص الكبير اللي وقع في من جراء قطع الكهرباء في الماء معناتها كل العوامل هذه اللي احنا ان شاء الله مش الهندي فما نقص فما بنشوفه انا قلت لك انه تقريبا 20% الفلاحه اللي مضحاو هذا وداو بمجهودهم الخاص هنا ان شاء الله ان باش يبدا في الترويج ان شاء الله ابتداء من شهر سبتمبر ان شاء الله نشوفوا الهندي املس نتاع باركو بالنسبه للهندي بالنسبه للهندي العربي يعني هندي تالا اليوم موجود عندنا في ولايه نابل الضرب بكل صراحه معناتها تقريبا وصل اكثر من 70% من الضرر نتاعه خاطر هي في البدايه نتاع انتشار الحشره هي بدات بالهندي العربي ما بداتش بالهندي الاملس الحشره استحلت فيه وبعد تعديت للهندي الأملس الهندي العربي معناتها مش قولك أكثر من 70% تم الإتلاف متاع للأسف نقولوها براكن كل صراحة نعرف وخاصة أنك الفلاحة الصغار كانوا يسترزقوا منه.
0: الضرب سي سامي أبو عرقوب قلت لي هي معناها المنتج الأول للهندي الأملس. قداش عنا مساحات مزروعة؟
3: والله هو احنا عندنا المساحات تقريبا 850 هكتار، ولكن ثم زراعات معناتها تم زراعات جديدة ماهيش داخلة في الأحصاء، زراعات معتبرة إن شاء الله. هذه معناتها نجم نقول لك اللي هي مانعة، معناتها قاعدين مضحين فلاح ان شاء الله ابتداء من سنة ان شاء الله في سبتمبر تبدا تعطي.
0: وقديش الانتاج يكون في بعرقوب
3: عادة؟ والله احنا في حدود كنا نعمله حتى نوصله حتى 10,000 طن كنا نعمله. تو طاح معناتها السنة بحكم النقص الكبير
0: باش يكون نقص عامل. في حدود قديش السنة
3: النقص؟ اكثر انا اكيد لك اكثر من 60% النقص،
0: اكثر من 60% باش يكون نقص في الهندي الاملس اللي باش يبدا يظهر. الأملس هذا اللي يظهر في سبتمبر ذاك اللي يعطي على المستحمرة؟
3: المستحمرة ما نشوف احنا
0: الجالو هذاك من عند ربي غالي يبدا، هذاك من عند ربي غالي
3: الجالو وكل الروز هذاك الموفق
0: هذاك هو هذاك هو اي. اما بالنسبة للهندي الاخر الهندي هندي تيلا مش عادة ما نبداو توا حتى في الصيف هكا توا نلقاوه موجود حسنا مش موجود
3: هو الوقت نتاعو. بالفعل هو الوهت هذا الوقت نتاعو، ما احنا علاش السنة بالذات ما طرش عنا نويد نشوفوه في تونس العاصمة وفي المدن نشوفوه اللي بيعوا بكعبه وكذا. فوالا كيما قلت لك هذاك العامل هذاك علاش ما لاحظناش السنة، والهندي تقريبا السنة نسينو على خاطر بحكم من التفشي نتاع الحشر القرمزي والنقص في الانتاج. هذا علاش هما تو فما حتى شوية منتوج يمشي قاعد مباشرة يمشي للنزل، فهمني ماهوش موجود في الأسواق بالكيفية نتاع السابقة
0: نتاع العادة نتاع العادة. يعطيك الصحة سي سامي الهويدي، شكرا ليك، نورتني رئيس اتحاد محلي الاتحاد الجهوي الفلاحة ببو عرقوب. لوجت عليه سلطان الغلا الحقت عربي خاطر نحبه، حارة ولا حارتين ما يقلقنيش كيما برشا قاعدين يسمعوا فينا نبداو نتشهوا مع السخانة هكا تبدا تمشي تلقى برويتة لازم تقف يعطيني حارة وتبدا تاكل تاكل وما تفيقش عاد ويحليلك وقت الحديث والكلام. نقص على ذكا ماهوش موجود هكا هو.
1: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات، شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس أبارتين العشمس متعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 ألف وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فام، فرحتك تسوى برشا كادوات.
2: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش تريزيرفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
1: ابدا سباحك

0: والله في وقتها نانسي عجرم تقول يا سلام يا سلام عرفت جيجي على شنو باش تحكي توا.
1: ما نحبش فضاوة ذهب افهمني وقود اللي تحب.
0: أنا غالبا هنا هي اللي سميوني برشا مولات العميل. كناش رايدين توا على رواحنا يا جيهان، كناش رايدين على رواحنا. هاو نسينا وقفة توا وذنيها قال لك اسمع جيهان حطتنا غنية ما نحبش فضة وذهب، معناها جبدت الذهب. وشكون اللي يجبد الذهب غير جيجي؟ لازم نجبدو الذهب كيما نجبدو. باش نقولكم راهو الذهب خلط في الفيترينة الأرقام كبيرة، وكل مرة الحق بتاع ربي يضيفي كي ندخل معاه ديما يعطينا الأرقام ويقول لي إيجا. نقول لك راهو على قريب جيزيد يطلع، راهو بعد جيزيد يعبد. ففي فترة ما اطلع الذهب وانتو ما عارفين نحكيه على 450 ويوصل حتى 500 دينار في الفيترينة. راهو في الفيترينة عند السيغية يوصل حتى 500 دينار. فبشرة اليوم، بشرة للي بش يعرسوا، للي يحبوا ياخذوا الذهب، للي باش يخطبوا، للي باش يفرحوا، للي باش يود مرايته، للي باش شي ولا باش تشي روحها، حتى روحها كاش يقطع ذهب، لانه الذهب اليوم طاح اكثر من 100 دينار. تو هو ضيف يعطينا كل ناكد لكم الزغروطه هذه زغرتها كل امراه، اما كل راجل بدل الموجه. سي حاتم بن يوسف ضيفي رئيس الغرفه الوطنيه للتجار المسوق. سي حاتم صباح الخيرات.
2: هذا كسعد الايام وان شاء الله تونس بخير وربي معنا ان شاء الله ويفرح الناس الكل
0: ان شاء الله. هي راو هو خبير كما هذا يفرح الناس وحتى الرجال زاد كيف
2: ويفرح حتى التجار راو اهل المهنه. راو كي غلا الذهب برشا خدمه جبدت وطاقه شرائيه كما تعرف نتاع المواطن ماهيش قادر بحكم الغلاء في كل شيء والانهيار تاع الدينار التونسي. معناتها برشا عوامل خليت الذهب غلا برشا.
0: غلا وصل ل 500 وصل ل 500 في الفيترينة.
2: 500 وصل استناني 500 وصلوا ولاو يخموا التجار من اجتماع بيهم. انا قال لك ماعادش نحبوا نبيعوا احنا حتى ب 500 ماذا بينا ما نبيعوش. ماناش فاهمين ياخو اليوم من فضل الله بدا هابط. وانا في برشا معناتها تدخلات عملت قلت راهو باش يهبط نغزل في العالم مش قاعد يصير راهو مش خاطر الغلاء جنوني غير عادي.
0: اي
2: اليوم لاباس اليوم الذهب معناتها في متناول الجميع معناتها ينجم المواطن شد بلاستي.
0: اي انا ما قلتش قداش الجرام، خليك انت باش تقول لنا الجرام وصل قداش.
2: اليوم الذهب في الاسواق التونسيه على كامل تراب الجمهوريه اليوم من راهو ديما ناكد من 370 دينار نجم تشري ذهب مخدوم جديد صياغات افرادي بومونتيفات سلاسل خشان حاجه حلوه. خاطر نقول لك رانا متطورين في قطاع المصرف اليوم احنا
0: متطورين برشا الحقيقه.
2: هاوي توقف على فيترينا في تونس وتمشي اي بلاد من اكبر البلدان في العالم تلقى فيترينتنا معناتها متعادله مع في من جميع يعني في الاصفر في الابيض في كل شيء متطورين. اليوم عندنا الات مع التشجيع مع الدوله الحقيقه الربانيه معناتها نجيبوا ماتريال بلاش ديوانه معناتها التشجيعات. واليوم ينجم المواطن يمشي يشري سياقته باللي يحب معناتها من 370 فيما فوق. اما هذاك هو راهو السوم معناتها الذهب العادي اللي الملبوس الاصفر سلسله مثلا كوردون كالضفيره ولا شركه كل حلال ما نحبش نسمي اسامي انا خاطر ما نحبش نعمل اشهار.
0: اشهار
2: اللي يحبوهم المودرن العصري توا اللي يحبوه بناتنا من 370 380 تشري
0: موديلات جدد من 370 بعد اللي وصل معناها وصلوا كوبلويت سورتو معناها يقول لك خلينا نمشي ناخذ انا فو بيجو ولا توا هالاسي انوكسيدابل. الحق نتاع ربي اضرب شويه الذهب لانه ما عادش نفرقوا معناها كي تشوف لي باج وتشوف شو موجودين بالحق ايميتاسيون كبيره ياسر.
2: قلت ايميتاسيون ولا قلت فو بيجو؟ احنا نحكيو على الذهب
0: تكسب.
2: وشوف الذهب راهو صالح في كل مكان وزمان. ذهب تشريه من تونس تبيعه في امريكا، تشريه من كندا تبيعه في الهند. صرف دوفيز انسان دوفيز فوق عملة صعبة واقوى من العملة الصعبة.
0: وقديش بيعان قديش تكسير سوم
2: التكسير اليوم 260 250 انت ومضافه نتاع الذهب.
0: انت ونظافه الذهب
2: حتى يفوت اذا كان الذهب.
0: قديش عندنا ما وصلناش للاسعار هذه يا بربي سي حتى من وقتاش ما
2: عاد نجي نقول لك احنا راهو من 2025 وحنا مشينا في الصعود هو اخر 24
0: 24 عامين ما كان
2: عام ونص ديسمبر 24 الذهب ب 200 يتكلف معناتها يتباع 270 260 كان الكاس كما نقولوا احنا كما نوع الذهب خام معناتها ذهب نقص ممتاز مش مخدوم ب 200 يتباع عوكا انت ب 240
0: 2024 جرام نشريه مش نكسر نشريه على قديش؟
2: ما فوق في 270 زاد 100,000 تقريبا
0: 270
2: 280 من راني نزول
0: هاي
2: من وانت طالع
0: من لا لا هاكا قلكم من 370 هي ما راه حتى طبعا. من هذيك اللي انت تحبنا تنزلوا عليها اما ديما ربحين راهو كان الجرام على 500
2: ومش 500 وماناش حابين نبيعوا التجار خلك خايفين خاطر جاوا عبد يزيد يزيد يزيد
0: شنو خايفين توسي حتى معناه يجي بيع نتاع قطعه وجرام على 500 ويلقى شاري ويقعد يدو على قلبه خايف ما يبيعش ليه يبيع
2: قال لك انا نبيع له ب 500 غدوه نشري ب 520 عندي ما مش فاهمين الحرب قايمه والدنيا مقلب بعضها وادي اوكرانيا وروسيا هي اللي طلعت الذهب ومن بعد حرب نتاع ايران هي اللي هبطته خاطر حرب ايران شكون تضروا فيها عندك السعودية والكل والورد وغادي هما يلبسوا برشا ذهب لهين في القنابل وروسيا راهي تعاون في ايران مش روسيا الصين لا هي في ايران
0: هذا اللي عدل الاسعار احنا
2: هو اللي هبط
0: الاسعار دونك
2: انت اخرى الجهات ما نسويهاش اللي اخيرا روسيا هبطت 28 طرناطه الاسواق العالميه بعد ذهب فهمت معناتها فما عوامل عالميه
0: قاعده تدور برشا وديما نشوف هكا الغزرتك المستقبليه اللي نمن بها سي حاتم تبارك الله عندك سنين معناها من كبارات الاسواق الذهب
2: عمري انا في المناد
0: ان شاء الله ليك طول العمر سي حاتم
2: قول
0: لي معناها على قدام كيفاش ترى
2: انا نصور ركح الذهب هذا سومه باش يقعد هكاك طويل فلات معناتها شويه فوق شويه اللوطه باش يقعد في سوق
0: به حاجه به
2: ربي يخافوش
0: ما يخافوش
2: ما يشري ما يخافش
0: هكا هو سي حاتم نهارك زين ربي يفضلك
2: نهارك اسعد الايام
0: ربي يخليك
2: سلموا على جميع المواطنين التوانسه
0: ربي يخليك
2: في خارج تونس يبارك فيك
0: يعيشك سي حاتم بن يوسف شكرا ليك رئيس الغرفه الوطنيه لتجار المسوغ على 370 دينار من كما قال سي حاتم من ابتداء من 370 دينار اما بعد اللي كان 500 سما تنفيسة هكا ولا ليه 41 دقيقة
3: ابدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
0: ونكملوا مع بعضنا الريق شيح سامحوني أهلا في المباشر نشربوا شوية ماء وقال لك الماء بدا ينقص سمعت هنا هكا ولا ليه أبابابا هذي بشتفوتك يا جيجي أبدا هيا ملا خلنا على تليفوناتنا ونرجع لكم وسعوا انتم بالكم برامي عياش قصة حب مش الماء بش ينقص معنا بش ينقص علينا الماء لا لا لا هو مقصود ديجا في بلايس من بلايس لا نحكي على المياه المعدنية تنعطيكم التفاصيل بعد شوية هذي أحلى صباح

0: بدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: صباح الخيرات، تقريب العشرة غربة على موزيكا فان في أحلى صباح. سمعنا وقرينا الأخبار وحبينا نستفسروا ونطمنوا إن شاء الله التوينسة الكل ما فما كان كل خير إن شاء الله يا ربي في بلدنا. بالنسبة للنقص اللي قالوا نقص في المياه المعدنية، وفمش كون قال حتى في المساحات الكبرى نلقاو نقص، وحتى يحدوا العدد متاع قولنا كرتوش من ماء، قداش من كرتوشة ماء تخرج معاه. خلي ندقوا الباب ونسمعوا الجواب. شكرا لقبول دعوتنا. ضيفي سيلهدي بكور، رئيس غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى. سيلهدي صباح الخيرات، نورتني، مرحبا بيك.
2: صباح الخير الحلي ومستمعي مزيكة.
1: ربي خليك سيلهدي، نبدأ معاك سيلهدي وبعد ونرجع لموجة الحر اللي تعدينا بها. فما نقص في المياه المعدنية في المساحات الكبرى، وكان فما علاش؟
2: فما نقص بصفة عامة، وكان نحب نعرف من جاي النقص. فما السبب الرئيسي اللي هو كل سنة معناتها وقت يجينا حرارة كبيرة يكثر الاستهلاك وناخذه من المخزون، وبعدك يوفى المخزون نوليه معناتها سيتواسيون طنبو أيامات حتى لين يرجع المخزون بصفته العادية. بقينا هالسنة زادنا بخلاف الحرارة صار القصن الضوء. قصن الضوء هو بيدو معناته يأثر على الصناعة، صناعة تعليب المياه المعدنية بسيبتين. أما القصن اللي هو ديليستاج معناته يقعد 8 سوايع أو 6 سوايع أو 4 سوايع اللي هو نقص من المنتوج القومي، وإلا أضرار جينا في ترجيع الضوء في بعض الماكينات ولا حاجات أعصابها كي اللي يأخذ شوية وقت باش يتصلحوا. احنا نتوقع اللي بعد اسبوع ولا عشرين يرجع النسق عادي لطبيعته العادية.
1: واضح. هو تقريب معناها النقص ذي بنسبة قديش في العادة؟ معناها في موجة في حرارة عادية قديش، واليوم وسنة تزامنا مع قصر
2: احنا الضوء. شوف احنا السهلك متاعنا في الصيف اكثر من انتاج.
1: اكيد.
2: وقت اليوفة المخزون احنا ننجد بشوية بشوية من المخزون، وقت اليوفة المخزون اللي عملناها في السوداسي لو يولينا ما نجمو نستهلكو كان اللي نصنعوه كل يوم.
1: عندك الأرقام هذه أنت سيلهدي؟
2: لا هذه تاخذها من عند غرفة المياه المعدنية. ولذا ثم الجاب هذاك بين الاستهلاك العادي والإنتاج اللي هو كيما في الدورة وكيف الحكاية بدها. فهمتي؟ اللي ثم عباد مش ياخذوا سي ليكيفالون دو ديليستاج نتاع الضوء، ثم ديليستاج على الماء.
1: واضح. معناها اليوم
2: معناتها فما عباد مش شيخه تلم معناتها وقت باش نقولوا الماء موجود كل يوم، على خاطر كل يوم يصير انتاج، كل يوم يتوزع هذاك الانتاج. اما هو كنا نوزعوا انتاج هذاك المنتوج نتاع اليوم فارت ولا اللي قبله ولا واحد، ونزيدوا عليه من المخزون نتاع السوداسي له. المخزون هذاك قريب يوفى.
1: على هذا النقص به انتم كمساحات كبرى، النقص قديش حسيتوا بنسبة تقريب قديش؟ عادة ما يجيكم كونتيتي هذه فلقيتوا أقل قديش؟
2: والله لا تعرف انت وقت اللي ينقص على السوق الكل معناتها يجيونا أكثر حرفاء باش يشريوا الماء.
1: نعرف.
2: يولي ضغط أكثر على الماء معناتها حتى اللي كان مثلا يمشي يقول لك لا باي انا ما لقيتش هنا تو نعاود نتعدى في المساحه الكبرى خاطر نحب نشري الماء. ما نجموش. اما احنا باش نقولوا راهو في 20% ناقص ماهوش. اما وقت يزيد وك الضغط نتاع العباد اللي هما مش مستانسين يجيوا للمساحات الكبرى مش يطلع ال 50%.
1: مش يطلع ال 50%. هل خليتوا مثلا كوتا اليوم تقولوا باي اكزامبل حددتوا عندك الحق كما في فتره ما مثلا في حليب او غيره من المواد اللي مثلا نحسوا فما نقص للتوازن، مش العباد الكل زاد ياخذوا كيف حددتوا انه مثلا تاخذ كرتوشتين فما منه هذايا حسب ما جينا من بعض المستمعين؟
2: لا ما عملناش معطيناش بعض اللي هكا كونسيني باش يعملوا كل مغازه تحاول توفر الكمية اللي عندها توفاها في آخر النهار.
1: فوالا الحرفاء.
2: باش نقولوا احنا فما حرفاء يجيو الصباح، فما حرفاء يجيو نص النهار، فما حرفاء يجيو العشية. من المفروض اللي الناس الكل يلقاو، مش جماعة الصباح ياخذوا والآخرين ما يلقاوش.
1: واضح. احكينا على موجة الحر، المساحات التجارية الكبرى مع ديليستاج كيفاش تعاملتوا مع القصان الأضرار؟ حكينا شوية.
2: أول حاجة تفعلنا صفة إيجابية، معناتها نقصنا من استهلاك الكهرباء في المساحات الكبرى باش نقص من الضغط على الريزو، واحد معناتها خلينا استهلاك الكهرباء في اونفادير لو مينيموم ليسونسييل، نقولوا ليسونسييل باش السرعه ما تفسدش، باش حاجات كيما هكا فهمت. ما موش نتاع كونفور تاع نقص الكليماتيزاسيون في اوقات واحد كل شيء، وهذا يخص المساحات الكبرى الكل.
1: ثاني حاجه يقص عليكم الضوء
2: بالطبيعه، معناتها يقص صفه متداوله، ماهيش كل واحد وكي وقتاش. وفما راهو من المفروض احنا المساحات الكبرى عندنا دي جروب الكتروجين، دونك مش الكل انت والواحد كل شيء، اما مجعول باش يخدم ليسونسييل المينيموم، ما مش مجعول باش يخدم الواحد، مجعول لواش باش ما تتسدش السلعه في الواحد، باش
1: يعني في مساحات الكبرى كل ما سجلتوش مثلا خسائر ولا شكون سلعه فزت.
2: لا سجلنا بالطبيعه، سجلنا فما اللي سجل وفما اللي ما سجلش.
1: قداش الخسائر تقريبا اللي جاتكم انت كرئيس الغرفه تو ما لمتوا المعطيات؟
2: مازلنا ما خسائر مش تحسبها بارابور اكوا الخسائر نتاع النهار ولا نتاع الشهر ولا نتاع العام؟
1: احنا مش نتاع الشهر، نتاع النهار مثلا نفكر الجمعه هذيك ولا ثلاثه ولا اربعه ايام هذوما اللي قصونا فيهم.
2: معناتها الخسائر شنو؟ مش تهم المنتوجات اللي هما لي بروديسري
1: وي
2: اللي ما يتحملوش السخانه
1: اكزاكتومون،
2: ولذا هما بيدهم معناتها من الاول المديرين المغازات ولاو ياخذوا احتياطاتهم، ما يخزنوا كان الكونتيتي مينيمال شيخدم ما يخزنش نتاع ثلاثة أيام أربع أيام، خايف ما يقصش الضوء ولا حاجة كل شيء. دونك ما نظنش كان الخسائر، فما خسائر صحيح، ما نظنش كان الخسائر هذو معناتها كيما يتوقعوهم العباد كبار ياسر، فما شوية خسائر. مي بون نقولوا هما مأمنين، عندهم شركة تأمين يصرحوا بهم، وفما يكون فما معناتها كومبونساسيون من الشراء.
1: واضح، يعطيك ألف صحة نورتني سيدي، ربي يخليك سي هادي، شكرا لك، نهارك زين سي الهادي بكور، شكرا لك، يعيشك رئيس الغرفة، رئيس غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى، هذا فيما يخص النقص اللي حسيناه متاع المياه المعدنية. دونك فسر لنا الأسباب كله، يقول أنه من هوني 17 أيام أخرين وليو نحسوا ترجع الكونتيتي يرجعوا كما كانوا.

0: التسعة وثمانية وخمسين دقيقة ساعتنا الأخرى معاكم من أحلى صباح. فما أغنية طربية سيد المخرجة حبيبي صوت هيني شاكر الله يرحمه الله مبدع مبدع سيسليم هيني شاكر من غير ليه بعد شوي على موزيك
1: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية
2: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك
1: النقاش به في حصة إذاعية
2: مشكور تبع فينا على اليوتيوب
3: يقول لك أعطيني وين
1: أكثر أخبار
2: مصادر مطلع على مزيك
1: أكثر تحليل
3: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت إيه ولا سعارة
4: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة
1: أكثر حكايات
5: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال
1: ذكر السيناي دور تعب أكثر منها
5: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع
1: أنت استهتار بالنظافة فوق الخيال
0: سيريو كما هجب
1: ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام
6: برد سيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيلي بتبيع خير
7: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
8: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه مفيدة بالنصر توضح لمزيكا أن الاضطراب في التزود بالمياه المعلبة يعود إلى مسالك التوزيع نتيجة تزامن عطلة نهاية الأسبوع مع يوم عيد الجمهورية فضلا عن تسجيل ذروة في استهلاك المياه نتيجة طول فترة ارتفاع درجات الحرارة والمسؤولة تضيف أن الانتاج يتواصل بشكل عادي وأن الكمية متوفرة كما أن المخزون الاحتياطي لا يزال متوفرا ولم يقع استنفاده بعد حسب تعبيرها
9: حاب نقول أنه فما اضطراب ظرفي على مستوى مسالك توزيع المياه المعدنية المعلبة في تونس الاضطراب هذا تزامن مع نهاية الأسبوع مما خلى المستهلك يحس يمكن بنقص ولكن نعود نقول أنه اضطراب ظرفي ما يأثرش على انتظامية تزويد السوق من مادة المياه المعلبة نحب نطمن المستهلك أنه راه المياه المعدنية متوفرة في السوق وحدات الإنتاج قاعدة معناتها توفر في المنتوج هذا اللي زاد السنة هو معناتها ذروة الاستهلاك طالت شوية متعودين مثلا معناتها تصير جمعة متاع ارتفاع درجات الحرارة وبعد يرجع الطقس إلى طبيعته السنة الحقيقة درجات الحرارة ارتفعت درجة كبيرة وطوالت المدة اللي خلى فما أنه معناتها فما ذروة متاع استهلاك مانيش متعودين بها الحقيقة معناتها فما بيك متاع كونسوماسيون مانيش متعودين بها لكن كنا نعود نقول لك اللي احنا كنا متهيئين وفرنا مخزون احتياطي والمخزون هذا مازلنا ما كملناش معناها مازال متوفر المخزون الاحتياطي
8: المختص في السلامة المرورية مراد جويني يقول في تصريح لمزيك أن عدد الحوادث المرورية التي تتسبب فيها الشاحنات الثقيلة بلغ منذ بداية السنة وإلى غاية 30 جوان المنقضي 130 حادث سير ما خلف 59 ضحية و 141 جريحا وجويني يقول لمزيك أن ولاية القيروان تتصدر الترتيب من حيث تسجيل عدد حوادث السير عبر الشاحنات الثقيلة تليها ولاية القصرين ثم الطرقات السيارة عناصر الأطفاء في فرنسا وإسبانيا يواجهون أو تواجه ساعات حاسمة في جهودها لاحتواء الحرائق الهائلة المشتعلة قبل تغير في الظروف الجوية يهدد بتأجيج النيران واجتاحت الحرائق مساحات شاسعة من الغابات في البلدين فقد أتت على منازل وأملاك وتسببت في إجلاء مئات آلاف الأشخاص بعضهم قصد تلك المناطق لقضاء عطلة وتتوقع الأرصاد الجوية أن تضرب موجات حر جديدة غرب أوروبا هذا الأسبوع مع ارتفاع درجات الحرارة مجددا في فرنسا اعتبارا من اليوم وفي إسبانيا اعتبارا من الغد ووزير الداخلية الإسباني يقول إن الساعات المقبلة ستكون حاسمة للسيطرة على الحرائق المشتعلة غرب العاصمة مدريد وفي فرنسا تتركز الجهود على الحريق القريب من مدينة بوغدو وأجهزة الإطفاء تعلن أنه لم يتسع خلال الليل إذ تمكنت من التعامل مع عدد من البؤر المشتعلة مجددا نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي المشوار يتواصل مع جيهين في أحلى صباح
7: في تونس.
10: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.

0: بون مارشي. اتصلتنا مع الله يرحمه هاني شاكر في من غير لي يعطيك ألف صحة. دونك هاني شاكر محمد عبد الوهاب بتتصلتن معها الغناء وأكيد راهو مسلطن في عالم آخر. خمفة يقول قلوا راك معنا في المباشر زميلنا سامي اسطنبولي من المستير. سامي صباح الخيرات.
1: صباح الورد، مرحبا بك زين، مرحبا بك المستمعين.
0: ماني نعرفك تبدأ غنية هكا سي تسرح بخيالك لبعيد.
1: ابداع عبد الوهاب وكمل بصوت هاني شاكر الأغلى. معناها ما غير ما تشعر تسلطن، اذا كان عندك حتى ذره صغيره من الفن لازم تسلطن جهاد.
0: هل عندك قابليه نعملوا بوان مارشي ولا تحب نعلق ونقول ما تحصلنيش على سامي؟
1: لا بوان مارشي في المستير
0: انا ساعتي بيان سور اكيد. اي نبداو من اسمعني، لما نقصد مستير لازم نبداو بسوق الحوت راه ولا غالي.
1: اكيد. وسورتو توا وجهين نعرفوا مستير معناها في الصيف تبارك الله يجيوها من مختلف ولايات الجمهوريه كيف حتى من البلدان الشقيقه. واول وجهه للناس اللي تجي للمستير بالطبيعه يقول لك انا فرصه باش نمشي للمرشي نتاع مستير باش ناخذ شويه حوت ناخذ كذا. حتى فما شكون معناها يخلي في اخر النهار كان معناها باش يشري حويجات يروح بهم للدار، معناها يحط لهم ثلج وكذا. ومعناها فرصه بحاجه فريشكه حاجه مزيانه. نتوكلوا على الله جهين.
0: نعم نبدأ
1: نتوكلوا على الله. بالنسبة للسردينة بخمسة دينارات في المرشي نتاع مستير، الغراب 23 دينار و800، الحلوفة بعشرين دينار و800، المناني 45 دينار، الكلمار ب26 دينار و800، اللمبوكا بون ماهيش اللمبوكا نتاعنا صحيح أما ماهيش ما تخيبش الحقيقة ب18 دينار و800، يقولوا لي جاي من مارسيليا خاطر اللمبوكا نتاعنا مازلت ما تخلطش توا. بالنسبة للمثلة المسلة جهين بدأت تظهر نلقوها ب 14 دينار. بالنسبة للشوفغات 20 دينار والكروفيت من 25 دينار حتى 70 دينار. بالنسبة للسكومبري ما شاء الله السنة خيرة ربي نلقاو المزيان ذكاء ب 18 دينار. بالنسبة للوراتا، الوراتا البحرية نلقاها ب 45 دينار، والمربية 21 دينار و800، القاروس المربي 24 دينار والبحري ب60 دينار، كلب البحر من 28 دينار حتى 35 دينار. بالنسبة للسيرجي 5 دينارات، السوبيا 26 دينار، المحل ب20 دينار، وباش ندخلوا توا اللحرة شوية السومون جيهن ب59 دينار، وبالنسبة للانغوست اللانغوست ب130 دينار. هذا بالنسبة للحوت في المرشي نتاع مستير. نمشيو للحوم البيضاء، اللحوم البيضاء نلقاو الدجاج ب8 دينارات و500، الاسكالوب دجاج 18 دينار و800، كويس الدجاج ب10 دينارات. بالنسبة للاسكالوب داند 18 دينار و500، كبدة دجاج 13 دينار، الجوانح 3 دينارات و500، كويس داند نلقاو ب9 دينارات و100. وبالنسبة لحارة العظم في المرشي نتاع مستير فما جهين ب900 مليم هي الحارة، لكن كي تاخذ بلاتو 6 دينارات و500. اللحوم الحمراء جهين نلقاو الهبرة 45 دينار، المخلط 37 دينار، العلوج 50 دينار، كبدة 45 دينار، الكرش 5 دينارات، الهرقمة 8 دينارات، راس العلوش من 20 دينار يوصل حتى 25 دينار، وبالنسبة للمرقيز 35 دينار. الخضر جهين البطاطا 2500، الطماطم 1300، فلفل 4 دينارات و300، والحلو 3 دينارات و500، القرع بوتوزينة بالفين، القرع الأخضر 2500، القارس 4 دينارات و200، بتنجين 2500، السفنيريا 1800، البصل دينار، ليتو 1500، سلق المعدنوس 700، والنعناع نلقوه بدينار. نختم جهين مع الغليل، نلقاو الكرموس يتراوح من 12 دينار حتى 17 دينار، العنب من 4 دينارات ل6 دينارات، الخوخ العادي ب5 دينارات، كيف حتى بوتبقايا ب5 دينارات، التفاح 3 دينارات و500، البطيخ 1500، والدلاع ما بين 800 مليم و 1400 في المرشي نتاع مستير جهين.
0: يعطيك ألف صحة سامي اسطنبولي، نورتني. شكرا لك، تحية لكل مستمعينا في المستير. سامي اسطنبولي دورا صوت وصورة كالعادة كما كل يوم في المرشي.
2: ابدأ سباحك بأحلى سباح. سجل معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العشمس متعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 و 23 500 و 13000 وبارتاج الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فهم. فرحتك تسوى برشا كادوات. رياكتور مش بواسون انرجيزون تاكاو زوز انواعي خليوك تديباسي لي ليميت متاعك. الدارك باور باش تطلع البرفورمانس، والفوكس باور باش تقوي الكونسنتراسيون. رياكتور توا في تونس ب 2008. رياكتور بوش يور ليميتس. يبدا سباحك

0: بدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
1: نهاركم زين كل مستمعينا، أخبارنا وأكتواليتي متاعنا ما توفيش معاكم على مزيكا فان في أحلى صباح. فرحانة إنه باش نحكي، سنحطكم في الإطار، باش نحكي على العودة المدرسية. باه نعرف باش تقول جين لا عاد خلينا، احنا مازلنا في مود الصلاعة وكل، أوكي احنا في مود الصلاعة، لكن هما في ما عندهمش الصلاعة. 12 شهر الخدمة، احنا ناخذك التنفيسة كأولية مع صغارنا كإطار تربوي زادة كيف كيف، لكن هما وزارة التربية للخدمة باش نحضروا عودة مدرسية تكون ناجحة، نأمنوا الكتب والكراس كيف كيف المدرسي، وهذاك نأشرف عليه سيد الوزير نحييه، فكل شيء يحضر على بكري باش تكون عودة متميزة. وهذه منصة باش نحكي لكم عليها، منصة جديدة في خدمة الولي والتلميذ. اليوم نجم تتبع باركور متاع صغيرك وصغارك في القراية في نفس البلاصة، تعرف كل التفاصيل، قاعدين يخدموا عليها باش تكون حاضرة خلال ليامات القادمة إن شاء الله، مش باش تبطل، المهم قبل العودة المدرسية ناخذوا عليها تفاصيل على منصة الحياة، حياة الدراسية اللي قاعدين تشوفوا فيها معنا مع سيسكندر غنية المدير العام للمركز الوطني للتكنولوجيا في وزارة التربية. صباح الخيرات سيسكندر، مرحبا بيك.
2: صباح الخير مدام، ومرحبا بيكم، مرحبا بمستمعي ومستمعات مزيكا فين.
1: شكرا على قبولك دعوتنا سيسكندر، في المدة هذية غطسين نقولنا في الديفلوبمون تاع المنصة فيسكولير ادوكاسيون بوانتين، ناخذ عليها أكثر التفاصيل معك.
2: شكرا. هو الحقيقة غطسين صحيح، الديفلوبمون صار وقاعدين نخرجوا في الخدمات تواتباع. ربما باش تبدأوا عندكم معلومة، هو المنصة هذية يتسأل الإنسان يقول احنا وزارة التربية موعدنا المنصة متاع التأجير عن بعد، والأعداد هذوما نجموا نعرفوهم عن طريق سواء كان في الابتدائي عن منظومة مدرستي، ولا على في السكوندير على منظومة إديسور. لكن لقينا أنه الإشكاليات كانت كبيرة، باعتبار أن الولي يلزمه لكل منصة يلزمه
1: عنده متباس، كل صغير عنده متباس
2: من جهة أخرى. زاد المنصات فيما بينها ما فهمش معناها كونتينويتي، ما نجمش نقل مسار كامل ما بين الابتدائي والإعدادي والثانوي،
1: ماهيش سنخونيزي ما بعضها معناها
2: بالضبط. وحاجة أخرى في إطار طبعا التحول الرقمي لمنظومة التربوية، فما صارت إعادة هندسة المسارات باش نسهلوا النفاذ لكل المستعملين. راهو المستعملين متاعنا صحيح الأولياء والتلاميذ، لكن زاد كذلك مديري المؤسسات ولا المسؤولين على مستوى المندوبيات وعلى مستوى المركزي. دونك هذه العمل اللي عملناه باش ييسر العمل لكل منظوري وزارة التربية. لكن باش نرجع ربما للحياة المدرسية بالنسبة للأولياء والتلاميذ، شنو هي الفائدة هذه نتاعها؟ المنظومة الجديدة هذه تمكن من متابعة التلميذ من السنة التحضيرية للسنة الرابعة ثانوي، بتسجيل التسجيل يتم، وهذا بدينا فيه بالنسبة للسنوات الأولى في شهر أفريل. استعملنا جزء من الخدمة اللي توفرها منظومة الحياة المدرسية، هو التسجيل بالنسبة للسنوات الأولى ابتدائي، استعملنا منظومة الحياة المدرسية لكن في جزء الخاص بالتسجيل بالنسبة للسنوات الأولى، لكن توا باش نبداو ابتداء إن شاء الله من الأيام المقبلة، يمكن من في بداية ربما شهر أوت، لأنه فما استعدادات معينة، راهو فما توا يكون كان معناه موجود الوقت، نجم نعطيه حتى المعطيات شنو الحاجات والتحضيرات اللي لازم نقوموا بها، بالرغم اللي عندنا المنصات المنصة هذه الجديدة، لكن فما إجراءات لازمها تتحضر تستعد باش نخليه الظروف الملائمة لاستغلال هذه المنصة. في الأساس هو أنه ويبدأ التسجيل بالنسبة للتلاميذ كل التلاميذ، ما عادش كان السنوات الأولى، تولي بقية التلاميذ كل من السنة الثانية حتى السنة الرابعة ثانوي، وهذوما التسجيل هذايا يتم عن طريق أنه الولي، وهذا ربما جديد، الولي يقوم ب معناها تسجيل الدخول للفضاء، معناها يعمل انشاء حساب في الفضاء، معناها في الفضاء هذه الحياه المدرسيه، والفضاء والحساب هذا
1: يعمل الكونت نتاعو،
2: الكونت نتاعو ويحط فيه ولاده الكل،
1: ولا ما عادش عنده تلميذ مثلا واحد وحده في منصه واحده، كلهم فرد بلاصه، ان سول مود باس
2: واكثر من هكاي انسو الموت باس واكثر من هكاي. اذا كان عنده تلميذ ابنائه في معناه في العمومي وعنده مثلا ابنه اخر في الخاص كلهم يراهم كيف كيف ونجم نعملهم المتابعه نتاعهم كيف كيف. معناها انه الحساب ما عادش مرتبط كان بجزء معين من من الحياه المدرسيه نتاع تلميذ معين ولده، لا هو الولي يرى ابنائه الكل، والنوتيفيكاسيون اللي يجيو الاشعارات اللي يجيو في الفضاء نتاعو يجيو من ابنائه الكل، ما يقعدش حتى لين يدخل الكل كان قبل يدخل كل فضاء باش يشوف الاشعار هل النوت هبطت هل انه عنده لا قدر الله انذار ولا عنده كذا ولا غياب ولا كذا، لا الاشعارات الكل تجي ويراهم في كل تلميذ عنده كل ابن عنده يرى الاشعار الخاص به اللي جاء
1: في نفس الكونت.
2: في نفس الكونت
1: مهم جدا.
2: هذه دونك ومش راهو من خلال التسجيل عن بعد، لانه في التسجيل عن بعد باش يحدد ابنائه يقول مثلا عنده 3 ابناء يلقى في كل ابن يرى المستوى الدراسي نتاعه ويرى عملية التسجيل هي اللي مازال ما تحلتش توا، لكن توا يخلق الفضاء نتاعه ينجم يحدد ابنائه الكل بالمعارف نتاعهم او اذا كان هو جديد يعطي المعطيات نتاعه اللي موجوده حسب البيانات الموجوده في وثيقه المضمون باش ينجم يلقى ماهوش مطالب باش يكون عنده المضمون، لكن بالوثيقه المضمون ينجم يحط البيانات نتاع اسمه لقب نتاع ابنه باش ينجم يتعرف عليه من منظومه الحاله المدنيه سيستماتيكمون. راهو مباشره يجي كما متعودي يجي الابن اذا كان ابنه جديد موجود في الـ في الـ في الـ في المنظومه، دوك يرى ابنائه وعنده امكانيه باش يمشي يعمل التسجيل نتاعهم. اون فوا يتحل التسجيل عنده امكانيه باش يمشي يسجلهم 3 ولا 4 انت والابناء اللي عنده في المؤسسات التربويه، دوك العمليه تولد اسهل. لكن الاهم اكثر هو أنه المتابعة بعد اللي بش يتم عن طريق منصة الحياة المدرسية هذاك الأهم، لأنه ما نعرفش إذا كان أنا نجم نسترسف في التفكير هو أنه جل الخدمات اللي توفرها وزارة التربية في علاقة بالحياة المدرسية موجودة في المنصة هذه بطريقة رقمية، سواء كانت النقل من مؤسسة إلى مؤسسة، سواء كانت مؤسسة عمومية خاصة إلى الخاص أو الخاص إلى العمومي. إذا كان تكون عنده معناها لفخيم تأسسمة معناها بش يسجل في المبيت ولا بش يعمل إجراءات متاع النقل المدرسي ولا بش يعمل معناها الإعاشة، كل المعطيات ولا
1: موجودة وبتوفرها في منصة الحياة المدرسية
2: في منصة الحياة المدرسية. دونك هذه هو ما توفره الحياة المدرسية. طبعا حتى جداول الأوقات متاع التلميذ، أنا نحكي ديما متاع التلميذ هو الولي ربما
1: هو نحب نطمن الولي لأنه هو الولي مستحق هالنوتيفيكاسيون هذه باش يبدأ يعمل لسويفي متاع الباركور متاع صغاره، ومهم أنه يتلمدوا الكل فرد منصة وعنده أن سول كونت يلم صغيراته الكل باش يبدأ يعرف النوتيفيكاسيون يجيوه. دونك احنا في إتاب هذه النجم ندعي اليوم سي اسكندر غنية أنه الأولياء يسجلوا ديجا أول إتاب
2: بالضبط يبدأوا في إنشاء الحساب ويبدأوا يحطوا معناها يدخلوا في أبنائهم في المنظومة دي باش نجموا يتبعوا المرحلة القادمة باش تكون مرحلة التسجيل. المرحلة القادمة بالضبط الفوا لأنه كما قلت في مرحلة التسجيل فما عدة أشياء معناها تتحضر، فما معناها إجراءات تتم باش نجيبوا كل ناجحين من السنوات السادسة للسابعة، هذه باش يصير كل سنة راهو سنة بركة، لأنه المنظومة بعد باش تولي مسترسلة ما عادش فمك القصة بين البريمير والسكوندير في المعطيات. توا في المنظومه هذه كي نجيبوا التلامذة نتاع السنوات السادسه للسنوات السابعه في المنظومه الجديده عام جاي ولا سيستماتيكمون، لانه السنوات السادسه نتاع عام جاي باش يكونوا موجودين ديجا في المنظومه الجديده. دونك فما برشا حاجات كنا نعملوهم ولا نعملو فيهم توا ابتداء من السنه القادمه باش تلقاهم معناها موجودين بطريقه معناها سيستماتيك، سواء السنوات السادسه للسابعه والسنوات التاسعه السنوات الأولى، واللي ياخذوا شوية وقت بالنسبة للإعدادات للسنة الدراسية، لكن ابتداء إن شاء الله من السنة هذه فما عدة أشياء تتيسر أكثر، وربما ابتداء من السنة المقبلة هذوما حاجات تولي سيستماتيك
1: إن شاء الله. اي ان شاء الله. شكرا. اي تفضل.
2: الاخيره هو انه بالنسبه للاولياء باش ينجموا يتبعوا ويراوا المسار الدراسي نتاع اولادهم كامله. معناها كامل المسار الدراسي مش كان السنه اللي هو موجود فيها
1: حتى اللي قبلها عنده اي ولا حتى الهيستوريك كامل نقول انا نتاع ولده موجود. يعطيكم الصحه. شكرا ليك سي اسكندر غنيه. شكرا ليك المدير العام للمركز الوطني للتكنولوجيا في وزاره التربيه.
0: ابدا سباحك باحلى سباح.
1: كل عام وانت حي بخير. كان اليوم عيد ميلادك العادة على 71-113-013. كلمنا سجل ديديكاس تتعدى بصوتك أحلى. نذكرك ان هارب عليك التاريخ اليوم قداش في الشهر 28 بالأمارة 28 جويليا. كل عام وانت حي بخير. سجل ديديكاس على 71-113-013.
3: سيفكم فن في كورنيش على موزيك فن. موزيكا مسرح سينما نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة. الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم. حوارات النجوم من تونس العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم من 2 للجمعة ما تفلتوا حتى شيء. من 7-9 متاع الليل كورنيش مع سامية الحامي.
4: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش في مود ترانكيل. عليك بوتيل نهرواس ريزورت انتلس وحمامات. ان اوتيل رينوفي خطوة على البحر فيه تعيش الجو اللي وتيك فاميليال وتلقى فيه الراحة والدلال. من البيفي للاكتيفيتي تعيش الكيف دليتي. فيش تستنى؟ امشي لأقرب اجانس ترافل تو دو. كلمنا على 70-303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. travel to do. لي بري تو دو.
0: ابدأ سباحك

0: ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح
1: تبدأ سباحك معنا وتكمل حتى للحداش ديجها العشرة وسبعة واربعين دقيقة. بش نسمعكم بعد شوية في مواثني من صندوق عجب على 71-113-013. خليكم معنا درجين ما زلتوا كملوا صباحيتنا معكم في أحلى سباح.
0: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم واحدة من أجمل وأقوى الأصوات الطربية في تونس والعالم العربي، سيدة الطرب الفنانة يسرى محنوش. مرة

0: 28 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس
1: ومزيكا فام.
2: انت سباحك.

0: صندوق عجب.
1: عسلامة صندوق عجب. مش عنده الحق في لمين النهدي قبل كي غنى الجو في دار لك شو لا غاز لا ما لا ذو. الجو في دار لك شو لا غاز لا ما وذا. اللي نسمع في النشرة تاع قسم الضو والماشي يضحك معناتها. وعلى شنو يقص قاعد ما الناس فاهمين. الدنيا هاي بردت ونسمع من عند ربي. والشتات صب من عند ربي. يا ولادي عرضوا طناجر عنده للدبابس عرضوا كل شيء عملوا على رواحكم لموا طرف ماء. ما تعملوا على حتى حد هاي سقط اللي صبت هاو قالك شقالي وش قلت لك بنفعت في السد اللي تكسر الباب متاعه. ما فماش تخزين مياه هاو كل حد يعمل على روحه. عليكم بدناجركم وقت باب فارغة عبيهم بالشتاء باش تلقاو ماء الاخرى واحد يغسل وجوه.
2: صح يا اختي جيهان، انا عندي اقتراح. ما هو السيق ملك الضوء هذي كل يوم قصان قصان، فهمتني؟ يعني تعطينا تعويض شهرين ضوء بلاش، فهمتني؟ انا ذو خالصين كيك مع بعض.
3: يا اخي بارتي سمحني، تي انسان موظف وما جالوله 4 سنين على الريتريت، جيتي تعطيني كارنيه بتاع الكنام ب10 شهور، علاش؟ علاش 10 شهور؟ ايه انت لفت بتاوش انسان عدت على ولدي نقار كرنيه واسي نجيشي للك نام نقعد ساعة كاملة باش نبدل الكرنيه على دقيقة باش يخدمها لي الخدمة. وهو هاو دار جاوب على تليفونه، هاو دار حكي مع زميله، هاو ما نعرفش شنية حق ودنه، هاو ما نعرفش عملنا عطيكم نزيد اخر بالتمثيل عمر رشها في القهوة وانا نستنى باش يجي الدور متاعي وباش ناخو ام الكرنيه. هذا معقول؟ هذا شو القوانين هذه بتاع 10 سنين؟ علاش 10؟ علاش شنو؟ والله يقولوا بريفي بيتيتر ولا انه ما عندكمش الحق. نورمال مود تاخذ الكارني على الاقل على الاقل يا ودي بروتو. شنو المشكل؟ شنو هي الحاجه اللي باش تخليك اني تاخذ كارني على طول؟
4: انا ديما في الكياس ديما في الاوتوروت انا نسوق. فما حاجه الناس حبش تعرف هذه، الناس انا نسميهم ناس متهوره. ما نعرفش واحد يبدا مدوبل مع كرهب ولا مع كار ولا مع كاميون ويبدا هو من تالي شعلك بالضو يعاود يشعلك بالضو يعاود وهو فلوس يبدا بعيد. ما انا بعيد عليك وخلي حتى دوبل الساعه ايش يعمل لك هو؟ معناها يتعود دوبل اون باراليل يمشي مع كرهب ولا مع كاميون؟ ايش حبوا يعمل؟ يدخل في الكاميون على اليمين ولا يرجع يدخل في البارير؟ بالله ولا يطير في السماء؟ بالله نحوها السنه هذه بتاعت شايل الضو من بعيد تبدا تشعله بالضو. خلي العباد تسوق في عقلها وبعد كي يخرج على اليمين بعد تجي تعدى وتطير اعمل ايش تعمل.
0: صندوق عجب ابدا سباحك أحلى سباح أحلى سباح.
5: كل عام وهي حيا بخير. إيش باش نقرأ لك يا مدام؟ إيش كتب لك كلمات حب وغرام؟ قبل كل شيء نهنيكم. قبل عندهم جمعتين عرايس جدد اليوم يحب يعمل ديديكاس كبيرة سي أنيس لعويني المرتو إيمان بوزيدي بمناسبة عيد ميلادها. يقول ربي فضلك لينا ويدوم عشرتنا ويخليك ليا. واني قلت لك سوم الذهبة والخص يا سي أنيس ولا الجرام 370 أقرب سيغي يخطف الدورة. كل عام انت حي بخير مدام ايمان، وانتم زاد كل عام وانتم حي بخير. شكون تمنيتوا طول العمر؟

0: سجل صوتك على ريبوندر موزايك FM 71 113 013.
1: عصير موزايك هنا هدى بمناسبة عيد ميلاد ولدي فهمي بالحاج عمر، يتمنى له بوه لسعد وأخته مكرم إلياس طول العمر، كل عام وانت حي بخير وعقبال 100 سنة وربي يعطيك ما تتمنى يا روح ماما. ميرسي موزايك.
2: حبيت نقدم تحية لوالدي اليوم ربط عيد ميلاده ونقول له إن شاء الله كل عام تحية خير يا عبدو، إن شاء الله نشوفك في أعلى المراتب وإن شاء الله ربي يفرحني بيك، نحبك برشا من ماتك ربي يخليك لنا.
3: بخير، نحب نعيد على أختي وصاحبتي أحلام الأحمر اليوم عيد ميلادها، إن شاء الله كل عام وهي حية بخير ونقول لها ربي فضلك وربي يفرحك بالأولاد، وإن شاء الله كل عام وانتي حية بألف خير، وصديقتي وعشيرتي وحبيبتي وأختي الغالية نبوسها برشا برشا برشا.
4: بلاي حبي خذ التهنية المرضي عيد ميلادها مدام حياة حسناوي، إن شاء الله ربي يفضل هنا يفضل الأولاد ومرأة طيبة برشا، إن شاء الله كل عام هي حي بخير من عند رجلها موني.
5: نحب نقول عيد ميلاد سعيد لمرت خويا أميرة ونقولها إن شاء الله كل عام وانتي حياة بخير، إن شاء الله يا ربي يفضل لك العزيز عليك ويحقق لك كل حاجة تتمناها يا أميرة يا مرت خويا.
6: كل زينب وكنزة كل عام وانتم حيين بخير وإن شاء الله العقبة لمية سنة.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك FM، اطلب 71 113 013.
7: خلطنا لاخر ليميسيون اليوم. نعم الوقت حسيتوه لولاد ولا ليه؟ شبيكم سيلونسيو اللي ظهر حسيتوه؟ فوالا فوالا خلصهم عليك يا عيطوا يقولوا للي يخطوا عليها بريم. فوالا خلطنا الاخر الميسيون اليوم. ميرسي بوكو الفاطمة اللي حطتنا لانيفرسير، ميرسي الكريمة في ستاندار، ميرسي لعبد الناصر في الديجيتال، ميرسي لسليم في الاخراج والابداع متاع الغنيات وكالتقطقات اللي خارجهم لنا. دوك خليكم مع خولة في الاخبار ونتقابل غدو على موزايك FM في لمين. باي باي.
8: سولتان أماريتو تنظم أرزاك أنترتينمنت حفل عشاء فاخر تحيي لديفا أمينة فاخر نهار الجمعة 31 جويلية بالفور سيزن أوتيل تونيس. انفو اي ريزرفاسيون 21 54 34 53 وإلا على أبليكاسيون إيجاب.
9: من العرض متاع تونيزي بوكي التفريق والبحر وقدام العرض متاع تونيزي بوكين باش تزيد تقول واو. كل جمعة من الاثنين للاربع لازمك ما تفلتش العرض متاع ليتباجو واو في تبرقة حمامات سوسة مستير مهدية وجربها باش تلقاو تخفيضات توصل حتى لموان 45% واو ولا مش واو. هيا مالا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجانس ولا كلمنا على 71 124 124 وما تفلتش العرض.
0: راديو موزايك FM تونس الأخبار.
10: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وحدات الحماية المدنية تنفذ خلال 24 ساعة الماضية 652 تدخلا في مختلف أنحاء البلاد، منها 102 تدخل لإطفاء حرائق و155 تدخلا في مجال النجدة والإنقاذ على الطرقات و19 تدخلا بالشواطئ. ولاية القصرين تسجل خلال سنة 2025 ما لا يقل عن 6208 حالات نهش أغلبها ناجمة عن كلاب سائبة مقابل 6005 حالات في سنة 2024، كما تم تسجيل 64 حالة إصابة بداء الكلب لدى الحيوانات في مؤشر وصفته الإدارة الجهوية للصحة بالمقلق، محذرة من تواصل ارتفاع عدد حالات التعرض للنهش وخطورة داء الكلب الذي يعد من الأمراض الفيروسية القاتلة. والمكلفة بالبرنامج الوطني لمقاومة داء الكلب بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين راضية يحيوي تؤكد أنه تم خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية إحصاء ما مجموعه 2552 حالة نهش، مرجعة أن يرتفع العدد مع موفى السنة إذا تواصل النسق الحالي، وهو ما يستدعي وفق تقديرها مزيدا من تكثيف حملات التوعية ومقاومة ظاهرة الحيوانات السائبة. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تنظر خلال جلسة 13 من شهر أكتوبر القادم في قضية جديدة تلاحق المصمم الخاص بأزياء ليلى طرابلسي زوجة الرئيس الراحل بن علي في قضية متعلقة باستغلال المتهم لنفوذه وعلاقته المباشرة معها للحصول على منافع ومكاسب مالية غير مشروعة مستفيدا من صفته كمصمم شخصي لأزيائها. يذكر أن القضاء التونسي كان قد أصدر سابقا حكما بالسجن لمدة 6 سنوات في حق المتهم ذاته وتغريمه بأكثر من 4 ملايين دينار على خلفية قضية أولى تتعلق بتمكينه من قروض وتسهيلات بنكية عن طريق المحاباة ودون ضمانات لإنشاء سلسلة من المحلات التجارية بالعاصمة. فرقة الشرطة العدلية بالعمران تتمكن في إطار مكافحة الرهان الرياضي الإلكتروني دون ترخيص ومكافحة الجرائم المالية الموازية من الإطاحة بشبكة تنشط بمنطقة كرش الغابة، وقد تم ضبط أفراد الشبكة متلبسين وبحوزتهم مبالغ مالية متأتية من عائدات النشاط غير المشروع، إضافة إلى حواسيب وهواتف تستغل في إدارة المعاملات المالية المشبوهة لفائدة الشبكة. في الشأن الدولي، المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعلن توقف الإنتاج في حقل الفيل النفطي بالكامل وتوقف عمليات الإنتاج بحقل الوفاء جزئيا، وذلك بعد قيام محتجين باقتحام وإغلاق مجمع مليتا الصناعي للنفط والغاز والذي يعد المصدر الرئيسي لإمدادات الغاز المغذية للخط الساحلي. والمؤسسة الوطنية للنفط تعلن أن التطورات الأخيرة تسببت في نقص حاد في إمدادات الغاز والوقود اللازمة، والشركة العامة للكهرباء تحذر من إمكانية حدوث ظلام تام وانقطاع شامل في التيار الكهربائي في ليبيا والذي يعرف بالبلاك أوت. ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يدعو اليوم وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة إلى التحرك العاجل لبسط السيطرة الكاملة على مجمع مليتا وتأمينه. يشار إلى أن العاصمة طرابلس وعدد من مدن الساحل الغربي في ليبيا تشهد تصاعدا في الاحتجاجات الشعبية على خلفية تراجع مستوى الخدمات والأزمات المتراكمة وفي مقدمتها أزمة الكهرباء. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس 100% tube 100% tube أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام الاثنين الجمعة من 11 للنص نهار 100% tube.

0: الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. ديسبورا توانسه وين مكانو مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين قاره. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الاولى في تونس.
1: جمهور مهرجان بوغارنين الدولي الصيف يحلى مع أروع السهرات الفنية من 26 جويليا إلى 3 أوت. البداية يوم 26 جويليا مع النجم العربي وائل جسار في سهرة استثنائية. 27 جويليا عرض موسيقي مميز بعنوان صدى الأطلس للفنان عطيل معاوي. 29 جويليا الموعد مع نور وسليم عرجون. 30 جويليا سهرة مع الفنان وليد التونسي. 1 أوت أجواء جزائرية مع مجموعة البسطة. 2 أوت لقاء مع الفنان حمزة بوشناق. 3 أوت مع سهرة المالوف مع الفنان سفيان الزايدي في احتفاء بالموروث الموسيقي التونسي. تباع التذاكر على موقع guichet.tn وبداية من يوم 22 جويليا 2026 بفضاء المركب الثقافي علي بن عياد حمام الأنف. مهرجان بوغارنين الدولي موعدكم مع الفن والفرجة تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبمساهمة موزايكا فام.
0: الجمعة من 11 للنص نهار. موزايكا فام.

0: تجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العاشر من سمت عليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 13000 وبرتاج الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الربحين في الصيف على موزايك فام. فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: رياكتور موش بويسون انرجيزون تكاهو زوز انوير دي باسي بيوم لي ليميت متاعك الدارك باور للبرفورمانس والفوكس باور للكونسنتراسيون. رياكتور بوش يور ليميتس.
2: اخر سيسيون سامر اكاديمي تاع جو ماي كود تبدا لو 3 اوت. اوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، اي ا جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في 3 جمعات كاو. تلقاونا في تونس، سوسه، نابل، قروان واون ليني زاده. لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
0: الاثنين الجمعه من 11 للنص نهار. موزايك فام.

0: حياتي. بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبرتين العشر من سمت عليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 13000 وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فام. فرحتك تسوى برشا كادوات. سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
1: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
2: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. مجلس نواب الشعب يناقش خلال جلسة عامة اليوم بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، والخاصة بقرض بقيمة 110 ملايين يورو لفائدة شركة فوسفات قفصة، إضافة إلى هبة بقيمة 7 ملايين يورو من البنك نفسه للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة ونقل الفوسفات وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. وينص مشروع القانون على منح القرض مباشرة لفائدة شركة فوسفات قفصة بضمان من الدولة، على أن يتم سداده على 10 سنوات، منها 3 سنوات إمهال، فيما تمتد مدة إنجاز المشروع على 3 سنوات. ورئيس لجنة المالية مهل الكتاري يقول لمبعوثنا الحبيب والذين إن القرض سيساهم في أحداث نقلة نوعية في قطاع الفوسفات من خلال الترفيع في الإنتاج، بما يمكن هذا القطاع من استعادة مكانته على المستويين الوطني والدولي.
4: القرض هذا مهم ومهم جدا، لأنه يأمن الديمومة متاع شركة فوسفات قفصة. علاش نقول الكلام هذا؟ لأنه القرض هذا ب 110 مليون يورو باش يصلح لشنو؟ باش نشريو الكمين الكبار هذوكم اللي بعد ما نستخرجوا الفوسفات يتعباوا في الكمين الكبار اللي يدور في كيس لي غوزونجان، هذوما يدخل لي 70 مليون يورو من قيمه القرض، وال40 مليون يورو الاخرين باش شركه فوسفات قفصه باش تشري لي فلتر نتاع الماء، لانه نعرفوا انه الفوسفات والمغاسل يستعمل برشا ماء، والمياه الجوفية اللي في المنطقة تمست، وحتى عنا برشا مثال من منجي التمور الواحات بدأت تنشف شوية، لأنه الفوسفات يستعمل المياه الجوفية لغسيل الفوسفات المستخرج، ولهذا باش يتم تعويض لفيلتر الماكينات الكبار متاع لفيلتر ماكينات جدد يسمحوا أنه يتم إعادة استعمال المياه هي بيدها بنسبة 90%. توا فوسفات قفصة إعادة استعمال المياه النسبة متاحة بين 40 و50%.
3: الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تفتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية وشفهية ونفسية لانتداب 5 تقنيين، فني سامي ومهندس أول للعمل بمقرها بتونس، وتحدد تاريخ 27 من شهر أوت كآخر أجل لغلق باب التسجيل الإلكتروني. من المنتظر أن تحدد محكمة التعقيب مع انطلاق السنة القضائية الجديدة موعدا للنظر في الطعون التي سبق أن تقدمت بها هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ضد عدد من الأحكام الصادرة في حقها استئنافيا في 3 قضايا مختلفة. وتتوزع الملفات المطعون فيها بين القضية المتعلقة بمكتب ضبط رئاسة الجمهورية وقضيتين إضافيتين رفعتهما ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. دوليا، حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تعلن تأمين مجمع مليتا الصناعي للنفط والغاز واستئناف ضخ الغاز إلى محطات توليد الكهرباء عقب تكليف رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة قوات من وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة بتأمين المجمع. والحكومة تؤكد أنها لن تسمح بأي اعتداء على المنشآت الحيوية أو المساس بمقدرات الليبيين، مشددة على أنها ستتعامل بحزم وفق القانون مع أي محاولات تهدد أمن المرافق الاستراتيجية أو تعطل الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. يشار إلى أن العاصمة طرابلس وعدد من مدن الساحل الغربي في ليبيا تشهد تصاعدا في الاحتجاجات الشعبية على خلفية تراجع مستوى الخدمات والأزمات المتراكمة وفي مقدمتها أزمة الكهرباء. طقس اليوم عامة قليل السحب، الريح قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وقوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. تتراوح الحرارة القصوى اليوم بين 29 و 34 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات بين 34 و 38 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي و 44 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع نوف الورتاني وكامل فريق ميدي ماك.
2: الأولى في تونس ميدي ماك، كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوف الورتاني على موزايك فم.
5: يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. الحصه اسمها ميدي ماج على موزايكين في برمجتها الصيفيه بنسخه جديده، اكثر فقرات واكثر مواكبه لكل المواضيع، نحلوا نفسروا ونفهموا لكم كل الاخبار. مرحبا مرحبا مرحبا.

0: سينا الموضوع هذا ما يزمش يتحكي عليه ويخوف شوية. ما اليوم نحب نفهمه شنو هو شنو الإيجابي وشنو السلبي متاعه وشنو تأثيراته على البيئة، يعني على جودة الحياة والهواء والماء.
1: ما عادش تقول شنو تأثيراته على البيئة، ما دام كنتي باش تحكي باز باش تحكينا على تأثيراته على البيئة. أنا نقول لك صباح خير، تقول لي صباح خير ري وسخت البيئة شوية. دونك الشيء داخل فيك بالحق ولا ريفليكس
0: في الـ في الـ في
1: الـ وكي تشوف عبيد وكي تشوف عبيد في الشارع مثلا واحد بيرمي دبوزة تتكلم ولا تقعد ساكتة؟
0: نتقلق ساعات نتكلم ساعات لي، أما الحاجة البيئة اللي أنا عملتها
1: أنت وهيئة بيها العبد
0: ايه؟ اللي أنا وليدي توا اللي هما مازالوا صغار معناه 5 سنين وأربع سنين
1: ربي يفضلهم
0: وليو كي يشوفوا حاجة معوجة في الشارع ولا هما يتكلموا ما ترميش هكاكا. وأنا قلت لصاحبي اليوم في الروضة ما ترميش هكا ولم وما تلوحش، هذه الحاجة اللي فرحانة بها برشا،
1: مهمة برشا. خاطر خلي نقولوا اللي احنا ما يؤس منا عنا أمل في صغار.
0: حبيت نقولها أطخمال حنخم ونخد مع الجيل الجاي
1: محدودة. سي خلي رقيق مرحبا بك. محدودة وسهلة. وكي تشوف أماكن سهر أماكن كذا والشيء اللي يبقى مع تمزلنا ناقصين برشا. شنحوي لك زي خلي الله
2: والله لبس خويا عايشك.
1: مرحبا مرحبا سينها جندوبي، شنو أمورك؟
3: صباح النور، مرحبا بك نوفل بكل المستمعين.
1: مرحبا مرحبا معنا نادية الفورتي زادة، مرحبا بك نادية، تنورنا
4: سهلا. مرحبا
1: مرحبا تنورنا. نادية ما قعدتش عاقلة، عاقبناها حطها منو كيفاش عاقبناها باش تعدي الساعة الأولى الكل هكا
4: فوالا دونك من المشهد حسيت
1: صلاح السكوحي كونجي. اليوم باش نحكيو في برشا برشا مواضيع، باش نعملوا لاكتواليتي، باش نحكيو وزارة العدل تهبط بيان المربوطين الكل في صحة جيدة، باش نحكيو على راشد الغنوشي، باش نحكيو على الحياة المدرسية البوابة جديدة شنو تنجم تنفع الناس. في الجرايد معلومات حصرية باش نقول لهم على تجهيزات جديدة جابتهم ستيك. سبحان الله في سرعة قياسية فتنا شبابنا جبنا تجهيزات جديدة باش تمنعنا من بارشة انقطاع ضوء، نحكي في الأشهر القادمة وباش نعطيكم كل التفاصيل حصريا. باش نرجع للحوار رئيس الجزائري واللي أحدث جدل. أخي فما حاجة ما تحدث جدل في تونس نهيدا؟
3: لا
1: بالحق
3: تقريبا لا
1: بالحق ما تشكورة مطر الدنيا ستيق ماء ضوء سنة كل حاجة
3: في العالم الكل ولا ترى
1: سيفري سيفري ولا ما. بالحق في العالم الكل
3: هي كونفرنس زيدان عملت جدل اليوم.
1: اي صحيح اي ما حكي بكلام غريب. 25 ألف دينار ما هي القروض على الشرف، قرض من غير ما يقول لك تبدا مرسم ولا تدفع كذا، هذه حاجه هيله وهيله برشا. المهم لابد انه القرض يخلط بطبيعه وتنجم تاخذه. نادي الفورتي باش نحكيو توا على الوتله اللي تغريك انها تقول لك الصغار بلاش، تجيو كوبل صغاركم بلاش. الاوفر هذه هل تجيب عباد ما تجيبش، هل هي صحيحه مش صحيحه؟ باش نحكيو تقرير الامم المتحده فيما فاتك شيء، اكثر 10 بلدان عربيه صعوبه في الحصول على مسكن منزلي، معناتها اللي وقداش مقارنه بالسالير. وباش نحكيو على الهجوم بالسلاح ابيض في فرنسا، باش نحكيو على برشا تفاصيل وتفاصيل اخرى. ولكن نبداو كالعاده دقيقه نيوز. هذا نهدا
5: دقيقه نيوز
6: دقيقه نيوز
5: دقيقه نيوز.
7: النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تفيد بأنها تلقات إعلام يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى صندوق الكنام يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 جانفي، وتعتبر هذه الخطوة جزئية في الاتجاه الصحيح، لكنه لا يعد تنفيذ كامل للاتفاق ولا تسوية لجميع المدخلات المتفق عليها. والنقابة تشدد على أن موقف الصيدلة يبقى قائم إلى حين التنفيذ الكامل وغير منقوص لجميع التعهدات المالية والقانونية. ولتذكير فإن النقابة كانت قررت تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من نهار السبت غرة أود 26 في صورة عدم إفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكامل قبل هذا التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيدلة. وزارة النقل تفيد بأنه تم ترخيص للمجهزين البحريين العاملين على الخطوط البحرية المنتظمة تونس إيطاليا ذهابا وعودة لتأمين 9 رحلات أسبوعية بعنوان صيف 2026 لاستيعاب كامل الطلب، وهذا في إطار متابعة عودة التونسيين المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن. رئيس الغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى الهادي باكور تحدث اليوم في مداخلة مع جهان على مسألة النقص في المواد في الماء المعدني، يتحدث على أسباب النقص هذايا في تصريحه، هات نسمعه.
8: فما نقص بصفة عامة، كان نحب نعرف من جاي النقص. السبب الرئيسي اللي هو كل سنة معناتها وقت جينا حرارة كبيرة يكثر الاستخدام الاستهلاك وناخذوا من المخزون وبالك يوفى المخزون وليه معناتها السيتواسيون تاع

0: اندو ايامات حتى لين يرجع المخزون بصيفته العادية. بقينا هالسنة زادنا بخلاف الحرارة صار القصان الضوء هو بيدو معناتها يأثر على الصناعة صناعة تعليب المياه المعدنية لسيبتين. أما القصان اللي هو ديليستاج معناتها يقعد 8 سوايع ولا 6 سوايع ولا 4 سوايع اللي هو نقص من المنتوج القومي، وإلا أضرار جينا في ترجيع الضوء في بعض الماكينات ولا حاجات أعصابها كيه اللي يأخذ شوية وقت باش يتصلحوا.
1: من جهتها مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه مفيدة بن نصر توضح المزيك أن الاضطراب في التزود بالمياه المعلبة يرجع إلى مسالك التوزيع نتيجة تزامن عطلة نهاية الأسبوع مع يوم عيد الجمهورية، فضلا عن تسجيل ذروة في استهلاك المياه نتيجة طول فترة ارتفاع درجة الحرارة. والمسؤولة تقول أن الانتاج يتواصل بشكل عادي وأن الكميات متوفرة كما أن المخزون الاحتياطي مازال متوفر وموقعش استنفاذه حسب كلامها.
2: حاب نقول أنه فما اضطراب ظرفي على مستوى مسالك توزيع المياه المعدنية المعلبة في تونس. الاضطراب هذا تزامن مع نهاية الأسبوع مما خلى المستهلك يحس يمكن بنقص، ولكن نعود نقول أنه اضطراب ظرفي ما يأثرش على انتظامية تزويد السوق من مادة المياه المعلبة. نحب نطمن المستهلك أنه راه المياه المعدنية متوفرة في السوق، وحدات الإنتاج قاعدة معناتها توفر في المنتوج هذا. اللي زاد السنة هو معناتها ذروة الاستهلاك طالت شوية، متعودين مثلا معناتها تصير جمعة متاع ارتفاع درجات الحرارة وبعد يرجع الطقس إلى طبيعته. السنة الحقيقة درجة الحرارة ارتفعت درجة كبيرة وطوالت المدة، اللي خلى فما أنه معناتها فما ذروة متاع استهلاك مانيش متعودين بها الحقيقة. معناتها فما البيك متاع كونسوماسيون مانيش متعودين بها، لكن كنا نعود نقول لك اللي احنا كنا متهيئين وفرنا مخزون احتياطي والمخزون هذا مازلنا ما كملناش، معناه مازال متوفر المخزون الاحتياطي.
1: رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة شكري الجبي يقول في تصريح لمزيك أنه موسم الحصاد شارف على نهايته بنسبة تقدم بلغت 97% بتجميع 2,410,000 قنطار من الحبوب على مستوى ولاية باجة و10 ملايين و640 ألف قنطار على النطاق الوطني. يعتبر أنه الأرقام المذكورة تجعل الصابة دون المتوقع، فجهويا كان المنتظر تجميع أكثر من 3 ملايين قنطار أي بزيادة 200,000 قنطار عما تم تجميعه في نهاية الموسم المنقضي. وحتى وطنيا عاشت بقية الولايات المنجة للحبوب نفس النقص الملحوظ حسب كلام. وفق بيانات انشرها المارصد الوطني للفلاحة، استقطب سوق الاتحاد الأوروبي النصيب الأكبر من صادرات زيت الزيتون التونسي بنسبة 56.8%، واستحوذت إسبانيا على 32.4% من الكميات التونسية المصدرة. جت بعدها إيطاليا بنسبة 19%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية ب 19.4%. وزارة التربية تعلن في بلاغ لها الاثنين عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل في خطوة تندرج في مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي. الهدف هو إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ أيضا، وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد، كما توفر البوابة المتاحة على الرابط viscolaire.education.tn للأولياء جملة من الخدمات الرقمية، من أبرزها إنشاء حساب مواطن ربطه بملف التلميذ لتفعيل فضاء الولي، تابع مختلف المعطيات المدرسية للتلميذ، والاطلاع على مستجدات الحياة المدرسية باللغة العربية والفرنسية، إضافة إلى إعدادات خصوصية تراعي حاجيات ذوي الاحتياجات الخصوصية، بما يعكس توجه نحو بناء فضاء رقمي شامل يضمن تكافؤ فرص النفاذ إلى الخدمات. رئيس المدير العام للشركة الوطنية للعجين الحلفة والورق سامي البريكي تأكد في تصريح المزيك نجاح الشركة للسنة الثالثة على التوالي في إنتاج كامل الكميات المخصصة من الورق لتباعة الكتاب المدرسي. بلغ حجم الإنتاج 5446 طن، وهي الكميات اللي تحصلت بخصوصها على شهادة تكفل من المركز الوطني البيداغوجي وفق ما صرحت به المزيك. وتقول البريكي تكشف عن انطلاق عملية إنتاج وتوزيع الورق المخصص للكراس المدرسي بقيمة تقدر ب 5000 طن البارح الاثنين. تسجيل 8 حالات غرق بشاطئ إقليبيا من ولاية نابل، من بينها حالة وفاة لامرأة في العقد السادس من عمرها. ومصدر مسؤول من الحرس البحري يدعو المصطفين للالتزام بالتحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والحرس البحري نظرا لخطورة المجازفة والسباحة في الفترات التي تشهد تقلبات جوية وتيارات بحرية تكون قوية، هذا حفاظا على سلامتهم. النائب البرلمان عمار العدودي ينتقد خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المخصص للتداول في الشأن العام، اعتبره تراجع لدور المؤسسة البرلمانية، واتهم السلطة التنفيذية بعدم التفاعل مع مجلس نواب الشعب وعدم الأخذ بمقترحات النواب المتعلقة بمشاغل الجهات.
3: دقيقة نيوز.
4: دقيقة نيوز.
3: دقيقة نيوز.
5: شكرا ناهد، يعطيك الصحة. وكبرش أخبار الحلف قلناه، الحلفاء قلناه يعطيهم الصحة. نشكر وزارة التربية الخاطر الابليكاسيون تعرفوا قيمتها، فما برشا اللي يقراوا في مدارس أجنبية يعرفوا قيمتها. هذه ابليكاسيون تدخل في ربط مباشر مع كلاس ولدك، كلاس ولدك ولا يبعثوا لك الملاحظات كذا، تعمل فما رينيون هكا وكذا. تو نزيدوا في ساعه ثانيه نوصفوا لكم كيفاش تدخلوا تعملوا الانسكريبسيون. وزاره التربيه لاحظ كل جمعه جمعتين نشكروها لانها تخدم في خدمه سابقه وقتها، ما تخدمتش هذه لو 15 سبتمبر ولا 14، قاعدين يخدموا في خدمه متميزه. برافو للسيد الوزير العاملين كل في وزاره التربيه، قاعدين تقدموا بطريقه باهيه. حاجه برك نطلبوا انه في سكولير هذه ادوكاسيون بونتين تكون في المدارس الكل، ما نبداوش ننفذوها على ناس وناس،
6: هو راهو فضاء
5: لازم في المدارس الكل، اي الولي والتلميذ وغيره.
6: فضاء الولي حسب ما نعرف مفتوح من قبل، مفتوح من قبل، معناتها هذه مش جديده، هي توا قاعده تستكمل في خطوات التعميم. فضاء الولي هذا حاجه مهمه جدا انك انت تتمكن حتى في موجود في بلاصتك. مثلا نعطيك بخلاف هذه متابعه المستوى وبخلاف كذا، مثلا ولدك مش تنقله من الخاص للعمومي، ثم ديلي الديلي هذاك تلقاه في فضاء الولي، وقل الأوراق المطلوبة تلقاه في فضاء الولي. بمعنى أنك باش تكون مع ولدك من التحضيري حتى للباك في وسط منصة حياة مدرسية، باش تعوض وسائل الاتصال تاع قدام البير وشد الصف 20 ساعة وكذا، حاجة مهمة برشا. ومهم أيضا أن وزارة التربية للاستعداد المبكر للعودة المدرسية، راهو ثم مجهود كبير حتى جداول الأوقات قاعدة تحضر من الصيف قبل سبتمبر وقبل الاكتظاظ وقبل المشاكل وقبل النقل وقبل كذا.
5: حاجة إيجابية
6: جداول الأساتذة والتلامذة قاعدة تحضر، قاعدين يخدموا يحضروا.
5: فوالا يعطيهم الصحة.
1: هو موجود، موجود خليل صلاح لي المعلومة، موجود ديجا للإطار التربوية،
6: موجودة
1: المنصة تخدم،
5: قاعد يكبر ويتنوع ويولي
1: يدخلوا الأساتذة يشوفوا شنو عنده.
5: معناتها الحاجة اللي جابيت تولي أبليكاسيون تحط إيكول ولدك مدرسته وتدخل في نقاش مباشر، حتى ساعات الأستاذ يبعث لك ملاحظات تصويرة تعبير كتابي، معناتها تدخل
6: وتطلع على النتائج وتجبد البيلتان.
5: حاجة إيجابية، ولدك يغيب يبعثوا لك راهو ولدك غاب، راهو ما جاش اليوم، راهو كذا. معناتها طلبت تعميمها وتنفيذها بدقة لأنه لازمها شوية خدمة. به الماء يا سيدي بن سيدي مقطوع، ورئيس غرفة المساحات حكيم عجيجي قال مقطوع وفسر علاش، ولكن ديوان وطني المياه المعدنية لا ماهوش مقطوع، ولكن لأنه عيد الجمهورية جاب السبت وبالأحد ما فماش تاه في نهار الأحد، وسخانة هبطت على 43 ونقاط التوزيع يعني اندمجت مع نقاط البرلماني، ووقتها معناتها عملوا مظاهرة في عيد الجمهورية وكذا، هذا يدل أنه فما نقص في المياه، ولكن مش نقص بل أنه موجود والمخزون والخزان موجود وكذا. دونك معناتها كبست روحها برشا السيدة المسؤولة، كنت نجم تقول راهو فما نقص صحيح، ونحاولوا نتفاداوه. نسأل المواطنين ساعة
7: تحيط، هذا هو التأثير نتاع اللي كنت تحكي فيه على المواطن تولي،
5: ولكن كي تبع الريزونمون موجود، حتى كان انت مريتوش في العطار راهو موجود وانت مريتوش،
7: اللي هو ماهوش موجود في العطار، النجم اكد لك ماهوش موجود لا في عطار لا اثنين لا ثلاثة،
6: وفما
7: اي حتى للبارح للحد البارح ما فماش. معناتها
5: باش تشري ستيك يقول لك اشري اربع برك،
7: صحيح
5: هذا احنا عايشينه. كان السيدة المسؤولة انت يجيبوا لك ستيكات، راك ماكش عايشة معنا
6: تو. هو الامور تسجلت على الويكند، لكن هو فما موجة إيجابية خرجت المسؤولة، لا موجة إيجابية نطمئن المستهلك. لا خطر، لا لا أنا نصدق المسؤولين نصدقهم. انا نصدق تاسمي
5: ما تشعب نو
6: تم انا المستهلك اسمع ولا احتياطي موجود لا خلي الناس تسمع خاطر انا يا حبيبي
5: خلي لي سبق الخير
6: انا تعرف علينا سبق الخير على خاطر انت تخيل سينوفل بالخيال الواسع انه بعدك التمرميدة والعذاب نتاع الكهرباء
5: قبل يتقطع الماء
6: الكهرباء والقبة الحرارية والماء الصالح للشراب اللي في الحنفية تجينا حكاية انه الماء اللي وتخلل في التقليد اليومي ولينا نشربه كامل هو ونطيبه منه هو خاطر ساعة ساعة ما يوصلنا فيه وضعية معناتها اذا كان هذه باش يزيدوا لنا الاسبوع الجاي واللي بعده ياسر معناتها العبد حتى في طاقة التحمل نتاعو ما تدخلش بك منرفز وكذا وبالتالي نشدوا في حديث المسؤولة نطمئن المستهلك هذا راهو كلام كلام تاع مسؤولين مش تاعي انا
5: ولكن فما رئيس غرفة المساعدة الكبرى قال مقطوع
6: معناها غدوة بعد غدوة باش نلقاو الامور منظمة
5: لازم واحد منهم يتحاسب
6: خليك الديل ستاج
5: واحد يتحاسب
6: اسمع لا هو الديل ستاج الديل ستاج
5: خليها الجملة هذه راح حفظها
6: خدمة تعليمية
5: هبطت لنا الثقافة ديليستاج وتونس تونس كله لا يحكيوا فيها حتى في القهوة يلعبوا في طرح حرامية وصار لك ديليستاج
6: البارح خدمة عليه سونات باش على انقطاعات ما هو أو أي واحد توا باش تصير له مشكلة باش يخدم بالديليستاج وهو راهو بالحق راهو صار تعطيه
5: والله أول واحد فيق بها خلوا سونات شم دخلك في الديليستاج
6: يتكلموا يقول لك ديليستاج توا أخويا الله غالب ما كنت هنا الله غالب
5: والله بالحق دونك الماء يقول واحد ماهوش مسؤول يقول لك راه مقطوع كي واحد مسؤول ويتبع المسؤولين يقول لك مش مقطوع
7: هو مقطوع هاك خلني مواطنين هاني مواطن
6: مش مقطوع
7: اي نقص بسمحني نقص كدور على سمحني خمسة ستة عطارة اسمه نقص متى نحكي مستهل قديش ندور توس كل دول لو جان مي فهمتش
6: دبر دبر بالكعبة بالكعبة كمان
7: احنا اي ليه ما كتقول لي بيه
1: يوكي رجال اللي انا لقيت ما تسكنوا في موجود لكن يقول لك
5: كي تسكنوا كي تسكنوا في ديزابارتمون تسكنوا ديزابارتمون احنا رجال المطالبين نطلعوا نهبطوا وكي يبداو توا الضو مسكرين الكليماتيزور خاطر الباتيمات الكل مطيحين الكليماتيزور الاسانسور مطيحينه بان
7: رياضة نعملوا اهداف في الدروج
5: دونك واحد في الكاتريام يطلع في الدروج نخلي ثلاثة ستيكات وبالكعبة بالكعبة نفضل طلع
6: تخيل مشاكل نرجع للديليستاج مش باش نخدم به تصور واحد في الطاق السابع يسكن ما نقولكش على اسمه ولقبه تعرفوا انت تعرفوا في الطاق السابع اسانسير ما تماش وديليستاج كعيبه اسمع لو النهار تمشي ثلاث زعما سايق قريب تفقد الصوت والصورة بعد تبدا تستنس تقول لي كانك سبورتيفك
5: والله صحيح ان توكا يلا قاعدين تبعثونا في برشا برشا شكرا على مساجاتكم على 23513000 ابعثونا على 23513000 فرجوا فينا زيد على اللايف اليوتيوب وي
7: اسالهم قول لهم بلي على واتساب يبعثونا كاين يلقاو في الماء ما يصيرش خلينا نجاوب سينيد قال لي نقص جوست
5: قول لهم وبلا هيك اللي تسكنوا في بلدان ثلج واحد ما تبداوش تبعثونا وتحمسوا فينا في الماء خاطر الماء تطوروا حتى نوعيه الماء وكذا كان باش نمشيو في نوعيه الماء نوعيه الدبابز باش نضيعوا جهين تو كان عملنا معناتها تطورت برشا ونعيد ببزنا في حاجه
6: المهم تمشي الامور
5: يلا نعملوا طلع على الجرايد اليوم في الجرايد في الجرايد به في الجرايد باش نعطيكم خبر خاص باش نحاول نقرا لكم اللي نجم من الخبر عندي معطيات ولكن باش نعطي معطيات ايجابيه باش نحكي على ستيك وباش نحكي بامور ايجابيه احنا كنا ناقشنا التصرف قام بيستيك بعد قصان الضوء ما عجبناش وما عجبش حتى المواطنين الكل ان شاء الله يا ربي يتحسن ولكن الدوله تحركت وهذا الحاجه اللي عجبنا خليل باش نسمع رايك اول ما نحكيه الدوله تحركت مشاكل الكهرباء في تونس نجم نلقاو لها حلول سريعه بطريقة إيجابية. البارحة حكينا على اللي شفناه جاي من منزل بورقيبة ولكن هنا باش نحكيه بأكثر تفاصيل. التفاصيل أنه عنا زوز بوست موبيل جايين اللي شفتوه جاي من ألمانيا وفما واحد آخر أي وفما واحد آخر جاي من الصين دونك هو سنترال صغيرة اللي جاي البارح 360 ويسانس متاعو باش يركب في سنترال المرنقية مع العلم سنترال المرنقية واقف
6: معناتها تو باش يرجع للحياة من جديد
5: 360 شنو هاش كيلو فولت دونك هذايا واقف وجاي واحد من الصين
6: محاول اخر
5: محاول اخر من الصين جاي تو في البطو 400 كيلو فولت به هذو مزوز جايين ما نعرفوش وين باش يركب لحد الان ولكن الحاجه الاخرى اللي باش تجي اسمها المنصة المركزية للكهرباء في البحر.
6: أيوة.
5: محطة تحويل بحرية اسمها، نعطي في مصطلحات دقيقة. هذه تعمل كمركز رئيسي لتجميع الطاقة المتجددة المولدة في البحر وتحويلها، ما تتولد الطاقة في البحر وتحولها إلى البر. معناتها نزيد نفسر لكم، هذه مثلا ما هيش موجودة في برشا دول، هذه تخدم بتقنية طاقة الرياح البحرية العائمة، تعد من أحدث وأسرع التقنيات نموا في قطاع الطاقة المتجددة نظرا لتكلفتها العالية وحاجتها لتكنولوجيا متقدمة. استخدامها حاليا على 4-5 دول في العالم تقريبا، بريطانيا، اسكتلندا، النرويج والصين. تكنولوجيا ضخمة، فرنسا وامريكا مازالوا ما بداوش يخدموا فيها. به هذه باش تجي بيان سور، مش باش تجي سنتر كبير بل صغير باش يجي. معناتها شوفوا، وهذوما التحركات بداوا بعد الازمه يا خليل، معناتها اخر اوت سنترال مرنقي يكون بدا يخدم،
6: يكون في طور التفعيل. هذه المهم، هذه الحوايج المهمه اللي تحكي فيها تو.
5: والسنترال الثانيه 400 كيلو فولت تكون وصلت، ومحطة التحويل البحري تكون جاية في البطن اللي قاعدة تتبني توا. دونك في آخر أوت سنترال اللي في المرنقية يكون يخدم، سنترال الثانية اللي جات من الصين وصلت وباش نعرفوا لها بلاصتها، والمحطة البحرية تكون جاية في البطن. وهذا باش يحللنا مشاكل كبيرة جدا للتمويل، مش باش يحل مشاكل، ولكن باش يحل مشاكل كبيره. كان صار قبل ديما نوفل تجبد، كان صار باش نحكي في الايجابي كهو اليوم. أيوة. باش ما نبداش نجي شبوك، معناتها كان صار هذا في شهر فيفري راهم تقريبا 70% من الانقطاعات ما صارتش. دونك شكرا لستيك، ونعرف حتى المسؤولين اللي تحركوا، شكرا للدوله. وستيك راهو عندها اسم في العالم، معناتها راهو ينجموا يبعثوا لهم قبل ما يوصل الخلاص.
6: أيه. معناها فما
5: ثقه ويخلصوا كذا،
6: ثقه مصداقيه. اي
5: دونك نعاود نذكر، اعطيتكم معلومات حصريه على ثلاثه بوست موبيل، معناتها سنترال باش يتركب في المرنقي اللي خلط شفتوه هذاك جاي من المانيا، سنترال اخر باش يجي من الصين، ومحطه تحويل بحري باش تكون تونس من اولى دول العالم، الخامسه ولا السادسه في العالم اللي تعمل محطه تحويل بحري، والكل باش يكونوا اخر اوت موجودين، والمرنقي اللي هي طايحه بان باش تبدا تخدم من هنا لاخر اوت. هذوما معلومات خاصه. شكرا لستيك على التصرف الرابيد، واكيد ما تصرفوا هكا الا ما جاتهم في فيرم الدوله.
6: اي
5: لانه ستيك وقلناها برشا مرات، ساعات عبيد خليل مسالش نعاود، انا نعتذر اي واحد مستيك تنبز من كلامي، وانا كل يوم نشكره اللي يخدموا في ستيك، وديما نقولوا راهو ستيك في العمل اليومي راهم ابطال، وراهم تعبين، وراهم محروقين، وراهم مرمدين بسخانه، ولكن وقلنا ستيك ضحيه مجلس نواب والدوله اللي ما عطاوهمش الفلوس باش يجيبوا المشاريع. هذا كل كلام قلناه. اليوم ستيك اذا جابت ثلاثه هذم، وهذا الخبر تسمعوه لي اول مره على موزايكا فيه محصريا، لانه جاتها الفيفير من الدوله. الدوله فاقت بالتسيب اللي صار في مجلس نواب وفي الدوله، كيفاش استهتروا بالطاقه
6: ولقات
5: الحل الأول ومشين للحل الثاني. هذا هو دونك الخبر اللي قلته حصرين. تابعوا فينا على لايف اليوتيوب، تابعوا فينا زادا لايف الفيسبوك وفي لونتين على موزايكا فيم. خليل
6: واضح واضح انه في الاول، وانه حتى
5: ما غير ما تشكروني على الخبر حصري هذا واجبي.
6: لا نشكرك على الخبر الحصري.
5: فادك فادك لا فادك ليه تعرفني مش تاع الشكري.
6: نشكرك انت على الخبر الحصري، ونشكر مصادرك نتاع الخبر الحصري، لانه شديد وشديد الاهميه في الوقت هذا. انت تم حلقه كانت ناقصه في وقت حديثنا، وقت انفعالات اللحظه وانفعالات الازمه، حلقه كانت ناقصتنا هي المعلومه الحينيه او التصرف الحيني اللي كلمناهم واحد. وحتى راهو كي ننفعلوا في بعض الاحيان، رانا قاعدين ننقلوا في انفعالات الشارع بالضبط. ستيك توصلها صوره المواطن في الدار هذيك وكذا.
5: وانت تحكي توا في اللايف الفيسبوك ولا اليوتيوب، تنجموا تشوفوا المثال نتاع اللي باش يتحط في البحر، وهذا اللي من البحر يجيب لنا الكهرباء ونوصلوه، مازال ما نعرفوش وين ولكنه قاعد يتصنع. والثاني اللي جاينا من الصين في البطو توا، اي
6: اللي نحكيوا فيه توا او طبيعه الخبر هذا، انه حاشتنا فعلا بتصرف حيني. معناتها ثم جزء انواع نتاع معاملات ما بين المسؤول والمواطن، ثم نوع المعاملات نتاع هذاك اللي عندي 4400 ميجاوات وما نجمش وراهو إذا كان مش نبني حاجة تحب لي عامين ثلاثة. هذه هي أسلوب. وثم أسلوب آخر يقول لي ترميم الوضع أو لي إنقاذ ما يمكن إنقاذه، راني عندي محطة التحويل جبتها من الصين، ومحطة التحويل جبتها من ألمانيا، وعندي محطة التحويل البحرية باش تعمل، بمعنى أني موجود في الأزمة في وسط الأزمة ونعمل في حويج نتاع تو نتاع كيفاش نقلص من المعاناة إلى أن نوصلوا نحلوا الأزمة. ما نقعدش أنا نأجل في المشكلة ونقول لك راهو حتى تو نعملوا الطاقات المتجددة عام 32 والأخرى عام 35 وكذا. احنا تو حاجتنا بحكاية تخلي التونسي ما يتقصش عليه الضوء 10 و 8 سوايع، وفي التالي المحاسبة بالنتائج، وفي التالي المحاسبة بالزمن، وفي التالي نهار بعد شهر ولا شهرين قولوا ما ايه وقتاش بدأت شي محطة المرنقية تخدم. هذا هذا هو المهم. المهم انه المعلومة هذه تتحول للفعل لصالح المواطن التونسي اللي ما عنده لا بونت ولا بستيك ولا بغيرها، عنده يلوج على النتيجة ويحاسب على النتيجة. راهو التونسي
5: واضح الناس يقولوا الا ما تجي، راني المعلومات أيوة. ما عطتهمش ستيك بصفة رسمية لانه ستيك مخبية الا ما يبداو كذا. هذو معلومات حقيقية وحصرية قلناهم، معناتها رانا مانيش نحكيو باسم ستيك. بالعكس انا متاكد لان اكثر من ناشط في تونس ستيك مغاش عليا، رغم اللي معناتها كل يوم نشكره في ستيك، ولكن كي يبدا خبر ايجابي نحكي انه خبر ايجابي وكل اللي قلناه وقتها مع واضح. نمشي والنقاش اخر هو حوار الرئيس الجزائري لعمل جدل زيادة لانه حكى على تونس وحكى بطريقه خلت الناس تتناقش هل عادي يحكي كيكا ولا مش عادي. علاقه الجزائر بتونس علاقه مانيش انا باش نحكي عليها، علاقه عبر التاريخ، علاقة صحيحة. الجزائر وتونس كي يحتاجوا بعضهم يلقاو بعضهم في كل المعطيات. راه نسمع شنو قال الرئيس الجزائري.
8: كلمة تونسي لي مسايم اسمع صافي كلير باسكو اون ديستابيليزي لا تونيزي ا كوز دو لالجيري، اون فو ليزولي دو لالجيري بور بوفوار لا مانجي لا بوفي فاسيلمون et on laissera pas faire parce que l'Égypte l'Irhab l'Hada Tunis ou la Béji Hedda Tbih Tunis n'khlelou l'khayma ta'ouelli clair l'Arab Hada l'azim عنده حدود.
5: Voilà donc le clame اللي تقال هكا فما donc زوز أراب وانا وياك باش نحاولوا نمثلوا زوز أراب. رانا تمثيل ما معنى تمثيل، كل واحد يحكي
6: معنى باش نعكسوا شنو موجود في اذهان الناس.
5: دونك فما اللي يقول هذا يدل على علاقه طيبه بين تونس والجزائر وعلاقه لا تحتاج لاي واحد باش يحكي عليها، وفما اللي يقول لا تونس دوله مستقله ما تحتاجش الجزائر باش تحمي عليها كما قال الرئيس الجزائري. تحيه ليه وتحيه اخواتنا الجزائريين اللي يسمعونا برشا. دونك فسر لي انت وكان انا مع تاريخ نقاش تو
6: انا مثلا نوفل نكمل معك معناتها كلمه تونس دوله مستقله وما عليهاش وصايه نقولها ونتغشش من اللي هدوا تونس. وقت جيني تهديد من حد وقول لي اعمل واعمل بالسيف وكذا وهذه وشكل لي حياتي كما يحبوه هكا يهدد في تونس نتغشش منها ونقول دوله تونس دوله مستقله. اما واحد يدافع على تونس تغش منه ليش؟
5: يعني بمعنى يدافع
6: يعني شوف
5: بمعنى معناتها كدوله يقول ما نسحقش دوله اخرى تحميني لا لا لا. نحمي روحي وحدي.
6: البلاد اللي مسها يمسنا ما نتبعوها حتى احنا وناخذوا سياق اللي مس تونس يمس الجزائر. امن الجزائر وامن تونس وامن تونس وامن الجزائر.
5: هو قال اللي مس تونس مش ردوا عليه
6: اللي مسها يمسنا لا لا مش
5: ردوا الفعل
6: ردوا الفعل هذاك راهو
5: لحظه لو كان قال اللي مسها يمسنا لن يثير الجدل. اما كي مسنا ردوا فعل هذه اللي اثرت نوع جدل.
6: كي مس حد الجزائر ما ردوش الفعل وقت تمست الجزائر في الحركة الوطنية وقت اللي احنا خدينا الاستقلال في 56 وهم مازالوا يناضلوا ويقاوموا كي ضحينا معهم احنا ردوا في الفعل او صياع الجزائر ما ردوا في الفعل بالمنطق الحقيقي متاع الأخوة متاع الجغرافيا والثقافة والتاريخ وزيد الاتفاقيات الاستراتيجية. رئيس عبد المجيد تبون ها وش يحكي رئيس عبد المجيد تبون شخصية رسمية عنده اتفاقية دفاع مشترك مع تونس عالية المستوى أمنيا وعسكريا وسياسيا واللي نحبه احنا وهذه اعلنت للناس احنا تونس والجزائر عندنا مصير واحد وعندنا تحالف كل ارض من اراضينا تتمس يلزمنا الزوز نكونوا موجودين وهذا راهو ما في حتى مشكل. ثم هات نقرا الجمله الارهاب اللي يحب يقرب لتونس نخربوا له الخيمه نتاع والديه او اصل النشاه والتكوين نتاعه وجدود جدوده هذا ما يتغشش منه. كان اللي يحب يجيب الارهاب لتونس ما يتغشش منه. كان اللي عنده خيمة يحضر فيها في عملية لتونس أو للجزائر. والرجل اللي يحكي راهو رئيس دولة وراهو توا اللي ما يعرفش كونه قام ثم سياغ تحضر متاع نسخة ثانية من الربيع العربي لتدمير ما تبقى من الدولة الوطنية في الدول العربية اللي ما يعرفش هذا ينجم يقراه في المحامل الكل وينجم يقرأ في التصريحات الكل، وينجم يقرأ في المنصات الكل اللي ما عندهاش كيف إلا في بلدان تكون خاضعة وطيعة وتكون فضاء مفتوح للمصالح الخارجية. واللي ما يعرفش أنه ثم نسخة جديدة من الإسلام السياسي قاعدة تحضر أو من التطرف الديني بعنوان الجولاني اللي تحط في سوريا راه محطوط في برشة سيناريوهات في برشة بلدان، لأنه الناس هذية من السهل جدا تطويحها، واللي بقول تونس ما يش مهدد بالإرهاب وما قراش المعطيات. فسامحني في العبارة، بمعنى احنا اليوم احنا والجزائر مش من اليوم احنا على خط واحد، والاثنين عانينا من الإرهاب. الجزائر عندها حاجة نشحت فيها النموذج، هي أني أكد ضربة الاستباقية اللي صارت لها في العشرية متاحة، كيفاش فكتك جياء في الجبال ذاك المجموعة المقاتلة وجبدت جزء من المسلحين في قانون الوئام المدني، وكيفاش حصنت روحها وتعدى الربيع العربي من بحذاها، خذت الدرس ما بيتش تقبله ما استوعبتوش. علاش؟ لأني تعرف مليح قارية الدروس الكفاح ضد الإرهاب ومقاومة الإرهاب، وتعرف مليح حق المعرفة، وأحنا كيف قرينا الدروس هذية وقتها سندنا الجزائر في العشرية هذيك، والجزائر مساندتنا على طول الخط.
5: واضح برشا الناس موافقينك، فما شكون يقول ما هوش يدافع على تونس، هو يدافع على الجزائر عن طريق حماية تونس، معناتها يراد فهمنا انه يراد يضعف تونس بالإرهاب. فما شكون بعث لنا قال الحسن الثاني قال نفس الكلام على تونس وما عملتش بوليميك هكا، وكان تحبنا بعثك الفيديو وقتها في فرانس 2. وفما شكون جاوبك بطريقة قالك عندك الحق، فما دول لداعي ذكر اسمها محمية بفرنسا وبأمريكا وببريطانيا وما حسوش بالإحراج هذا على الكلمة اللي قالها، يعني فما دول آلاف مليارات الدولارات سنويا تدفعهم لأنه أمريكا وبريطانيا والدول يحميوا فيهم، صحيح ولا؟ وبيجي رهيب معناتها لهنا. علاش كبرت موضوع الجزائر؟ اعتقد انه كبر كيما اي حاجه قاعده تكبر اليوم.
6: تفكر نوفل وقت المجموعه من الكونغرس حبوا يعملوا لنا درس في الدستور، تتذكر ولا؟ وقالوا يلزم الدستور الفلاني يتحط في تونس وكذا، وقتها ثم الناس فرحت مش تقلقت. معناها تصور انت من وراء وراء وراء البحار واحد يحذر لك في تشكيل الحياه السياسيه نتاعك وفي نوعيه حياتك، ما تقلقوش منها، تقلقوا من إنسان قال كان يتعدى الإرهاب بعد تونس. نعملوا ونعملوا خطر احنا زاد كي ساندناهم كنا ندافع على تونس من خلال دفاعنا على الجزائر، هو يدافع على البلاد ومن خلال دفاعه واضح على الامن الاقليمي نتاع المنطقه. وهذه التصورات واستراتيجيات مبنيه في العالم كامل، عالم قائم على التكتلات، واحنا لقيناها الجزائر في الوضعيات الكل.
5: واضح، يعطيك صحة، يظل واضح الحكاية. برشا الناس تقريبا معناتها أغلب المساجات اللي جاونا على 23-513 ألف موافقين نفس الرأي، علاقة بين تونس والجزائر ما تنجمش تفسد، والتصريح واضح أنه لصالح تونس معناتها ونفهموه ونعود نذكره. فما برشا دول اليوم ربع ميزانيتها تمشي للحماية وتتعطى لأمريكا ولبريطانيا
6: ولفرنسا. واضح لأنه في الكاش يقولوا لا تستوي الحسنة مع السيئة ولا يستوي الصديق مع العدو، كل شيء واضح، الجمل واضحة، اللي يحب يركبها كما يحبوه يركبها.
5: يلا نمشي وتول موزيك 24. سمحني يا نهد، جاوني زوز مواضيع فيهم نقاشات، تفضل.
9: احكيوا على هيئة الدفاع، عن رئيس حركة النهضة رشد الغنوشي اللي خرجت بلاغ للرأي العام قالت انه تم بعد ظهر البارح الاثنين يعادته الى السجن المدني بالمرناقي بعد فترة إقامة بالمستشفى، وبانه عدد من محاميه تمكنوا من زيارته والاطلاع على وضعه الصحي. وضافت الهيئة في بلاغ لها انه الغنوشي كان افيد بانه رغم دقة وضعه الصحي واحتجاجه على عزله مع العالم الخارجي وحرمانه من حقه من تلقي زيارات محاميه وأفراد عائلته خلال فترة إقامته بالمستشفى، تخلى في إضراب عن الطعام مما أدى إلى تعكر حالته الصحية، ولم يعلق إضرابه إلا بعد تلقيه تعهد بالسماح له مجددا بهذه الزيارات. من جهتها الهيئة العامة للسجون والإصلاح أكدت البارح أنها تخذ جميع الإجراءات اللازمة داخل الوحدات السجنية لمجابهة الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة بما يضمن ظروف الإقامة والرعاية الصحية للمدعين. ونفيت الهيئة في توضيح نشرته على صفحتها الرسمية على الفيسبوك ما يتم تداوله بشأن تدهور الحالة الصحية لبعض المساجين وحرمين ذويهم ومحاميهم من زيارتهم، وقالت أن جميع المدعين يتمتعوا برعاية صحية وفق الترتيب الجاري بها العمل، يأمنها الإطار الطبي وشبه الطبي بالوحدات السجنية مع توجيه الحالات اللي تستوجب هذا إلى أقسام الاستعجالي لتلقي الرعاية اللازمة، وقالوا أن الزيارات تتم وفق الإجراءات القانونية والترتيب الجاري بها العمل.
5: واضح دونك الهيئة العامة للسجون والإصلاح أكدت دونك البارح مخر شوية ولكن أكدت بوضوح ورجل غنوشي في السجن وظروفه كما قالت الهيئة نتاعو ظروفه طيبة. دونك الحمد لله نحبو ديما التوضيحات تصير، ما نحبوش الأخبار اللي تتحول لإشاعات. لابد أنه الدولة في الأمور هذه تكون سريعة في الرد والتوضيح وما عادش فما حتى أشكال. يلا نكملوا، سمحني الوقت.
9: نحكيو على صدور الأمر بالرأد الرسمي اللي يتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد لتمويلات الصغرى على شرف لفئة الأفراد وأصحاب المشاريع والمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية. وحدد الأمر سقف التمويل ب 25,000 دينار للمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة وشركات الأهلية، و 10,000 دينار لأصحاب المشاريع الصغرى، و 5,000 دينار للأفراد لتمويل حاجية الاستهلاك، كما نص على تسديد هذه التمويلات في أجل أقصى سنتين دون فوائد، مع إمكانية منح فترة إمهال لا تتجاوز 6 أشهر، ومنع البنوك من اشتراط أي ضمانات أو تأمينات مقابل الحصول عليها.
5: واضح. دونك نزيد نفهم الحكاية.
9: معنا بالهاتف الخبير المحاسب والمختص في الشأن البنكي سفيان الوريمي. مرحبا سفيان.
10: أهلا بك نهاد، مرحبا بك وكيف المتابعات ومتابعين زي كثير.
5: مرحبا بك سي سفيان، خبر يفرح هذا.
10: والله نورمال مون يفرح، اما نستناو تطبيق.
5: ريتك نورمال مون، انا حبيتك تقول مش نورمال مون. باهي، نظري اليوم معنا اكثر سرعه في دقيقتين، هو خبر يفرح ولكن نخافوا من العوائق لتنفيذه. نتاع لي راهي مشات في هيئات كذا، راهي مشات في كذا، معناتها يلزم ناس معينه كي تستحق تلقى. معناتها اعطيني تحليلك كيفاش ينجم يكون خبر ممتاز لاصحاب شركات، الناس في حاجه البيجي صغير ينجم ينفعها.
10: جستم خلينا نحطوه في إطار باش نفهموا يفرحوا ما يفرحش. هل الأمر ترتيبي هذا جاء تطبيقا الإجراءات جاء بها قانون المعروف قانون الشيكات من أوت 2024، فما فصل زيت المجلة التجارية في 3 إجراءات أساسا سميهم المشرع إجراءات متاع مرافقة. فما الإجراء الأولاني اللي حكينا عليه برشا عنده عامين، هذيك 50% تخفيض على نسب الزيت القارة. علاش نحب نعاود نحكي عليه؟ وقتها خرج الإجراء هذا صارت نفس البوليميك، والبنوك قالت نستنيه في نصوص تطبيقية ونستنيه في مناشير بنك المركزي وما تطبقش من دول لو ما فيه حتى نصوص تطبيقية وحتى منشور متاع بنك المركزي. في الأخر البنوك طبقت له الإجراء هذا، قاعدوا فما زوز إجراءات لزموا نصوص تطبيقية. الإجراء الثاني دونك حسنا عليه لاني إجراء الثاني القانون يقول راهو يلزم يتحدد الأمر بالعمولات اللي من حق البنوك تفتح لكوميسيون بنكية، وكل كوميسيون بنكية قداش بلاكون تاعها. هذا الأمر نتاعو مازال ما قدرش. الاجراء الثالث هو ذي اللي نحكي عليه اليوم، هالقروض على الشرف هذوما اللي المشرع وقتها في القانون قال راهو الموداليتي ولا التفاصيل نتاعو باش يصدروا في امر. دونك اخيرا صدر الامر هذايا باش يوضح لنا شويه شكون هم العباد اللي من حقهم تحصلوا على القروض هذوما، وشنو هي الاجراءات نتاع القروض هذوما، وشنو هي الاجال نتاع القروض هذيك. دونك القروض كي جاء القانون قال راهو موجهين لاصحاب المشاريع الصغرى، للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والأفراد. جاء هالأمر هذا يفسر لنا شو معناها أصحاب مشاريع صغرى وش معناها مؤسسات صغرى ومتوسطة. دونك عرفهم عن طريق الحجم بتاع الاستثمار. كل أصحاب مشاريع صغرى هي المشاريع اللي الاستثمار فيها ما يفوتش 150,000 دينار. المؤسسات الصغرى والمتوسطة هي المؤسسات اللي الحجم الاستثمار فيها ما بين 150,000 و15 مليون دينار. وزدنا للمؤسسات هذوما الشركات الأهلية اللي التعريف نتاعهم موجود في القانون تاع الشركات الأهلية، وزدناهم الأفراد. دونك هذا عرفنا شكون هم اللي نجموا يتحصلوا على القروض هذوما. توا حددنا زيد لي بلافون، كل نوع نتاع قروض موجه للأشخاص هذوما قداش لو بلافون تاعو. دونك الأفراد ما يلزموش يفوت 5,000 دينار، أصحاب المشاريع الصغرى ما يفوتش 10,000 دينار، وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة مع الشركات الأهلية ما يفوتش 25,000 دينار. البنوك مطالبة كل عام، وزيد وضح الأمر ابتداء من 2025 خاطر القانون صدر في 2024، من قعد الإشكال في 2024 نتائج لحقتهم البنوك معنية بالإجراء هذا، واللي الأمر قال لي رغم 2025. دونك بداية من 2025 كل بنك آخر العام تجي تحقق الأرباح نتاعها وباش توزع الأرباح نتاعها على المساهمين ولا غيره، باش تنحي منهم 8% وتحطهم في حساب أن فون. يلزمها مطالبة باش تعطيهم الفلوس هذوما في أجل معين للأشخاص اللي كنا نحكيوا عليهم. دونك تعطيهم في الفورم دو كريدي ولا فينونسمون أو ضغط فينونسمون، خاطر نحكيوا على تمويل باش يشمل زيد البنوك الإسلامية. البنوك الإسلامية ما قلنا ما تعطيش قروض، أما تعطي تمويلات. دونك الأمر يحكي على التمويلات. دونك بدون فائدة، مش باش يكون فما ديزانتيري بالكل، بدون ضمانات. دونك البنك مش محقق باش تعطي ضمانات اضافيه بارابور الضمانات اللي عندها، كان الحريف عنده اتجاه ضمانات وما فماش عمولات نتاع دراسه. دونك مش تطلب عليك باش تدرس.
5: لا لحظه شنو تقول لي ضمانات اضافيه؟ معناتها اذا انا مش مرسم في الخدمه ما تعطينيش؟
10: لا لا جوستوم، انت مثلا كان انت اجير في القطاع العمومي
5: نقولوا مانيش مرسم،
10: وعندك دوميسيلياسيون، مرسم ولا مش مرسم؟
5: اه فوالا واضح جاي فوالا، معناتها السالاريك اللي قاعد يتصب وكذا، واضح اي واضح
10: فوالا. هذاك في حد ذاته ضمان، مش تطلب عليك حاجه زايده
5: فوالا. وان شاء الله بيان سور تتنفذ. شكرا لك، يعطيك الصحه سي سفيان على هذا التوضيح. وراو اعطيني في نص دقيقه، حدث مرعب هذا، لانه مش شيفر دافير 8% اجى هنا، ما عندك ما تخبي، الناس كلها هبطوا في البناء 8% وتنفذ حاجه ايجابيه
6: في سياسه وهم. عامه وفي اطار مسؤوليه مجتمعيه للبنك، وفي اطار أن نعاونوا ناس ما عندهمش الضمانات البنكية التقليدية المعروفة، نخليهم نفتحوا لهم فرص باش يخدموا وباش يستثمروا ونشاركوهم حتى في المخاطر. هذه معناتها بتصريح على شرف فهذه سياسة اجتماعية للدولة.
5: واضح واضح. يلا فاصل ونرجعوا لكم، هذه ميدي ماكا.
11: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين قارة، ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى للاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. اخر سيسيون سامر اكاديمي نتاع جو ماي كود تبدا لو 3 اوت. اوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، اي ا جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في 3 جمعات كاو. تلقاونا في تونس سوسه، نابل، قروان، واون لين زاده. لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
5: ميدي ماج. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. يلا نمشي ومش هكا مع جيل. مش هكا يا مرحبا يا جين. أي.
7: مرحبا. انت كنت تحكي على بعض الحلول اللي مشيت فيهم الشركه الوطنيه ستيج باش
5: الحلول العاجله.
7: أي. يقص علينا الضوء الحلول العاجله، ولكن فما جمله من الحلول قاعده تتطرح وقاعد يتحكي عليها بما فيها الطاقات النظيفه وبما فيها موضوع اخر حابين نفهموه، على خاطر يقالوا انه الموضوع هذا محرج. علاش محرج؟ على خاطر هو بين فرصه كبيره لتونس وبين مشكله بيئيه زاده كبيره. وقت اللي نحكيه على الشيست او الغاز الصخري، هو شنو يمثل لتونس، شنو الفايده لو كان نستعملوه، وخاصه انه نتفاجئ وقت اللي يقولوا لنا وانه ينجم يغطي استهلاك البلاد بين 50 و100 سنه طاقه من دون انقطاع، وحتى لو كان خدموا حتى 3 اضعاف المكيفات اللي سبت المشكل نتاع انقطاع الكهرباء المده هذه، فراه هوني باش نقارو احنا مازلنا في وفره طاقيه وما عندنا حتى اشكال. اما هوني الضريبه باش تكون كبيره برشا.
5: ولكن الناس وفي العالم الكل سورتو امريكا، انا كي بديت العالم كله كله عنده مضار كبيره.
7: جستمه هو عنده مضار بيئيه، ما حنحاولوا نفهموا شويه، واحنا من بعد باش يكون معنا الخبير الدولي في الطاقه عزين خلفله باش يفسر لنا الحكايه. الغاز الصخري هو غاز طبيعي موجود في صخور رسوبيه تينيه، هي ما تتكونش في ليله ونهار، تاخذ برشا وقت، نحكيه على مئات ملايين السنين، وفي شروط فيزيائيه دقيقه، مثلا ما يلزمش فما اكسجين بالكل. حسب هيئه معلومات الطاقه الامريكيه في تونس عندنا موارد هامه وموجوده بعمق 3000 حتى 4300 متر تحت الارض.
5: صار بحث باش عارفوا عنا موارده،
7: صارت بحوث. أي. اوليه وما زالت البحوث متواصله، خاصه فيما يهم زاد المخاطر البيئيه اللي تنجم تتعرض لها بلاد تقرر وانها تمشي في حل الغاز دو شيست. تقديرات بعض الدراسات تتوقع، ولو انه مازال ما فماش ارقام دقيقه، انه الاحتياطي التقديري للغاز الصخري هذايا يساوي على الاقل 10 اضعاف الغاز الطبيعي التقليدي، واللي احنا نجم نقولوا انه استنزفناه تقريبا بالكامل. وين موجود الشيست في تونس؟ مبدئيا في اقصى الجنوب، نحكيه على حوض غديمس المشترك بين تونس وليبيا، تتاوين، وامكانيه كبيره زي يكون موجود في القصرين، القيروان، وفي برشا مناطق اخرى. ينجم يغطي الاستهلاك المحلي من الغاز، يوفر نسبه من النفط زيد، دونك نحكيه على الكهرباء، وفي احسن الحالات زيد ينجم يحولنا لدوله مصدره للطاقه في عوض ما نستورد الغاز الجزائري. هذا الجانب الايجابي، ولكن فما وراه برشا مشاكل بيئيه تخليك تخمم ألف مره قبل ما تقرر وانك تمشي في حل الشيست. ممكن الخساره تكلف اكثر من الربح، لكن نفهم انه اول حاجه باش يتم استخراج الغاز هذايا، الغاز والنفط بطبيعه الحال، باش يصير تكسير للحجر ويسمى استخراج الشيست هذايا، يستنزف موارد مائيه كبيره برشا، ينجم يلوث الماء، يستهلك كميات كبيره، ينجم يخنق المناطق اللي اصلا قاعده تعاني من جفاف. لحديث زيادة على مواد كيميائيه نجم تتسرب وتوصل تتخلط بالمياه الجوفيه، وهوني نحكيه على تلوث كبير في مياه الشرب والري، بخلاف غاز الميثان اللي يخرج الهواء واللي هو
5: مياه الشرب تلوث اكثر من هكا.
7: ينجم ينجم يتلوث بنسبة كبيرة، لأن نحكي على مواد كيميائية يتم استعمالها في استخراج الشيست هذية، كيف كيف زيادة غاز الميثان هو المكون الأساسي للصخور هذية، وهو نعرف أنه أخطر على الأقل 25 مرة من ثاني أكسيد الكربون، وينجم يوصل حتى 80 مرة الخطورة متاعه. برشا مشاكل بيئية تخلي الملف هذية الحقيقة يثير جدل كبير في تونس من سنوات مش من توا،
5: وفما ناس معه وفما ناس ضد على الأخر. فما سمحني مش نسألك سؤال بسيط، فما لوبيات متاع جماعة النفط يحبوا جماعة الشيست؟ جماعة ما تفهم اللوبيات كيكة كبرى ولا ما نعرفش
7: موضوع اللوبيات هذي نجم يجيبك علي خليل خليل رقي.
6: لا مستثمرين يعني ولا حقل متاع منافسة ولا تعمل نشاط يعوض نشاطي أنا نجم تصير بين شركات عالمية.
7: هو موجود في العالم الكل. مثلا ناخذ مثال الشيست، تخدموا عليه زوز أفلام، فما فيلم خرج ما نسيت التاريخ والاسم ما تنشوف لكم الوقت وقتاش، باش يقولوا لي شيست حاجه خايبه برشا، دونك في اطار الفيلم انه واحد يحل سبيله الماء فيخرج منها نار، وفيلم اخر يدحض الفكره الاولانيه، معناها حتى السينما خدمت على هذيه، دونك ينجم يكون فما موضوع اللوبيات. لكن احنا اليوم نحبوا نفهموا ونستفسروا علاش الشيست مقبول وينجم يكون حل، علاش زيده مرفوض وينجم يكون مشكل بيئي، باش نفهموا الحكايه. معنا الخبيره الدولي في الطاقه عزين خلفله، اهلا وسهلا مرحبا على الاولى في تونس.
12: أهلا بكم ومرحبا وشكرا على الاستضافة، وتحية لكل مستمعات ومستمعين مذيكة فن.
7: مرحبا بك سي عز الدين. وقتاش بدأي تحكي على الغاز دو شيست في تونس، شنو الباهي فيه، شنو الخايف فيه، شنو المخزون إذا نجم نحدو الكمية اللي تنجم تكون موجودة في تونس مقارنة زيدة بتزير وليبيا اللي هما قاعدين يحاولوا يبحثوا على الغاز هذي، وتنحكيو أكثر زيدة على الدول اللي مشيت في الشيست؟
12: فعلا يعني موضوع هام يعني جبتوه في الفترة هذه. لو كان نبينوا في مرحلة أولى شنو هو الغاز الشيست ولا المحروقات الشيست، وخاطر فما الغاز الشيست وفما البترول الشيست. هو المحروقات اللي موجودة يعني في الصخور المصدرية يعني لاروشمال، وين يتكون البترول والنفط يعني نتاع يعني اللي نستعملوه. ولكن في الحقيقه النفط والغاز اللي موجودين في الصخور المصدريه حاولوا يعني لم يتمكنوا من الهجره الى سطح الارض، وتم احتجازه في الصخور الخازنه يعني ريزيروار.
7: يعني تقريبا هي نفس الصخور اللي موجود فيها البترول، ولكن هي تكون في عمق أكبر
12: بالطبيعة، لأنه الصخور المصدرية هي أعمق، ولكن البترول والغاز اللي هجر نحو المكامن الخازنة لروش ريزيروار هو هذاك وين نمشي ونعمل الاستكشاف التقليدي اللي هو يعني بئر يعني أفقي، ويمكن من الاستخراج بأقل كلفة. ولكن الاستكشاف الغير تقليدي هو البحث يعني على الغاز والنفط اللي بقى محصور في الصخور المصدرية ولم يتمكن من الانتقال نحو الصخور يعني العادية.
7: سيعطينا احنا بعد الأزمة الأخرانية الضوء قص علينا برشا مرات في عدة ولايات في عدة مناطق في تونس، فهل اليوم كي نحكيه على الشيست هل نجم ونفهمه أنه ينجم يكون حل من الحلول، أما الضريبة متاعه البيئية والخطر زي ينجم يكون كبير، فهو حل باهي ولا حل خايب، هو مناسب لتونس ولا خطير على تونس؟
12: هو فما المجموعة اللي ذكرتها سيادتك، يعني مجموعة الطاقة الأمريكية Energy Information Administration، قامت بمسح و يعني أعطى الإمكانيات الموجودة في العالم على مستوى يعني الغاز والنفط شيث. بالنسبة لتونس قدرت المخزون هذايا في حدود 650 مليار متر مكعب، أي ما يعادل تقريبا 100 سنة من الإنتاج الحالي من الغاز. وبالنسبة للنفط يعني قدرت الإمكانيات ب 1.5 مليار برميل نفط، أي ما يعادل تقريبا 60 سنة من الإنتاج من النفط. ولكن هذا المخزون لم يؤكد بعد، أولا يجب تأكيده عن طريق عمليات الاستكشاف الغير تقليدية، يعني الحفر الذي لم يتم إنجازه رغم طلبات بعض الشركات بسهولية العالمية مثل نادرك وشال في تلك الفترة، يعني منذ 2015 كانت هناك يعني
5: لماذا لم يتم إنجازه؟ الدولة رافضة؟
12: لمسألة سياسية في الوقت هذاك، لأنه شافوا وكما قلت يعني فما بعض اللوبيات وكل اللي خرجت اللي كونوا الغاز والبترول الشيث هذا مضر للبيئة ومضر للمتساكنين في الجهات اللي يتم الاستكشاف فيها. ونعرفوا اللي المخزون اللي تم ذكره هو خاصة موجود في أحواض غدامس يعني في الجنوب التونسي، وهذه الأحواض تمتد من الجزائر إلى ليبيا. نعرف اللي شقيقة الجزائر قامت بحفر آبار لتأكيد مخزونها، وبينت نتائج هذا الحفر أن هناك كميات يعني من الغاز الصخري في هذه الأحواض، وعلمنا أن هناك شركات كذلك كبرى مهتمة بأخذ
7: الجزائر اللي هي المصدرة للغاز الطبيعي وقاعدة في الأثناء تبحث على الغاز الصخري. يا سيادتين
12: يعني رغم اللي عندها إمكانيات كبيرة من الغاز التقليدي، الجزائر ما زالت مهتمة بالغاز الشيث. بالنسبة لتونس لم يقع حفر أي بئر لأغراض كما قلت لك سياسية، وخرجت العديد من الانتقادات لعملية الاستكشاف الغير تقليدي بأنه مضر للبيئة وللسكان. وفي الحقيقة يعني هناك دراسة استراتيجية بيئية قامت بها وزارة البيئة ولم تستكمل بعد، ومن المفروض أن هذه الدراسة تبين يعني مدى خطورة هذا النوع من الاستكشاف وتعطي حلول جذرية لمواصلة النشاط.
5: واضح، شكرا لك أستاذ عز الدين خلفلة. دونك الفيلم تاع مات ديمون بروميزد لاند اللي هو فرحه خاطر بالغاز دو شيست خاطر باش يحل لهم مشاكل ماديه كبيره البقية. ولكن جماعة البيئه عاملين مظاهرات
7: فيلم المظاهر. دونك هو بين حل وبين مشكل.
5: اي خلي
6: انا خاصه انا نحب نركز على حاجه
5: ما نعرفش انا ما عنديش راي يظل حتى جهه ما عندهاش راي.
6: فهمت الجدل ما كانش بلاش يعني، فقط من التعريف نتاعك انت ومن المقاربه اللي حطيتها والأضرار البيئية وكمية الغازات المنبعثة هذيك اللي هي أخطر من ثاني أكسيد الكربون والمائدة المائية، واضح جدا أنه صحيح بديل طاقية ما عنده ثمن وبعض وبعض جدا اللي احنا ما نجموش نتحمله الباري.
7: مش ما نعودوش مثلا السيناريو اللي صار في جيب صغير، ولكن خلينا نفهم وخلي توينسا هم اللي عطيوا رايهم، لانه حتى بعض الخبراء ولو يقولوا توا نوفل هي تنضحيوا بجزء بمنطقه معينه ونستثمروا شويه في الطاقه ونحافظوا على البيئه من الجانب الاخر ونعدلوا بين الطاقه
5: والبيئه. يعطيك صحه خليل، ميرسي بوكو. هبه تقدم الاخبار، نرجع لكم في الجزء الثاني. ميدي
13: ماغ ميزيتي الفاكانس ما تحلكن مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزل بسيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
11: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
14: موجز الاخبار، اهلا بكم. ارتفاع عائدات صادرات التمور التونسية بنسبة 10.7% لتبلغ 854.4 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من موسم 2025-2026 مقارنة بالفترة نفسها من الموسم السابق وفق الأحصاء الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة. والكميات المصدرة تسجل أيضا زيادة بنسبة 11.5% لتصل إلى 135.5 ألف طن، فيما استحوذ الاتحاد الأوروبي على الحصة الأكبر من الصادرات الوطنية بنسبة 45.9% من الإجمالي الكميات المصدرة، تلي إفريقيا بنسبة 22.5% ثم آسيا بنسبة 20%. وزارة الداخلية تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب عرفاء ذكور لفائدة الوحدات الحدودية المتقدمة بسلك الحرس الوطني بعنوان سنة 2026، على أن يتم التسجيل في المناظرة إلكترونيا خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 24 من أوت المقبل، ثم يتم إيداع ملفات الترشح مباشرة بمراكز الحرس والأمن الوطنيين مرجع نطر السكنة في أجر أقصاه 24 من أوت 2026. ووفق بلاغ للوزارة يشترط للترشح لهذه المناظرة إتمام السنة الرابعة من التعليم الثانوي وإحراز شهادة تكوين المناظرة بهذا المستوى وأن يبلغ المترشح من العمر 20 سنة على الأقل. في أخبار العالم، صحيفة التايمز البريطانية تقول إن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية تكثف جهودها لتعقب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي وسط غموض يكتنف مكان وجوده وحالته الصحية. روسيا تقول إن الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية في بحر قزوين يجب اعتباره اعتداء على إيران نفسها، مضيفا أن الهجوم بين مدى أهمية القضاء على ما وصفها بالتهديد القادم من كييف. فرنسا تستعد اليوم لمواجهة رابع موجة حر كبيرة هذا العام مع زيادة الضغط على فرق الأطفاء التي تكافح حريق غابات ضخم في منطقة بوردو بسبب ارتفاع درجة الحرارة وظروف الجفاف الشديد في جميع أنحاء جنوب غرب البلاد. ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة في بوردو إلى 33 درجة مئوية خلال النهار، أي ما يزيد بنحو 7 درجات عن متوسط درجة الحرارة العظمى المسجلة بين عامي 1961 و1990. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري والمشوار التواصل في ميدي ماك. إلى اللقاء.
11: الأولى في تونس. ميدي ماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل ورداني على موزايك فام.

0: ميدي ماغ.
1: يا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ميدي ماغ على موزايكا فيم. دونك في الساعة الثانية مازلت معنا جيهان، مازلت معنا نادية اللي بدلت بلاصتها. مرحبا. ما تحس روحك ياسر سلاح منا؟
2: نبدل شوي، نبدل في البلايس.
3: قعدت فارغ كرسي سلاح.
1: ما نجم يعبي حدا كالجمال. ولا قاعدين تبعثونا في برشا مساجات واتساب على 23 513 ألف. برشا مواضيع باش نحكيو فيهم، ولكن الفقرة ما يعني باش نقولك سلاح مش هني أهم فقرة في
2: خاطر فاتك شيء. مولا ما فاتك شيء
4: خليت مقعدها مؤقتا.
1: نمشي ولنفو أنتوكس أفو ولا أنتوكس. ونذكركم لأربع أخبار، خبر واحد فقط صحيح.
4: جيهان وناديا، شكون باش يخرج اليوم الفائز؟ لأربع أخبار الحقيقة صعيب شوية.
3: أي ونوفل مش حاسب وشكون فقال الفائز.
4: الفائزة نوفل في العادة ما يحبش يدخل فيها اللعبة.
1: ثقافتي العامة كبيرة وما نحبش بين الفرق.
2: صحيح. تحبش تاكلي يظهر برشا
1: ونوش نحاولك.
4: هاي سيدي الأخبار الأوليني.
1: ما فماش إمكانية الميكرو يخلط يولي بلاكي ومنو يشارك معنا.
2: تاش تعطي لهم في بلا سلاح.
1: بي فما شكون بعث لنا سؤال، اسكو البوسطه عندي كونت في البوسطه نجم ناخذ القرض هذاك على الشرف ولا لا؟ درجين نسالو ونجاوبوك. معناتها لوجيكمون انا مربيح البنوك، البوسطه ما ريتهاش في القانون. دونك ما نعرفش اسكو تابعين ولا لا، نسالو شوي اخر وبيسير جيهن باش تسال وتجاوبنا شوي اخر. يلا نمشي للاخبار.
4: الاخبار الاوليني يقول الكلنا رينا الصديقه الكبيره لوليد من مده هو بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب وجاني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا ترامب. والخبر الجديد انه يبدو انه اقترح اسم جاني انفانتينو باش يولي امين عام للامم المتحده.
1: هو خبر يضحك كما ترامب جابو دونك عادي يضحك.
4: هذا الخبر.
1: اعطيني ستيلو بالله باش
4: هذا الخبر الاولاني. الخبر
1: لحظه، ترامب قال انفانتينو امين عام الامم المتحده.
4: يحب ينصب إنفانتينو أمين عام للأمم المتحدة، اقترح اسمه. الخبر الثاني يحكي على الكونفرنس دو بريس اللي عملها اليوم الصباح زين الدين زيدان، ذكره هو الناخب الجديد للمنتخب الفرنسي بعد ديدي ديشان. كما قلنا اليوم عمل ندوة صحفية، قدم روحه برنامجه، استاف اللي معاه ونظرته، قدم روحه
1: بونجور جمال زين الدين.
4: ما يستحقش انه يقدم روحه. اي فاهم.
1: يقولوا 48
4: ans voilà. يقولوا يسي بريزونتي
1: معناها هذه ترجمه حرفيه عملتها
4: في في في في
1: في
4: منصب جديد. الخبر انه قال ما كانش ناوي انه يكون هو على راس منتخب فرنسا، كان باش يرجع لتدريب ريال مدريد عام ناول، ولكن الاصرار نتاع رئيس الجامعه الفرنسيه هو اللي خلاه يوافق.
1: انا سمعت اللي قبل مورينو كان زيدان محطوط من بعد.
4: الخبر الثاني. الخبر الثالث يقول وانه موجه الحر تعود الى تونس منتصف شهر اوت، والجمعه هذه والجمعه الجايه الكل باش تكون درجات الحراره هكا بارده لباس معناها، والحمد لله. هذا الخبر الثالث. الخبر الرابع يتحدث على الرئيس السوري احمد الشرع، وفي حوار أخير سألوه حول موقفه من الكيان المحتل، وقال سنواجه إسرائيل والمواجهة قادمة وإحنا حاضرين. هذوما الأربع أخبار.

0: شنو الصحيح من الغلط.
1: يلا شنو صحيح من الغلط. نبدأ دونك بكين تيجي هنا. ترامب قال انفانتينو علاش ليه ويضحك الخبر. انفانتينو رئيس جمع الدولي كرة قدم على ما يوليش امين عام الامم المتحدة. برامو ترامب كيما كل المسؤولين نسمع كلامي تاون رقيك تاون طورك. يبين لي غريب الخبر. تصدقوا ولا لا؟
2: نصدقوا على خاطر هما ظهر لي قرب برشا من بعضهم يقدروا بعضهم ويحبوا بعضهم.
1: يحطوا من عام المتحدة
2: من ترامب نتوقع نجم يكون خبر صحيح.
1: يلا زين زيدان بعد ما قدم روحه دونك قال لي ما كانش باش يكون مدرب فرنسا خاطر كان باش يرجع ريال مدريد. قبل مورينو كان اسمه مطروح ولكنه شد فيه رئيس الجامعة فقرر يجي المنتخب فرنسا. صحيح ولا غلط؟
2: خذيب خاطره معناها؟
1: لا كي أكد له إنه بشي جي من عاش خذيب خاطر.
2: هنا الحقيقة سؤال كرة مذبينة
1: جي وصوحة.
2: أما أمور ميخذة بالخاطر وكل.
1: معناتها احنا كي نحكيه لك على زيدان معناتها نحطه الكرة كالناس المشهورة معناتها فلا معناتها. صحيح ولا غلط؟
2: بالهكا بالزهر غلط.
1: غلط. أوكي موجة الحر احنا تو دخلنا في موجة اللا حر. موجة الحر ترجع منتصف شهر أوت باش ترجع كسخانة القوية. صحيح ولا غلط؟
2: هي باش ترجع سخانة صحيح. منتصف أوت مازال مش مؤكد باش ترجع أما يعرفوش وقتاش دونك غلط.
1: فلا والرئيس السوري احمد الشرع سنواجه اسرائيل المواجهه قادمه.
2: اسرائيل اي اما باش يواجه اسرائيل
1: لا لانه خذيت ابوزا برفان من عند ترامب. غلط. دونك شنو الخبر صحيح؟
2: بهالي ترامب اصح واحد في الاربع اخبار هذوما.
1: انفانتينو امين عام المتحده ترى صحيح. والله شكرا على الجراه ناديه.
3: كيف كيف نفس الفكره
1: انفانتينو
3: اتوقع انه
1: ما تراش غريب شويه
3: ترامب. لا لا لا
1: زيدان ما كنتش باش نكون.
3: لا
1: ما قالهاش.
3: لا
1: انت ما شفتش الندوه اليوم خاطر مازال كي صار.
3: اي املي لا اتوقع.
1: وعلاش يخليك لا تتوقع يعني الورك ريال مدريد الناس كلها هبطوا كلمته باش يخلف انشيلوتي.
3: لا اتوقع وقلت له ليني صحيح دونك فطبيعي ثلاثه الاخرين غلطي ناقش
1: فيك انا معناتها سيد المسؤول
3: ناقش فيك سيد المسؤول سيد المواطن. لا اتوقع
1: موجه الحرب باش ترجع منتصف شهر اوت.
3: باش ترجع من التاريخ مازال ما هوش محدد اما باش ترجع في شهر اوت.
1: واحمد الشرع سنواجه اسرائيل.
3: لا
1: عليه
3: على خاطر نعرفه
1: منظره مش نتاع الواجهه.
3: لا مش منظره نعرفه اللي ما ينجمش صراحه تصريح من نوع هذايا ان شاء الله.
1: عليه
3: هكا انا حسب ما تابعت عام كامل وانا نتابع في تصريحاته ما نتصورش في جويليا قرر انه يصرح حاجه دون سونس الحقيقه.
1: واضح
3: بالجرأة.
1: يلا ناهد غائب صلاح ولكن ناهد يبقى مش فرحان برشا تفضل.
0: الاخبار في علاقه بزين الدين زيدان طبعا غلط. زيدان قال 4 و5 سنين تقريبا اللي قعدت فيهم ما دربتش. يقول جاوني برشا عروض من انديه ولكني رفضت التدريب أنه ببساطة يقول حلمي الوحيد هو أني نكون ناخب المنتخب الفرنسي وهذا اللي صار. دونك غالت الخبر ما نعرفش اسكو كونتاكتيوها ريال مدريد ولا ليه ما سميش الأندية.
1: كونتاكتيوها الناس الكل
0: ما سميش الأندية.
1: كونتاكتيوها الناس الكل وحبوه يراني وهو كان معناتها خطره ديشان راو كان باش يبطل وكمل
0: من نهاية كاس العالم الفارطة.
1: الناس الكل قالوا باش يبطل سي زيداني خي رئيس الجامعة الفرنسية فجأة زاد ديشان. مع العلم راو ديشان وزيدان ما يذكروش اسمي بعضهم على خاطر صارت مشكلة ديشان عمل فازة خايبة الواحد من منتخب 98. عنا تصريح مراد من بعد ما هو تصريح باش نعديوها فيما فاتك شيء اما نجمو نعديوها تو فرد مرة لانه ما فاتك شيء عنا برشا تصريحات. دونك هذا تصريح اليوم الصباح زيدان بكل محبة قالك ما راني تحد حلمي راني فرنسا نستنى فيهم.
4: باسكو ليكيب دو فرانس بور موا سي لا سول شوز كو جو فولي فير اوجوردي بور موا سي جوست اون كونتينيتي quelque part un rêve. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu des propositions pendant ces 4-5 ans où j'ai arrêté pour reprendre un club et je les ai toutes refusées pour l'équipe de France. Parce que l'équipe de France, pour moi, c'est la seule chose que je voulais faire après ma carrière, enfin après mon expérience avec le Real Madrid.
1: ولا دونك بكل صراحه واحنا قعدنا بهتين راهو جاوه ديزوفر كبار. لا نحب راني فرنسا وجاتو الفرصه
0: كان عنده تطمينات زاد انه بعد ديشان باش يكون هو
1: الراي العام الكل كان يقول وتوقعوه حتى قبل بعامين لانه ديشان معناتها وشفناها
0: 14 سنه قعد ديشان
1: وشفناها في ماتش اسبانيا انه ستركتور ديشان ما خدمتش
0: 14 سنه على راس المنتخب
1: ركور وهز وصل لزوز نهائي نصف نهائي وكاس معناتها عمل مشاركات كبيره برشا. ايوه
0: الاخبار الثالث على موجه الحر صحاح يعطيكم الصحه صحيح في اوت ولكن لكن وقتاش في اوت مرجح انه باش يكون في البدايه في الوسط
1: بدايه
0: وقتاش بالضبط. والخبر الرابع طبعا خاطئ، احمد الشرع قال نتجنب الصدام مع اسرائيل ولا مصلحه لنا في ذلك.
2: شفت كلمه قداش تصنع الفرق، نتجنب ونرد بال.
1: هو واضح معناتها بالريزونمون احمد الشرع كيفاش تقلب
3: ولا مصلحة لنا في ذلك.
1: أي معناتها واضح أنه ما عادش يواجه إسرائيل، بالعكس فما مصالحة ممكنة مع إسرائيل فيها دول نمشي وفيها ما فما حتى مشكل. يلا نمشي مباشرة الكونسو مع نديا.
5: كونسو براتيك كل يوم في ميدي ماغ.
1: يا مرحبا يا مرحبا نادية. الناس اللي باش تمشي الوتلة برشا معناتها الويكاند هذا برشا مشيو بحورات الوتلة، فما دي زوفر يعملوهم الوتلة نتاع الوتلة العائلية صغيرك بلاش اجنتي وصغيرك بلاش يضل تجبد برشا الناس
3: تجبد اكزاكتومون. نوفل ونتصور زيد اليوم برشا يتسائلوا هل انه هل معناها خلينا نقولوا نشوفوا نوعية المساجات هذوما، مجانية الأطفال غراتويتي بالنسبة لصغارك، صغيرك الثاني علي 50% ولا ساعات نلقاو اللي عمره أقل من 12 سنة راهو بلاش إلى آخره. هذه نوعية المساجات اللي نشوفوهم دايق نجمو تشوفوا حتى على الباج نتاعنا. هذوما من عدد من ليزاجونس مع تخذيتهم كيفاش نلقى في الوقت هذا، كنت تدخل حتى تو باش تريزيرفي تلقى
1: المساجات هذوما هكا تو تبان تلقى خاطر يعني
3: حسب فما ولا ذيك علاش
1: يعني حسب الكاميرا كي تمد يدك هكا كأنك مدي
3: صحيح حمينا جوست باش نثبت تعدي ولا
1: تكهاوش باش نعمل
3: برك الله فيك
1: نعاون فيك
3: عاوننا لا نحكي علينا
1: اعطيني بريميوم منو
3: بي سؤال زاد اليوم نوفل هل انه هالإقامة المجانية للأطفال هي حاجة إجبارية ولا تختلف حسب نوع النزول؟ هل انه زاد اليوم سؤال كيفاش تعوض هالفنادق ولا وكالات الأسفار التكلفة الحقيقية للعروض نتاع الإقامة المجانية للأطفال؟ اسكو يتم إدراج التكلفة هذه ضمنيا في التسعيرة نتاع ليزادولت ولا يعولوا على الإنفاق مثلا نتاع الخدمات الإضافية داخل النزول؟ معناه فينالمون صغيرك باش يكونسومي هو دونك نجم تكون ترجع الفلوس هذوكم ولا غراتويتي هذيك نتاع الصغار. باش نحكيو زاد شنو حجم التاثير الفعلي لمجانيه الاطفال في انه يحسم قرار العائلات التوينسه، دونك هل انه هذا يخلي تاثير على المؤشرات نتاع الحج؟ تفضلنا
1: فوالا انا وجهين معناتها الشوا نتاع كوب اللي بداو عندهم ولاد صغار شوا لوتيل يعني بنسبه صغيره 95% يتحكموا فيه الصغار
2: لازم تمشي لوتيل
1: الوتله اللي كنت انت شيخ وتستمتع بهم تعمل هكا كليك دروا سوبريمي تو كي يكبروا ولادي وتولي تختار اوتيل به فيه توبوغان فيه بيسين ما غير شمس في تولي تسال في اسئله ناهد انت جايها تولي اسال في اسئله غريبه انت تولي تلوج على الظل والكذا والدنيا معناتها
0: لا ديجا سي
1: اي فما بالك كي يكبر يولي يجري وكذا معناتها مقاييس اختيارنا الاوتيل يولي مربوط بكزوز ولا ثلاثه
2: هما اللي باش يتفرهدوا سورتو
1: فوالا
2: احنا
0: حتى وقت العمان تولي تحاول
1: احنا معاهم
0: تعوم تعوم بعد الخمسه وتمشي للبحر بعد الخمسه وما تمشيش قبل
1: وتولي ولدك في البيسين لازمك شاد جنبه انت معناتها في البيسين وتعمل له كذا وهو عمره عامين وينحي هذاك يقول لك نعوم وحدي معناتها لا معناتها اشكاليات هذاك علاش الوتله لوفر اللي عملوه الوتله هذه حاجه اكسبسيونيل وتجبد برشا الناس نتوقع
3: اكزاكتومون هذاك علاش اليوم ضيفنا مشكور حاضر معنا الكاتب العام للجامعه المهنيه المشتركه للسياحه سي حسن الهدار باش يجاوبنا على الاسئله هذيا كما السؤال اللي طرحته في البدايه اللي هو هل انه هل الاقامه المجانيه للاطفال لا غراتويتي بالنسبه للصغار هي اجباريه والا تختلف حسب نوع النزول؟ سي حسن مرحبا بك اهلا وسهلا.
6: مرحبا بكم مرحبا بالكيب نتاع ميدي ماك مشكورين على الاستضافه.
3: شكرا لك انت على قبول تدخل معنا اليوم. اليوم كما قلت هل انه هل المجانيه للاطفال في النزول التوانسه كل تيل يختار كيف ما يحب والا هي قاعده لكن يمكن الخدمه عليها او لو فيت دو لانونسي تثير اكثر يمكن المستهلك وتخليه يحب يمشي ويحجز في النزول هذا اللي تذكروا بانه فما لا غراتويتي بالنسبه للصغار؟
6: بالنسبه للوتله في تونس لوبليغاسيون ماهيش اوبليغاسيون لكن سي ان شوا نقولوا نحن هو اختيار من الوتله في تونس انها تقوم بعمليات هكايه تجاريه لاستقطاب العائله التونسيه كحريف قائم الذات. مش كان نحكيه على اللي توريس, نحكيه على التوينسة بصفة عامة, اللي ماذا بينا العائلة التونسية هي بيدة تستفيد بالوتلة اللي في تونس. يبقى شنو الوتلة التونسية عندها انكاباسيتي, عندها طاقة متاع حجوزات, ماذا بيها استيعاب يعطيك صحة, اللي ماذا بيها تكون بطبيعة الحال 100%. ما نجموش ركزوا كان على الأسواق الخارجية. السوق التونسية المحلية هي سوق ذات جودة, ومعناها أنه بجكيف عنا أن نخدم عليها باش نغطيه الوكيباسيون هذيك في الوتلة التونسية. هذايا اختيار البعض الوتلة حسب النوعية متاحهم بطبيعة الحال, اللي كما قال سينوفل هما وتلة عائلية اللي فيهم لتوبوغون, فيهم انيماسيون سبيسيال بور ليزانفون, كل هذاك اختيار للوتلة هذية بور سيبلي لفامي العائلات والصغيرات متاحهم. الصغيرات متاحهم كي بش يجيوا بطبيعة الحال حتى لو كانوا جراتوي كما قلنا البرمي انفون وإلا بتتر حتى لو دوزيام انفون موان 50%, هو في لفائدة العائلة بطبيعة الحال, لكن لفائدة الوتيل في نفس الوقت لتغطية لطو دوكوباسيون متاعه بطبيعة الحال. وهذا حتى بعملية حسابية راهو في الجام تاع لدو بارتي, معناها في مربوح الزوز حتى من
3: النزل والحاجز,
1: لأنه ما يعطيش بيت للصغار, يلزم الصغار تابعين في بيت الكوبل.
6: يعطيك صحة سينو, هو يكون اكزيجانس, معناها يلزم الصغير لوجي مع دوز ادولت,
1: كيلزم نزيدوك الفرش
6: مع زوز معناها كبار, كسوسوا لي بارون ولا حد اخر. ان توكا هذايا يخلي الموايان نتاع البانيه نتاعهم كما نقولوا معقول بالنسبه للوتيل, وفيه مربوح اللي هو منه يغطي كما قلنا البزوان نتاعو من نومبر من
3: نتاع حجوزات
6: وحجوزات يعطيك الصحة, ومنه كيف كيف يكون ثم دي كليون ديما موجودين وان شيفر دافير اكسترا.
1: باهي, هو قلنا فما التوبوغان, وفي الليل بعد العشاء نقعدوا في البيسين ويجيك الطفل تاع رم رم رم تاع رم رم الاغاني هذوكم والتوانسه والاجانب الكل نفس الاغاني, وهم بيدهم عن 40 سنه سي حسن نفس الاغاني. دونك الانيماسيون هي ناقصه شويه, وكل كلوب بور انفون العشره متاع الصباح اللي برشا كوبلوت يخلي ولادهم باش يخرجوا. معناتها فما خدمات بسيطه ولكنها بازيك بالنسبه للكوبل كان تحكي جيهن, يكونوا حتى تعبوا من الريتم تاع وليد 6 سنين 7 8 4 5 يتعبوا, معناتها ينجموا كي يمشيوا الوتله هذه يفرهدوا شويه حتى خاطر فما وتله بداوا لي سيرفيس حتى ديفلوبي كي يتلاقوا لهم بالصغار.
6: كلامك صحيح, هو موجود كما قلت سيرفيس على مدة أعوام طويلة هو بيدو كسوسوا في الأغاني ولا الانيماسيون وما تبع, لكن فما كيف كيف اجتهاد للتطوير متاعه. الأهم أنه هالسيرفيس هذية ديدي للصغيرات ولليفامي يعاونهم بور أليجي ولا ينقصوا عليهم اللهوة بالصغير, وكل يلقى فما إنيكيب ديدي ناس سبيسياليزي يتلهوا بالصغيرات متاعهم, يبدأوا متنين عليهم كوتي سيكوريتي كوتي انيماسيون وتفرهيد وكل, حتى يلقى شويه وقت روحه باش يتفرهد ويعمل غطسه في البيسين ما يقعد من غير ما يقعد يخمم برشا على صغير. هذه حاجه معناها دون لانتيري نتاع الفامي التونسيه توفرها للزوتيل هذه.
1: وليت عندنا وتله, فما اوتيل بين فاميليال وفما اوتيل كوبلويت اللي ما عندهمش صغار, ما نحكيش معناتها اللي الاوتيل اللي ما فيهوش فرقه ما فيهوش كذا, معناتها نتاع ما نحكيش للكبار فقط اللي ممنوعين هذاك, اما نحكي فما وتله تو كي تقسمهم اوتيل ريتمي متاع جو عادي, وفما اوتيل متاع فاميليا. ظلي حتى كي نحكيو على اوتيل نقولوا هذا فاميليا ولا مش فاميليا, معناتها تقسيم خلينا نقولوا مش معترف به ولكن موجود.
6: هو كلامك صحيح, تقسيم ماهوش معترف به, معناها محدد ومقنن وكل, لكن التقسيم هذايا يعاون الكليونتيل ولا الحريف التونسي ولا حتى الاجنبي, وخاصه التونسي, انه يلقى الحاجه اللي يلوج عليها. يعني انت ماشي باش ترتاح, ماذا بيك غلاكساسيون, ماذا بيك تعمل ما نعرفش انا انكور كذا, ما تمكش تمشي للوتيل فيه توبوغون وفيه كالغرافيتي انفون كل, دونك باش تمشي كما قلت انت للوتيل اللي فيه ادلت اونلي ما فيهش صغار بالكل, وعنده الانيماسيون ديالي ليهم هما. ونفس الشيء بالنسبه للعائله كي باش تمشي للوتيل العائلي هذاك لغايه معينه انها تفرهد الصغيرات نتاعها, وهما بيدهم يتفرهدوا ويرتاحوا نوعا ما ماكل لهوه بالصغيرات نتاعهم.
1: واضح على 23,513,000 مهر بعث لنا قال المفيد بربي الريدوات والمناشف نتاع الوتلة راه مش داخلين للحساب. ثم كوبلوات يجهزوا من الوتيل. صار مناشف الوتلة ما راحوش بهم؟
3: لا. لا للاسف لا.
1: لا في بالي تابع.
3: لا لا
1: تابع مش مشكله تبقى. ما نعرفش انا وسيتو كي راهو الوتيل غالي شويه ننتقم من هالزوز اللي تمنيش فيه
3: توكا
1: لا نحكي تونسي ساعات قولهم
3: فدلك لا غادي نجي نقول لك بالحق
1: لا لا نفدلك اي
3: فدلك اي ولا تفدلك
1: عرفت قولهم فدلك بالسيف مش مشكله
3: بالقمع تفدلك بالقمع بي سي حسن فما نقطه
1: بلا لحظه اللي يقولوا للكبار فقط مش ممنوع تقول اوتيل للكبار فقط
6: ممنوع هو سيتان شوا وكاينك قاعد تقول لهم راهو فما سيرفيس معين اللي باش تلقاه هنايا نرجع ونقول لك كما قلت لك
1: لا لا لا نحكي وتيلي يقول للكبار فقط عندنا زوز ولا 3 في تونس كل
2: جمهوريه بلش اقل من 18 سنه
1: هل اي فما وتيل شاهي نمشي له مادام عندي صغار ما نمشيلوش
6: تنجم تمشي كما نقولوا في وقت اللي ماكش باش تهز فيه الصغيرات نتاعك
1: لا ما نجمش عاد انا نفرهد وصغاري يقعدوا في الدار
6: نبعثوهم في فواياج
1: اورجانيزي علاش يعطيك الصحة كملنا
3: نكملوا سي حسن على نقطة أخرى تو فينالمون كي نشوفوا المجانية للأطفال في الوتلة اسكو حسب كان نحكيو كان عندك فكرة بيان سور على البيانات ولا الأرقام هذا يأثر فعليا على القرار نتاع العائلة التونسية ولا يأثر على المؤشرات نتاع الحجز معناتها كي نحطوا حاجات من نوع هذية يساهم في انه نشوفوا مؤشرات مهمة نتاع حجز ولا مش بالضرورة
6: أكيد يساهم بصفة إيجابية في الترفيع نتاع عدد الحجوزات كي توفر لهم انت دي بروموسيون كيما هكايا ولا دي زافونتاج كوميرسيال كيما هذوما التونسي يوزنها يحسبها يقول لك انا باش نمشي في اوتيل مثل حديث ما غير الجراتويتي نتاع لونفون باش تلقى ثم انديفيرونس على مده نتاع 4 ولا 5 ليالي كما نقولوا نتاع جمعه من زمان باش تلقى انديفيرونس بمليون زوز
3: وانت
6: ماشي يعني ساشيفر تتحس par contre كي باش يمشي لوتيل اللي يقول له البرومي اونفون غراتوي والدوزيام بار اكزومبل موان 50% بالحق فما انديفيرونس اللي هي غمركابل التونسي واللي يخمم فيها واللي يمشي للوتيل اللي يوفر الموضوع هذايا وكل راهو اوتيل وعنده لي كليونتيل سيبل نتاعو عنده النوعيه نتاع الخرفاء اللي باش يجيوه هذا ما يضرش هدايا لكن كتكملة وكما قلنا قبيلة باش نوفروا العدد ولا البورسنتاج دوكيباسيون ولا الحجوزات معناها في الوتيل لو ماكسيموم باش الوتيل يجي يخدم على روحه وباش زاد الحريف التونسي يتمتع زاد على روحه.
3: واضح واضح جدا شكرا لك يعطيك الصحة سي حسن الهدار مشكور على حضورك معنا ضيفنا الكاتب العام للجامعة المهنية المشتركة للسياحة.
1: الوتلة اللي يفرحوا بصغار فما سيرفيس باهي جهة ناهد معناتها موجود في تونس سيرفيس بي ولا كلاسيك شوية؟
2: لا تلقى سيرفيس بي الحقيقة معناها سورتو اللي فما كل واحد شنو يزيد
1: البيس هذيك نحفظهم
2: ايه. ملي انت صغير تسمع فيهم اللي ايه. خلطوا عليهم ولادك
1: نسيتهم شو كي كبرنا عندك 20 سنين سيناهم بعد نرجعوا من الصبر
2: فما يزيدوا مثلا لي كلوب تنجم تخلي صغارك يعملوا دي زاكتيفيتي اخرين يلعبوا يقابلوا صغار اخرين دونك ديما فما البلوس ديما فما الخدمات الباهية للصغار الحقيقة الوقت نتاعها محترمة
0: كما قال ضيفنا لازمك تعرف انت شنو وين تحب تمشي غارك وين تحب شنو اللي تحب ليزاكتيفيتي اللي يعملوهم اللي تحبهم يقعدوا معاك ولا تحب انت ترتاح شويه ويقعدوا هما مع الانيماسيون انت وانت
2: وشنو
0: شنو تحب زاد وانت والعمر خاطر ولاو راهو العروض ولات معناها عديده في الـ في الـ في النزول طبعا انت والبيدجي زاد
1: النزول اللي عندها الصغار فما نزول تبدا كومبلي معناتها اكثر نزول هي اللي تجبد العباد
0: انت والبيدجي زاد هذاك يدخل في الحسبه زاد.
1: ميرسي ميرسي تراه نمشيو فاصل ومن بعد ما فاتك شيء هذه ميدي ماجن معكم حتى لساعتين.
5: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس أبارتين العشر مساء الليل في هابي اور. ابعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 ألف وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فام فرحتك تسوى برشا كادوات. مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الخميس 30 جويلية الموعد بش يكون مع وداد مجمع وخليل

0: شنو يصير كي يلتقي التراث المغربي بالإلكترونيك؟ النتيجة هي عيتم ونامور، أن بروجي موزيكال مختلف اللي يقدم قراءة جديدة للعيتة المغربية بقاعة إلكترونية معاصرة. العرض هذا يثبت كون الموسيقى التراثية تنجم تعيش بروح جديدة وتلقى طريقة للجنراسيون متاع اليوم. نهار الخميس 30 جويلية في مسرح الحمامات تستنى فيكم تجربة فنية فيها برشا جرأة، إبداع وتبادل ثقافي بين تونس والمغرب مع وداد مجمع وخليل إي بي. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيرانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، اي موزايك اف ام.
1: ميدي ماغ.
2: يا مرحبا يا مرحبا. ما فما اللي يسألوا شنو يلبسوا البركني والبكني؟ ما نعرفش انا، ماهوش ما موضوع ما برشا قالوا لنا نحكيوا فيه مع الليلي في ماهوش موضوع للنقاش ولا للنقاش
3: كله. هو موضوع للنقاش
2: في خاطر صارت كل يلبس يحبه
3: اللي صارت حوادث نتاع فما ناس بالبركني وتمنعوا من انهم يعرفوا.
2: لا في العوام اللي فاتت ما تعمني ولو سنين ما صاروا حتى حوادث
3: على خاطر البركني توندونس تو.
2: اي ريتها البركني خاطر البنات ما يحبوش يتحبوا يعوموا يقعدوا بيض معناتها ظل يلبسوه. سامحني الجمله غلطه.
4: اي يعوموا ما يحبوش معناها الشمس تاخذ فيهم خير. أي. من يقعدوا بيض. لا خير
2: ما يحبوش لفي ولا توندونس على الاخر وممثلات وكذا لبسينه. اما نعتقد اللي عملناه الوسناء صارت عملناه الاكسيدون صغير اما ولات الحريه كل واحد حر ونعتقد اللي نقطة قوة معناتها مش لازم كل واحد يحكم على الآخرين. أنا نعتقد وبلين كل واحد يعطي رأيه بسرعة. نقطة قوة إنه كي تغزر البحر ولا بيسين ترى ناس كل ترى اللي لبس هكا واللي لبس ساعات امرأة لبسة نوع وبنتها لبسة نوع وخالتها لبسة نوع معناتها فما تنوع الناس كل قابلين بعضنا عادي. معناتها أنا ذاك اش قلت ماهوش موضوع للنقاش في الآخر يندرج ما نعرفش كان تعرفوا ضمن الحريات. كل واحد حر يعمل اللي يحب ما نعرفش
3: هي جوستومون حرية شخصية الحاجة بها في تونس اللي راه مش هذا وهذاك في نفس العائلة تلقى الاختلاف. كل واحد حر كيما يحب هو يلبس كيما يحب يهبط للبحر ولا بيسين هو عنده الاختيار والحرية التامة. معناها ما تنجمش تجي تفرض عليه بقانون ما يلزمش تلبس هكا أو يلزم تلبس هكا. لباس بحر أو بيسين وانتهى الأمر معناها وكل واحد حر في روحه في
2: واضح الفرق. كيفاش ترى أنت نادية من ناحيتك هذا أعطيته جدية من ناحيتك هذا الموضوع من أي زاوية تغزره؟
4: أنا اللي نحب نقول ولا لا
2: والله يسهل تكون سريع والله يا مراد أسهل حاجة سريع وما تحضرش تكون تبدأ أي موضوع وكيف ترى ما نهد
4: بطبيعة أنا مع فكرة أنه كل واحد له الحرية أنه يلبس كيف ما يحب. أما أنا اللي لاحظت وزيد نوفل أنه فما وتلة كي جيت أعمل لغيزيرفاسيون حتى حاليا مؤخرا ريتها فما في يظلي بوكينج محطوطة من الغيزيرفاسيون اللي بيركينين أن أكسبتي معناتها حتى اللي بيش يمشي يحجز مش يكتشف وقت اللي يمشي للوتيل اما سي مونسيوني انه من الاول بالكل ما عندهمش حق
2: وانا نعتقد موجودين في الوتل. انا نعتقد ان نجيب بركنيون ندخل بس يفعليهم ما نجموش يمنعوني. اعتقد فضاء عام مفروض عليك كيفاش تتصرف مع العبيد معناتها وصارت برشا وتل كانوا حاطينهم على البيسين ونحاهم معناتها تكتب لي اللي تحب خاطر معناتها رو لوتيل حر. ولكن لا اعتقد انه لوتيل نجم يكتب مثلا اللي اسميهم نو في الميريزيرفيوش. لا مش من حقه. اي معناتها انا نلبس اللي نحب فوالا والنظافه راهي مرهونه بالناس الكل حاسدوا. نمشيو لفقرتنا نسيوني طلعنا جنجل ولا لا؟ ما طلعناش جنجل تراه نمشيو ما فاتك شيء.
1: ما فاتك شيء.
2: فقرة صلاح اللي نقولوها بطريقة بين سير خير برشا من صلاح دونك تقريبا
4: عدينا شهر كامل
2: ما تحبوش الصراحة
4: عدينا شهر كامل هو يقول أقوى فقرة في ميدي ماك أقوى فقرة في ميدي ماك
5: سيزون.
4: أي نحكي على خلطة
2: عليك قدم هنا خير من صلاح شو مشكلة أكيد مش يسمع فينا مش. تقرير المدن العالمية صادر عن برنامج الأمم المتحدة معناتها كي نحكي للمستوطنات البشرية المنازل والفرص مدن من أجل الجميع امتلك منزل ولا من أصعب التحديات في برشا دول عربية بسبب الارتفاع الكبير في أسعار العقارات مقارنة بمدخيل الموظفين معناتها أسوام الديار قاعدة تطلع بكيفية كبيرة. دونك التقرير اعتمد مؤشر يقيس قداش يلزم عائلة متوسط الدخل باش تشري دار إذا كانت نجم تدخر كامل دخلها السنوي ورغم أن أن الفرضية هذه شبه مستحيلة لأنها تسمح بمقارنة البلدان. معناتها شهريتك كاملة تخبيها معناتها هو مستحيلة. ولكن باش نفرق بين البلدان، سوريا أصعب دولة عربية لمتلك منزل. الأسرة يلزمها 86 سنة وهي يحط شهريته ما يصرفهاش باش يشري دار. دونك نعطيكم الترتيب. دونك مصدر مهم الأمم المتحدة، سوريا في المرتبة الأولى 86 عام و7 أشهر وانت تحط في شهريتك باش تشري دار. لبنان في المرتبة الثانية، أنا من 10 دول، هل تعتقدوا تونس موجودة ولا لا؟ وإذا موجودة في أي مرتبة؟ نهت نعرف انت طبعت الورقة. اي عندك المعلومة اي نادية
4: تصور موجودة في القائمة متاع
2: سنة مرتبة
4: 9 8 9
3: نتصور في المرتبة الخامسة يمكننا كي نحيو سوريا نتصور لبنان زيدا
2: لبنان الثانية أخزر الفرق
3: مصر
2: لبنان الثانية 18 عام مع سوريا 86 الثانية لبنان 18 عام أي الثالثة الجزائر 16 عام وانت تحط شهريتك باش تشري دار. الرابعة المغرب 14 عام وشهرين. الخامسة مصر 12 عام وانت تحط شهريتك. والسادسة تونس 11 عام وتسعة شهر تحط شهريتك باش تشري دار، ما تتسمى في مرتبة محترمة. السابعة الكويت 11 عام وخمسة شهور، ينجموا يكونوا فما بلدان الديار فيهم غالين. الثامنة السودان 9 عام وشهرين. التاسعة البحرين 8 عام وستة شهور. والعاشرة العراق 8 عام وشهر واحد. نسبة سعر المنزل ارتفعت من 9.3 أضعاف في 2010 إلى 11 ضعف في 2023. دونك أهم حاجة هو شراء المنزل عند المواطن العربي. معناتها تتذكر احنا ما عادش فما مرميت يبني دار ويقعدوا العروس خارجين من الفوق خاطر باش يبني دوزيام وتروزيام وإذا البلدية متعطيهوش رخصة يبني بسرقة وتجي البلدية.
4: فما مرة خبير نوفل في العقارات عاد معنا في موزايكا فام قال انه اليوم في الوضع الراهن في تونس انك تشري بورتمان معناه نحكيه نفس معناه اس بلس دو في اسبانيا تنجم تشريه الوغ كو في تونس ماكش قادر. معناه السوم في اسبانيا ممكن المواطن التونسي بسالارو تونسي انه يشري بورتمان في اسبانيا في حين انه في تونس لا في بلاصه في اسبانيا معناتها اللي هو على البحر معناتها كاريمون وفي تونس غير معناه نفس المواطن نحكي لك تونسي ينجم في اسبانيا يشري البورتمان لكن في تونس بالاسعار الموجوده في تونس ما ينجمش.
2: الغلاء والحاجه الغريبه في تونس انه اسوام الديار ما تطلعش وتهبط في العالم الكل تهبط. مثلا دبي خلينا نقول لك ابارتمون في دبي تو تنجم يكون سومها كي تونس تقريبا، طاحوا الاسوام بسبب الازمه اللي مرت في دبي. في تونس ديما طالعين عمرهم ما يطيحوا. هذه حاجه من ميزات تونس. دونك زيدان اللي فرحان برشا وقال نحقق في حلم كبير اني ندرب المنتخب الفرنسي وقال رفضت لمده
5: Parce que l'équipe de France, pour moi, c'est la seule chose que je voulais faire. Aujourd'hui, pour moi, c'est juste une continuité, quelque part un rêve. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu des propositions pendant ces 4-5 ans où j'ai arrêté pour reprendre un club et je les ai toutes refusées pour l'équipe de France. Parce que l'équipe de France, pour moi, c'est la seule chose que je voulais faire. Après ma carrière, enfin après mon expérience avec le Real Madrid.
2: فوالا معناتها زيدان ينجم ينجح ولا زيدان معناتها خاطر شبعان محقق نجاحات برشا فلوس ماهوش يجري وراء التدريب. هل ينجم زيدان يبدل يقوي به فرنسا في من ناحيه اللاعبين عندها افضل لاعبين في العالم باربع مهاجمين تلعب؟ الناس الكل قالوا برافو ديشان ولكن مع اسبانيا في خلنا اربع مهاجمين كانت حاجه سيئه جدا. معناتها تتوقع زيدان نجم ينجح مع فرنسا؟
6: هو قبل ما نشوفه متوقع انه ينجح مع فرنسا ولا لازم نشوفوا الجمعيه اللي باش تجي في ديه اليوم السيليكسيون والجروب اللي عنده في ديه. راه ما نساوش انه نحطوا شويه الامور في طارها. وقت اللي جاء دي ديشان كان بعد فتره لوران بلون اللي قبلها كانت فتره ريمون دومينيك وصارت فيه الكارثه نتاع 2010 نتاع كاس العالم افريقيا جنوب افريقيا ونايسنا. دونك بدات في اعاده بناء بشويه لين وصلت من بعد بطلة العالم وصلت للنهائي. دونك اليوم باش يجي في جروب بيه وكيف سمعت شويه وسائل الاعلام في فرنسا وفي اوروبا الكل كيفاش يشوفوا في الفتره هذه نتاع زين الدين زيدان يقول لك خليله 14 سنه كيما ديدي ديشان ومن بعد احكم عليه على شنو النتائج اللي باش يعملها. صحيح اول منتخب يشدوا زين الدين زيدان اول منتخب نجاحه واللي تروا ليغ دي شامبيون اللي هزهم كانوا مع ريال مدريد راهو نادي ميدي مش كيما منتخب عندك اقل وقت باش تحضر فيه لي راسومبلومون شويه معناها الخدمه الكل باش تكون انك تمشي تتفرج في الجوارات وتحاول كيفاش تولف بين هذا وهذا وباش يجيوك من دي شامبيونات ديفيرون دونك مش بسيسين يلعبوا مع بعضهم وخاصه لي ميثود نتاع ديشون والميثود نتاع زين الدين زيدان بعاد على بعضهم كومبليتوم معناها مش نفس الستيل
2: زيدان راهو نجوميته هي اللي تخليه ينجح في ريال مدريد ولا مع منتخب فرنسا الكلكم اقل مني معناتها هذا القاب احسن لاعب في العالم كذا دونك زيدان يعتمد الحريه يعطي برشا حريه الملعبيه وموتيفي معناتها تقنين مش مدرب كبير
6: صحيح.
2: لكن حتى كي شد ريال مدريد هز تيترويت والناس كل تنقد
6: لكن عنده نقطه مهمه برشا باش تحسب ليه وذولي باش تظهر وباش تشوفوها في الفترات القادمه انه يحكم في الفيستير نتاعو انه من المدربين اللي قلائل اليوم نشوفوهم معناها بار سيمي الكبار كلوب غوارديولا وغيره من السيمي القليل اللي مالغري لورا والستار اللي نجم يكون حاضر في الفيستير نتاعك كي يقف قدام زيدان ما نجمش يتكلم وهذا باش يكون مهم برشا خاطر رينا فرنسا قداش ولا فيها دي ستار اليوم وقداش ينجم هذا يخلق مشاكل بيناتهم
2: جوستومون نعاودوا نرجعوا لايطاليا اللي حكينا البارح لانه تم طرد المدرب المدير الفني وكذا استقالوا قالك تقول لنا عين مدرب بعد احنا عينوه انت تنحيه بعد نهار اهانه كبيره يا اخي استقالوا جوز دونك مالديني وكومبو شكون واللي لهي بالانتدابات دونك استقالوا زوز وايطاليا من ازمه الى ازمه هجوم بسلاح ابيض البارح صباح في باريس خفنا عمل ارهابي مش ارهابي تم تسيطر عليه بسرعه رهنا اسمه اكستريح
7: On a un individu qui a attaqué trois femmes avec deux couteaux de cuisine. L'auteur a été interpellé par un policier hors service de la préfecture de police. Encore une fois, je lui rends hommage. C'est un acte courageux. Il n'a donné qu'une identité déclarative. Et donc, il faudra rester très prudent sur les mobiles de cet acte extrêmement violent, évidemment, hein, évidemment, que je condamne fermement.
2: ولا معناتها شدوه المواطنين وطيحوه معناتها عمل متاع واحد هكا مختل عقليا يظل ما عندوش خلفيات ولا حاجه
6: الى حد الان ما
2: خرج حتى شيء ما خرج حتى شيء عمرو دياب طلع البوم 12 اغنيه كالعاده 12 اغنيه داروا برشا فقط هذا تقرير يوسف قداش عمرو دياب هو قاعد
4: دخل في فلوس
2: هو قاعد باليوتيوب
3: قاعد يصيفه
2: راه عمل تصويره انا مغروم بيه عمرو دياب برو شد نمو عكسي معناتها بدا محترم وكل ما يكبر تتواجيته كذا بالحق عمل تصويره فيها ثلاثه مناجل يعملوا مليار ونص ثلاثه مناجل لابسهم ثلاثه مناجل بجنب بعضهم يظل بيب يعملها ثلاثه مناجل مليار ونص لبسهم معناتها ولا حاجه كبيره برشا ترى نسمعوا شويه العب
8: انت فاكر ان عمرو دياب لما بينزل البوم بيكسب من الاغاني الحقيقه مش كده ابدا طب تفتكروا عمرو دياب كسب قد ايه في اول 48 ساعه من نزول البومه الجديد حبيتك ارقام تقديريه بتقول ان النجم المصري عنده اكتر من 30 مليون متابع على انستغرام وعشرات الملايين على باقي المنصات وبناء على حجم المتابعه والمشاهدات والتفاعل فان الايرادات المحتمله بتوصل كل شهر من اليوتيوب والانستغرام لحوالي 750 الف دولار منها 294 الف من انستغرام و 492 الف من اليوتيوب ده معناه ان عمرو دياب ممكن في خلال سنه واحده يربح ما بين 6.5 الى 8.2 مليون دولار يعني يقدر يشتري قصر كبير ومزرعه فاخره في مايوركا مثلا 34 سنه مرت ما بين اغنيه عمرو دياب القديمه وما بين اغنيته الجديده يا فراوله انا لسه شرب عصير طيب وانتوا تفتكروا ثروه عمرو دياب بقت كام النهارده
2: ما حاجة رهيبة عمرو دياب قوته شنو عمل قوة في مصر في بدايته عمل حوارات كلي برشا بخص تذكروا حوار شهير مع جبد روحه محصور في دار فيها كل شيء فيها استوديو فيها البيسين فيها السال دو سبور فيها كل شيء ومحصور وما يخرجش وما يتكلمش ويعمل أغاني ويعمل إشهار معناتها يتدخل أغنى فنان مصري لحد الآن
4: وتقارير تحسب له في
2: إبراهيم عيسى قال هو تو يفوت معناتها كيما عبد الحليم وأم كلثوم 40 سنة نجاح نون ستوب ما فما حتى معناتها الناس الكل طلعوا وطاحوا إلا هو مازالوا يعمل في أغاني ناجحة رغم اللي صوته فيه ميزة ماهوش صوت قوي ولكن فيه ميزة معناتها أن جون كي يغزر ساكسيس ستوري كيفاش أنت بإمكانيات عادية بعزيمة كبيرة ريت كين ميسي رونالدو هو رونالدو معناتها ما عندوش إمكانيات مرعبة بالخدمة
6: صوفل انه ببني الكارير نتاعو بشويه بشويه وقعد في نفس الريتم على جينيراسيون كل تقريبا.
2: جوستومون يلا فاصل اشهري وبعد نمشيو للالعاب نشوفوا شكون باش يربح اليوم. عندي لكم اسئله ممتعه برشا. يلا فاصل ونعود.
6: خوفني كي يقول ممتع.
9: الو مالك سي فسني راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل.
10: باهي اسمعني تاخو انت جوليو ناخو انا وتا
9: مشيت معاك اما اش باش نعمل؟
10: حطوا برشا موزيكا برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات.
11: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفيستيفالات.
9: اما شو باش نسميوها؟
10: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابن صيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزيكا فام.
12: اسمعني تحب تعمل تفرشيكة في احلى اكوا بارك في الجمهورية؟ عليك على المهدية. اي غياخ اكوا بارك في المهدية فيه اعلى لتوبوغان في الجمهورية ومش هذاك هو فيه زيدا اون بيسينا فاغ اون ريفيير ارتيفيسيل وبرشة دي توبوغان الصغيرات. ما لفاش تستنى اطلب فيسع 92-466-444 ما تنساش 92-466-444.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم واحدة من أجمل وأقوى الأصوات الطربية في تونس والعالم العربي، سيدة الطرب الفنانة يسرى محنوش. مرة

0: 28 جويلية 2026، العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس
1: وموزيكا فام
2: ميدي ماج.
3: مرحبا مرحبا، هذه ميدي ماج على موزيكا فام. تحية المونو بصراحة، الإخراج الرقمي حاجة نشوف في روحي معناتها ضعفت شوية
4: أحسن حاجة في مونو.
3: الحاجة اللي أنا ما نحبهاش شعره. أنا أول مرة ريتو راني نكحرله، ما فهمنيش على خاطر شعره بلا. وتحية البلاكي، يلا نمشي وتولى المسابقات. باش نحاول نسألكم وانتوما تجاوبوا.
4: باش نحاولوا نجاوب.
3: أي حاول. كل واحد في مصر الفرعونية الأسبوع قداش كان فيه من نهار؟ في بالك تحيل أشرف الكالي عامل يكسر الحاجات معناتها، ورا ان نهار السبت جاي زايد واللي الأسبوع راه فيه 6 أيام، وديجا الكلهم بالأسامي إلا السبت ما يعنيش حاصلوا. الأسبوع في العصر الفرعوني قداش فيه من نهار؟
5: 5 أيام.
3: علش قلت 5 أيام؟
5: الحقيقة تجزت.
3: لا يزم العبيد يعرفوا.
5: هاني قلت
3: نادية تجز.
5: تجزت في هذي، مش في كل شيء تجز. في هذي مش واحد يكون سريع تولي تلصق يد وعاد.
3: ما لصقتش، قلت نادية تجز في هذي. خينا قلت نادية حيث هكل تجز.
5: اي صحيح.
3: اي فالا جيهين توا جيت مش تجيب وقفت خاطر
4: قاعدة نتذكر على خاطر شفتها الحكاية هذي قبل، تفرجت فيها أسبوع على خاطر 7 يسميهم هما، كان عندهم حساب آخر بعيد برشا على اللي احنا نحسبوا به، وذهالي نادية باش تكون صحيحة يا 5 يا 6 وانتوكا الحساب. نسيت الحكايه، ما راني شفتها
3: قبل. نهد اوكين ايدي. ما عندي اي جاوب نهد جاوب ما عندي حتى فكره. نهد صريح
5: صريح
3: ما يتجزش.
6: 5 أيام ونجم نسميهم لك.
5: احلف بحق
3: بعد برشا
6: اللغه الهيروغليفيه.
3: بعد برشا خطر 10 ايام كانوا في الاسبوع. بعد برشا بعد به النعامه
5: هكا رجعنا من انا قلت فرحت
6: راه من مصر الفرعونيه.
5: نعم
3: اي بالله سامحني والله نوفل بالله يريد يا اخي جاوبتوا عليها مصر الفرعونيه. معناتها كي طلعت بيكم مصر الفرعونيه كم هبطوني للنعام
5: حشمتوني.
3: ما جاش
4: هذوما مش المعلومات اللي كتسمحهم تحفظهم، معناتها تقول واو وتتعدى.
3: اي كان جيت تحفظهم ما نسالكش.
4: راني جاوبتك عليهم كنت نحفظهم.
3: النعامه قداش العمر حتى الوقتاش اللي تعيش
4: انتي ونوع النعامة؟
3: اعطيني زوزة نوع نعامة تخم مليون.
4: النعامة ذات العنق الأحمر والنعامة العادية. وآخر نعامة ذات عنق أحمر تقتلت في تونس، قتلها المستعمر الفرنساوي واحد من شيستات، قتلها وانقرضت من وقتها. هاو كعطيت كزوز نسيلك مليون.
6: مليون مليون سيئة مليون في المباشرة.
3: ثبت لي منولي لا لا يتنجم تكون شنو فما نعامة ذات عنق أحمر وريني في ويكيبيديا.
4: نعامة ذات العنق الأحمر
3: وريني شنو موجودة.
4: مرة توجدت في تونس، قتلت قتلوها الفرنسيس وقتها واحد مغروم بالمسجد قتلها وفيت انتهت من وقتها.
3: لحظة ما كملش قلت تاخو مليون من عند ناهد بيه. لحظة لوجه لي نعامة ذات عنق أحمر معناتها فرنساوي قتلها في قبيه جمهورية كل
4: آخر نعامة
3: فما استقرار كيف يعرفوا نقتلها
4: آخر نعامة ذات عنق أحمر في تونس.
3: لا كيف يعرفوه اللي
4: يعطي خدمتهم هذي كعاد.
3: نعامة شمال افريقيا.
5: ريت كيفاش تشكك في معلومات.
3: يلا قداش تعيش النعامة؟
5: سينو
6: العنق الاحمر ولا العادية؟
3: نعامة قداش تعيش من عام؟
5: 20 عام. انا نقول ونتجز، ما تقوليش كيفاش هاني نتجز ما نعرفش، ما عنديش معلومة ما نتجز على الاقل خير ما نقول ما نعرفش.
6: 50 عام.
3: بعيدة
5: كينيدي.
3: بعيدة
4: ما بتحب نتجزها؟
5: ايه
4: يمكن قبل كنت تعيش 100 عام وتولي تعيش 30 عام.
3: 75 عام. 75 عام تعيش نعم. ولكن مش هذا سؤالي أنا، مش هذا سؤالي. إلى أي عمر تقعد قادر على التكاثر؟
5: هذا توزته مش في الأول سألته.
3: لا تمهيد قداش تعيش
5: تمهيد
3: مامستو السؤال نفرهدوا على بيت
4: تعيش 75 عام صار حتى 40 عام مثلا
3: فما ريزونمو
5: فما منطق
3: فما ريزونمو ايه. ونقول... ولكن عامة مش كيما البشر تفضل
5: نقول بارت 30 عام 30
3: ليه ليه شو 30 عام منوحة نعامة تحية لي حتى 50 سنة تقعد قادرة
4: مش بعيد برشا لو ما بعيد 50
3: تشوفوا في اللايف اليوتيوب نعامة ذات عنق أحمر
5: شوفوا في النعامة
3: هي ذات عنق أحمر أما كي يعني بين يبين اصفر
4: تصويره
3: بين اصفر فوالا فوالا
5: فاشي وقت الكويز مازلنا
6: عادي لوش فاش صعب علينا اصعب حاجه ينجم يلقاها ليه وريت في العاده مسيسيات اقتراحات اليوم ما غير اقتراحات
3: اذا مات الفيل
6: هرجع يا سلاح
3: اذا مات الفيل وهو واقف شنو يصير له
4: والله
3: عرفتها محلاها صاحبي تموت واقف
5: اذا مات الفيل وهو واقف شنو يصير ما نعرفش هو مات وشنو يصير
3: يدفنوا
5: مزيد مش له حاجه
4: هو يعيش 100 سنه هذا الفيل
3: يقعد واقف لعده ساعات
5: اوكي
3: يتيح بعد 10 12 ساعه يتيح ما ترى فيل مثلا ما يسلمش عليك ينجم ميت في في في البشر لي لكي في البشر لي يلا فوالا
5: اللي يسلموا الفيولة وعلي
4: هما من أكثر الحيوانات اللي تلعب راهو
5: نعرف
4: الفيولة وحيوان لطيف على الآخر و...
5: أنا حيواني المفضل نعرف ما تفيد حتى حد من يسمع فينا في العالم أما حبيت نقولها
3: علاش القطوس وهذه والله مهمة برشا علاش القطوس نشوفوه ساعات يبدأ يلحس في ساقه ولا في يده احنا نسخدوه يبوس يبدا يلحس في يده ولا في ساقه لا ما هوش ينظف بالحق معلومه هامه
5: يلم في شعر اللي بشتيح له قاعد يتيح له ولا حاجه هكا
3: لا لا لا
5: مش يلم في شعر اللي يتيح
3: له لا
4: نعرفش انا راه القطوس بالنسبه لي حيوان غريب اسالني على الكلب نجاوبك
3: ما شنو الفرق مش بلكي قال عنده شعر مخلوف
6: سمعته عملت روحي ما سمعتش
3: صح والله اللسان متاع القطوس هو نوع من السلاح مملوء بغدد تفرز سائل يضمد الجراح كي تجرح القطوس
4: يداوي
3: روحه بروحه يلحس روحه بلسانه وانت نادي لسانك يا جرح والقطوس لسانه يداوي حلوة جات لي مسوا جات ولا تحيلة مين قارب شي جهدنا بعد شوية
5: تكمل يعمليش هكا في الصباح مين قارب
3: فات الحصة شكرا لكم قاعدين تتفعلوا مع بعضنا اي البوستة ما جاوبنيش اسكو البوستة لا البوستة ما عندهش ما تيلزم كونت في البنكة البوستة ما عندهش القانون هذا تعمل حول مرابيح البنوك مش مرابيح الجمع بريد شنو
5: مكاتب بريد تحب تقول
3: لا البريد جمع بريد
5: البريد
3: ما عندوش يدوني ما عندوش جمع لا مش تبع الكويزة ما جي المخي جمع بريد جمع بريد
5: غدو في
3: الكويزة غدو في الكويزة جيني يعطيك صحة نادي يعطيك صحة نهاية شكرا لك بلاكي شكرا لك منو نتقابلوا احنا غدو بعد شوية الأخبار سبور إكسبريس ومن بعد يجيكم أمين قارة في الأفتر وورك شاية طيبة في لمن
7: لحد 2 أوت لو غران سبكتاكل ان تونيزي عشق النوبة المهرجان في فولا مورغامات مع نجوم الفن الشعبي تليلي القفصي نجمة ذا فويس أنس بن سعيد هشام سلام مصطفى الليجي والفنان عبد الوهاب الحنيشي عشاق النوبة المهرجان في فولا مورغامات أفو ريزرفاسيون 22-09-09-09 تسكرتي.تي ولا على أبليكاسيون إيجا بمساهمة موزايك فام
8: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فام أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين قارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك أقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغربي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع ياس الغربي وميكس شيك، الموسيقى نو ستوب مع نرحوات، أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظين للجو، للموسيقى، لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس.
9: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43، دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير نهار 3-28 جويلية سهرة مشتركة بين الفنان اللبناني وائل جسار.
10: بتوحشيني وقلت لك بس خايف أسألك.
9: والفنان التونسي رؤوف ماهر. تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكيرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، تونيسيتي، أجيل، ليلا و موزايك فم.
8: راديو موزايك فم تونس. الأخبار.
11: موجز الأخبار، أهلا بكم. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد خلال اتصال مع رئيس الجمهورية قيس سعيد استعداد مصر الكامل لتقديم الدعم اللازم بخصوص الحرائق التي تشهدها عدة مناطق بتونس، مشددا على حرص مصر على تعزيز مسارات التعاون الثنائي وتنفيذ مخرجات اللجنة العليا المشتركة وآليات التعاون القائمة. رئيس الإدارة الفرعية لمتابعة الإسعاف الطبي وطب الكوارث بالديوان الوطني للحماية المدنية الدكتور محمد رضا عراب يؤكد أن تونس تسجل سنويا ما بين 80 و100 حالة وفاة بسبب الغرق، مقابل تنفيذ ما بين 400 و450 عملية إنقاذ في البحر من قبل مصالح الحماية المدنية. وعراب يوضح أن حوادث الغرق لا تقتصر على البحر بل تشمل أيضا السدود والأبارة والمسابح المنزلية والعامة وقنوات المياه، مضيفا أن منظومة تأمين الشواطئ خلال الموسم الصيفي تضم 70 شاطئا محروسا يشرف عليها 162 عون إشراف و2169 سباحا منقذا.
12: سنويا ما بين 80-100 حالة وفاة على مستوى الحماية المدنية. يقوم بالأنقاذ بالبحر تقريبا ما بين 450 حالة انقاذ بالبحر، عندنا السباحين المنقذين اللي يدخلوا للبحر للقيام بعملية انقاذ الغريقة ذي قبل ما يتوفى. 2026 مازلنا قاعدين نكملوا فيها ان شاء الله، يوفى الفصل الصيف نخرجوا احصائيات نهائية على مستوى الحماية المدنية وعلى مستوى الوطني في نطاق اللجنة هذه. احنا عندنا 13 ولاية ساحلية 70 شاطئ قابل للسباحة، والسبعين شاطئ هذم وكلهم محروسين، والحراسة هذه فيها نقاط حراسة ثانوية على حرف الشط، فيها السباحين المنقذين وكيف وسائل الإنقاذ بالبحر، وعنا نقاط رئيسية اللي هي فيها معدات إسعاف ويشرف عليها أعوان الحماية المدنية. بالنسبة للعملية واللي بدينا عملية والسنة كان عنا نقص فادح في عدد السباحين المنقذين، على ذلك حالات الغرق كانت كبيرة زادة نوعا ما. مع الوزارة مشكورة مع تذكرنا لها كافة الإشكاليات اللي نواجه فيها، وقاعد ترفيع في منحة للسباحين المنقذين. المنحة كانت هذية تتعطى من طرف البلديات، وقاعد ترفيع ملي كانت الأجر الأدنى المضمون اللي هو تقريب 500-550 دينار، رديناها مليون في الشهر.
11: عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتوزر عبد الحفيظ المرزوقي يدعو مع اقتراب موسم التمور إلى استكمال تهيئة الفضاء المخصص للتجار بسوق الجملة للتمور عبر تغطيته، وذلك لحماية المنتج والتجار من أشعة الشمس أو الأمطار. في أخبار العالم، وكالة رويترز تفيد بأن شركة أرامكو السعودية أغلقت مصفاة جازان للنفط التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ألف برميل يوميا أمس الاثنين، عقب هجوم شنه الحوثيون اليمنيون يوم السبت ما ألحق بها أضرارا بالمحطة. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني تؤكد أن طهران فقدت قدرة يومية على إنتاج نحو 230 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها. مصادر حكومية سورية وأخرى من قوات سوريا الديمقراطية قسد تقول إن حل قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية بات وشيكا. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبورت إكسبريس. إلى اللقاء.
13: الأولى في تونس، تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك FM.

0: الأولى في تونس.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اوريدو طور عالمك.
4: سبور اكسبريس. بعد أقل من ساعة من توا في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم، أعضاء الجامعة التونسية لكرة القدم بنسور اجتمعوا لاتخاذ عدد من القرارات تخص الإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني التونسي وإعلان معين للشعبين بصفة رسمية ناخب وطني جديد. زاد في تم اتخاذ قرارات بعد تقييم المشاركة متاع المنتخب في المونديال، نحكي على قرارات رياضية وإدارية والتقييم شكون رياضي وإداري، بالإضافة إلى مناقشة وضعية الموارد أو الإدارة الفنية، إدارة التحكيم، وضعية الجمعيات، وزاد تقييم للجانب الاتصالي والتواصلي للجامعة. فما برشا نقاط للنقاش اليوم في اجتماع المكتب الجامعي في انتظار القرارات اللي نتمنى أن تكون صالحة غضوف الأيامات لتحسين كرة القدم التونسية. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا كشف اليوم على التوب 10 أفضل 10 تصديات في كأس العالم الأخيرة. حارسنا الدولي أيمن دحمان موجود ضمن القائمة هذه، وتم اختيار تصديه لكرة أيدا في مقابلة اليابان من بين أحسن التصديات في المونديال. الناس كل تذكر الكرة اللي كان شدها دحمان على الخط النهائي للمرمى، تصدي هذا خلى دحمان موجود في قائمة توجدوا فيها حراس كبار في المونديال الأخير كيما أليسون البرازيلي، نيلاند النرويجي اللي عدى مونديال ممتاز، بونو المغربي ومارتينيز من الأرجنتين وغيرهم. النجم الرياضي الساحلي سليم بن عاشور موجود في سوسة لإتمام المفاوضات والتعاقد مع إدارة النجم الرياضي الساحلي والانضمام للإطار الفني للفريق كمساعد لبراكوني، يكون مدرب مساعد لبراكوني. بن عاشور من المنتظر يبدأ اليوم العمل مع الإتوال. بعد ما خرجت أخبار تتحدث على مغادرة فوز البنزرتي لاتحاد طرابلس رغم قصر المدة، يعني أيامات بديت ديجا خدمة فوز البنزرتي وتم إعلان فوز البنزرتي مع الاتحاد طرابلس الليبي، فما زاد فسخ منشور تعيينه من الصفحة الرسمية للفريق خلى نستحكي على إمكانية خروج فوز البنزرتي من الاتحاد وغيره. لكن إدارة اتحاد طرابلس عملت تدوينها قبل شوية على الصفحة الرسمية متاعها، زاد تقول فيها بالضبط تنفي كل الإشاعات هذه وتأكد أنه البنزرتي مستمر على رأس الجهاز الفني الجديد وثقة الفريق في مدربه متجدة وثابتة. هي موجودة في ستوري، اللي حب يمشي للصفحة الرسمية لاتحاد طرابلس ثابت من الموضوع موجودة في ستوري، ماهيش موجودة على كيو تاع الصفحة هذه تاع الفريق هذايا. نحكي على نادي الصفاقسي يلعب نهار الخميس ماتش ودي مع اتحاد

0: بصفة رسمية. باللي متلاوي أيوب التليلي ظهير الأيمن السابق للقوية في النادي الإفريقي لستاد وبن قردان أمضى موسم واحد مع نجم المتلاوي. نعطيكم التركيبة الكاملة للإطار الفني لاتحاد بن قردان. مدرب أول هو سفيان الحدوسي، مساعد مدرب بسام جراجة، مدرب الحراس علي مفتاحي، معد بدني أشرف المغربي، ومحلل أداء كريم الرزقي. مهاجم سقيط الدائر ادم بن فجرية كان موجود معاه في الرابطة المحترفة الثانية، حقق معاه الصعود الموسم الفارط. المهاجم هذا انتقل رسميا لنادي الظفرة الإماراتي. نكملوا بخبر من فرنسا، والجامعة الفرنسية لكرة القدم قدمت اليوم مدرب منتخبها جديد، زين الدين زيدان، معروف الاسم هذا أنه يعني على رأس المنتخب الأكبر في المنتخب الفرنسي من مدة، لكن اليوم تم تقديمه بصفة رسمية في كونفرنس دو بريس. أهم ما تقال في الكونفرنس هذه أنه الخدمة على إقناع زيدان بدأت من فيفري 2025، يعني خدمة معاه على توليه المنصب هذا بدأت عنده 18 شهر التالي تقريبا. زيدان يقول أنه زاد من خرج من الريال في جوان 2021، 5 سنين تقريبا، والعروض كان جيته من كل بلاصة، يقول إلى أنه رفضها الكل خاطر قاعد يستنى في المنتخب الفرنسي وكان يحلم بتدريب المنتخب هذا. زيدان حكي زاد على طريقة لعب المنتخب الفرنسي، شكر ديشان وعطى لمحة على تركيبة الفريق الفني متاعه اللي طار الفني مش يكون موجود معاه، ونحكيه على اسم معروف في تونس في السنوات الأخيرة مش يكون موجود مع زيدان، رفيق درب والمدرب السابق لنادي الإفريقي دافيد بيتوني مش يكون واحد من مساعدي زيدان في المنتخب الفرنسي في الفترة القادمة. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mosaicfm.net. يجيكم أمين وبقيت لكيب في أفتر وورك.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اوريدو طور عالمك.

0: الأولى في تونس. After Work من الاثنين الجمعة بالمالي ساعتين للستة متاع العشية. أمين قارة موزايك فام.
1: مساء نور، مساء الخير، عسلامة، مرحبا. وما تسمعوا في موزايك فام إن شاء الله طريق السلامة. للي قاصدين ربي ماشيين للدار، اللي ماشيين للبحر إن شاء الله عومة ممتازة. البحر اليوم والله بصراحة في أماكن معينة بحر ممتاز برشا، مثلا الشريط الساحلي اللي يمتد من ناب الحمامات حتى الإقليبيا من الجهة القدامية،
2: الدخلة
1: من الجهة القدامية، بعد من الجهة الأخرى يولي هايج خاطر يولي فون دو مير مش فون دو تير. دونك كي تبدأ الرياح من الشمال يبدأ بحر الحمامات ممتاز جدا، وأيضا غار الملح زادة كيف كيف يبدأ بحر ممتاز جدا. إن شاء الله تبحيرة ممتازة لكم الكل. نسالي في الدار قاعدة تسمع فينا توا، إن شاء الله بإذن الله عمل منزلي ممتاز، إن شاء الله ربي فضلكم لينا، ربي خليكم لينا، إن شاء الله بإذن الله التعب نتاعكم نراولكم به في برشا كدوات إن شاء الله بإذن الله.
2: شفتوا نراولكم به إن شاء الله
1: آخر الصيف، وإن شاء الله بإذن الله ربي يعطيكم ما تتمنوا. وميمة مساء النور،
2: مرحبا. أهلا وسهلا، مرحبا، شنو حوالك؟
1: الحمد لله الحمد لله. برحمة ما عناش حفلة، كنا قلت الحفلة اللي
2: إي ما قصش عليكم الضوء.
1: ما قصش الضوء والله، نتمنى يقص الضوء.
2: ها جاية فرما باش ترجع سخانة باش يرجع الجو.
1: والله عندي معلومة ماهيش ثابتة. بارح انطلاقا من بعض النماذج والدراسات اللي قريتها يبدو انه في بدايه اوت فما موجه اخرى،
2: معش
1: مش شويره طبعا، شويه نسال المعهد الوطني للرصد الجوي يمكن يعطيونا اكثر تفاصيل به اليوم فيها. وعليها على شو نحكي؟
2: باش نحكيو على التونسي والنظافه وعلاقته بالفضاء العام. هل التونسي عنده علاقه باهيه بالفضاء العام ولا لا؟ باش نحكيو شورتو على البذره اللي عملوها في سوسه، انه قاموا

0: متساكني حي بيرشبيك انهم خرجوا عملوا حملة نظافة باش يكون الحي نتاعهم نظيف، عملوا زادا غرسوا برشا اشجار غاديكا، وخاصة المهم انه صغار هما اللي عاونوا في حملة النظافة هذه، حاجة باهية على الاخر. ان شاء الله تتعم على المناطق الاخرى
1: ان شاء الله باذن الله. اخونا هشام العابدي قال لي نساك هاو يسمعوا فيكم واللي يخدموا من رجال، نحكي عن سيل
0: اللي يعني في العمل المنزلي،
1: ما حتى رجال يعاونوا في العمل المنزلي، ضد انه معناتها راجل معناتها ما يعاونش، ولا نعاون في المراه مش يعاون، الزوز معناتها مطالبين انهم بنفس
0: مطالبين اي مطالبين،
1: لكن نحكي في
0: التطبيق
1: ما تبهتش فيا خاطر من نوع القليل من الرجال اللي مقتنع مش حكرا على النساء ولا حكرا على الرجال، بقى الرجال قوامون على النساء في حاجات اخرى،
0: مش هو نظري ان شاء الله في التطبيق يكون عنا برشا رجال يعاونوا.
1: شنو هو ماي معناتها تخرج شو اسمه المنحرف النرجسي اللي فيه
0: هذي ما نعرفهاش هذي في
1: خليك هذا اسأل نيديا
0: نيديا دليل متاعي التوجيه تبع في نيديا
1: صحيح فهم مانويل عند أختنا نيديا به شو يا جماعة لذمتكم 23 513 ألف باش نعطيكم سبيسيال روك بلاد آخر الساعة ذي مش معرف كان مغرومين بالروك بلاد ما ينجح برشا القائلة ستيل معرفش ايرو سميث اويزس دايدو حاجات كرايدين محلاهم يعملوا كيف اللي يحب يهديهم لغاني هذوما مش عارفكم سيونس ديديكاس مع ماضي ثلاثة غربوع دونك اللي يحب يهدي اي غنية من الأغاني والإزنترقيت اللي سميتهم يبعث لنا على 23 513 ألف وإن شاء الله بإذن الله أن بعد يسمع الإهداء انت وقدوا معنا شوية آخر مع صديقنا مراد نعملوا طلة على حالة الطريق اليوم.
2: سيفكم فن في كورنيش على موزايك فم، موسيقى مسرح سينما نعيشوك غرامك، المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس العالم العربي والعالم، نجومكم اللي تحبوهم من اثنين للجمعة ما تفلتوا حتى شيء، من 7 لـ9 متاع الليل كورنيش مع سامية الحامي.
3: تدلل
4: على خاطر جيون يحب العزيز عليه ويحب يدللها حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف
3: تدلل
5: جيون ايام دللنا
6: كاليبسو Vendredi 31 juillet, le Calypso Hammamet accueille la fameuse soirée Hafeli avec son show unique et un son mêlant musique rétro occidentale et orientale. Hafeli au Calypso Hammamet, c'est le vendredi 31 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Traveling Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After work, كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك FM.
7: Shell Fuel Save, فرتسو نظيف ويدوم.
6: Point route.
1: صديقنا مراد الجويني مساء النور مرحبا.
8: اهلا وسهلا امين مرحبا بك مرحبا وميمه مرحبا بكل اللي يسمع في راديو موزايكا
1: مرحبا بك خويا الغالي ان شاء الله باذن الله طريق السلامه لكل اصدقائنا المستمعين لقيت هذايا مانيش باش نفلاشي كما ما نوصيكش على السرعه مراد تفضل خويا
8: واضح حركيه نلاحظوها امين في عديد طرقات خصوصا على مستوى النقره وين نلاحظوا حركه فيها كثافه وتتواصل الحركه هذه الى حدود المنيهله ثم الطريق الرابطه ما بين المنيهله والطريق الوطنيه رقم 8 نفس الشيء على مستوى برضو شارع حبيب بوقفه كذلك على مستوى شارع مارس واحنا ماشيين الى ساحه برضو قبلها هي على مستوى شارع اولاد حفوز شارع شادي قلاله شارع الطيب المهيري وين نلقاو فيهم الحركه فيها الكثافه في الجولان نفس الشيء بالنسبه لليكس فان كذلك على مستوى حدائق المنزه 2 وحدائق المنزه 3 كيف زاد نلاحظوا حركيه فيها كثافه مروريه الحركه هذه بطبيعه الحال تبدا على مستوى ليكس فان من مستشفى محمود الماطي وتتواصل الى حدود مدخل المنيهله ما في شك على مستوى وسط العاصمه كذلك ساحه باب الجزيره باب مناره كيف ساحه الزلاج واحنا ماشيين عبر الطريق الوطنيه رقم واحد خصوصا على مستوى جبل جلود بين موجودة الأشغال اللي ماشيين معناها من تونس حتى شل البنعروس مش يلقاو التاريخ معناها في سونس واحد نظرا للاشغال الموجوده غادي كفايه. بالتالي ماذا بينا نردوا بالنا ونخليوا مسافه امان كافيه. طبعا على مستوى الطريق الوطنيه رقم 8 نرفع خصوصا على مستوى المنطقه الصناعيه الشرقيه 1 وكذلك الشرقيه 2 مدخل رواد مدخل برج الوزير وكذلك مدخل سكه على مستوى شارع جارة فاطمه بورقيبه. بطبيعه الحال نلقاو الحركه فيها الكثافه المروريه شيء ذا يطلب منا مزيد من اليقظه وكذلك الانتباه ونتبع بعض النصائح اللي هي التخفيض من السرعه. ما فيش شك زاد ردوا بالنا على بقيه مستعملي الطريق خصوصا المترجلين وكذلك سواق الدراجات الناريه نعطيه الاولويه لبعضنا في بعض الاحيان حتى ما نكونش مساهمين في الظاهره نتاع الاكتظاظ. نبعدوا كل البعض على استعمالنا للهاتف الجوال اثناء السياقه. وبالنسبه للطرقات السياره ما فيش شك السرعه ما يلزمهاش تفوت ال 110 كيلومتر في الساعه. ان شاء الله اللي قاعدين يسمعوا توا يعملوا بطل نصائح لان فيها سلامتهم وسلامه غير من مستعملي الطريق. ما نجمو كان نتمنوا ان شاء الله سياقه امنه وامسيه سعيده ان شاء الله.
1: يعطيك الصحه مراد شنهارك اسعد الايام في الامان.
7: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
6: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الساعتين لستة نتاع العشيه على موزايك فام.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من الماضي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك فم ومتهو
1: مباشره مع ضواتنا الرصد الجوي اخونا سليم. مساء النور، مرحبا.
2: اهلا بك مين ومرحبا بكيف مستمعين اذاعه موزايك.
1: ان شاء الله نهارك اسعد الايام. الحمد لله فرشكه شويه اليوم مقارنه بالعاده، والحمد لله ليله البارح كانت ليله مروحه. هل من المنتظر ان شاء الله باذن الله باش نكونوا نفس الشيء بالنسبه لليله هذيا ونهار اليوم صفا؟
2: صحيح، نحن طوال ماذا دائما الطقس مفرش كما قلت، هذا نتيجه الرياح الشماليه بالشمال الوسط والقطاع الشرقي بالجنوب ساهمت في اعتدال الطقس، يعني طقس مفرشك حرارة مستحبة في حدود المعادلات العادية. اليوم في تونس العاصمة سجلنا 34 درجة كحرارة قصوى، بينما في أقصى الجنوب قاعدة مرتفعة الحرارة توصلت حتى 44 درجة أقصى الجنوب، نحكيه على البرمة ورمادة، بينما بقية المناطق تراوح بين 29 و 34 درجة بقرب السواحل والمرتفعات، وبين 35 و 38 درجة بقية الجهات. حرارة دي في حدود المعادلات العادية الفترة دي، وعموما طقس في استقرار ويقعد زاد غدوة كيف في نفس المستويات كيف في غدوة، بينما نهار الخميس فما إمكانية متاع نزول بعض الأمطار متفرقة على السواحل الشرقية للشمال والوسط، والحرارة تقعد في نفس المستويات هذه، مستويات مسحبة في الفترة هذه من شرع وسو. إن شاء الله البحر هو مازال شوية مضطرب فشديد الاضطراب خاصة بالسواحل الشرقية، هون نردوا بالنا في البحر. بقيت السواحل الشمالية مازال متموج، إن شاء الله أتمنى السلام للجميع.
1: أمين يا ربي يا سيدي، يعطيك الصحة. شوية آخر في نسمة بحري إن شاء الله نكون عنا موعد ثاني نحكيه فيه على درجات حرارة المياه، وأيضا العبيد باش يمشي البحر نعطيهم لمحة اسكو البحر هيج وإلا لا.
0: بوميتيو أفتر وورك كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.
3: عايش البرة وبعيد على بلادك؟ احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصريه. اون جيستيون دو فوتر كونت ا ديستانس، دي ترانسفير دارجون رابيد و سيكوريزي، دي سوليوشن دو فينانسمون سور ميزور ان بلوس دان اكسي ا لا بروميير بانك اون لين امين فيرست بانك. لاكثر معلومات ادخل على www.aminbanktru.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888، ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي فوز اكونبان. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بيك مع امين بانك، الحلم تكبر وتعيش.
4: امين بانك لو بارتنير دو فوتر سوكسي.
5: ناتيو برر ناتيو برر
6: برد صيفك مع ناتيو، فريز ولا فاني تفرشيكا الانفيني، معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر، بنا تخليك تقول
7: ناتيو برر ناتيو برر ناتيو برر
6: ناتيلي بالطبيعة خير.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم واحدة من أجمل وأقوى الأصوات الطربية في تونس والعالم العربي، سيدة الطرب الفنانة يسرى محنوش. مر الح-

0: الشتاء 28 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي أريدو ديليس
1: ومزيكا فام.
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على مزيكا فام.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الملي ساعتين لستة متاع العشيه على موزايك فام
1: مع ترافل تو دو العالم بديديك دي بي دافيون بارفق الاسوام مع احسن لي كومباني ايريان في العالم فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلوس سور ترافل تو دو تقدم لكم نسمه بحري
2: نسمة بحري. مساء الخيرات إن شاء الله النسمة المزيانة للبحارة توصلكم وأنتم تسمعوا فينا وإن شاء الله برمج تبحيرة اليوم إن شاء الله تبحيرة ممتازة وطيبة لكم الكل للتذكير فانوا شوية آخر شنسكم الحمامات وتحديدا بعيد 5 دقائق على المارينا في الحمامات نزل ممتاز 5 نجوم نحكي لكم عليه مع ترافل تو دو بعض لحظات وعندكم مفاجآت تستنى فيكم اليوم نبدأ بالمقلوب شوية بديما نبدأ بالشمال المرة هذه حب نبدأ بالجنوب نبدأ بشواطئ خليج جيبس شفار جابس جربة الشمالي الجنوبي جرجيس السباحة ممكنة والحرارة توصل القصوى حتى 32 درجة سحب عابرة بالنسبة للهرقلة شط مريم القنطاوي بوجعفر سقانس المهدية يعني شواطئ الوسط الشرقي الحرارة فيها توصل من 29 حتى 31 درجة خليج الحمامات برج السدرية سليمان الهوارية حمام الغزاز قليبيا قرب الحمامات الحرارة توصل من 30 إلى 33 درجة مع سحب عابرة كيف خليج تونس رواد قمارة المرسى سيدي بوسعيد كارتاج الحرارة توصل 33 درجة بالنسبة للشمال الغربي تبرقة رسنجلة سيدي سالم الرمال سيدي علي المكي تتراوح الحرارة القصوى من 28 حتى 30 درجة طقس مساحة بشوية مسينوطة بحيرة ممتازة بإذن الله نتمناها لكم الكل يا سيدي البون بلوم تاع اليوم يهزنا للحمامات كما قلت لكم وتحديدا أوتيل غو سيليور اللي تنجموا تلقاو فيه دي شامبر ممتازين اوتيل بطبيعه 5 نجوم كان تحكي على لوكس تحكي على البيسين هذا كان تحكي على الاوتيل هذا كان تحكي على البيسينات المزيانين تحكي على الاوتيل هذا كان تحكي على الماكله البنينه والبوفيه بالرسمي الممتاز والريستورون على كارت تحكي بطبيعه على الاوتيل هذا اللي كما قلت لكم 5 نجوم والاهم من هذا كله انه يبعد 5 دقائق فقط على المارينا والمدينة هذا الكل بداية من 269 دينار للشخص الواحد اون لوجمون بتي ديج نذكركم يا جماعة ما تقولوش امين ما ذكرناش اللي السعر المذكور هو ارخص سعر موجود في الفترة المختارة في شهر جويليا اوتو سبتمبر واللي الاسعار تنجم تكون اغلى بحكم الموسم باش تعرف السعر الصحيح حسب الفترة اللي اخترتها يكفي انك تدخل الموقع وانا نحكي معك توا على traveltodo.com ولا تتصل بالوكالات الموجودة على الرقم 70 103 103. نعاود مرة أخرى السعر المذكور هو أرخص سعر موجود للفترة المختارة في شهر جويليا وأوتو سبتمبر والأسعار ذا يتنجم تكون أغلى بحكم الموسم باش تعرف السعر الصحيح حسب الفترة اللي اخترتها يكفي انك تدخل الموقع traveltodo.com ولا تتصل بالوكالات الموجودة على الرقم 70 103 103. نسمة بحري
1: تحب تعدي لفاكونس وبالك مرتاح ريزيرفي من توا مع ترافل تو دو في احسن ليزوتيل في تونس بارفق الاسوام وكان تلقى ما ارخص ترافل تو دو ترجع لك الفرق كاش ترافل تو دو قدمت لكم نسمة بحري
0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الملي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك فام بيسيتي
3: الو مالك سيف السنيه راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل
4: باه اسمعني تاخو انت جويلي ولا خويا نوتا
3: مشيت معاك اما اش باش نعمل
5: حطوا برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات
4: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفستيفالات
3: اما شو باش نسميوها
5: سميوها هابي اور
0: هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابنسيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام
1: سولتام أماريتو تنظم أرتزاك انترتينمنت حفل عشاء فاخر تحييه لديفا أمينة فاخر نهار الجمعة 31 جويليا بالفور سيزن أوتيل تونس انفو اي ريزرفاسيون 21 54 34 53 وإلا على أبليكاسيون إيجا سلطان حبك دلني
0: أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الملي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام الموسيقى
2: اختياراتنا اليوم القايلة في الموسيقى رايضة شوية الحق مش نخليكم تتفرشكوا دايدو وايت فلاج شكون ما يحبش يسمع كرندوليز أو تو ماي فاميلي شوية بوبروك ممتاز برشا القايلة وسينجل هذايا غنيه في الكوب دي موند بيلينغام هاري كين، الولاد تاع لانجلتير كل غنى خاطر عملوه هو اللي من نتاعهم كي يربحوا في كل مباراة من عنده ويزس واندروال.

0: مالك سيف سني راهو باش نخدموا بالليل ومن 9:30 الليل.
1: باهي اسمعني تاخو انت جوليا ونخونا وتا
0: مشيت معاك اما اش باش نعمل؟
2: حطوا برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات.
3: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفيستيفالات.
0: اما شو باش نسميوها؟
2: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابنسيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام.
4: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين، جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين، فريغو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل ل3 سنين. في فريغو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريغو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
5: الصيف متسمي على التبحيرة، الجو اللمة ولقاية الحلو، وحتى ل 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي وما تنساش الكريم سولير، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
6: مونوبري ديما معك.
7: من العرض متاع تونيزي بوكي التفريق والبحر قدام العرض نتاع تونيزي بوكينغ باش تزيد تقول واو. كل جمعة من الاثنين للاربع لازمك ما تفلتش العرض نتاع ليتواجو واو في تبرقة حمامات سوسة مستير مهدية وجربة باش تلقاو تخفيضات توصل حتى لموان 45% واو ولا مش واو. هيا مالا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجانس ولا كلمنا على 71 124 124 وما تفلتش العرض.
8: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش. أنا مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفية كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري. لا لا مازال سيرفيس أبري فانت كونفيرمي ومعاهم زادة دي روميز إكسيبسيونيل. ملا أطلب الدوفيد تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. سوفتان Le soleil paye votre électricité.
9: كما كل عام وكل صيف تغني بريماكوا معاكم في الموعد من 24 جويليا ل 3 اوت. تفرهيد وجو الصيف في بحورات تعمل الكيف من بنزرة الجرزيز، دي جو وبرشا كادوات للربح. ملا حضروا رواحكم مع بريماكوا تفرشيكا في البحر ومعاها كادو. وما تنساوش بريماكوا ديسبونيبل ان فورما 19 لتر و 6 لتر تكفي العائله الكل وزياده. بريماكوا من العائله.
10: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
11: موجز الاخبار، اهلا بكم. وكالة موديز للتصنيف الائتماني تبقي على التصنيف السيادي لتونس دون تغيير مع المحافظة على نظرة مستقبلية مستقرة، معتبرة أن احتياجات البلاد من التمويل الخارجي أصبحت أقل مقارنة بالسنوات الماضية في ظل تحسن قدرة الدولة على تغطيتها بفضل استقرار احتياطات النقد الأجنبية. والوكالة تثبت تصنيف البنك المركزي التونسي عند CAA مع نظرة مستقبلية مستقرة باعتباره الجهة التي تتولى إصدار وتسديد أدوات الدين السيادي نيابة عن الدولة. ويعني تصنيف CAA أن الجدارة الائتمانية لتونس تعد ضعيفة نسبيا وأنها تواجه مخاطر ائتمانية مرتفعة، لكنها ما تزال قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية مع بقاء ذلك مرتبطا بالظروف الاقتصادية والمالية. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد في مكالمة هاتفية مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة مزيد تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، وعلى أن أمن مصر هو جزء من الأمن القومي العربي، مشيرا إلى أن الحركة الصهيونية العالمية تسعى إلى إسقاط الدول بتفجير الأوضاع داخلها ولكن أن لها ذلك. أما عن الوضع في ليبيا فقد تم التأكيد على أن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا مع توجيه دعوة إلى الرئيس المصري لزيارة تونس. تونس تحصد في منافسة جمعت نخبة منتجي زيت الزيتون من 14 دولة المركز الأول في المسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون، حيث حققت 3 جوائز و49 ميدالية من بين نحو 150 عينة خضعت للتقييم. أخبار العالم، مئات المحتجين يقتحمون مجمع مليتا للنفط والغاز في غرب ليبيا وأجبر العاملين على وقف تشغيله، وذلك احتجاجا على انقطاع الكهرباء لفترة طويلة، ما استدعى تحذيرات من انهيار شبكة وعتمة شاملة في البلاد. المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي إبراهيم ذوالفقاري يقول إن أي شركة أو دولة تتسلم أصولا إيرانية مجمدة تعويضا عن سفنها المتضررة لن يسمح لها بعبور مضيق هرمز، وذلك تعبيرا عن رفض طهران إعلان دونالد ترامب تعويض السفن التي تضررت بفعل إيران في الخليج باستخدام الأموال الإيرانية المجمدة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في أفتر وورك. إلى اللقاء.
10: الأولى في تونس
2: أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين قارة موزيك FM.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: ماضي 3:12 دقيقة على موزايك اف ام. ان شاء الله طريقة سلامة لكم الكل. وميمة تعطينا لمحة على حالة الطرقات لقيت هذا
2: فليكس دو نيفو منزه 1 حتى المنزه 6 فما حركية.
1: قالت فليكس دو
2: فليكس دو خاطر معبي طول العبيد مساك ان شاء الله ربي معكم وسعوا بالكم اكزاكتومون. دونك في المنزه 9 زاد في شارع عبد العزيز الثعالبي شارع طاهر بن عمار شارع الهدي نويرة نهج حبيب الشاطي فما حركية كبيرة في باردو في شارع الحبيب وقدفة شارع الحبيب بورقيبة شارع فامارس طيب المهيلي نهج مونجي سليم فما اختناق مروري كبير في باب سعدون زاد في شارع اولاد حفوز مفتاح سعد الله نهج ابن المعز وشارع نوفافريل وصولا لنهج الساحل وتريزوت في اتجاه لكانيا فما سيركيلاسيون

0: كبيرة العبيد اللي ماشي الحمامات، فما شوية حركية نيفو بياج مورنيك، وفي العاصمة كما العادة في خير الدين باشا، شارع محمد الخامس، شارع طيب المهيري، الهادي شاكر، شادي قليلة، شارع مدريد، شارع فرنسا، شارع لندرا، وصولا لباب حر، فما اختناق مروري كبير وتوقف نسبي لحركة المرور اللي يتواصل حتى الباب الزيرة نهج سيدي البشير وباب جديد. دونك سيسر واحكم واسعوا بالكم وطريق سلامة للجميع.
1: إن شاء الله طريق السلامة لكم الكل. ما تسمعوا في موزاي كافي مستناو بعض لحظات إن شاء الله في لايك ديزلايك. شنو نحكيو على الماء المقطوع، شنو الحكاية نتاعو، اسكو تنجموا تلقاو؟ لقيت ماء انت البارح ولا
0: ما لقيتش؟ انا البارح كي مشيت لوحده من المغازات الكبرى ما لقيت حتى دبوزة ماء موجودة.
1: ما انا بدي كيف مشيت حتى دبوزة ما لقيتش البارح. ما لقيت دبوزة في الاخر من عنده مدلي والله يرحم والديه. يرويك ان شاء الله. ايوب يرويك ان شاء الله.
0: اكتشفت انه فما انواع جديده نتاع ماء ما كنتش نعرفها من قبل.
1: باهي برشا. باهي باش نحكيو على البشرى المقبلين على الزواج.
0: اي العباد اللي باش تعرس والعباد اللي باش تخطب والعباد اللي تحب تود نساها هكا بقطيع ذهب. ذهب راهو رخص. اكن سالي تسمع فينا راهو ذهب رخص. اي شنو من 500 ل 370 كمان.
1: اي رخص على
0: الخص. هكا الدلون سالي تسمع فينا.
1: بالنسبة للشيلي والمال ناقص، فما حاجة مغرومين بها برشا تونس في الصيف.
0: اي سلطان الغلة الهندي بأنواعه. سلطان الطرب اللي كنحبه برشا جورج. نحكيه على سلطان الغلة الهندي بأنواعه، وما فماش سنة للأسف بسبب عدة عوامل باش نحكيه عليهم بأكثر تفاصيل من بعد.
1: دونك قعدوا معنا، هذا كل مع ماكسيموم موزيكا وامبيونس خفيفة، ان شاء الله ترافقكم القايلة وان شاء الله طريق سلامة لكم الكل.
2: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
3: سيفكم فن في كورنيش على موزايك فام. موزيكا، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس، العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم من اثنين للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء. من 7 ل9 متاع الليل كورنيش مع سامي الحامي.
2: كاليبسو Jeudi 30 juillet, le Calypso accueille en exclusivité l'immense DJ producteur sud-africain Vinco. Vinco en exclusivité au Calypso Hammamet. C'est le jeudi 30 juillet. Billets en vente sur l'application IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travelling Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? After work, كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على Mosaïque FM.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك فام ومتهو.
1: نعم نطلع على درجات الحراره الليليه بالنسبه لليوم في الليل. قداش تكون درجات الحراره؟ اسكو يرتاح للكليماتيزور والا لا؟ 26 درجه اليوم في الليل اقل درجات الحراره نجم نسجلوها في بنزرت. بالنسبه لتونس العاصمه ان شاء الله 26 درجه. بالنسبه للوطن القبلي نابل 24 درجه. سوسه 24 كيف كيف. 26 درجه بالنسبه للمنستير. 26 المهديه. بالنسبه لصفاقس ان شاء الله باش تكون في حدود 27 درجه. 27 في قابس. قفصه 26 درجه. في سيدي بوزيد 24. 23 درجة في القصرين. نشرح لكم بلايس لمفرشكة. في الكيف 20 درجة إن شاء الله اليوم في الليل. بالنسبة لسليانة 21 درجة. الجندوبة 24 درجة. بيجة 23 درجة إن شاء الله بإذن الله باش تكون. ونعمل طلع على أقصى الجنوب التونسي إن شاء الله. نبدأ من آخر نقطة في تونس. برج الخضر إن شاء الله 34 درجة في الليل. بالنسبة لتطاوين إن شاء الله 26 درجة. ومدنين إن شاء الله 28 درجة اليوم في الليل.
0: بوميتيو أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وينما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العشر مساء تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وينما كنت على واتساب 23 500 23 500 13000، وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وينما كنت، وكون من الرابحين. في الصيف على موزايك فام فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103، ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com، ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو، اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو، لي بري تو دو.
2: تدلل على خاطر جيون يحب العزيز عليه ويحب يدلله. حتى 9 اوت ايامنا في جيون، كلها دلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر، للخرجات، للراحه في الدار، والكل مستلزمات الصيف. ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
3: تدلل
4: جيون، ايام دللنا.
0: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من الماضي ساعتين لستة متاع العشيه على موزايك فام.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من الماضي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك فام.
1: نسمه بحري
2: خرجنا الخدمة مع ماضي 35 دقيقة تعم في بروجرام مشي البحر صديقنا سليم مباشرة مع الوطن الأصدر الجوي يعطينا لمحة على نسمة بحري اليوم والنسمة البحري نتاعنا شنو أحوالها يا سليم؟ صباح النور. مساء النور.
3: تحية ليك أمين. تحية ليك كيف مستمعين ذات مزيك.
2: مرحبا يا سيد. نبدأ من الشمال كرات الشمال.
3: نبدأ درجات حرارة مياه البحر نبدأها تتراوح بين 28 و31 درجة على كافة السواحل. نشرة الشواط نبدأها من تبرقة وسواحل الشمال الغربي وين تكون الريح معتدلة والبحر يكون متموج والحرارة في حدود 30 درجة. نمشيو بنزرت وخليج تونس وين تكون الريح قوية نسبيا والبحر يكون مضطرب والحرارة في حدود 31 درجة. نتعدوا لقليبيا وخليج الحمامات وين تكون الريح قوية نسبيا والبحر يكون مضطرب والحرارة في حدود 31 درجة. نواصلوا المستير ومنطقة الشابة وين تكون الريح قوية نسبيا فقوية والبحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب والحرارة في حدود 32 درجة. نوفاو بمصفاقس وخليج قابس وين تكون الريح قوية نسبيا فقوية والبحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب والحرارة في حدود 32 درجة. بالنسبة للغدوة البحر يكون قليل الاضطراب فمتموج بالشمال ويكون مزال مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. وديما نقولوا ملزمة الحذر واتباع إشارات الحماية المدنية الموجودة على الشواطئ وإن شاء الله نتمنوا السلامة للجميع.
2: آمين يا ربي يا سيدي يعطيك الصحة بارك الله فيك شنهارك أسعد الأيام في الأمان.
1: نسمة بحري
0: After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: افتر وورك كل يوم اثنين الجمعة من مدى ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام. برنامج صيفي
1: كالعادة مع أميمة تعطيكم بعض البرامج الثقافية الممتازة ونكمل هنا بالبرامج الأوربان الممتازة.
2: باش نبداو بالسهرات الفنية المبرمجة اليوم في عدد من المهرجانات الصيفية. نحكي على اليوم 28 جويليا في دورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي. فما ذا بوينا فيستا أوركسترا من كوبا موجودة في دورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي. عرض الفنانة يسرى محنوش في الدورة 53 لمهرجان المنستير الدولي من 20 جويليا ل 18 أوت 2026. باش تكون موجودة مسرحية بامبينو لبسام الحمراوي. في الدورة 50 من مهرجان بلاريجة اللي تواصل حتى 6 أوت 2026 مسرحية بابا نويل لصابر الوسلاتي. وفي الدورة 46 لمهرجان بيجا الدولي عرض لفنان الراب كازو. وفي الدورة 60 لمهرجان تستور الدولي للملوف والموسيقى العربية التقليدية اللي يبدأ من 25 إلى 30 جويليا فما اليوم حفل لمحمد جبالي. وفي الدورة 49 لمهرجان سلينا الدولي تلقاو عرض سينوش. في الدورة الثانية للمهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنة من 22 جويليا إلى 2 أوت 2026 اليوم فما سهرية فنية للحبيب شنكاوي وعاطف نور الكينج. وفي الدورة 37 المهرجان الدولي للفروسية ببنغردين من 24 جويليا حتى 1 أوت 2026 تلقاو اليوم عرض في الفروسية وسهرة للفنان خالد كعيب.
1: بما انه ما رفيت على العتبه معناتها ما عجبكش البروغرام وما دونك بالنسبه لي باش نطوروا شويه نحسنوا شويه
2: هي حاجه باهيه
1: معناتها على العتبه فما سهريه على العتبه اليوم في الـ في الـ في الفيراندا
2: طلعنا فوق شويه
1: صافا اي اليوم سهره في الفيراندا معناتها بالوان موحده
2: وايت ولا بلاك
1: لا لا المراه والخلعه
2: اي وايت ولا بلاك اعطيني اللون
1: من الخرا كل من الخرا ولا ابيض ما نجمش لا من الخرا كل من الخرا لكم البيض ود الليع
2: هاي
1: خليك المشهد اكيد برشا
2: توسع هي دليع بارتي
1: اي مد الليع مريو الخلع ومن بعد نتفقدوا مريو لبعضنا لا نتفقدوا مريو لبعضنا شكون اللي مريو نضيف يربح الجائزه
2: شكون اللي ياكل الدليع من غير ما
1: مسخ مريو دونك هذاك اللي يربح الجائزه والجائزه هي يقود السهرية اللي على العتبة اللي جستم بعد يعطيك صحة أميمة بركة لو فيك شوي آخر صديقنا سليم هو يعمل في اللي شوف مو يجيكم في سليم ميكس ياخذكم عن امتداد 13 دقيقة يوصلنا حتى الأربع موعد الأخبار.
0: بروجرام صيفي أفتر وورك كل يوم اثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام. لوميكس اورينتال لوميكس اورينتال By DJ Slim.

0: تفوتش بيتش بارتي متاع العام. سانشاين جربا اوف موجا بيتش اوتيل بالم بيتش في القمة، دي جي بارادوكس البلجيكي و 12 دي جي موجا واحدة، من 31 جويليا ل 2 اوت. سانشاين جربا اوف باش تحفل. للحجز ادخلوا على لابليكاسيون ايجا برعاية جامب بارك وموزايك اف ام.
1: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو، مع امينه بندوه، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل، مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين غارة، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بالعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي، وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الاولى في تونس
2: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43، دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير. نهار 3-28 جويليا سهرة مشتركة بين الفنان اللبناني وائل جسار.
3: بتوحشيني وقلت لك بس خايف أسألك،
2: والفنان التونسي رؤوف ماهر. تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكيرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، تونس سيتي، أجيل، ليلا و موزايك اف ام.
1: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة الصحة تطلق بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في تونس وبدعم من الحكومة اليابانية مشروع إنقاذ الأرواح في مواجهة الأزمات المرتبطة بالمناخ في تونس، مشروع الوقاية من الغرق، وذلك بهدف تعزيز الوقاية من حوادث الغرق والرفع من جاهزية المتدخلين في الإسعاف والإنقاذ. ومنسقة البرنامج الدكتورة هند الشابي توضح أن المشروع يندرج في إطار تفعيل الخطة الوطنية للوقاية من الغرق، ويشمل تنظيم دورات تكوين لفائدة السباحين المنقذين، إلى جانب تدريب المواطنين على كيفية التدخل الآمن لمساعدة ضحايا الغرق دون تعريض حياتهم للخطر، مضيفة أن الغرق يعد سادس أسباب الوفاة في تونس مع تسجيل أغلب الضحايا في صفوف الأطفال والشباب.
5: برنامج هدايا هو في إطار تفعيل خطة وطنية للوقاية من الغرق، تنسقها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبدعم من دولة اليابان في تونس، وبالتنسيق مع جميع المتدخلين في مجال الوقاية من الغرق. احنا اليوم في الورشة هذه باش نكونوا مكونين للسباحين المنقذين وحتى للمواطنين اللي لا قدر الله تجيه مناسبة باش يكون شاهد على حالة غرق وينجم يكون معناها فاعل ومن غير خطر على حياته. في العالم كل سنة يموتوا 300 ألف إنسان جراء الغرق، تكون ثالث سبب موت في العالم في الوفيات. الغرق هو سادس سبب موت في تونس. وحاجة أخرى تزيدنا أكثر مسؤولية أنه الغرق هذوما من فئات الشباب، ما نجموش نخسروا أي لحظة على إنسان غريق، يلزم التدخل يكون تدخل فاعل، وزادة اللي باش يدخل ما يلزمش يكون هو زادة الضحية الثانية. دونك هذاك علاش توا احنا موجودين، حماية مدنية، هلال أحمر، صحة، كشافة، كلنا موجودين هنا.
4: استعراض واقع التعاون بين تونس وإيطاليا في مختلف مجالات النقل، والتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي القائم وإرساء شراكات استراتيجية تخدم مصلحة البلدين وتبادل الخبرات في مجال سياقة العربات الثقيلة والحافلات، فضلا عن التنسيق بهدف تعزيز الربط عبر شبكات النقل للأشخاص والبضائع. محور لقاء جمع وزير النقل رشيد عمري بإدواردو ريكسي نائب وزير النقل الإيطالي. ووفق بلاغ لوزارة النقل، شدد الطرفان على ضرورة الاستفادة من الفرص المهمة لتعزيز التعاون في مجال النقل، من ذلك التموقع الاستراتيجي لكل من تونس وإيطاليا في قلب المتوسط، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية وتسهيل تنقل المسافرين. في أخبار العالم، وزارة الخارجية الإيرانية تفيد بأن الوزير عباس عراقجي بحث باتصال مع نظيره الياباني المسار الدبلوماسي لإرساء السلام والاستقرار الإقليميين. وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخارجي يؤكدون أهمية مواصلة العمل المشترك وتغليب المعالجات السياسية والدبلوماسية وتهيئة الظروف المواتية لبناء الثقة والتوصل إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف، وذلك بخصوص استمرار التوتر بين طهران وواشنطن. زلزال بقوة 7.1 درجة على سلم ريشتر يهز إقليم كوماموتو في جنوب اليابان اليوم، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل وتضرر طرق ومحاصرة أشخاص، فضلا عن أنباء باحتمال سقوط وفيات داخل مركز تجاري، فيما صدرت تعليمات لنحو 300 ألف شخص بالتوجه إلى مراكز إيواء. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في أفتر وورك. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة من بعد ساعتين للسكن تاع العشية. أمين قهرة، موزايك FM.

2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. كاليبسو dimanche 2 août, le Calypso Hammamet accueille le groupe algérien de Nouraï El Besta pour l'événement musical de l'été. El Besta au Calypso, c'est le dimanche 2 août. Billets en vente sur l'application IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After Work, كل يوم الاثنين الجمعة من الساعة 9 للساعة 10 على Mosaic FM.

0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM. لايك ديسلايك
1: لايك ديسلايك. وميمة وين نبدأ ومنين نفهم؟
2: نبدأ من الماء اللي نتصور تويسا كل لحظة. النقص الحاصل في عملية التزود بالمياه المعلبة مش في الحوينت والعطارة بركة زيدا في المساحات التجارية الكل تقريبا وين ما تلقى حتى دبوس مي. وإذا لقيت تم تحديد الكمية لكل شخص وبين أخذ ورد وكل حد يحلل طب طريقته. قال رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الريحي في تصريح لمزايك أنه النقص في توزيع المياه المعلبة المسجل في الفترة الأخيرة ما يمثلش أزمة، بل أنه النقص ظرفي بسبب انقطاع التيار الكهربائي على بعض المصانع خلال عطلة نهاية الأسبوع، ورجح أنه باش يتم تجاوز هذايا في الأيامات القليلة جاية حسب تقديره.
3: شنو وضحه كونه هي راي ما هيش أزمة، هو ظرفي بمعنى كونه جاء الويكاند وجات الفيشتا وهنا تم تعطيل في الفاتورات على القصر الضوء في بعض المعامل، ما هيش أزمة. وبالتالي نهاري الجافة تتحل شكال زي يرجع بشوية بشوية ونكده كونه ما هيش أزمة.
2: من جهة أخرى وضحت
1: قميو كان بش يرجع خطر كل صيف هو يصير سواء قص ضوء وما قصش ضوء، كل صيف ما تفقد المياه.
2: اكزاكتومون هذا اللي قالته مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه مفيدة بالنصر، انه الاضطراب في تزود بالمياه المعلبة يرجع الى مسالك التوزيع نتيجة تزامن كما قلنا الويكاد مع عيد الجمهورية، اضافة الى تسجيل ذروة في استهلاك المياه نتيجة طول فترة ارتفاع درجات الحرارة، وهذا اللي يصير كل صيف تقريبا في الفترة هذه فما معناتها نقص في التزود. وقال رئيس الغرفة الوطني لاصحاب المساحات التجارية الكبرى هادي بكور إنه النقص في العرض في جزء منه هو اعتيادي كما كل صيف وين يرتفع الاستهلاك تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، لكن تعطل الانتاج في مصانع التعليب بسبب انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة أدى إلى تفاقم النقص في ظل ارتفاع كبير في الطلب. ووضح إنه حجم الاستهلاك خلال فصل الصيف يفوق الانتاج، وتم وبش يتم تعديل تزويد السوق بالمخزون هذية اللي بش يتم توفيره خلال النصف الأول من العام. دونك أبارامون معناتها في الأيام القليلة القادمة بش يتم تلافي النقص هذية الحاصل، والأكيد بش يرجعوا الماء نلقاه في الكونت شوف.
1: أبارامون قاعدين نزيدوا في الصيف برشا وما في بالناش. قولي كيفاش
2: كيفاش
1: ما تقارين حسابنا على استهلاك معين تاع ضوء، استهلاك معين تاع
2: اللي هو وطني،
1: اي استهلاك معين تاع معاش انا دبيب زمان تاع معاش تاع كل شيء. بعد نلقاو احنا فجاه معناتها ما في بالناش، احنا كنا 10 ملايين و11 مليون ولينا 20 مليون أبارامون واحنا ما في بالناش. دونك يا نحضروا احنا اليوم باش نستقبلوا الزيار والسياح باش يجيو نقراو حسابنا في كل شيء، ما كانش معناتها خلينا نجرب صافين خويا وكاو معناتها
2: نسكروا
1: ايش باش نعملوا معناتها ما
2: قلت إيه خاطر هو الصيف ماهوش
1: كما تزيو ما لدار
2: اكزاكتومون اي معناتها الصيف كل عام يجي ماهوش فيل ولا يجي سوقي
1: ونعرفوا لي في الصيف شنو اللي يجرى معناتها نحضروا احنا بالمسابقه.
2: ومشكل في الميكاهوي من في برشا مواد غذائيه ساعه تقام فماش في الحوينت ما فماش في لي غونت سورفاس، دونك اقراوا حسابكم. شو
1: انا مثلا باش نعطيك باش نفهم احنا التوانسه كيفاش خموا به مثلا غدوه اش تعملوا مين
2: شنو نعمل نخدم
1: تيم ما عندكش حاجه معناتها باش تعملها سبيسيال به بعد جينا المون التوانسه كتسالهم السؤال هذا قلت يا عم ربي دلي الغدوه يا اخي
2: احنا
1: ربي. احنا هذا الكونسيبت اللي نعيشوا به في كل شيء، قولوا مثلا في الشتاء راهو الضو راهو عندنا مشكل تي عمر ربي دليل حتى
2: الصيف
1: يا اخي مازال الصيف ما جاش يا اخي حتى كي يجي الصيف
2: في رمضان انت
1: اي وفي رمضان انت حتى ينوصل رمضان وربي يحينا تزرب ديما تزرب انت يا ديجا نبرمجوا راس العام لا مازال بكري يا عمر ربي دليل الساعه نشوف معناتها هذه مشكلتنا احنا ما نبرمجوش بالكدا وتفاجئنا الحق معناتها احنا في بالنا 12 مليون
2: يا اخي طلعنا اكثر فرشه
1: 20 مليون وما في بالناش فما بارامونت وانس اخرين مش مقيدين به للي قادمين على العرس تاعو.
2: اذا انت ما حبيتوش الموضوع هذا قبيله ماكش حاب وعليه
1: حاجه شري لي مانيش بورتون
2: علاش مش تود انت مش حكايه تشري لي بالقوه
1: علاش معناتها شنو
2: نحكي على بشرة ساره
1: شري لي تودني كلهم كيف كيف
2: راه لي مسج باستحباب معناتها ما تعملها كي
1: وانت بالصيف يا اخي باستحباب مش بس الهدف هو بيني انك باش تتنسل في الاخر
2: باش نحكيو على الذهب اللي يحب يودع عبد عزيز عليه بقطاع ذهب دونك الوقايه هذيا على خاطر الذهب السوم نتاعو تراجع في تونس حاليا اللي قاعد يتباع
1: نمشي نزرب في
2: تمشي تعمل دوره كامله انا بعد ارجع اللي قاعد توا يتباع بين 370 و 380 دينار للجرام في عود 500 دينار وفق ما اكدوا رئيس الغرفه الوطنيه لتجار المسوق حاتم بن يوسف واللي قال انه الذهب رجع في المتناول بالنسبه لاسعار الذهب بتكسير. ووضح بن يوسف انه تتراوح حاليا في حدود 260 دينار للجرام مع اختلافها حسب نوعية المسوق ودرجة النظافة متاعه، وأشار إلى أنه سعر الجرام الذهب كان قبل عامين يتراوح بين 260 و300 دينار وبدأ في منحها التصاعدي لنوصل لمستوى قياسي في حدود 500 دينار للجرام. فكنت من 500 370 سوا سوا
1: سفا على روح ومش سفا على روح وأنا اش دخلني معناتها أنا سيء عرست وسيبون عندي صغار وسيبون معناتها
2: لا مش مربوط بالعرس بجتهدي انت
1: شنو المشكله؟ ان شاء الله باذن الله فما حيجة على قريب انت ولا
2: انا عرست اموري واضحه جوزي.
1: هاي به ملاها المسيو كان يسمع فيك
2: عندي عيد ميلادي لو 31
1: اوت توجه كان يسمع فيك يسمع فيك المسيو فازي
2: هاكا عيد ميلادي يعرف عيد ميلادي دونك هاكا قرا حسابي 370 31 اوت
1: شو دير جرام معناتها
2: علاش جرام عليه شنو جرام
1: حسيت 100 جرام قلوب كي يدير لك 200
2: جرام على الاقل واحد يستنفع بهم
1: في بدلو شو حديد شنو ذهب ما حد مش كلهم معادن معناتها
2: على الاقل معادن
1: يستنفع بهم انت في
2: البيت بس تتفرد كيف
1: طيعت ذهب ودنيا هاو يسمع فيك ودا قتلك المدام شاه يا اخويا ذهب طحمة برا مش جيب لك سبكة كلمة شنو ذهب خويا دبر راسك راه ظاهرة وما ماركة معناتها كنت عمل لك مركاش في الدار مزمرة
2: لي ما مش خلينا برشا الحقيقة
1: لا على شوي اللي سمحت تروح ربي معا شو نحكيه على الهندي
2: انت من محبي الهندي ساعة ولا
1: لا سمحني ما فما حاجات من
2: حتين اللي
1: فما حاجات معناتها مثلا قناوية ما ناكلهاش
2: كلام
1: تاكلش قلت كلام عيب
2: لا لا لا قناوية راي
1: لبنى تاكل قناوية انت لا ها مثال صالح تاكل قناوية لا صالح اك انت بركة طلعت
2: اين نموت على القناوية
1: ما ناكلش تاكل هندي
2: اما كيف ما ناكلش الهندي
1: تاهم
2: هندي
1: صالح هذوما
2: دوك هاكا عملنا ايكيليبر زوز ما ياكلوش وزوز ياكلو اما لي محبي الهندي صيف السنة للاسف غاب علينا على المرشيات بسبب التراجع الكبير في الانتاج نتيجة الاضرار اللي خلفتها
1: على شنو
2: على فاز الذهب اللي خلفتها الحشره القرمزيه وساهمت موجه تشيلي اللي مازال ما شفتش التليفون وساهمت موجه تشيلي ونقص المياه في اضعاف اصابه بلغت نسبه الاضرار نحو 70% وفق تقديرات رئيس الاتحاد المحلي للفلاحه بيبو عرقوب سامي الهويدي في تصحيح الموزايك بالنسبه للهندي الالمس اللي ينتظر انه يدخل الاسواق الأملس إنش قلت ألمس الأملس
1: مخ ألماس وذهب
2: مش اللي ينتظر أنه يدخل الأسواق بداية من شهر سبتمبر الجاي هو زيادة بشي سجل تراجع في الصابة بنحو 20% وتعتبر منطقة بوعرقوب من ولاية نابل من أهم مناطق إنتاجه في تونس بحوالي 10,000 طن وتعتبر ولاية القصرين من أبرز مناطق إنتاج سلطان الغلة واللي تشتهر به خاصة معتمدية تيلا وهذاك علاش نقوله هندي تيلا يا بكيلا للأسف اليوم فمش برشا هندي دونك
1: قد يكون هذا بسبب الحشرة المرمزية
2: ليه هو مرمز جاي من المرمز
1: قرمزية ما
2: أي هو إسانسيال مام الحشرة القرمزية شقتون والعامنة والضرت برشا صاب وزيد السنة مع السخانة والشهيلي ونقص الماء دونك الصابة ترجعت برشا
1: يقعد سلطان الغلة بدون منازع معناتها عند برشا توانسة
2: أي عنده محبي
1: يتاكل في الشارع معناتها
2: حارة وحارتين
1: حارة وحارتين إيش بي مروب
2: إيه قولك عاتيني حارة هندي
1: والله مروب وهندي تنجح حسيني تعمل معناتها إفي مش لازم نحكي لك على تفاصيله يا أميمة تعرف إيش تعديت 90% من النهار من بعد ربي معك يا أميمة خليك في الذهب بعد أخير جوك ذهب أميمة جورجينا شو
2: أي ما ليش فرع جورجينا
1: خير منك جورجينا والله
2: عليش لي
1: مش بيه ولد الناس والله مسخف به اقعدوا معنا شوي اخر نعطيكم اجابه على سؤال كان يقص الضوار ربع سوايع زعما الماكله في الفريجيدير كلها تفسد ولا فما حاجه تفسد وحاجه لا الاجابه تجيكم بعد شوي
0: لايك ديسلايك افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الساعتين لستة نتاع العشيه على موزايك FM

0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM. لازمك تعرف
1: لازم تعرف واحنا قاعدين نعيش في فترة يقص فيها الضوء ويرجع دونك لازم تعرف اللي في الفريجيدير فما حاجات نجم تفسد. خلينا نبدأ متفاهمين أمام على رقم الساعة 4 ساعات هي الحد الأقصى الآمن.
2: اوكي بعدها هي
1: اكثر من 4 سوايات خنا في الطبعه برو ما توقت نوري يلزمنا نثبتوا ونشموا ونتفقوا
2: بيدينا
1: ونشوفوا واش فما واش ما فماش. دونك 4 ساعات هي المتعارف عليها عالميا لحفظ الاطعمه داخل الثلاجه اثناء انقطاع الكهرباء. كان بقات الفريجيدير مغلقه تماما لفتره طويله من الانقطاع فانه البروده اللي في وسطها غالبا ما تنجم تاثر على الحاجات اللي موجوده. باش نعطيكم ليستا مثلا تاع 4 حاجات اللي يلزم تثبت فيهم مش 4 هم الحق اكثر من 4 ستيل مثلا اللحم المفروم الدواجن النيه مش طايبه كان حطتهم هذا مش نحكي في الفريجور الفوق في معناتها في الفريجيدير دونك الاسماك الفواكه البحر الطازجه اللي مش طايبه طازجه هذوما نتفقدوا معناتها نتفقدوا نشموا الريحه نتاعهم
2: بدلت ريحتهم
1: بدل لونهم بدلت ريحتهم كان خليط حليب محلول باكو حليب محلول الكريمه مثلا كريم فريش ولا كريمه بكل انواعها لجبان الطريه مثلا موتزاريلا جبن ابيض حاجات من نوع هذا في نجينا المورا بعد 4 سوايع تلوح راه من بعد تقول يا صفاء جوهم باهي لا لا جوهم مش باهي. الماكله الطايبه زاد
2: اي
1: الماكله اللي طيبتها سي هذيك تتلوح الماكله اللي فيها العظم كيما المايونيز كيما مثلا حاجات اي حاجه فيها عظم طاجين غيره من الحاجات فانه تتلوح ديريكتومون مثلا كان خليط باكو جو محلول كان خليط مثلا مع الشنا ستيل سلامي حاجه من نوع هذا فانه يتلوح كاريمون بعد 4 سوايع دونك هذوما كلهم يتلوحوا
2: باهي. واللي قلتوا الحليب
1: عني جايك ليهم مثلا لا الحليب كان محلول يتلوح
2: باكو مسكر جاوب باهي
1: باكو مسكر جاوب باهي. تو باش نمشيو للحاجات اللي تقعد امنه حتى بعد ما يقص الضوء ما ديما نقول 4 ساعات راه هي المقياس نتاعنا بعد 4 ساعات ديما نثبتوا. الجبن الصلبه مثلا الجبن احمر بارميزون شيدر غروير هذوما يقعدوا لاباس مثلا كيتشوب الموتارد المعجون هذوما يقعدوا لاباس عليهم. الخضر والفواكه الطازجه الغير مقطعه
2: هاي مازلت ماهيش
1: مازلت كامله بكلها الزبده والمارغرين تطلع معناتها ما تنجم تولي طريه لكن ما تفسدش نجم تقعد
2: ما تذوب شويه بلوز
1: مدة اطول برشا. بالنسبه للكونجيلاتور
2: هاي
1: الكونجيلاتور كان عندك كونجيلاتور فانه الكونجيلاتور ينجم يقعد 48 ساعه
2: شد البرد
1: هذايا كي يبدا معناتها مليان بكله كي يبدا نص مليان 24 ساعة
2: اقل
1: يولي اقل دونك في 4 ساعات ولا 5 ولا 6 ساعات ولا 8 ساعات فانه ما يعمل حتى شيء. قال الاشكال شنيا عندك الفازه اللي تحل وتسكر الفريجيدير
2: صحيح شنو نقول لك
1: نصيحه هذايا للمستقبل كان يقص عليك الضوء ما عادش تدور بها الفريجيدير نهائيا
2: والى الابد.
1: تجنب فتح باب الثلاجه نهائيا اثناء انقطاع الكهرباء قد ما تقعد بروده في وسطها كل ما يكون خير.
2: الكونسرفاسيون
1: كان عندك دبوزه ما بارده خرجها من الفريجيدير واشرب منها لبرا وما عادش تحل الفريجيدير بتاتا ما عادش تدور بها خاصه الكونجيلاتور زاد كيف ما عادش تدور به بكل خلي كل شيء مسكر كما هو ولكن استعملتها في ساحل وسكر دونك
2: خاطر الحلين والتسكير يخرج البروده دونك تولي اكثر
1: تو فرضا احنا تو في دارك وحلينا في الجدار شنو نلقاو فيهم النجم خلينا نشوفك حفظت الدرس ولا
2: اللي يقعدوا يلزمهم
1: مثلا شنو اللي يتلوح
2: شنو اللي يتلوح يتلوحوا الحاجات المحلولين كما الحليب وجبن مثلا الموزاريلا وغيره وكل الحاجات اللي ما تصبرش الدجاج الحوت
1: ني.
2: اي ناي نحكيو الفرويد ميغ زاد الطايب دونك ريحته وحتى الطايب ريحته تتبدل ساعات دونك تولي تلوحوا الماكله الطايبه تشموا تشوفوا مور كان فما حاجه اللي تنجم تتلوح ولا
1: الاخرين تتفقد
2: تتفقد ايه والخضره اللي ما مسيتهاش ما
1: مش مقصوصه
2: مش مقصوصه جهبه
1: يعطيك صحه امامه نجحت في الدرس ربك بيت ممتازه
2: حيشك.
1: عندها قطعه ثابت عند رجلها الجائزه نتاعها كي تروح تلقاها في الدار وقعدوا معنا شويه اخر كان تطلبونا بليتو مش تطلبوا بجربي لا تطلبوا عليه النمر الاولي
2: بكري نقص
1: راه نمر واتساب كي تبعث ميساج اكتب اسمك كمان عايشك راه ما عنديش ترو كولر باش نقعد نطلع
2: ما تبعث مازال فوكال ما نجمش نسمو في لونتين راه
1: فكتبوا لنا انا نجم نسمو اما انتم ما نجمش نقعد ما عندي ما نعملش نقعد نسمع
2: برشا ساعات
1: يخصنا 4000 ميساج فوكال مش نسمعهم الكل دوك اكتبوا لنا اسرع برشا 23 513 ألف بعد شوية فيها وعليها على شنو نحكي
2: باش نحكيه على تونسي منظفة خاصة علاقته بالفضاء العام وبعد اللفتة اللي عملوها في سوسة انهم معناتها متساكني حي بالشباك انهم خرجوا نظفوا الحي متاحهم وتلهوا به هل باش نشوفوا هذي في الأحياء التونسية الكل ولا
1: اقعدوا معنا راجعين
0: لازمك تعرف After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسه وين مكانه مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين قاره. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سمير حامي وصلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عنان حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. بورصة تونس تعلن تعليق التداول مؤقتا إثر تراجع مؤشر تونانديكس بأكثر من 3%، وذلك تطبيقا للنظام الداخلي للتداول، موضحة أن آلية إيقاف التداول تم تفعيلها بعد تجاوز المؤشر عتبة الانخفاض المحددة ب3%، مما استوجب تعليق عمليات التداول وفقا للإجراءات المعمول بها. ويأتي هذا الإجراء في إطار الآليات التنظيمية المعتمدة بالسوق المالية، والتي تهدف إلى الحد من التقلبات الحادة وإتاحة الوقت أمام المتعاملين لتقييم تطورات السوق قبل استئناف التداول بحسب بلاغ لبورصة تونس. الشركة التونسية للملاحة تعلم المسافرين المعنيين بإلغاء السفرات المبرمجة بين ميناء تشيفيتا فيكيا بإيطاليا وميناء حلق الواد أنه ما يزال بإمكانهم الحجز على متن سفنها المتجهة أو القادمة من ميناء جنوى أو مارسيليا. والناقلة الوطنية تدعو الراغبين في السفر إلى الاتصال بوكالتها بتونس أو زيارة موقعها الإلكتروني أو التواصل مع الوكالات المكونة لشبكة مبيعاتها بالخارج لإتمام إجراءات الحجز. النائب عبد الجليل الهاني يقول خلال جلسة عامة إن البحث عن تمويل لإنقاذ شركة فوسفات قفصة يدعو إلى الحيرة، مشددا على أنه كان لابد أن تكون فوسفات قفصة من كبار الداعمين لموارد الدولة فضلا عن توفير المدخلات الفلاحية. والنائب يدعو إلى ضرورة تخفيف الأعباء المالية عن المؤسسة، خاصة فيما يتعلق بالأجور وشركات البيئة والغراسات.
2: حقيقة اليوم وقت اللي نولي ونلقاو رواحنا أمام بحث عن تمويل لإنقاذ شركة فوسفات قفصة نبقى في حيرة. من المفترض شركة فوسفات قفصة تكون من كبار الممولين والداعمين لموارد الدولة وخزينتها بالعملة الصعبة، وكذلك توفير الأسمدة وتوفير المدخلات الفلاحية بالشكل المطلوب. نلقاو رواحنا بعد 15 سنة ولا 16 سنة نبحثولها على تمويل ونبحثولها على إنقاذ. اليوم ما عادش مقبول باش يبقى الحال على ما هو عليه. ما عادش تتحمل شركة مثل هذه الشركة أن تواصل بنفس نهج الحوكمة والتسيير والتمويل والعمل. الحوكمة اليوم الشركات العمومية والمؤسسات والمؤنشات يلزمها تتبدل بعقود الأهداف وببرامج العمل والإنقاذ. النقطة الثانية نحب نعرج عليها والإصلاح يتم عبر أيضا تخفيف الأحمال على هذه الشركة. كتلة أجور تضاهي 50% من المصاريف متاع الشركة. المردودية متاع العمال إذا كان نقسموها على الإنتاج اليوم نلقاها قريب 50%، هذا ما فماش حتى في شركة في العالم. ثم لأسباب اجتماعية وسلم اجتماعية في وقت من الأوقات وقع أحداث شركات يحمل كاهلها على شركة الفوسفات ولا على المجمع الكيميائي أو شركة عمومية أخرى. يلزم التخفيف من العدد هذايا باش الرونتابيليتي تولي في الحد الأدنى.
1: في أخبار العالم، إجلاء 4000 شخص إضافي في فرنسا لمواجهة حرائق غابات ضخمة مع توقع تدهور الأوضاع بدخول موجة حر رابعة. يشار إلى أنه على مدى 6 أيام الماضية نشب أكبر حريق غابات في فرنسا منذ العام 1949 غرب بوردو، ما أجبر أكثر من 220 ألف شخص على الفرار وتسبب بتدمير 240 منزلاً. وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصادر ترجح أن يعلق تحالف أوبك بلس الزيادات التدريجية في إنتاج النفط بعد شهر سبتمبر وحتى نهاية عام 2026، وذلك لحاجته إلى إجراء المزيد من المحادثات قبل اتخاذ قرار بشأن حصص الإنتاج لعام 2027. هذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في أفتر وورك. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة والماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين قارة موزيك أفهم
3: ننسي أولي معي.

0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم فيها وعليها.
1: شنو اللي فيها وعليها اليوم؟
2: اللي فيها وعليها هي النظافة اللي تعتبر من أبرز المؤشرات على وعي المجتمعات وتحضرها، غير أنه الفضائيات العامة في تونس من شوارع جنين والبحورات والأحياء تشهد معظمها تراكم للنفايات ومظاهر تلوث تثير تساؤلات حول علاقة المواطن بالنظافة العامة ومدى احترامه للمحيط اللي يعيش فيه. ورغم حملات التوعية والمبادرات التطوعية اللي تنظمها جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، ما زالت مشاهد إلقاء الفضائيات عشوائيا أو مخلفات للاستهلاك اللي يخليوها في الأماكن العامة كما جنين وخاصة البحورات تتكرر بشكل يومي. واللي يعكس لأنه الإشكال ما يرتبطش فقط بنقص خدمات رفع النفايات بل بالسلوك الفردي والثقافة البيئية، لكن تحميل المواطن وحده مسؤولية هذا الواقع ما ينجمش يكون منصف. في برشا بلايص فما نقص في عدد الحاويات، تأخر رفع النفايات واهتراء أسطول البلديات، وهو ما يؤدي إلى تراكم الفضلات لساعات أو حتى أيام خاصة في الصيف. يقول قيل علاش حكينا على الموضوع هذا؟ أهلي بير الشباك في ولاية سوسة نظموا حملة نظافة باش ينظفوا حيهم، يزرعوا أشجار بالإمكانيات الموجودة، وإذا كل واحد في حومته يعمل هكا الأكيد باش نلقاو تونس أنظف برشا.
3: وحملة النظافة هذه معناتها هيك شو فيها تكاتفة رجال، معناتها كبار وصغار ومرضى وأخرى للمتساكنين. المساكنين نسبوا اللي زلنا نظاروا ونرجعوا بالشباك كما كانت، وأي وحدة عندها تريه وسخ قدام دارها متسالش ماذا بها تخرج تعاون، حتى هي ما تنجمش رجلها يخرج يعاون، صغار كبار تبعت ولدك.
4: يعني من المتساكنين بالشباك راي حومتنا نظيفة، نحبوا حومتنا تنظاف، ويدا ويدا نخرجوا الناس كل ننظفوا باش حومتنا تنظاف، راي حومتنا ماهيش خايبة، رانا زلنا ايد ايد باش ننظفوا الحومة، الناس كل نخرجوا الناس كل ننظفوا بالشباك، راي بالشباك لازمنا صغارنا تكبر على النظافة، صغارنا تكبر على القراية، حتى لو كان ما فماش حتى عبيد باش يخرجوا نحنا نخرجوا، نخرجوا العباد نقولوا لهم اخرجوا نظفوا شوفوا باش نقعدوا على الاقل في الشارع، باش كي يدخلوا لنا عباد اخرين يقولوا اغزر محلاه دير شباك، باش يتعلموا في مدرسه باهيه، باش يكوروا في بلاصه باهيه، الناس الكل تخرجوا، الناس الكل نحبوا بعضنا.
2: ويبقى سؤال المطروح، هل أنه أزمة النظافة تتمثل فقط في نقص الإمكانيات أو في غياب الوعي الجماعي؟ ويمكن الإجابة هي أنهم زوز مع بعضهم، خاصة أن الفضاء العام نظيف ما تصنعوش البلديات وحدها، بل يصنع زيدا مواطن يعتبر الشارع والجنينة والبحر هو امتداد لداره والملكه.
1: برافو، والله سجي مهم برشا، وقداش تمشي البحورات ساعة تلقى بحر محليه مزيان، عباد تمشي تتخلي معتها الدلاع ملوح، تخلي بلاستيك موجود،
2: بلاستيك.

0: كانتات نتاع مشروبات كحولية ولا غيره ما تلقاهم موجودين معناتها بصراحة والله شيء حشم معنا.
1: وتحية لزميلتنا إينيس الهمامي هي مراسلة موزايك في سوسة اللي خدمت الفيديو هذية وخليت حتى نصور أنه أحياء باش تاخذ المثال هذية وتولي تنسج على منويل وباش نشوفوا برشا حملات الأكيد في برشا أحياء في تونس.
0: احنا مشكل شنو يقول لك اخي كان انا برك المسؤول كان كل واحد يقول من انا المسؤول على روحي فقط وينظم هو بلاصته وينظف بلاصته وما لها وحش في الشارع وكذا يمشي بالكهرباء ما يهبطش البلار ويلوح ويعمل ساشي صغيره في الكهرباء يحط فيها وكي هبط يحطها في البوبيل ما كان نبداو نحن كل واحد من روحه
1: نبداو احنا في ديارنا قدام ديارنا كل زوز متر قدام دار كان كل واحد يخرج ينظف زوز متر اللي قدام داره اكيد باش نشوفوا شوارع انظف برشا وخاصه كيما حكيت انت امين على العباد اللي طايش البوبيل نتاعها في الكراهب اكيد عندهم صغيرات قاعدين نشوفوا فيهم كيفاش قاعدين يلوحوا في الفضلات هذيك اكيد انهم كي باش يكبروا باش يعملوا كيما اوليائهم
0: وي دونك نعطيهم ليكزامبل احنا اللي هما صغار نعلموهم اللي النظافه راهي حاجه باهيه وحاجه مهمه واللي راه مش كان عوان البلديه راه مسؤولين عن النظافه
1: نحن زاد
0: كيف كيف مسؤولين على النظافه يعطيك صحه اميمه اخذوا معنا شيخنا مطلع على صديقنا سلحدين سكوحي
2: فيها وعليها افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته نتاع العشيه على موزايك فام بارتاجي معنا اللحظه واربح برشا كادوات شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهريه ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لاقوى الحفلات والسهريات في لاغو دو لا شانس ابارتين العاشر نص متاع الليل في هابي اور ابعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513000 وبارتاجي الفرحه اللمه الجو في اي فيستيفال وين ما كنت وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فام فرحتك تسوى برشا كادوات Calypso. Jeudi 30 juillet, le Calypso accueille en exclusivité l'immense DJ producteur sud-africain Vinco. Vinco en exclusivité au Calypso Hammamet. C'est le jeudi 30 juillet. Billets en vente sur l'application Ija avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After work. كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على Mosaic FM.

0: افتر وورك كل يوم اثنين الجمعة من مدي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: تتواصل حملة تستهلك تونسي اللي بدأت على 23 جويلية حتى نهار 10 أوت، ومش تلقاو دو كتالوج، واحد تابع كارفور والآخر يهم كارفور ماركيت، فيهم دي برودوي 100% تونسية بأسعار تنافسية، ونجموا الحرفاء متاع كارفور يتمتعوا ب 619 نقطة وفاء كي يشريوا منتجات تونسية، واللي نجموا يشوفوهم ويتعرفوا عليهم كي يمشيوا الكارفور وإلا لمجازان كارفور ماركيت. وما عليكم كان تعملوا طلع على الكتالوج باش نجموا تقمروهم ليح. يكون موجود معنا مراسل موزايكا فين في واحدة من المجازان كل يوم. اليوم موجود معنا صلاح الدين السكوحي اللي موجود في كارفور ماركيت بومهل، باش نشوفوا معاه اليوم شكون المواطن أو المواطنة اللي طلع تونسي لو ماكس وخذا 10 فما فوق منتوج تونسي 619، وكان طلع عنده أكثر من 10 منتوجات تونسية يربح 100,000 نقطة وفاء، أي ما يعادل 100 دينار في الكارت دو فيداليتي وفاء. سكوحي عسام، مرحبا.
2: مرحبا بك أمين، نسلم عليك برشا أنت والمستمعين وين ما كانوا موجودين. نحن كما قلت موجودين في كارفور ماركيت بومهل، وكل عادة قاعدين نشوفوا اللي في ديل للمنتجات التونسية، وكل عادة تونسي لماكس مع كارفور باش نشوفوا شكون هم التوانسة لماكس يكونسومي تونسي وياخذوا دي برودوي التوانسة. بالطبيعة اليوم معنا مدام زكي اللي نسلموا عليها. مرحبا مدام زكي.
3: بك أكثر يا عايش.
2: شنو أحوالك؟
3: والله يا ربي الحمد لله.
2: صحة بخيرة؟
3: الحمد لله.
2: باش نشوفك احنا توا، انت اسكو عندك منتوجات توصيه تكفي باش انك تكون معنا توصيه لماكس؟ نذكر بالبرنسيب نتاع الجو، لازم تكون شاريه اكثر من 10 برودويات، فما اكثر برودويات يكونوا منتوج توصي 100%. وكما قاعدين نشوفوا لهنا، وتنجموا تابعونا زاده في اللايف فيسبوك نتاعنا على او بي اس، قاعدين نشوفوا في المنتوجات فما شيبس تونسي، الياغورت كيف كيف تونسي، فما حكة طماطم تونسية، فما مقرونة، فما الفارينة التونسية، فما الحليب التونسي، وفما حتى من السكر فانيلا التونسي والماء التونسي. دونك أمين
1: نتصور لمدام زكية
2: موجود والله هو غازيفير هنا
1: ريت هذاك علاش كريتو غازيفير، قلت لك مش مشكل ما فماش ما ندوروه غازيفير بيصيرش
2: اي حاجه تشربتها وما فما حتى اسكير اخويا بيصيرش. دونك امورك واضحه مدام زكيه، اخلطنا ال 10 برودويات وبرودوي منهم ياكل فيه طفل صغير وانا وبيره مخزينه بدا ديجا ياكل فيه البرودوي. مبروك عليك مدام زكيه، ربحت معانا 100,000 فون في ديريتي في الكارت نتاعك.
3: ميرسي ميرسي بوكو، ان شاء الله ديما انت تونس في خير، وان شاء الله نكون نتاعنا وان شاء الله ديما نتحسنوا في المنتوج نتاعنا.
2: ديما تونسيه لماكس،
3: ديما تونسيه لماكس.
2: ان شاء الله مبروك عليكم مدام زكيه، كيما شفت تونسيه لماكس. وانتم زاد اللي تبعوا فينا تنجموا تجيو، فما دي برودوي من معينين اللي هما داخلين في الاوفر نتاع كارفور، اللي اذا كنت تاخذهم تربح 619 نقطه في داريتي في الكارت في الكارت نتاعك، وهذه بالطبيعه في نحكي في كارفور ماركيت وكارفور زاد الكبير، هذه بالطبيعه لكل الناس المستهلكي تاع كارفور وحرفاء كارفور نجموا يتمتعوا بالاوفر هذه.
1: يعطيك صحة صلاح، بارك الله فيك، شان العاقبة ليكم غدوة إن شاء الله، وإن شاء الله تكون سومي وتونسي لو ماكس باش نجموا تكونوا فايزين مع كارفور.
0: After work كل يوم اثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
3: تحياتي لكم هذا موعد جديد مع هاي تيك على موزايك فيم جاو قيد الميزاجور وقيد الميزاجور بالنسبة للأرقام المعطيات للدوني فيما يخص استعمال وسائل التواصل الاجتماعي على المستوى العالمي. اليوم نحكيو برشا على عدد المستعملين، اليوم باش نركزوا على عدد المستعملين النشطين شهريا والرابور يجي مع عند سوشيال ميديا توداي. كي نقولوا عدد المستعملين النشطين شهريا معناتها المستعملين يدخلوا مره على الاقل في الشهر لوحده من المنصات هذه، وما غير ما تكون فما حتى مفاجاه، ما غير ما يكون فما حتى سسبنس، شركه ميتا هي اللي تسيطر سيطره كبيره ياسر على وسائل التواصل الاجتماعي، بما أنه ميتا تعتمد على إيكوسيستم نقاو فيه فيسبوك، نقاو فيه إنستغرام، واتساب، ميسنجر، وثريدز، خمسة منصات، والخمسة منصات هذه تعطي لشركة ميتا قوة كبيرة ياسر. 39% من البوبولاسيون مونديال اليوم عندهم دي كونت ولا عندهم حسابات على السوشيال ميديا متاع شركة ميتا. هات نشوفوا الترتيب بالضبط بالنسبة لي، هات نشوفوا الأرقام بالضبط بالنسبة لميتا. فيسبوك عنده اليوم 3.15 مليار مستعمل نشط شهريا، انستغرام 3 مليارات، واتساب كيف كيف 3 مليارات، ميسنجر 947 مليون مستعمل، وثريدز 380 مليون مستعمل. هكايا نقاو قدامنا 10.4 مليارات كونت اكتيف شهريا بالنسبه لشركه ميتا وحدها. دونك باش تفهموا لنا القوه الكبيره نتاع ميتا، هذا زاد يفند الاخبار اللي حكيت على انه السيطره الكبيره عند شركه باي دانس والريزو سوسيال متاعها تيك توك. تيك توك حاضر في الترتيب، حاضر في السباق، لكن موش بالقوة متاع شركة ميتا. إذا كان نشوفوا الترتيب متاع وسائل التواصل الاجتماعي توا الكل، نقاو أنه في المراتب الثلاثة الأولانية فيسبوك، انستغرام، واتساب، بعدهم في المرتبة الرابعة نقاو تيك توك ب 1.84 مليار مستعمل نشط شهريا، بعده جي ويتشات البلاتفورم الصينية ب 1.42 مليار مستعمل، تيليجرام يجي بعدهم بمليار مستعمل، وبعد نهبطوا للبلاتفورم اللي تحت المليار، ميسنجر ب 947 مليون مستعمل نشط شهريا، سناب شات 900 مليون، اكس 611 مليون، بينترست 590 مليون مستعمل نشط شهريا، ريديت في المرتبة الأخرانية 430 مليون مستعمل، وثريدز يجي بعدهم كل ب 380 مليون مستعمل. رغم انه الارقام اللي تحكي على ثريدز في الأشهر اللي فاتت تتأكد انه ثريدز ماشي بنسق تصاعدي باش يربح اكثر عدد المستعملين وينافس بشدة البلاتفورم متاع إيلون ماسك إكس. شركة أنثروبيك الشركة الأم متاع كلود أعلنت رسميا على إطلاق كلود أوبوس 5، موديل قريب ياسر من فابل 5 لكن بشترس وممتعه، والموديل هذية فيه قوة كبيرة ياسر حتى بالنسبة للتاش متاع الديفلوبمون. الإعلان تم في آخر الجمعة اللي فاتت، وشركة أنثروبيك يعني حبت تبعد على التعقيدات بالنسبة للخدمة على الموديل هذية بعد الصعوبات اللي لقاتهم مع الإطلاق متاع فابل 5 وإيقافه، ثم ولات فما شروط بالنسبة لاستعمال فابل 5. واليوم تعرفوا أنه بالنسبة للإدارة الأمريكية ولات عندها كلمتها بالنسبة لاستعمال لموديل هذوما اللي عندهم بوتنسيال كبير ياسر بالنسبة للسلامة المعلوماتية. من جهة أخرى، مش كان شركة أنثروبيك هي وحدها اللي تخدم، ميكروسوفت هي بيدها أعلنت على إطلاق ميكروسوفت AI سايبر وان فلاش، أول موديل AI ديدي للسيبر سيكوريتي. شركة ميكروسوفت اللي ركزت برشا في السنوات اللي فاتت على الخدمة مع شركة أوبن AI بالنسبة لتشات جي بي تي، وبعد فهمت أنه يلزمها تعمل على روحها وتعمل على ميكروسوفت AI ديفيزيون امتاحة. دونك الإطلاق هذا يوري أنه شركة ميكروسوفت في استراتيجية جديدة، تحب تتعامل مع الإيكوسيستم الكل لكن تحب تركز على تطوير لموديل امتاحة. ماهوش أول موديل تطلقه شركة ميكروسوفت بالمناسبة، وميكروسوفت AI ولا MAI سايبر وان فلاش تم إطلاقه رسميا في آخر جمعة الفاتحة. هاي تيك، هذا بالنسبة لهاي تيك اليوم. هاي تيك تقاو على سيت بتاعنا موزايك FM.net. هاي تيك، تحب تحكي
0: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اوريدو طور عالمك. افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الساعتين لسته نتاع العشيه على موزايك فام.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من مالي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك اف ام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا. هيكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حظيم للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام.
1: موزايك اف ام الاولى في تونس.
2: مجروب على تأثير دارك وحير منين الشوبينج إكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من لبسة والأكسسوارات من 24 جويلية ل 3 أوت. إديسيون سبيسيال ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية إلى 3 أوت بقصر معرض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
0: أفتر وورك كل يوم الاثنين والجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام. فلاش باك
3: اليوم يا جماعة باش نرجعوا معكم للتسعينات وبداية التسعينات اللي في الموسيقى شهدت نوع جديد نتاع موسيقى كان خرج وكان كسر تقريبا كل المعارف الموسيقية اللي معروف عليها جيل الثمانينات. النوع نتاع الموسيقى هذا يتعرف أكثر باسم الهيب هاوس. هيب هاوس شو معناتها هيب هاوس؟ الهيب جاية من هيب هوب والهاوس هي الالكترو ميوزك. دونك هو ميلانج ما بيناتهم. الزوستيت اللي باش نسمعوه بعد شويه مخرج عام 89 في بلجيكا وفي اوروبا. في سنوات التسعين كسر الدنيا في الولايات المتحده الامريكيه وكل العالم وكان هو اللي شهد بدايه وانطلاقه نتاع الهيب هاوس. المورس وذا الفونداتور نتاعو كان دي جي. بعد بشويه بشويه خرج الموسيقى والسينجل هذا اللي كسر الدنيا الكل. ويقولوا انه الكليب نتاعو اللي الاغنيه هذيا الكليب فانه ماهيش هي المغنيه اللي تغني، هي اللي موجوده في الكليب. دونك جابوا واحده اخرى مسكينه اللي غنيت مشات على روحها عمرها 16 سنه اللي صابت صوتها في الموسيقى. وسينجل اكيد تعرفوه بالكدا اللي هو بامب اب ذا جام من عند تكنوترونيك. حلوة ما هيش حلوة احنا صغار مش في بالنا حلوة ما هيش حلوة يا جماعة اللي قاعدة تدخل في بالنا شوية آخر إن شاء الله مش نرجع العام 93 قدمنا 3 سنين كاملين وقتها الهيب هاوس بدأ يقدم بالقديس سينجل اللي مش اسمعوه جوست بعد من عام 93 كان الأكثر مبيعا في أوروبا لعام 93. والإشارة فإنه وقت السينجل هذا رقم واحد في أوروبا الولايات المتحدة الأمريكية اللي الدي جي نتاع الجروب هذا اللي مش اسمعوه من بعد عمل اكسيدون وتوفى عام 93 معناتها اشهر فقط بعد ما خرج السينجل مشى على روحه قصد ربي توكل على ربي وخلى الجروب في قمه النجاح من با خلط عليها الاغاني نتاعو هما ضاربين. نحكي بطبيعه على كلتشر بيت مستر فين

0: نرجع بكم الأربعة جوان 1990 في ألمانيا تحديدا. السينجل هذا قعد ليجوند كامل الجروب, هو ديجا ليجوند في التسعينات. ريذم هذا دانس ذكرتوا الغناية فوالا, دونك اخترت لكم نفس الألبوم. هنا كانت ناجحة جدا, قلت حنبدلوا شوية وقلوشكم نقولوا سناب, نقولوا سينجل هذا باش اسمعوا تود سويت سناب وبساب. ذكركم يا جماعة اللي قيلولة ممتازة عديتوها معنا, صالح يعطيك صحة بارك الله فيك, الأخت ميمة, الأخ وائل في الستاندار وكل أصدقائنا في البرنامج هذا. نعطيكم موعد إن شاء الله بإذن الله غدوة في نفس التوقيت. بقية استماع طيبة لبقية برامج موزايكا فام. تسمعوا تود سويت سناب, نتقابلوا غدوة في الأمان. فلاش باك
1: After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايكا فام.

0: الو مالك سيف سنيه راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل.
1: باهي اسمعني تاخو انت جولي ونخونا اوتا
0: مشيت معاك اما اش باش نعمل؟
2: حطوا برشا موزيكا برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات.
3: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفيستيفالات.
0: اما شو باش نسميوها؟
2: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابن سيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزيكا فام.
4: Calypso.
2: Vendredi 31 juillet, le Calypso Hammamet accueille la fameuse soirée Hafeli avec son show unique et un son mêlant musique rétro occidentale et orientale. Hafeli au Calypso Hammamet, c'est le vendredi 31 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
5: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
6: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يقول إنه لا بد من إنقاذ قطاع الفوسفات في تونس، مبينا أن إسهام القطاع في الناتج الداخلي الخام تراجع من 4% قبل عام 2011 إلى 0.5% حاليا، فيما تقلص إسهام القطاع في الصادرات من ما بين 9 و12% إلى 3%. والوزير يقول خلال جلسة عامة بشأن مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والخاصة بقرض بقيمة 110 ملايين أورو لفائدة شركة فوسفات قفصة، إن الشركة لم تتحصل على قرض منذ 2014، مضيفا أن مشروعا على المدى المتوسط يهدف إلى الترفيع في القدرات الإنتاجية للشركة واستعادة نسق الإنتاج.
7: يهدف المشروع أساساً إلى الترفيع في القدرات الإنتاجية للشركة المعنية شركة فوسفات قفصة واستعادة نسق الإنتاج، وذلك من خلال تنفيذ برنامج استثماري متوسط المدى يرتكز على المحاور التالية: تحديث التجهيزات المنجمية، إرساء منظومات متطورة لتصفية المياه ومعالجتها، تحسين الأداء البيئي والاجتماعي والصحي. وضعيتها المالية اليوم وضعية صعبة، وله فوسفات قفصة يظهر من 2014 ما خذيت حتى قرض. نعرفوا ان قطاع الفوسفات كان يمثل تقريبا 4% من الناتج الداخلي الخام قبل سنة 2011، وكان يساهم تقريبا في من 9 إلى 12% في الصادرات. اليوم من 4% احنا تقريبا في 0.5% مساهمة قطاع الفوسفات في الناتج الداخلي الخام، وبالنسبة للمساهمة في الصادرات 3% من 9-12% حتى اليوم تقريبا 3%، والأرقام هذه كانت تدل على حاجة، تدل أنه اليوم يلزمنا نقفوا للقطاع هذا، يلزمنا إنقاذ قطاع الفوسفات.
6: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفيد بأن المصدر الرسمي والوحيد للمعلومات المتعلقة بالتعليم العالي الخاص بما في ذلك قائمة مؤسسات التعليم العالي الخاصة المرخص لها ومسارات التكوين في المجال الهندسي وغيرها من المجالات هو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. والوزارة تضيف في بلاغ أنها لا تتحمل مسؤولية التسجيل بمؤسسات غير مدرجة ضمن القائمة الرسمية للمؤسسات الخاصة بالتعليم العالي. أعوان الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالقصرين يتمكنون من حجز أكثر من 13 كيلوغرام من حلوى للتزيين مجهولة المصدر تحتوي على ملونات محظورة. في أخبار العالم، وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصادر تفيد بأن سلطنة عمان قدمت مقترحا لإيران بشأن آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز برسوم طوعية. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقول إنه عقد اجتماعا جيدا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتركزت المناقشات على منح كييف ترخيصا لإنتاج صواريخ اعتراض أمريكية وكيفية إنعاش المحادثات مع روسيا. في المقابل، وزارة الدفاع الروسية تعلن أن قواتها استهدفت سفينتين أوكرانيتين، إحداهما سفينة بضائع تنقل شحنة عسكرية في البحر الأسود وأخرى سفينة في ميناء ميكولايف. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حيدر الشهني في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
5: الأولى في تونس.

0: Toutes les nouveautés ou Acroal Musica à la Mosaïque FM.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوليدو طور عالمك سبور
4: اكسبريس. مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوي نحكيو على اخر اخبار الميركات, ولكن البدايه من اتحاد طرابلس وفوز البنزرتي. واليوم الاتحاد كان سحب التدوينه اللي اكدت انتدابه لفوز البنزرتي للاشراف على النادي خلال الموسم القادم. تم سحب هذه التدوينه, الشيء اللي حل الباب للبرشا كلام, لكن بعد في رده فعل سريعه من اداره اتحاد طرابلس تم التاكيد على انه فوز البنزرتي هو المدرب وسيواصل مع اتحاد طرابلس كما سبق تم الإعلام بالنسبة للجماهير. دونك فينالمون الموضوع تسكر, فوزي بنزرتي سيواصل مع اتحاد طرابلس. سليم بن عاشور باش يكون المدرب المساعد للفرنسي براكوني في النجم الساحلي. المدافع المحوري لمستقبل جابس سليمان وترا, واللي كان في فترة اختبار مع نادي الافريقي مر إلى فترة أخرى مع الأولمبي البيجي, دونك قاعد يترنى مع الأولمبي البيجي وترا في انتظار إمضاء العقد. أمضى اللاعب أيوب تليلي عقد احترافي بموسم واحد مع نجم المتلوي. مشيو لإيطاليا وين تم تعيين روبرتو مانشيني مدرب للسكوادرا زورا. دونك التعيين ذا يبدو خلق مشاكل داخل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم, خاصة وأنه مالديني كان انسحب من موقعه كمدير فني الاتحاد الإيطالي لكرة القدم, ورئيس الاتحاد الإيطالي قال مالديني كان عنده وجهة نظر أخرى في خصوص اختيار الناخب الوطني الجديد لإيطاليا وبالتالي انسحب من موقعه. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فان بوان نت. نعود نتقابل بعد شوية في ركاب سبورة.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوليدو طور عالمك
0: موزايك فام.

0: موزايك وكذلك على الفريكونس نتاعنا. نسلم عليكم وين ما كنتوا، خاصه ديما سلم برشا على مواطنينا خارج تونس اللي ما نجموش يجيوا السيزون هذايا. وصيف هذايا صعيبه العمليه شويه، يقعد القرار صعيب، لكن ان شاء الله العام الجاي يكونوا موجودين بين اهلهم وفي بلادهم. اخبار الكوره، اخبار الرياضه، اخر ما فما تلقاو اليوم في ريكاب سبور في عوده على اهم اخبار الميركاتو والملف ملف يوسف البلايلي. نعطيو اخر التفاصيل وشرط اساسي للترجي التونسي قبل اي اتفاق مع يوسف البلايلي. كيف نحكيه على المهاجم الاقرب الان للنادي الافريقي في رحلته للبحث عن معوض في رشاوات. قرارات مهمه تصادق عليها اليوم الجامعه التونسيه لكره القدم والنادي البنزرتي على ابواب نزاعات جديده مع لاعبين اخرين بعد ما حل تقريبا مشاكل الكل. وعكس الجميع ترجي رجيس، الاجواء ممتازه، انتدابات وميركاتو نشيط وتحضيرات جيده لانطلاق الموسم. راجعين على كل هذه المعطيات على امتداد 50 دقيقه في ريكاب سبور اللي رافقني فيها اليوم في تحليل وتعليق المدرب كريم العواضي. اهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا حيدا، مرحبا وسهلا بالحضور المشاهدين والمستمعين مزكفه.
0: مدرب اسامه عادم زوز الزميل، اهلا وسهلا اسامه.
2: مرحبا حيدا، مرحبا كريم والمستمعين والمشاهدين مزكفه.
0: اهلا وسهلا بكم، رحب بزياد في الاخراج. كيف في الاخراج الرقمي قصي باهي اوكي تمام، سامحني يا الله غالب، انا نسيت الاسم راه والله غالب، زميلنا جديد دونك انا نسيت الاسم، سامحني نعتذر لك. اما سرت الموت نقولوا برشا مرات الاسم اليوم، دونك البدايه تكون بعد شويه من اخر مسار.
3: كاليبسو Dimanche 2 août, le Calypso Hammamet accueille le groupe algérien du New Rai El Besta pour l'événement musical de l'été. El Besta au Calypso, c'est le dimanche 2 août. Billets en vente sur l'application IJA. Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: آخر مسار.
1: اجتماع متواصل هو الآن للجامعة التونسية لكرة القدم للمصادقة على بعض القرارات، منها ستاف تكنيك متاع المنتخب الوطني. بعد شوية نعطيكم الأسامي الكل والإطار الفني شكون باش يكون فيه بالضبط، لكن خلينا نبداو بالمصادقة على المقترح وزارة الشباب والرياضة بتعيين، لأنه تعرفوا مقترح وزارة الشباب والرياضة تعيين سيد رضا الجدي مديرا فنيا وطنيا، مع دعوته لإعداد الهيكلة الجديدة للإدارة الفنية الوطنية وتحديد برنامج عملها لعرضها في أقرب الأجال على الجامعة التونسية لكرة القدم. دونك في كلمتين مصادقة على قرار وزارة الشباب ولا مقترح، دي مقترح قرار من الآخر، ما نتصورش كان الجامعة كانت باش ترفض معنا مقترح وزارة الشباب والرياضة. مين خلينا نقولوا قرار الوزارة وكاو عليش كريم، قولوا قرار الوزارة ولا نحترموا النص هذا؟ نحترموا النص صحيح،
2: نحترموا النص،
1: نحترموا النص اخويا. دونك هو كان مقترح من الوزارة وصادقت عليه اليوم الجامعة التونسية لكرة القدم رضا الجدي مدير فني. ناخذ تعليق من عندكم كريم وأسامة.
2: تفضل أسامة.
3: سيري ذا دالي
1: نعرفك وراك تبدأ تبجلوا في بعضكم، نعرف شو الحكاية هوك بجلك معناه يفهم العملية.
3: شوف سيري ذا نعرف شخصيا، سيري ذا إنسان خدام إلى في سي بروف دالي من 2004 بقى بعد
1: عنده أفكار لتطوير كرة القدم التونسية.
3: ما خدمتش معه لكن سواسير لو نقابل ونهار ولا نمشي الفيدراسيون راني باش نجاوبك على الجواب هذايا بكل صراحة، ولذلك أنا شوف ما خدمتش معاه، لكن بحكم هكا مش قربي لي، لكن تقابلنا بامال دو فوا في دي زيميسيون، نسمعو يحكي عنده دي بروجي، إنسان مغروم، عمل شوية تجارب ذهلي في الخليج وفي ليبيا، لكن الحقيقة حيدر باش نحكم على السيد وانا مخدمت معاه على شوف
1: هو تجربته الكبيرة مع ليكيب ناسيونال مع روجي لومير،
3: مع المنتخب
1: هذيك أكبر تجارب بقيت التجارب كانت نجم الساحلي مع روجي كيف روجي كيف قيت تجارب ما كانش تجارب كبيرة معناها هذا هو به يعني ناخذ رأي كريم.
2: تجارب ديما نحكيو كان باش نحكيو على أفكار أو الأفكار منجمش كان سيري ذا جدي وحده باش يطبق، تعرف ديما الأفكار الناس كلها عندها أفكار، أما المشكل في التطبيق.

0: باسكو مش نحطوا له معناه التيران باش نجم يطبق فيه باش الناس الكل تقف مع بعض. نعرف الكره التونسيه راهي مشكلتها مش مدير فني ولا مشكلتها مدرب، مشكله كبيره برشا، لازم الناس الكل تقف، لازم ياخذ وقته في مهمه ما هي سهله. الناس الكل تعرف مهمه سيرتو المدير الفني هذا، وسيرتو نحكيوا على التنظيم تاع الكره القدم التونسيه، راه ما هو سهل حتى تعرف
1: سورتو الشبان.
0: ما نحن منظمة حتى كيمش ننظم وسام ننظم الفريق الأكابر كسوا في الكيب ناسيونال ولا حتى التنظيم تاع ما نعرفش اسكو هو عنده دخل في الشامبيونا والليدات تاع الشامبيونا ولا خاطر انا سلت سؤال هذا حتى ما ثم حتى واحد جاوبني. حتى انت كي باش تحط ليدات لازم الناس الكل تبدا عارف، ما نحطوش دات كالعادة يعني نبقى بالرؤية اسكم مش نرجع ما نرجعوش. ديما نقول المهم ما هي صعب ما هي سهلة سامحني يا رب، وممتون خويا لازم الناس كل تقف. راهو يمكن بالشيء اللي صار لنا كوب دي موند ما نجموش نوصلوا الأخير من اللي صار لنا 2026، لازم الناس كل تقف. دولة سيرتو جمعيات، حتى الجمعيات عندها دخل كبير زاد، مش نحكيو على شبان يا وسام يمكن عنده فكرة أكثر مني أنا.
2: هو تحدي كريم سامحني توا، مش أنك تعمل أسوأ ولا أحسن، التحدي الحقيقي أنك تمشي المونديال توا. معناها اليوم كي نشوفوا المنتخبات اللي احنا مستنسين ما تشكلش قلق معناها ليكيب ناسيونال متاعنا اليوم، ما عادش عندك نيجيريا وغانا ومصر والجزائر ولا برشا معناها منتخبات تنجم تحطلك اللي انت منتخبات قبل كنت ما تعملهاش حساب كبير اكزامبل كاب فير
0: يا ما حيدر كاب فير اما حيدر كمش نبقاو بالقانون اللي تعمل متاع المنتخبات البرشا اللي تمشي الكوب دي مون دار 90% مش نمشي ميكي باش تمشي الكوب دي مون باش تعمل فهمت الكوب دي مون كيفاش نمشي باش نعمل كيفاش فيه كوب دافريك باش نعمل نحن باش نترشحوا كوب دافريك ونترشحوا كوب دي مون جديد علينا وبالزهر بكل شيء وانت تعرف معنا نترشحوا
2: بالزهر نعرف هذا كل شيء
0: لا لا يصير يصير انت نحن يمكن ثم نسختين ترشحنا فيهم دعاوي الشعب مشينا به
2: دعاوي الشعب
0: بالحق معنا مشينا ثم نسخه نتاع عمري ما ننساها نتاع كنت المنتخب المالي معنا ما باللي حتى باش تعمل الخايب الكل ما يصير لك شكاك باش ترشح اما من بعد كي باش تمشي شنو الوجه الحقاني اللي باش تمده في النيفو العالي فهمت نحن انت قاعدين نترشحوا مي قاعدين بعد ما نترشحوا والبرفورمانس اللي نعملوا فيهم للترشح قاعدين نطيحوا فيهم في المشاركات اللي فيها نيفو عالي نتصور خدمه كبيره وسيرتو حكينا نحبوا نحسنوا الاكابر لازمنا نحسنوا برشا الشبان ويعودوا الشبان بتاعنا يشاركوا في التظاهرات العالميه ويوريوا وجه باه وقت النجم حتى في السنيور تكون يكون عندنا وجه باه.
2: علاش الناس الكل تحكي على ايترونجي كي نحكيوا على سيليكسيونور اما مدير فني اللي هو موقع مهم جدا جدا جدا لانه اذا كان سيليكسيونور باش يختار 23 لاعبي المدير الفني نجم يعمل بروجي يحكم على مستقبل الكره في تونس اللي هو اهم ياسر يعني حتى حد ما يتكلم على الجنسيه نتاعو ولا اقل اهميه كانوا في نظر الناس كيما بالضبط كي نحكيوا على لي جون وليكيب ا في في في ان كلوب معناها
1: صحيح مالوريزمون صحيح حيدر اللي هو حسب رايي اهم بوست في الفيدراسيون هي المدير الفني لكن شوف كي تحكي على مدير فني راهو اجنبي في منتخب زاد باش نرجعوا للمشكل تاع الفلوس والديفيز وقداش باش يخلص خاطر مدير فني في الشبان سورتو في المنتخب راه نحكي لك على دي سالير نتاع مدربين في الوطني ايه فهمت ماكش تبقى لي مونطون اللي يرضاو بهم بين قوسين المدربين التوانسه ولذلك هذا العائق الاولاني اللي كما قلت انت راه اهم حاجه هي البوست هذيك باش تنجح ولا على الاقل باش تعاود تعطي صوره طيبه لكورتنا في السنوات القادمه خاطر راه شوف من دور المدير الفني في الشبان اللي كونه هو اللي اثر المديرين كل نتاع الشبان في الفرق هو توا قاعد نسمع اللي فما ديرينيو صاروا ديرنييرمون بين المديرين الفنيين في الفرق مع سي رضا جدي مع وجوه اخرى زاد من الفيفا عملوا يعني ديرينيو وقاعدين يشوفوا في حلول سورتو للشبان والبطوله نتاع الشبان خاطر شوف عامين تالي ذا لي 3 سنين تالي وصلنا نلعبوا في بلاي اوف وبلاي اوت نلعبوا في نعرفش قداش نومبر دو ماتش يضحك نيفو نتاع بطوله نتاع شبان يضحك تلعب مباراه وترتاح شهر اللي ما يتعداش بلاي اوف مالوغوزمون احسبوا كانوا العام وفاه هذا الكل من يعني داخل في خدمه المدير الفني اللي هي اهم حاجه حسب رايانا هو التنظيم نتاع البطولات نتاع الشبان الساعه كيف للمدربين نتاع الشبان حاجه مهمه جدا توا لازم تتنحى اللي هي الولاءات حتى في الجمعيات ما عندكش خويا كنت ان جران جوار مرحبا كنت ان جران جوار كنت ستار كنت محبوب الجماهير اوكي ما عندكش شهاد ما تدربش فماش هذه ولد جمعيه والله باهي ومثالش وخليه ولا ظروفه خايبه تنجم تعمل له سالير تنجم تعمل له تلقى له اي بوست اخرى هذوما الحكايات هذوما اللي ضروا في كورتنا يعني نقول انا اني اونسيان جوار ضروا الكره التونسيه توا سي المومون باش نقطعوا مع الشيء هذا انا جربناه من سنه با مارشي مالوروزمون وما فيها باس زاد راهو لي زونسيان ليز انسيان جوار ما فيها باس زاد راه باش تمشي وتعدي وتقرا وتتعلم راه ما فيها باس يعني حاجه مهمه جدا وذي الكوره العصريه توا مش خاطرك كنت تعرف تلعب راك بشرط هي باش تكون مدرب باهي ولا يلزمك تخدم خاطر كنت تعرف تلعب هذا حسب رايي اللي داخل زاد في في في مهام المدير الفني نتاع المنتخب
0: ما حد سامعني سؤال اسكو شكون المرافقه مع سيريضا جدي خاطر ديما نسمع كان مدير الفنيين وطنيين لو واحد منجم يعمل حد شيء هو مو شليل كامله هذه ولا الناس كل تخت
2: اي اداره فنيه
0: هي اسمها اداره فنيه صحيت انا ديما نسمع اسم برك ينجم هو راه اسم كبير واللي معاه ماك تعرف انت هذه خدمه نتاع مجموعه مش خدمه فرد
2: اي ما عاده
1: هو المدير الفني صدقوا عليهم بعد هو اللي يختار خاطر بعد باش تحاسب هو نتصور هكا
2: اي وهو اللي شابوكي كل شيء هو اللي يكون عنده المشروع معناها الناس الاخرين لتنفيذ المشروع هذاك في علاقه بالجامعه والنوادي وكذا معناها
1: يعني اللي صادقوا عليه اليوم يعرفش نورمالمون لازم يصير اللي تو صادقوا على سيري ذا جد باش يبدا المهام نتاعو سيري ذا بعد هو باش يختار الناس اللي باش تخدم معاه مثلا هذو من لي سيلول نتاع
2: الكلام تاع الاداره
1: تاع سكاوتينغ ومتاع كذا هو اللي يختارهم ومن بعد باش يتحاسب هو كيما مثلا تاع لوكا معين شعبان تاع مثلا الفيدراسيون المكتب الجامعي ما يجيش يقول له والله انت اوكي يا من الادجوان نتاعك لا فهمت انت جبت مدرب المدرب هو يجيب ستاف نتاعهم ومن بعد انت تحاسب مع ستاف
0: نصور هكا هو هذاك هو النورمال سيل مي راي اهميه ستاف راه مش فرد يخدم راه هذه مجموعه كامله
2: اي هو كبيره هو كريم مطلوب منه تو يحدد الهيكله نتاع الاداره الفنيه وبرنامج العمل نتاعها ويزيد يقدمها للفيدراسيون والفيدراسيون تصادق ولا ما تصادقش موضوع اخر هذاك دونك هذا اللي باش يصير اما راس الهرم في الاداره الفنيه تم المصادقه عليه اللي هو سي رضا الجدي ان شاء الله بالتوفيق ليه تم المصادقه زاده على الستاف تكنيك نتاع ليكيب ناسيونال كنا حكينا لكم عنه برشا على معين الشعباني دونك هو الناخب الوطني الجديد وهذا الستاف اللي باش يكون موجود معاه مدرب مساعد مراد المالكي مدرب مساعد سيف الله حسني مدرب حراس خالد المغزاوي معد بدني حاتم بوليلة مكلف بالتحليل وسام صفوت مبدئيا وكأنه الانتباع العام وكأنه ستاف متاع كلوب خاطر ستاف ريدوي ما فيش برشا ما نعرفش إذا كان في الكمبيتيسيون يزيدوا سرتانمو كيما المنتخبات الكل دوزيام بريباراتور واحد آخر في الفيزيوناج وكذا لكن هذا النوايو متاع الستاف تكنيك متاع الكيب ناسيونال خليكم تعليق كريم وسام
0: أول حاجة يمكن الحاجة الباهية اللي معين شعبان اختار ستاف اللي خدم معاه أكثر من عامين هو ستاف تاع ناث بوركام
2: خالد مغزاوي كان معاه مدرب حراس
0: لا خالد في بالي خدم مخرج انا من الاكثريه مع مراد سيف الله حاتم بوليله وسام اما قلت انت حاجه مهمه معناها ما نتصورش انا في نيفو عالي ولا شفنا انا حتى في التلفزه كنت نتفرج ونلقاو مصلي عني بيه معناها الستاف الكل موجود معناها الكل بالافكار والكل راهو ذا يزيد مش من على الخدمه تاع مدرب الاول كاو نتصور الستاف هذا كما حكيت انت تو هايده اللي ناقص بالحق ما نتصور اوتوماتيكمون لازم يكون مع حاتم بوليل اللي هو بريباراتور فيزيك يكون معاه شكون اخر كيف وسام صفوت اللي مكلف بكل ما هو فيزيوناج وكل شيء ومهم طبعا نتصور حتى مع مدرب الحراس باش يكون مساعد مدرب حراس اخر اما الاختيار هوني لشكون معناها كان فما اختيار نتصور باش يكون من الاول من معين الشعبان ولا الاختيار بشقعد الستاف وبشقعد معنا للإدارة الفنية ولا باش يختاروا معين خاطر نحن قدام تو حكي واحد
2: شي تحكي على الرونفور
0: على الرونفور نحكي
2: اي بون ما نجمش يكون محل اختلاف معني قبل الكومبيتيسيون باش تزيد ان دوزيام بريباراتور ولا كذا ما تصورش انه باش يكون فم اختلاف بينه وبين الفيدراسيون على اسم كي معك
0: المهم واحد في قيمه المنتخب
2: اللي موجودين في قيمه المنتخب
0: هذو مادام كانوا ناجحين مع الجمعيات اللي تعداوا عليهم اكيد مي ديما نرجع وراي الخدمه في المنتخب ماهيش خدمه نوادي معناها برشا حاجات باش تتبدل مين تصور انا معين بالاكسبيريونس اللي عنده كي سوا كي كان جوار ولا توا مع الخبره اللي كسبها مع النوادي نتصور هو الراجل المناسب توا الموجود اللي نجم يكون في المهمه ذيك
2: وسام
1: هذا العادي هذا العادي اللي باش يكون الاطار الفني الناخب الوطني باش يختار الاطار الفني وسورتو اطار فني هو كان يخدم يعني مده الاعوام هذوما الناس تخدم معاه يعني متفاهمين يعرفوا خدمه بعضهم يعرفوا يعني فما اوتوماتيزم بيناتهم يبقى من بعد كي تقول لي انت في التورنوا في دي تورنوا باش يزيدوا مثلا دوزيام بريباراتور ولا اي واحد باش يتزاد هذا عادي ويبقى ديما شوف عندك الليكيب اولمبيك فيها كفاءات عندك الليكيب جينيور عندك المدير الفني اللي على ذمته الناس اللي قاعده تخدم سواء دي بريباراتور ولا دي زادجوان هذوما ينجموا ينتجريو مثلا المنتخب في اي تورنوا تجي فهمت من بعد يرجعوا لي بوست نتاعهم هذا اما يبقى كما قلت على المدير الفني كيف على الستاف تكنيك اللي هو الاولاني اللي باش يتحاسب يعني من بعد يعني كان فما تورنوا باش تزيد بريباراتور ولا زوز سيرا وحاتم بوليله هو اللي باش يكون لاهي بالخدمه ويعطي التاش هذه لي دو بريباراتور اللي باش ينضافوا وباش يكملوا الخدمه معاه لكن ديما الخدمه باش تكون عند البريباراتور الاولاني اللي هو حاتم بوليله
0: واللي يعني ما تحطوش من الاول الا ما نستناو تورنوا ولا
1: ما هو اسمعني
0: كيما المنتخب الكل
1: نحكيه بصراحه نحن المشكل الاولاني في تعيين معين ولا اي تونسي وكان شنو الا الفلوس يعني عندك باش تجيب توا ستاف فيه ما نعرفش هو تو شفنا في الكوب دي موند يا دي ستاف اكثر ذلك من الافكتيف فما قربت 20 في ستاف باش تجيب 20 يقول لك هو انا هاو عندي مثلا كما قال لك راس الهرم اللي هو حاتم بوليل مثلا في البريباراسيون فيزيك هو اللي باش يحضر الخدمه الكل وبيان سور راه شوف راه في المنتخب راه مش راه يجي وكان نهار ستاج ولذلك يعني هما كل يوم في الفيدراسيون الخدمه باش تتعطى مع المدير الفني مع لي بريباراتور الموجودين في المنتخبات الشبان سواء ليكيب اولمبيك ولا جينيور ومن بعد وقت تقتضي الحاجه باش يكون باش انجكتيو واحد ولا زوز وقت ينجموا الخدمه تكون حاضره عند الناس الكل ولذلك باش تكون اسهل الخدمه بيان سور مع الناس هذوما وكما قلت لك يعني نجم يكون امور ماديه انا باش نحط ستاف في 15 ولا 16 فهمت يعني مازالوا كي بداوا ما سالاريار باش تكثر وكذا
2: فما الفكره نتاع التقشف
1: بيان سور هذه من واضحه الحكايه يعني واضحه من الاول من اللي بدينا نحكيوا على
0: اجنبي كان باش نبقى نحكيوا على
2: التقشف
0: من غير ما نحكيوا على النجاح
1: دي هاني قلت لك
2: نجمش تكون معني شويه سياسه تقشف وتنجح مربوطة
0: مربوط
2: يعني النجاح مربوط
0: النيفو العالي ذاك هو طب
1: زين ما نحكيوش على نحينا من النيفو العالي
0: مش نحكي النيفو نتاع النيفو
1: هو ديجا من النيفو العالي عالي علينا مازال بعيد علينا
0: يا اسامه مش نحكي حاول على مش نوصل النيفو العالي مي باش تقرب انت للنيفو
1: انت باش تخدم معنا هذا راي
0: انت كي باش تخدم ستاف كيف ناسيونال في سته من الناس راك انت باش تبع لازم الناس تفهم راه كيف ناسيونال راه ماهيش انا اللي ماهيش معناها البريود نتاع التورنوا هذيك ولا البريود ستاج ليه المكتب على جوارتك الكل اللي برا
1: هذه خدمتهم
0: معاك معناها على نقصد انا مش معناها كي باش كل كل كل ما الستاف يكون موسع كل باش تكون افكار اكثر
1: دي معاك انا ايش قلت لك يا كريم انا توا الفكره حسب رايي انا اللي باش تكون اللي كون نشوف تو مثلا في النوادي انا خدمت في مثلا في النادي الافريقي راه كي تبدا ديريكتور تكنيك عندك خدمه تعطيها على البريباراتور فيزيك وهما يخدموا نفس الخدمه اللي يطلبها منهم المدير الفني ولذلك يعني ريتو مثلا حاتم بوليل باش يقعد مع الاطار الفني ويقعد مع المدير الفني وباش يقعد مع لي زونترينور نتاع لي جون الكل سواء بالليكيب اولمبيك بالجينيور بكذا وقت اللي تطلب مثلا من يطلبوا مثلا بريباراتور زايد فعندك بليسي هو راه شوف ريالمون باش تكون بريباراتور اللي باش يتزاد لشكون الواحد بليسي جروب مثلا ما يخدمش ما لعبش ما نقص كومبيتيشن ما كشبش بسحق الأربعة والخمسة بريباراتور
2: اي ما في اللي كومبيتيشن لازمك راهو
1: لازمك دو بريباراتور مش كل بريباراتور عليه جوار اي يعني دو بريباراتور تنجم انت من بعد تلزم
2: فما منتخبات عندهم ثلاثة وحتى
1: اكثر هذاك وقتك نحكيو في الكونفور في الكونفور تنجم تحط حتى 10 تنجم تحط مع حتى الديفونس تحط لها بريباراتور وسط الميدان هذيك ندخلوا في الكونفور
2: ما عملنا مره مدرب للدفاع مدرب للهجوم
1: نسيتها يا اخي بعد ذلك زوج مدربين ما فهموش
2: مش للدفاع للهجوم عملنا افكار عالمية
1: جربنا
2: معطى مهم جدا أربع سنوات العقد بين معين الشعبان يوسف نتاعو والجامعة التونسية لكرة القدم من سنين ما تحدثناش على عقد طويل الأمد بهذا الشكل أسامة وكريم
1: شوف ما أنا ما نمنش بالعقد أربع سنوات الحقيقة باهية كفكرة باهية كعلى الورق يعني باهية لكن نحن نعرف ومعين يعرف والناس كل تعرف اللي راو ما مشيتش الرجلتا بس تكون القطيع يا لميابل يا بالقانون نتصور بس تكون لميابل لكن حاجة باهية
2: مش بضرورة اللي فهمته أنا توا أنه الكونترات هو للمونديال الجاي معناها حتى كان ما تعملش رجلتا كبير في الـ في الـ في الكان ما هوش معناه موش بالضرورة توفى العلاقة
1: اي ليش قلت لك انا
2: معناه قاعدين الفكرة انه نحضروا في منتخب وطني الكاس العالم الجاي
1: شوف انا ايش قلت لك هي باهية انا بونسيني لكن اذا ما مشيتش الامور واذا حتى المدرب يدور ديما نحن نغزروا من كوتي المسؤول اللي وقتاش يقرر باش ينحي المدرب راه حتى المدرب بيدو كي ما لقاش الجو العام ما يبداش
2: يمشي على روحه
1: يمشي على روحه ينجم يجي يقول لك راني ما عادش نجم نضيف انا للمنتخب يخرج على روحه ولذلك خاطر ديما نربطوها نحن كان بالمسؤول وقتاش يقرر باش ينحيه او خسر ماتش او مثلا ما مشيتش الريزلتا المسؤول هو اللي نحي راه حتى المدرب زاد من حقه باش يقول لك انا بيدي راه مانيش لاقي راحتي ما نجمش نضيف راني باش نخرج ولذلك هي باهي ان بون سين أربع سنين أوكي لكن بعد خلينا الأيامات تمشي خلينا نعطيه وقت المعين بيانسور إن شاء الله ربي يوفقه يقعد حتى 2036 علاش 2030 لكن أنا حسب رأيي ديما الكونترا راه مربوط مالوغوزمون بالنتائج ونحن شفنا نمشيو سيدي لو نيفو نحن شفنا توا الديكلاراسيون تاع الناخب الوطني تاع المانيا يعني تسمع الديكلاراسيون اللي قال كان تسبيت كان دخلتوا فيا كان ما عينكمش
2: بيا يجدوا لي عائلتي
1: يجدوا لي عائلتي يعني صدقني ما كنتش نتصور اللي فهم الشيء هذاك غادي اللي صدقني نحن الغادي فهمت اول مره خدت تسمع ديكلاراسيون تاع ناخب وطني يقول راه كان تسبيت ولا عائلتي ولا كذا راني نخرج يعني دقيقة أنا أول مرة نتفاجأ يعني بديكلاراسيون هكا في منتخب عريق كما ألمانيا لكن هذا كيف في تونس توا نجم معين ما نعرفش أنا ماتش زوز ما مشيتش الأمور ونعرفوا نحن ما شاء الله النشاط الأولاني في تونس هو السبان والتنبير وكذا هذا نشاط رقم واحد متميزين فيه نحن فهمت
2: نجم
1: هو فيديو يقول لك أنا خليت فريق خليت مستقبلي خليت التيتر خليت كذا خليت سالير كبيرة جيت باش
2: يتقاضى بالضبط مع الفيدراسيون باش يتقاضى الثلث اللي كان يتقاضاه في المغرب
1: مثلا جيت لبلادي ما بلادي طلبتني وطنية اللي تحب انت لكن زادك نوليو فيها تطيح قدرك نوليو فيها حاجات اور كورة ينجم هو معين بيدي يقول لك انا مساعدنيش
2: صحيح لا معني مش مربوطة فقط بالنتائج
1: طبعا
2: الاربع سنين
0: مش واضحين
2: ولا اذا كان عندك تعليق على هذا
0: اربع سنوات مع اهداف مقبولة معنى ماش نحن ديما معنى طاول
2: معنى ما نعرفش كان فهمتك شتحب تقول معنى اوكي مانيش طالب منك تسكب دافري
0: صحيح
2: اما زادة مش باش تخرج لي من
0: الدور الاول مش زادة احنا قد عدنا يذولي 17 مشاركة متتالية في الكوب دافريك باش نجي طوما ترشحوش قدام من مرة العوام الاخرى ثلاثة ولا ثلاثة النسخ الاخرين قاعدين ترشحوا كوب دون باش نجي طوما ترشحوش ومام طو مع تكوين منتخب جديد ماذا بيك تبعد العباد اللي سايم عاش ينجموا يعطيه الإضافة وتطلع معناها لاعبين اللي ينجموا معناها يدخلوا في المنتخب يعني انت تقول لي أربع سنوات ما غير دي جوبجيكتيف معينة ما نتصور زادان حتى معين باش يدخل ما عندوش جوبجيكتيف ماذا بيه معين يسكب دافريك ماذا بيه يمشي بالبيت مع المنتخب أما أخوي زادة في المعقول ما نزيش أنا زادة نقول المدرب لازمك تزلي كوب دافريك وأنا ما عنديش المعين باش نسبهم كوب دافريك ميامن لزمنا مينيموم الحق التعرب نوريو وجه باش ما نقول لك يوري على الاقل الخير خير خير من خير من بالحق. ثم اوقات عدينا بهم حيدا والناس كل مضابيه المنتخب حتى كي يتعدى ما تتفرج فيه. وصلنا للمرحله هذه من غير ما نحكي وخطنا انت وكما يحكي وسام ما عندناش جماهير تاع منتخب هذا مش جديد علينا.
2: كان في اللي شيك تطلع
0: وكان في المساحيت وسورتو كي تلعب بالبره مش في تونس فهمت. اما كمنتخب كما اما الهدف المعين اللي معين يجي يعطي روح جديده معين يعرف كل كبيره وصغيره على البطوله التونسيه وعلى كيف ناسيونال ما عادي ما نقول انا راه لازم الناس كل تقف ورا معين بالحق معناها اعلاميين محللين الناس الكل جمهور اداره جاء الوقت اللي الناس الكل لازم تقف ورا المنتخب في الخايب قبل البه.
2: نجاح تونسي على راس المنتخب الوطني يرجع ل 78 عبد الجيد شاتري من بعد فما حتى تونسي عمل الاكسبلوا مع المنتخب الوطني
0: صحيح كبير ما فماش
1: للاسف
2: يعني فما بعض المراحل كانوا باهين مع عده مدربين لكن اكسبلوا نحكيه على نجاح رياضي من 78 معناها ما فماش مدرب تونسي اخر عمل نتيجه. نحكي على النتيجه مش على مثلا المنتخب تاع 2018 معناها اليوم كي تعمل ريكول تتفرج كان عندنا ملاعبيه وكان عندنا كوره وعملنا ماتشات كبار اما بعد ما عملتش ريزولتا دونك هذاك علاش احنا نحكيه على الاكسبلوا يمكن اخر واحد عبد الجيد
1: حاجه يعني. مهمه حيدر راو يلزم تعرف اللي حتى معين بيدو من حقه اذا يبدا يعرف اللي راو المنتخب هذايا ولا الجينيراسيون هذايا ما عندها وين توصل ولا ما, ما, ما يعني ولي هو بيدو باش يغزر المستقبل هو زاد راو نحكيه على اسم المدرب زاد كيف كيف مش لازم راو ديما نغزر الكوتي الاخر نتاع الفيدراسيون والمنتخب وكان خلط وما خلطش ونحاول المدرب اي زاد انا كي نعرف كي نعرف انا الافكتيف هذايا ما عنده وين يوصلني انا من حقي زاد نجي نقول راو ما عندي وين نجم نوصل او العقد نتاعكم خليني نمشي على روح فهمت خد نحكيو على معين راه مازال صغير في العمر ومازال كاريره قدامه من الجيم زاد هو باش يمشي يعني باش يشد مثلا في المنتخب مع جينيراسيون اللي نحبش نقول كلام قوي شويه من نحكيو خلينا نحكيو حتى على الكاس العالم هذه اللي تعديت يعني فما لاعبين خليني نقول لك باردين يعني تخسر وتروح وتمشي تعش على روحه وعنده شيء باش ياكل في العشاء ويرقد وما عنده حتى قلق يعني هو بيدو المدرب يقول لك انا بيدي ما يساعدنيش يعني انت السيد هذا اللاعب هذا يلعب لي بمستقبلي انا كمدرب ينجم هو بيدو ينسحب فهمت هذه راه الفرضيه هذه نحن ناسينا ديما في تونس
2: في قائمه
1: خاطر تعرف علاش خاطر نحن ديما نغزر الجمعيات رئيس النادي ما مشاتش الريزلتا هاي بعد الماتش قالوا هبط كومينيكي طرد المدرب الفلاني في 24 يجيب مدرب ديما السلطه عند الرئيس ديما السلطه
2: القرار
1: عند الرئيس ولا ديما اخر الحلقه الاخرانيه هي المدرب
2: الحلقه الاضعف
1: الاضعف
2: بالضبط
1: ولذلك تو سي المومون زاد باش حتى المدرب ولا انا نحكي على معين خاطر معين راه نحكيو على جينيراسيون جديده يعني باش يحل بيبان عده مدربين سواء برا ولا في تونس صح. ولذلك هو بيدو ما يساعدوش باش يعني تصير ايشيك هكا وبمانيير خايبه هو بيدو ما تساعدوش حتى الكارير
2: بالضبط نكونوا هكا كملنا مع اخر مسار نذكركم فقط بزوز اخبار رئيسيه دونك الجامعه التونسيه لكره القدم توافق على مقترح وزاره الشباب والرياضه بتعيين سيد رضا جد مدير فني وتصادق زادة على مقترح معين شعباني مدرب وتصادق على الإطار الفني اللي باش يتولى المهمة مع معين الشعباني بعد شوية نحكيه على ترجي ويوسف البليلي
3: آخر مسار

ما تفوتش بيتش بارتي متاع العام. سانشاين جربا اوف موجا بيتش اوتيل بالم بيتش في القمة، دي جي بارادوكس البلجيكي و 12 دي جي موجا واحدة، من 31 جويليا ل 2 اوت. سانشاين جربا اوف باش تحفل. للحجز ادخلوا على الابليكاسيون ايجا برعاية جامب بارك وموزايك اف ام.

0: واصلين في ريكاب سبورت بار شامل الجماهير يتبعوا فينا يسألوا على ريبيرو. والله رو معاش حابوا نقلقوكم به موضوع ريبيرو على خاطر بالرسمي رانا عنا بتتر جمعة ما فما حتى تطور. اللاعبي يمكن الحاجة الوحيدة اللي تعتبر إيجابية بالنسبة للترجي قلتها لك منعاود نذكر بها إنه وقت اللي جاء وطول ملف شوية قال لهم رأينا إذا كان دي سي فان سومين فما حد شيء رولاندي روح هو ما روحش مازال موجود في تونس. يمكن هذه الحاجة الوحيدة اللي تقول بتاتر كو فما حاجة بوزيتيف بالنسبة لي ترجي لدي تونس سينوم فما حتى تقدم في هذا الموضوع عكس موضوع يوسف بلاي اللي رجع البارح لتونس كما تعرفوا وعلى قريب يكون له اجتماع مع رئيس النادي على حسب ما أكد لي مسؤول من إدارة الترجي الرياضي التونسي. لكن شرط أساسي وهو على معناه على رأس القائمة من ناحية الأهمية اللي هو الفيزيت ميديكال إنه ترجي هذه تونسي ما عنده حتى معناها فرضية أنه يمضي عقد أو حتى يتفق شفويا دون أن تصير الفيزيت ميديكال فما حتى ورقة الآن تثبت حالة يوسف بلايلي بعد العملية اللي كان أجراها بعد الإصابة اللي تعرض لها. بعد الفيزيت ميديكال نجم يكون فما اتفاق وقت اللي يصير الاجتماع اللي مفروض يصير الليلة ولا غدوة بين يوسف البلايلي ورئيس النادي ونائب رئيس النادي شكري له يعرف كل تأكيد حسب ما عندي من معلومات من إدارة الترجي التونسي. حق وفي اللحظة هذه ينجم يكون أكثر من مجرد حق للترجي الملاعبي فما حتى كونتروندو على وضعه الآن لازم يقدم ما يثبت واللي هو الفيزيت ميديكال معناه اللي هي الفيزيت ميديكال فما حتى فرضية أخرى لازم يكون 100% معناه
1: أكيد أكيد باش نبدأ واضحي ما نتصورش أي واحد في الترجي هذه تونسي سواء محب ولا لاعب ولا مسؤول ولا أي ماذا بي يوسف بلاي وقت الترجي هذه تونسي أما فما فريق فما قوانين فوق الناس الكل كما انت توا تحكي انا متصور عشان لاعب من بعد البروسيور هذه ما نجمش يعمل فيزيت ميديكال باش تعرف زاد عليه نورمالمون هذا الكل يصير صحيح يمكن المسلسل نتاع يوسف بلاي اللي طويل شوي حكينا نحن قلنا
0: برشا واكثر من لازم احيانا
1: صحيح هو لاعب كبير وكل شيء ما نرجع فما تراجيدي تونس اكبر من الناس الكل انا راهو كي باش يمشي يوسف مش باش تقف عليه تراجيدي باش ترجع تيترويت وترجع تعيش احلى حالاتها وديما هذيك هي سنة الله في خلق في كرة القدم. أما فما قانون فما هيبة متاع جمعية ما تنجمش تتعدى عليها نمت وعندي أنا ما أنا كنت حد كمسؤول ولا ماذا بي يرجع يوسف البليل أما فما أكونديسيون يلزم يتعدى عليها فما شروط تتعدى عليها سيبوا معنا يمكن حاجات خلت يوسف البليلي يمشي ويجي يعمل فهمناش عليه معناه منصور اسكو باش يكون مشكل مادي
0: بلاي وفي السونس هذايا بالنسبه لجماهير ترجي هذه تونسي معناها راه ما تقولوا بليلي في الترجي لم يصح
1: لا ما يصح
0: راه الموضوع هذايا اوكي رجع وكل شيء ما كيما مشى يعاود ينجم يمشي وكيما قعد مع المولوديه ورجع ينجم يعاود يرجع معناها راهو وهو جنرال مو الان معناه قبل ما نذكرش انا 10 سنين تالي كنا نحكيو فيه برشا الموضوع هذا نتاع لاعب يعطي كلمه ولا مدرب يعطي كلمه وبعد غاب الان ولات متواتره بشكل كبير على خاطر ولات اكثر منطق الفلوس اكثر ب 15000 دولار يتبدل المواقف يحسب مصلحته اكس غريغ يبدل الموقف دونك باش وهذا للحاضر والمستقبل معناه تصويره في مطار ولا ملاعب يعمل في فيزيت ميديكال ولا عامل اجتماع ما عنده حتى علاقه بصح راه موضوع اخر معناه بعيد جمله معناه وهذا يصالح للناس الكل معناه
1: يلزم يصحح ويلزم الكونتراكت يتصب في الفيديراسيون باش تعرف او ما نعرفش ايش كل الامور القانونيه نتاع يوسف بلاي حتى كي صح ينجم الكونتراكت يتصب ولا حكم العقوبه
0: هو 6 اوت القرار لجلس اناف معناه 6 اوت ونعرفش نجم يكون بالضبط ما في كل حالات اذا كان صحح عقد فالعقد باش يكون مشروط معناه بانه ما يتعرضش للعقوبه نتصور سينو حتى معنا معناه
1: اكيد اكيد انا قلت لك انا لازم فما شروط توا نتاع اداره باش تحطها للاعب يوسف البلايلي لازم يوسف البلايلي يتبع خاطر كيما قلنا يمكن ديما لازمنا زاد نميلوا برشا للفني وللاعب زاد فما فما فما فما قانون فما فما اسم جمعيه كبير هذا الكل ما انت تعرف حاجات اللي تخليك راهو لازمك تفرض الانضباط على الناس الكل معناها وسورتو تفرض انضباط على اللاعبين الكبار هذوم اللي لازم يكونوا نقولوا نحن يكونوا هما اكزامبل برشا لديت اخرين امين تصور المشكل هذه زي ما تتفض تو خاطر سورتو شامبيونك قريب باش ترجع وفما برشا اهداف باش تدخلوا مع المجموعه ان شاء الله تتفض في احسن الحالات ويبقى يوسف البلايلي للاسم الكبير اللي تعدى بالترجي
0: وسامحك كاميرا معك.
2: ما حاجة عادية وعادية جدا لكونه أي فريق وكان قبل ما يصح اللاعب يزم يعمل فيزيت ميديكال. حيدر هذا يعني ديما معمول بها يعني بارتو
0: سيفيدون معناها
2: اي متنجم ما نصحح لكم بعد تبدا عندك بليسير ولا عندك مرض ايش نعمل بها فهمتوا. لذلك هذا حاجة عادية لكن يبقى من بعد نيغوسياسيون كما قلت اون فيرا خاطر المسلسل طويل على الاخر اون فيرا شنو باش يصير. ومن حق الترجي باش تحمي روحها زاد كيف كيف فما قرار جاي نهار 6 اللي نجم يكون كل شيء مربوط بالقرار هذا فهمت سواء امضاء العقد سواء لا. ولذلك ننتظر وكاو
0: هذا هو دونك هذا كل شيء في خصوص المستجد الترجي. عنده في البروغرام 3 مقابلات ودية الحزم نهار 4 أوت سان بيدرو 6 أوت ومستقبل مرسى 8 أوت والمقابلات الكل المفروض أنها تدور في ملعب زويت الترجي رأس السلطات على أساس المقابلات الودية كل تكون في ملعب شادلي زويت. ومبدئيا تم العدول عن فكرة تربص خارج تونس معنا بش يكون فما تربص في جمرت تمارين في البارك بي. دونك خلينا نمشيو لنادي البنزرتي وفي الأفق فما نزاعات أخرى شنو هي حقيقة الوضعية المالية. بعد شوي يكون معنا الكاتب العام للنادي البنزرتي سيد صابر بن بركة.

0: سي صابر اهلا وسهلا. الكاتب العام والناطق الرسمي لنادي البنزرتي مرحبا.
1: مرحبا بك يا حيدر عاش خويا. مرحبا بك. مرحبا اسامه ومرحبا بالحضور اللي معنا.
0: اهلا وسهلا بك معنا زاد كريم.
1: دونك مرحبا كريم. مرحبا خويا. مرحبا
0: بك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا
1: بك.
0: فما شكاوى ولا بدايه ولا بوادر نتاع شكاوى باش تصدر بتاتر على بعض اللاعبين بالنسبه لنادي البنزرتي؟
1: ولا حاجة سمحني خويا باش نكونش نسترد شوية قبل ما نخوض في المشكلة. نحب ما يخفيش عن كل الظرف العام والظروف اللي جات فيها الهيئة التسييرية المباشرة الحالية تريكا بالنظر لفترة الفراغ اللي مر بها النادي الرياضي البنزرتي. عشنا المخاض متاع 24 ساعة قبل الأجال متاع إيداع الملفات الانخراط في الجامعة والقيام بجميع الإجراءات اللي تضمن مشاركة النادي. ما يكذبش عليك ما كانتش سهلة برشا. الحكاية كانت ماراثونية. نحب هنا يا سيدي نتوجه بالشكر للسلطات الجهوية ممثلة في شخص سيد الوالد وفي شخص سيدة الكاتبة العامة المشرفة على بلدية بنزرت اللي الحقيقة ذلونا برشا صعوبات وفير مجير تخدم على الدوسي هيك وفير مجير تخدم على الملفات الاخرين. ما يكذبش عليك نتصور يتصور الشارع الرياضي بكل حجم الضغط وحجم المسؤوليه اللي كانت مسلطه على الهيئه. كافه الاعضاء في رياض في محمد امين مدام ريم صدقني ما مش باش نقول وانا الكلام هذاك الواقع كان عمل ماراثوني كما قلت لك باش نجحنا. مالوروزمون نقولوا الكلام هذا راه ماهوش انجاز انه النادي الرياضي البنزرتي يضمن ويوفي بتعهداته الإدارية والتعهدات المالية اللي باش تخول له المشاركة لكن مش مزيف. ما يروزمو أننا نحكيه إذا كان نجحنا باش نأهل النادي إنه يشارك ولا إنجاز كبير. بس بالنسبة للموضوع
0: هو في علاقة بالوضع العام تاع النادي وكذا يعتبر هو كمان إنجاز كبير زادة كلمة كبيرة ما يعتبر معناه يعطيكم الصحة توش معناه فما خليني أقول فما استحقاق نجحتوا فيه فما مهمة صعبة نجمتوا أنكم تعديوها بسلام هذا الحقيقة معناه. خليني أمشي وتقول الموضوع اللي سألتك عليه فما بعض الشكاوى في الأفق ولا فما بعض النزاعات ممكن تصير؟
1: هو الحقيقة ما نشبش نوصل للنزاعات بين السميع العليم لأنه دخلنا في المفاوضات مع بعض اللاعبين اللي عندهم شوية إشكاليات. نحب هنا نوضح رأو نادي الرياضي بنزرتي مازال عنده لاعبين أجانب بيلتحقوا بالتربص موجودين قاعدين يتدربوا وبش يشاركوا مع النادي في الفترة القادمة لكن بعض الإشكاليات في بعض اللاعبين مش الكل. طبيعي جدا إذا كان ملفات مش بش يقع فصلها بالطرق الودية وبالتراضي ممكن بعد تولي لك ملفات فيها نزاعات في التقاضي الدولي يعني نقصد فيه هنا.
0: قداش من لاعب
1: هو ما براتيكمون فما 4 لاعبين بالحقيقة تواصلنا مع ممثليهم ولقينا التجاوب حوله ما نشبش نوصلوا للنقطة هيكي. نحاولوا انه نتجاوزوا المسألة بأخاف الأضرار نجنب النادي انه يكون هاريخ المعرض الى تتبعات او نزاعات في التقاضي الدولي وماشيين في خطى متقدمة انه ما نشبش نخلط ان شاء الله للنقطة هذه.
0: باه برشا كلام يتقال على الوضعية المالية صعبة جدا وفما شكون يقول من اصعب ما فما شي الحقيقة اليوم بالنسبة لنادي البنزرتي صابر؟
1: والله هو نادي البنزرتي مش بيكون الاستثناء يا حبيبي خويا. الوضع المالي المادي للجمعيات نجم تقول خلاف زوز ثلاثه جمعيات كبار في الميزانيه وكبار في الامكانيات الماديه لكن البقيه الكل تعاني من نفس المشاكل الماديه ونفس الصعوبات كما اشرت لك من الاول. ما نكتبش عليك السلطات الجهويه ذلت برشا صعوبات سواء المستوى المادي سواء المستوى الاداري. ما زال عندنا تحدي زاد قدام في مسألة خلاص الديون اللي فما مبلغ معناها مهم في سبتمبر يلزموا نوفيوا به. متصور أنا بالوضع اللي موجود
0: تويكا قداش صابر ببري المبلغ هذا؟
1: فما في حدود 700,000 دينار اللي يلزم تخلص في فترة سبتمبر. نادي البنزرتي رفع التحدي في الترانش الأولى في الترانش الثانية كيف كيف زاد حتى القصة الثالث بش يخلص بإذن السميع العليم وبش نحاوله. ما نحبش نحط على عاتقي مسؤولية لكن يلزمنا مدامنا نحن مسؤولين وموجودين يلزمنا نلقاو الحل هذاك اللي لازم يصير. بخلاف هيك حاليا بالموجود بالامكانيات المتاحه باللي ما وصلوه جميع الاطراف اللي تواصلت معهم السلطات الجهويه قاعدين نجاريو بالمتاح والموجود الى حد الان موافقين بالتزاماتنا في السؤال اللي كانت قبل ولا اللي خبيناها توا جديده. ما نحبش نقول وضع كارثي مش كارثي، لكن راهو برشا تعب وبرشا صدقني برشا تضحيات والاطراف الكل جندت. جينا في تحدي كبير انه نضمنوا المسار الاداري للنادي، نتجاوزوا مساله الانخراط باش ترجع النادي على السكه، يرجع جواري تجناه وتمشي الاكيب تمشي للاستاج. هذا الحمد لله ربي توا البارح ومساس والحمد لله في ظروف طيبه، مازالوا باش يكملوا المده اللي حق الاطار الفني الكل في الاستاج، البلان دونترينمون اللي عندهم الكل الاستاج امور معناها مسائله الماديه مسكره معناها مفروضه وربي يجيبنا في الصواب. وذاك هو شنو نقول لك
0: هذا هو هذا هو ان شاء الله موافقين. صابر بن بركة الكاتب العام والناطق الرسمي باسم اداره النادي البنزرتي، اهم حاجه انه الانجاجمون صار والنزاعات القديمة تفضت، لأنه ذيك كانت الحقيقة كابوس بالنسبة لكابيسة الكل. فما 700 مليون في سبتمبر من الوقت بون مع جبرشة ووقت الحقيقة. دونك شكر كبير صابر بن بركة الكاتب العام والناطق الرسمي باسم إدارة النادي البنزرتي، موجود معنا عزيز مسلم يكون معنا بعد لحظات نحكيه على ترجي رجيس الميركاتو والاستعدادات لانطلاق الموسم. ترجي رجيس ميركاتو نشيط الحقيقة. حمدي العبيدي عراق الجزائر ثم عودة لتونس. ترجي رجيس كيفاش تحكم علي الاختيار هذا يوسم؟
2: باختيار الحقيقة صعب عندي أنا سواء الترجي رجيس سواء الحمدي العبيدي. كيف كيف شفنا جرجيس الحقيقة ولات بوابة لعدة لاعبين اللي يمشي لجرجيس يعني بلغة الكرة يترشق يلقى راحته. بعد نقاو بعدة لاعبين خرجوا من جرجيس مشاو لبرا، ولذلك أنا حسب رأيي يعني تخي بون شوا سواء للاعب سواء للفريق.
0: خلينا نسمع بقية التفاصيل وبقية الميركاتو بالنسبة لترجي جرجيس مع عبد العزيز مسلم. أهلا وسهلا عزيز، مرحبا.
3: أهلا وسهلا حيدر، مرحبا بك وضيوفك وجميع المتابعين.
0: أهلا وسهلا بك عزيز. بدينا نحكيو من الميركاتو وسمينا فقط حمدي العبيدي، فإذا كان تنجم تعطينا بقية التفاصيل وبقية الأسماء قبل ما نحكيو على الوضعية اون جينيرال ضمن هذه التحضيرات.
3: ميركاتو ترجي رجيس بدي بانتداب سامبا ضيوف اللي هو مدافع سنغالي، عقده لموسمين. ياسين الكاسح متوسط ميدان، هذا متكون في الأصناف الشابة لإنتر ميلان. صادق توج موسمين كيف كيف، قادم من الوفاق الليبي. حازم منادي وهو ظهير أيمن لثلاث مواسم، قادم من اتحاد تطاوين. آدم طاوس ظهير أيسر لموسمين. الجنبي كيباسوي حمد العبيدي كما ذكرت لموسمين، ووسيم المغزاوي ثلاث سنوات وهو حارس مرمى.
0: خليني أخذ فقط تعليق كريم على كيباسوي ترجي سليمان ثم الآن في
4: ترجي. أنا واحد من الناس خلطت عليه في سليمان، طول كنا نتصوروا منه باش يمشي لبعيد. يمكن الديسيزيون اللي خذاها نتاع الترجي دي تونسي كانت بدا واضح ان ساعات تاخذ ديسيزيون تكون اقوى منك، مش في احسن حالات وقتها مش نجم يعرف الترجي دي تونسي. نتصور جرجيس خذيت لاعب اجنبي نجم يفيد برشا سورتو البوست هذيك مع طفل اللي عمره صغير ينجم معناك كما قلت لك مع لاعبين اللي باش تلقى معناها دوزاتاكوم مهمش كيف كيف وينجم
0: يزوزوا على
4: بعض ينجم يركبوا مع بعضهم. وان شاء الله ان شاء الله طفل لو خدام بالحق طفل وسموا من ماكن النوعيه للحشام برشا، فهمت انا حتى ممكن ننصح بهم اللي لازم يدخلوا في الجو تيميد برشا طفل، فهمت. ونحن نعرفوا انا جرجيس راهو اي واحد يمشي جرجيس تلقاه تولي عنده محبة خاصة للبلاد هذيك وللفريق هذيك. نتصور أن ديسيزيون سيرتو للطفل باش تكون له إيجابية في مستقبل الكرة.
0: كملوا معاك عز الدين بقية الأخبار.
3: انتدابات ترجيس 8 انتدابات، وكيبا سوي هو معناتها لاعب صغير 20 سنة نوك، مازال توا ترجيس مازالها 3 انتدابات أخرى وتغلق بهم الميركاتو. ترجيس تدخل بداية من غدوة 29 جويلية في تربص مغلق بسوسة، يتواصل إلى يوم 6 أوت. كان بريفيو باش يكون إلى يوم 8 أوت، تلغت المباراة الودية مع صفاقس، وتحافظوا على مباراة ودية مع شبيبة القيروان وأمل حمام سوسة وفريق الأربيل العراقي. زادت الغت المباراة نظرا لأنه لاعبي الأربيل العراقي ما خدوش الفيزا باش يجوا يعملوا تربص في تونس. تبرمج في المقابل مباراة ودية مع نجم الساحلي.
0: من نسأل وإحنا تقريبا ذي الستاندار الأندية الكل ماليا، شنو الوضعية قبل بداية الموسم عزدين؟
3: هو إداريا زاد ثم معناتها نقطة إنه ترجي رجيس الهيئة الحالية، هيئة حافظ طالب توفى المندام تاعها السنة هذه، ثم موعد باش يتحدد للجلسة العامة في بداية شهر أوت بشم فيه إما تجديد لهيئة حافظ الطالب وإلا بس تكون ثم ترشح لقائمة جديدة. من ناحية المالية نعرف أن ترجي الرجيس تشهد استقرار مالي بفضل دعم أحباء الفريق في تونس وخارج تونس، وكيف كيف سياسة الجمعية في تسويق اللاعبين اللي ديما ينعش الجمعية، كما شهدنا بيع ستانلي وكومباسا وغيرها من اللاعبين. وترجي الرجيس في السياسة هذه كانت ناجحة فين حافظت على استقرار مالي للفريق. كيف كيف ترجي الرجيس مركز برشا على تهيئة مقر النادي اللي باش يتم التجديد نتاعه وافتتاحه في المدة القادمة، اللي تجاوزت تكلفة تجديد المقر 200 ألف دينار. وترجي الرجيس تعول جدا على بيع الاشتراكات اللي عملت زوز أنواع من الاشتراكات 200 دينار و 1000 دينار. تعرف أن دور كبير للأحباء في دعم خزينة النادي، وأحباء ترجي الرجيس ما يبخلوش النادي نتاعهم، وهذا اللي مثبت في السنوات الماضية.
0: هذا هو، شكرا عزدين، يعطيك صحة على كل هذه المعطيات الخاصة بترجي الرجيس اللي عنده أنجو آخر
4: الموسم القادم. اسكو باش يكون حاضر كما يلزم للكاف ولا
0: هو سؤال في محله جدا. اما انت اعطينا رايك بارابور ريكروتمون اللي صاروا، اما باش ناجلوها على خاطر سيبو نكمل احنا ديك عليه. شكرا كريم، يعطيك صحه. شكرا
2: بركه، عندي كليمة. صديق ماشي العمر ساعه ربي يسهل له، اسمه انيس الماجري، نقول له قايد تو بالشد الرجل
4: ماشي العمر
0: ساعه ها ماشي العمر
2: ماشي العمر قايد بالشد الرجل.
0: سلموا عليه سلموا عليه ومبروك مبروك عليه بكل تاكيد. يعطيكم صحه لاولاد كريم واسامه زياد، كنت معنا في الاخراج، حسام في الاخراج الرقمي رافقنا اليوم، يعطيك صحه حسام. يجيكم مرات وتسفيت في الاخبار، احنا غدوة وسط السبعة دي معنا الاولى مزيكا فما
5: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت، اما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
6: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك واصحابك، لبيات ترافقك تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
7: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الجمعة 31 جويلية، الموعد بشيكون مع ساليفا.

0: أسطورة من أساطير الموسيقى الإفريقية وصوت يعتبر من أجمل الأصوات في العالم. سليف كيتا بنى مسيرة استثنائية نجح باش يجمع فيها بين التراث الإفريقي والموسيقى العالمية، وقدم أعمال خالدة كما براود وألا ياموري. حضوره على ركح مهرجان الحمامات ماهوش مجرد حفل، أما لقاء مع فنان صنع تاريخ كامل. نهار الجمعة 31 جويليا مع سليف كيتا، سهريتكم باش تكون مليانة إحساس، إيقاعات إفريقية وغاني عاشت مع أجيال كاملة. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيورانس، ميديليس، تونيسير النقل الرسمي للمهرجان، اي موزايك اف ام.
1: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
2: مستمعي موزايك اف ام، مساء الخير واليكم موجزا لاهم الاخبار. مجلس النواب الشعب يصادق مساء اليوم على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، والمتعلق بقرض قيمته 110 ملايين أورو المسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة، وذلك برمته ب 58 عام و9 احتفاظ و13 رفض. من جانبه أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن القرض الموجه لفائدة شركة فوسفات قفصة بقيمة 110 مليون أورو يندرج ضمن برنامج استثماري متكامل يهدف إلى استعادة نسق الانتاج وتحديث منظومة الانتاج المنجمي، مشيرا إلى أن المشروع لا يقتصر على اقتناء تجهيزات جديدة وإنما يشمل أيضا الجوانب البيئية والحوكمة. وكالة موديز للتصنيف الائتماني تؤكد أن المؤشرات الخارجية في تونس أظهرت قدرا من الصمود رغم الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، حيث حافظت احتياطات النقد الأجنبي على مستوى يغطي أكثر من 3 أشهر من الواردات حتى نهاية جوان 2026، رغم زيادة واردات الطاقة بنسبة 38% خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة. وفق الوكالة عدة عوامل تسهم في دعم ميزان المدفوعات، من بينها تحسن الصادرات الفلاحية واستمرار نمو تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج، إلى جانب ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 14% خلال الربع الأول من عام 2026. مصدر مسؤول بالحرس البحري بنابل يفيد أن فريقا من الحرس البحري بقليبيا نفذ عملية نجدة وإنقاذ لثلاثة شبان على متن زورق مطاطي بشاطئ عين قرنز بقليبيا جرفتهم الطيارات البحرية لعمق البحر. وأوضح مصدرنا أن أحد المصطفين شاهد الزورق يبتعد سريعا والأمواج تتغاذفه براكبيه، فسرع بأعلام منطقة الحرس البحري بقليبيا التي سرعت بدورها بنجة الشبان وإخراجهم سالمين، ما جعل عددا من المصطفين يتحولون لشكر الوحدات البحرية على سرعة التدخل وتجنب هلاك 3 أرواح. في أخبار العالم، وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي يعقدون اليوم الثلاثاء اجتماعا تشاوريا عبر تقنية الاتصال المرئي، شارك فيه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني لبحث مستجدات المشاورات الجارية في المنطقة بشأن مضيق هرمز. وقالت الخارجية القطرية في بيان أن المجتمعين تبادلوا الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل اليوم الثلاثاء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في ثامن لقاء يجمعهما منذ عودة ترامب إلى الرئاسة، وذلك بعد وصول نتنياهو إلى الولايات المتحدة أمس الاثنين. ويعد هذا الاجتماع الأول بين ترامب ونتنياهو منذ فيفر الماضي، أي قبل الحملة الجوية المشتركة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. وقبيل اللقاء أكد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة في موقف قوي للغاية، مجددا التأكيد على استعداده لتوجيه ضربات جديدة إلى إيران إذا فشلت المساعي للتوصل إلى اتفاق. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سامي الحامي وخالد قطاط في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس.

0: سمير حامي.
1: السبعة وست دقائق عسلمة، مرحبا بكم من ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس. موزيكا فهم طوال تسعة متاع الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية، نحكيو مهرجانات كواليس حصريات جديدة كل تلقوها هنا في استوديوات موزيكا فهم. اليوم في كورنيش نرجو نعطيكم تفاصيل حفل نوردو في مهرجان الحمامات الدولي اللي كان البارح بقيادة المايسترو يوسف بالهيني. أكتو كولتور نعملو طلع على مهرجان انفيضة صيفي مع المكلف بالأعلام مكرم سعيد، يعطينا تفاصيل النسخة الحالية من بالأسمين القاو مرتضى وجعف القاسمي، تفاصيل كل تلقاهم شوية آخر في الانترفيو. نحكيه على مهرجانات مجانية في الملاسين، في العمران، حي الطيران، الحريرية، التحرير، سيدي حسين، والقائمة طويلة شوية آخر. يكون بحثنا سيد بشير تويتي المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بولاية تونس، يعطينا تفاصيل البرمجة لكل المهرجانات هذية واستراتيجية لولاية تونس والمهرجانات، التفاصيل كل في الانترفيو. ساعتنا ثانية لانفيتي دو جور، نستقبل بحثنا سفيان الزيدي، يعطينا تفاصيل جولة الصيفية وجديد الفني. وخليكم معنا خاطر لو بوان لايف بالنسبة لليوم الواثق بالله في متابعة خاصة للفنان اللبناني وائل جسار، وحوار خاص تلقاه معنا هنا على موزيكا فام قبل انطلاقه لبنزرت. اليوم عنده الحفل في مهرجان بنزرت الدولي مع رؤوف ماهر، هذا كل تلقاوه في سويعتين من زمان. شكرا بتبيع لفريق القسم الثقافي بموزيك ليندا ذيي غسان سارة، وبتبيع في الاعداد الواثق بالله. وحبيت اليوم نبداو الحصة بالنجاح، نبدوها بالفرحة، نبدوها بنجاح. نحبو نهنيو أنيس وحمزة الشتوي بنجاحهم، أنيس في الباك وحمزة تحصل على الإجازة، بوهم رياض أمهم محاسن يقولوا لكم مبروك نجاحكم، ربي يفضلكم لينا ولينحيكم علينا، وإن شاء الله ديما ناجحين متفوقين، وإن شاء الله من نجاح النجاح. وإحنا زادة إكيب موزيكا فام كل نقولوا لكم مبروك، وإن شاء الله في نجاح أكبر من هذا. مبروك أنيس وحمزة الشتوي ورامي عايش اللي نسمعوا فيه دايوغ، يستنيكم في جولة خاصة في المهرجانات الصيفية التونسية. وإحنا نبدأ تود سويت مع نوردو في لمن رجعنا.

0: نوردو يوصلنا حتى ل 27 دقيقة. أنتم معنا في كورنيش على موزيك فيما نسلم عليكم إن ما كنتوا في الاستماع. خلينا تتفيد في ريبورتينج نعيشوكم أجواء حفل البارح نجم البوب التونسي في مهرجان الحمامات الدولي.
1: ريبورتينج المهرجانات.

0: بين الغناية والغناية نوردو يفتح قلبه للجمهور، يحيي جنود الخفاء ويتفكر أيامات سبقت الشهرة والنجومية. هكا حكينا عليها في ميكرو موزايك.
1: كي جاء وشافني أنا سيرسان نجرو الدم من الاخر. وعليه كنت خدمت خمسة سنين سيكوريتي، معناها شدينا الباب برشا، فهمت؟ ما يغركش البدن، فهمت كيفاش؟
2: كانت ناس الباب
1: والله الحقيقه، ليه معناها كان تسال العباد الكل ديما نقول لهم اللي يعرض يقول الكوزان تاع نوردو، فهمت؟ والله ديما الكوزان تاع نوردو العباد تدخل وتعمل جو على الريحه ويعرفوا شيء هذايا، كلهم يتفرجوا فيا ديما ندخل العباد انا، فهمت؟
2: الحمد لله خدمت فيهم سيكوريتي، رجعت غنيت فيهم وانت ستار،
1: رجعت غنيت فيهم وانا ستار وخذيت حقي ومولاي المحل وقتها، مولاي المحل ماهوش تونسي هو، فهمت؟ كي جا وشافني انا سيرسان نقروا الدم، فهمت كيفاش؟ من الاخر وعليه، فهمت كيفاش؟ والحمد لله عملت له ساريه رائعه جدا، فهمت؟ هو بيدو تصدم، خاطر انا ما نحكيش، ما نقولش معناها مالي المحل ولا والعباد تخدم غادي كراني نعمل موزيكا، اللي يعرفني اللي ما يعرفنيش، ما غير ما نقول التو نفس الموضوع معناها، فهمت؟ حتى في الكياس اللي يعرفني يعرفني، اللي ما يعرفنيش ما نقولوش راني انا مروان نوردور.
0: الحمامات هالمسرح عنده سحر خاص، قرب الجمهور للسين ممكن، البحر وضوء الكاميرا والمطر ووليدي، واحده من هيتات 2026 صوت نوردو وجمهوره.

من يومين حلغنية اللي سمعناها من أيامات قليلة بين نوردو رحمة محسن على مسرح كارتاج الأثري. اليوم نوردو مع الجمهور حمامات يقدمونا سر وقعنا.

0: سهرة نوردو على مسرح الحمامات خطوة جديدة في مسيرة فنان قاعد يكبر بخطى ثابتة بروح تونسية وأحلام عالمية.
1: Reporting. المهرجانات.

0: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لاشانس أبارتي من العشر مساء تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 23 500 13000، وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. في الصيف على موزايك FM فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: كاليبسو
0: Vendredi 31 juillet, le Calypso Hammamet accueille la fameuse soirée Hafeli avec son show unique et un son mêlant musique rétro occidentale et orientale. Hafeli au Calypso Hammamet, c'est le vendredi 31 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Corniche, Messina Juma,
2: Messaba, les deux ans d'Alil.

0: مرتضى الفتيتي بسمع كلامي وصلنا حتى 7:21 دقيقة. انتم معنا في كورنيش على موزيك فيم. نسلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع. نعيشوكم أجواء المهرجانات الصيفية. tout de suite Actu Culture.
1: Actu Culture.
0: كما العادة نعمل جولة على كل المهرجانات وين ما كنتوا. نحن معاكم نحن في المتابعة. نحكي اليوم على تفاصيل مهرجان النفيضة الصيفي مع المكلف بالإعلام مكرم السعيدي. مرحبا.
2: مرحبا بك سامي. تحية ليك وتحية لكل مستمعي موزايك أينما كانوا.
0: تحية لكم انتوما على البرمجة على انكم مستمرين. نحكي على الدورة 9 للمهرجان هذية. باش ندخل طول في صلب الموضوع سي مكرم. نلقاو محافظة مرة أخرى على مرتضى الفتيتي. بنصور كان ناجح العرض هذاك عليه خممتوا فيه مرة أخرى في البرمجة متاع 2026.
2: بالضبط هو عملنا وكان معنا مرتضى الفتيتي كذلك روف ماهر الزيارة عدد من العروض بطلب من الجمهور وبحكم أنه العرض مع تعملنا وكان ناجح بامتياز. هذاك علاش احنا كهيئة مهرجان دائما نلبيه طلبات الجمهور متاعنا وقررنا أنه نعاوده مع تسنى المرة الثانية المرتضى الفتيتي باش يكون في الدورة 9 على المهرجان فيه.
0: وتقريبا نفس الخط الفني وصلتوا نلقاو أمسية شعرية نلقاو عروض مسرحية عملناه كان كريم الغربي سنة نلقاو جعف القاسمي مثلا عروض الأطفال عرض راب. نحب نسأل على الميزانية هل تضاعفت تزادت بارابور العام ناول وإلا أقل كيفاش سنة؟
2: بالعكس والله هو بالعكس فيما يخص الميزانية. الميزانية معناتها عملناها كانت خير برشا من سنة. السنة تقريبا 3 مؤسسات كبيرة في الجهة ما ساهمتش في المهرجان عملناها كانوا موجودين للأسف. رغم ذلك الميزانية ككل ما تفوتش تقريبا 50,000 دينار يعني تقريبا تكاد تكون محدودة. ورغم ذلك اجتهادات من الهيئة أنها تسعى باش بالتنسيق مع الدعم تاع مندوبية الثقافة أن تكون معناتها هناك عروض مبرمجة وتكون متنوعة. كما كنت أشرت احنا عملناها كان معنا جعفر الجاسم سنة عفوا معنا جعفر الجاسمي عملناه الجبنة كريم الغربي وليت عملناه الزادة
0: جبنة الزيارة زادة
2: اي لو فيما يخص المسرح معناتها التنوع وليت عملناه الجبنة بسام الحمراوي في رمضان جبنة فيصل الحذيري اللي هو سنة في رمضان وتوا جبنة جعفر خاطر جعفر الجاسمي عنده مسرحية جديدة كذلك في الراب زادة الفنان يونجر زاد زادة تعرف اللي موجود في اغلب المهرجانات الدولية. واحنا نسعى كهيئة مهرجان دائما انه كل العروض ماذا بينا تكون موجودة في المهرجانات الدولية تكون موجودة في مدينة نفيضة. عشاق المحفل الجربي شفت زادة كان موجود في مهرجان سوسة الدولي وكان معناتها عمل صداء طيب ويدور في اغلب المهرجانات. كذلك اخترنا انه تكون عندنا ندوة علمية حول اطفال التوحد وهذه معناتها نقلة نوعية في المهرجان انه ما يختصرش تكونش على العروض المسرحية ولا الموسيقية بل بالعكس عملنا ندوة علمية حول التاريخ النفيذة حول التاريخ الشهيدة منوبية جابي ومقاومة الاستعمار. اثناء قررنا انه نتوجه لأطفال التوحد
0: اطفال التوحد والثقافة فما علاقة هكية باش يكون المحور
2: هو المحور معناتها العنوان باش يكون انه امهات اطفال التوحد شركات اساسيات في التاهيل والادماج يعني باش تكون عندنا سعيده بالعابي هي مدربه دوليه باش تكون موجوده الى جانب عدد من الخبراء باش يكونوا موجودين وكذلك الحاضرين باش يكونوا الروزات اصحاب اطفال
0: روزات دونك سي مكرم هذا باش يكون عنده علاقه بالفن وبالثقافه يعني دور الفن دور الثقافه في المعامله
2: والرسم بطبيعة الحال الرسم النطق كل ما يكون معناتها كل ما حاجة عندها علاقة بالثقافة وبالفن إن وإن نتوجه لها ونمسها ونخلوها موجودة معنا
0: ولكن اليوم سي مكرم كانوا نحكيه على ميزانية في العادي نحكيه على أنه تتزاد الميزانية لتحسين أكثر العروض علاش ليه ما نوليوش نحكيه على مهرجان دولي على عروض من خارج تونس. اليوم تفاجأني تقولي كانوا ليه الميزانية بالعكس أقل من عام ناول شنو اللي صار هوني؟
2: والله أنا قلت لك عزوف بعض زي ما تعرف عزوف بعض الشركات نظرا للوضع الاقتصادي أولا نظرا للمشاكل الداخلية في المؤسسات هذاك علاش بعض المؤسسات اللي قرروا اللي ما مش يساندوا ما مش يكونوا موجودين معنا هذاك اللي الجانب اللي أثر أولا وثانيا نحن ما تعملناه تقريبا 4 سنوات أو 5 سنوات حتى الدعم العمومي هو بيدا يعني التمويل معناته هو بيدا لأنه ما تقدمش حتى شوي ما سماش حتى دعم شوي وتعرف أنت تيجي كل عام الفنانين تزداد الشاشه نتاعهم كل عام معناتها لحتى الغلاء الكراسي المعدات الصوتيه كل شيء يغلى كل شيء يزيد الا المنحه اللي ناخذوا فيها بخط قاره تو على مدى 3 سنين او 4 سنين في بلاصتها ما زادتش حتى خطوه لقدام وغياب المسرح وتلقى ذاك علاش معناتها الهيئه المديره معناتها مكبله وتخدم معناتها بمجهود وبامكانيات شبه تائسه ورغم ذلك البرمجه برمجه متنوعه برمجه كبيره لو كان عندنا مسرح وتلق في مدينه نفيذه لكان يكون معناتها كانت تكون نفيذه مناره ثقافيه كبيره وتكون لها زوار من فنانين من دول اجنبيه لكن الله غالب ورغم ذلك راهو في الدورات الاولى كانت عندنا مشاركات من الجزائر كان عندنا بالي روسي جبنا عديد برقه في اطار التعاون الدولي خذينا برشا عروض معناتها في اطار التعاون الدولي معناتها حضرت معانا مشاركات اجنبيه لكن فضل السنوات الاخرانيه معناتها ما تعرف ماذا بينا نعطيه سمعه باهيه لتونس نعطيه حاجه باهيه لتونس عدم توفر فضاء يخليك انك ما تنجمش تجيب فنان اجنبي وتحطه في فضاء ملعب تاع مدرسه ابتدائيه معناتها بالرغم الفضاء يعني هتشوف خدموا فيه اغلب الفنانين الكبار في تونس لكن دائما يبقى المسرح هو التلقى والمتنفس الوحيد اللي يخليك تخدم مرتاح يخليك معناتها ما عندكش حتى تعب حتى كي تبدا الميزانيه ناقصه شويه تنجم تخدم بها
0: نفس مشكل الفضاء نحكيه عليه في اغلب المهرجانات نتاعنا نفس المشاكل اللي قاعده تتعاود للاسف نهنيكم على البرمجه بالامكانيات اللي حكيت عليها ان شاء الله بالتوفيق من 4 اوت فما بلوتو من 3 اوت فما عروض تتواصل بنحكيوا على هوني عشاق المحفل الجربي قبلهم يكون مرتضى الفتيتي 30 جويليا 29 جويليا يكون الافتتاح عروض مسرحيه جعفر القسمي في الموعد ندوه علميه امسيه شعريه مع شكون باش تكون
2: أمسية شعرية باش يأسسها الأستاذ القدير والشاعر القدير سالم الشرفي بالإضافة إلى الشاعر القدير كذلك اللي تحصل على الجائزة الوطنية الأولى سفيان برجب يعني إضافة إلى عدد من الشعراء هذه كل عام احنا نبرمجوا الشعر والشعراء ونعطيه فرصة للشعراء كما نعطيه فرصة كذلك سامية إلى أطفال نوادي دور الثقافة أنا موجودة معنا في البعض النهار 9 أوت باش يكون عرض موسيقي لأطفال أبناء دار الثقافة نادي الموسيقى دار الثقافة وكيف نعطيهم فرصة نشجعهم نعطيهم ثقة في النفس أنهم نجموا نشوفوهم نهار آخر موجودين حتى في المهرجانات الكبرى اللي يكونوا هما معناتها مأثين سهرة فيها كاملة كذلك مش يكون عندنا عرض ريحة البلاد اللي بالحق يعني سامي اليوم كي نحكيه على الفن الشعبي زاد ما ننساه زاد تم شريحة من المواطنين وأغلبتها يعني يحبوا التنوع عرض ريحة البلاد مش يكون فيه الفنانة عفاف سالم رياض بكار حسام بن رمضان وكذلك حمودة يعني عرض 4 فنانين في سهرة واحدة باش تكون سهرة كوكتيل متنوعة فيها برشا جو فيها برشا معناتها ترفيه للمواطنين أسعار التذاكر سامية زادة باش المواطنين يعرفوا اللي أسعار التذاكر كلها تقريبا كلها جلها 10 دينارات لم تتجاوز 10 دنانير منذ 3 سنوات
0: في المتناول
2: إضافة إلى أنه العروض الأطفال عرض الأطفال مجاني عرض الحكواتي في المكتبة العمومية كذلك مجاني الأمسية الشعرية مجانية الندوة العلمية مجانية كذلك العرض الموسيقي بنادي دار الثقافة مجاني وإلى جانب المجهورات اللي باش نطلقوا غدوة إن شاء الله العشية في التوقيت هذا 6 نتاع العشية باش نطلقوا المجهورات والدماء العملاقة في جولة لتنشيط شوارع المدينة سامية نحب نشكر شكر كبير بكل صدق للسلطات المحلية والجهوية بما يخص السيدة معتمدة الجهة السيد ولي سوسة اللي وقفوا وقفة كبيرة لمهرجان نفيذة وما خلاوش الدورة هذه تتلغى وقدموا ما بالحق مجهودات كبيرة باش انه الدورة ما تقفش لانه يعرفوا وجلسنا معاهم ويعرفوا الامكانيات وحاولوا حتى يتصلوا بالمؤسسات ويعرفوا الوضعية المالية نتاعنا ولكن بارك الله فيهم انه مجتهدوا معنا ما خلوش انه جمهور نفيذة يتحم من الدورة التاسعة على المهرجان
0: واضح شكرا لك مكرم السعيدي يعطيك الصحة بالتوفيق ليك انت ولكل الهيئة المديرة حكينا عليه مهرجان نفيذة الصيفي ونسلم على كل مستمعينا في نفيذة وكل مستمعينا في ولاية سوسة وكل الولايات معكم كالعادة مونسينكم هذه كانت أكتو كولتور بالنسبة اليوم أكتو كولتور كورنيش مرسينا جمع من 7 لتسعة تعليل مازال مكملين معكم في كورنيش على موزيك فيما شوية خنستقبلوا بحثنا السيد بشير إتويتي المندوب الجهوي لشؤون الثقافية بولاية تونس نحكيه معاه على مجموعة كبيرة من المهرجانات اللي تستنيكم في مختلف المدن في تونس نحكيه على العمران حي الطيران الحريرية التحرير سيدي حسين الملاسين وغيرهم تفاصيل الكل شوية آخر نعطيكم الأسماء اللي باش تكون حاضرة من تونس وخارج تونس خليكم معنا
1: 2 août, le grand spectacle en Tunisie, Aché Gennouba et le Mahrajan, في فولا مرجمات مع نجوم الفن الشعبي تليلي القفصي نجمة ذا فويس أنس بن سعيد هشام سلام مصطفى الليجي والفنان عبد الوهاب الحنيشي Chez Gennouba et le Mahrajan fi Foul Amour Gamal. Info et réservation Tinachini Svirtesa Svirtesa Svirtesa Descripti.tn ou à l'application IJA. Bimoussa Hamet, Mosaïque FM.
3: Corniche, merci Najma.
4: Mais ça va, les deux sont à l'île.

0: بالتي ألو ألو وصلنا حتى لسبعة وثمانية وثلاثين دقيقة. أنتم معنا في كورنيش على موزيك فم الأولى في تونس. السلام عليكم من ما كنتم في الاستماع. سيسر ويحكم طريق السلامة للجميع. كنكم فكرة هبكم في دياركم ولا بين ما كنتم تتابعون على سيدنا موزيك فم بونيت على لايف يوتيوب موزيك فم وفيسبوك موزيك. توت سويت وقايت الانترفيو
1: الانترفيو
0: حقيقة مبادرة تتكرر في كل عام نحكي على مهرجانات صيفية في مختلف المناطق في تونس. وإحنا اللي ديما نحكي على مركزية الثقافية وإنه ثقافة من حق الجميع. نحكي اليوم على عروض فنية من تونس ومن خارج تونس تستنيكم في العمران، حي طيران، الحريرية، الملاسين، التحرير، سيدي حسين، والقائمة طويلة. تفاصيل الكل تتسويت مع المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بولاية تونس. فرحانين جدا باستقباله بحثنا سيد بشير تويتي. مرحبا.
2: مرحبا لسامية ومرتي على الاستضافة، ونحب نشكر إدارة موزيك على الاستضافة.
0: وإحنا نشكركم على البرمجة اللي محضرينها. نحكيو على مهرجانات صيفية بولاية تونس، ماهيش أول مرة ولكن قاعدين نشوفوا زادة في مهرجانات تتزاد في دورات تأسيسية. شنو الفكرة أو الفلسفة بالنسبة لكم؟
2: في الحقيقة كما ذكرت هو تقاليد، أصبح تقاليد في وزارة الشؤون الثقافية خاصة في الفترة الصيفية في المهرجانات الصيفية. سنة كمندوبية جهوية للشؤون الثقافية وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية تم الاهتمام، هو موجود الاهتمام، أما سنة ضعفنا الاهتمام في الأحياء ذات الكثافة السكانية، وهذا ينسحب على بقية الولايات اللي هي معناتها دعم الوزارة وتوجه في وزارة الشؤون الثقافية واستراتيجيتها دعم ثقافة الأحياء وثقافة القرب ودمقراطية الثقافة في جميع الأحياء.
0: ونتصور اليوم أنه لازم نتجاوزوا كلمة لا مركزية في إطار الشعارات واللي ديما نحكيها، اليوم ننتقلوا للفعل أنه بالحق الثقافة من حق الجميع، أنه لازم من حق اليوم التونسي يقولك أنا ما نجمش نقصد ستساكر باش نمشي أنا وزوجتي ولا حتى نزيد صغاري باش نحط 400 ألف في سهرة، فعليش لازم ما تتوفر ليش الإمكانية، وذا راو فيه اليوم سي بشير.
2: أكيد هو المفق العمومي اللي تمثل وزارة الشؤون الثقافية تحت إشراف السيد وزير الشؤون الثقافية. تم توجه ورسم الاستراتيجية هذه في الولوج الأحياء الثقافية، الأحياء ذات الكثافة السكانية، وتقريب الثقافة من المواطن. وبالفعل وزارة الشؤون الثقافية طبقت المبدأ اللامركزية في نشر الثقافة وفي تقريب العروض الجيدة والممتازة في قلب الأحياء وقلب الحومة في ولاية تونس.
0: اليوم باش يكون لاكسي للمهرجانات هذه مجانيا؟
2: أكيد، وهذا نعلن من موزايك كل الأحياء وكل العروض باش تكون بصفة مجانية. وكما حكيت معناتها وزارة الثقافية توجهها تطبيق اللامركزية وتطبيق الدمقراطية الثقافة.
0: وبديتوا في المشاريع هذه من مدة، خليني نرجع رمضان، يمكن الموسم متاع رمضان، وشفنا إقبال جماهيري كبير على مختلف العروض.
2: لحظة في رمضان وانتم كنتوا معنا شركاء، ونحب نشكركم على الشراكة هذه وإن شاء الله تتواصل. رمضان كانت نقلة نوعية في عدد العروض أو تغيير الفضاءات أو نوعية الأنماط الفنية المختلفة، كانت نقلة نوعية. والحقيقة كان حضور متميز ومتابعة متميزة من جمهور ولاية تونس.
0: واليوم بالنسبة لتوزيع العروض، احنا باش نحكيو بالتفاصيل على كل المهرجانات تقريبا، باش نحاولوا نعطيو لمحة للناس اللي تسمع فينا في مختلف المناطق في ولاية تونس. اليوم كيفاش يتم توزيع العروض بالنسبة لكم؟ فما إدارة فنية؟ كيفاش يصير؟ باش نحكيو على مبدأ تكافؤ الفرص كان حابين.
2: هو أكيد احنا معناتها كمندوبية وكزملاء في المندوبية تم اكتساب ما يكفي من الخبرة وتراكم من الخبرة في اعداد البرامج. كيف نسمعوا للجمعيات، نسمعوا المؤسسات الثقافية الموجودة سواء دور ثقافة او مكتبات عمومية والفاعلين الثقافيين، وعلى ضوء التقاطعات هذه معناتها في الافكار وفي المقترحات يتم اعداد البرمجة بالطبيعة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الثقافية والمؤسسات المرجعية تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، كيف كيف مع السلطة الجهوية والمحلية.
0: وهني نحكي على دورات أولى ودورات تأسيسية، نبدأ من العمران، فمن الأيام الصيفية للفنون والأبداع من 17 جويلية حتى 20 جويلية يستناوكم ليالي السمر بحي الطيران من 22 جويلية حتى 25 جويلية، عروض بين الجو الشعبي بين الأفلام بين زادة عملتوا طلع للصغيرات الأطفال عندهم نصيب من البرمجة. ويمكن ظهلي في حي طيران اللي شد الانتباه أنه عروض الأطفال غالبة على غالب على البرمجة،
2: ثم عروض الأطفال، وهو تم الاختتام، تم اختتام المهرجان وكيف كيف تم اختتام مهرجان الحريرية. عنا تقريبا في حدود 18 مهرجان يتجاوز 100 عرض. كيف بنوعنا في العروض؟ نوعنا في فضاءات هي متراوحة بين دور ثقافة مسارح ملاعب كرة قدم وغيرها، حبينا نمسوا جميع الشرائح العمرية وجميع الأذواق.
0: وهذا اللي راوه موجود. كنت أحكي على المهرجان الصيفي بالحرارية في الدورة الثانية، نلقاو زادة مهرجان الشاطئ بالكرم الشرقي، فما ليالي التحرير في حي تحرير، المهرجان الصيفي بسيدي حسين يستنيكم زادة في دورة ثانية من 29 جويلية حتى 4 أوت. الملاسين كنا حكينا تفاصيله هنا في موزايك، باش يكون الافتتاح نهار 2 أوت مع إيهاب توفيق والاختتام مع الفنان بلتي اللي هو فنان عالمي. وهذا ظهر لي عنده فقط 3 عروض في
2: ومنهم العرض الثالث في ملاسين إن شاء الله.
0: نتصور ما قبل دون تردد باش يكون حاضر
2: أكيد، وتفاعل مع الوزارة وكان مرحب بالمشاركة في المهرجان هذا.
0: كيف كيف تلقاو المهرجان الصيفي بالعمرة الأعلى في دورته الرابعة؟ نلقاو زادة برمجة مختلفة، برمجة متنوعة، حي زهور في دورته الثالثة، نسيت أسمع فينا زادة في جبل الجلود عندكم نصيب من البرمجة هذه في الدورة الثامنة من 12 أوت حتى 15 أوت. الأيام الثقافية بحي الخضرة نحكيو على مهرجان نسائم جمرت كيف كيف، فما الأيام المسرحية الصيفية بدار ثقافة عين زغوين، تلقى مهرجان حدائق الوردية في الدورة السابعة، الليالي الصيفية بالبحر الأزرق. هذوما تقريبا جولة في مختلف المهرجانات اللي يستناوكم، والأكسب باش يكون مجاني، تنجموا تكونوا تدخلوا تتفرجوا في مختلف العروض سواء مسرح سينما، فما زادة عروض موسيقية وفنية. اليوم بالنسبة لكم كنجم نقول إدارة فنية، بما أنه اليوم تشرف على مختلف المهرجانات، نتصور فما أسماء حبيتوهم يكونوا موجودين وحاضرين وما توافقتوش ولا ما نجمتوش؟
2: بحكم الطلب ما ثم ربما اختيار المواعيد يكون ربما التزامات بعض الفنانين في بعض المهرجانات الأخرى، أما الحقيقة أغلب الفنانين اللي اتصلنا بهم استجابوا مشكورين الكل. الحقيقة كما شفت وكما ذكرت سيادتك معناتها منوعة في جميع نواحي تونس من الشيرة الغربية للشيرة الشرقية. عنا كيف كيف أنشطة على مستوى الشط، على مستوى الكورنيش، على في الأحياء في الملاعب كما حكيت، معناته هذا التوجه اللي رسمناه في المندوبية تحت شرف وزارة الشؤون الثقافية.
0: هو عادة يكون فيما مشكل إمكانيات، كل ما نحكيه على مهرجانات نتصور لباس الإمكانيات.
2: والله مشكورة وزارة الشؤون الثقافية الحقيقة اللي هي كان دعم الأساسي والمؤسسات الراجع عليها بين نظرك والمؤسسات الوطنية المهرجانات إدارة الموسيقى وغيرها. الحقيقة ثم تجربة جديدة أخذناها كمندوبية جهوية للشؤون الثقافية، التجأنا لبعض المؤسسات الاقتصادية، ثم العديد منهم عبر باش يكون موجود معنا ومساهمين معنا إن شاء الله في المهرجانات هذه.
0: اليوم نحكيه على فلسفة، على توجه مختلف بالنسبة لكم كوزارة شؤون ثقافية. هل هذا باش يتواصل على طول العام، باش نبعدوا على فكرة المهرجانات الموسمية وإلا فقط عنا ثقافة كان في الصيف؟
2: احنا ما في وزارة شؤون ثقافية ما عندناش ثقافة موسمية، عنا ثقافة على طول العام.
0: أي أما يمكن
2: أما محطات تختلف،
0: هي
2: المحطات تختلف، الصيف الزخم الكبير في الصيف والعدد الكبير يكون في الصيف، أما من جانفي الديسمبر ديما موجودة سواء على مستوى رمضان أو في عيد الموسيقى أو غيره.
0: ديما تبقى في علاقة بالمناسبات. اليوم سي بشير
2: في المناسبات لكن حسب الفصول وحسب زاد المواسم، زاد كيف كيف معناتها ثم مواسم بعض العروض تمشي فيها مواسم وبعض العروض الاخرى تمشي في مواسم اخرى. هك علاش احنا ديما نراعوا العطل الصيفيه، العطل المدرسيه، ديما كلنا نقرأها معناتها ننظرها بعين ناخذها بعين الاعتبار ويتم البرمجة من خلال هذه التوجهات الكل.
0: واليوم نحكيوا على مية عرض في مختلف المناطق في مناطق متنوعة. قبيلة حكيت على مسألة الفضاءات واليوم نتصور بالمهرجانات هذية ولا بغيرهم واعيين انه ما عندناش فضاءات تستقبل سي بشير العروض الفنية. اليوم مثلا قبيلة شوية كنا نحكيوا مع مدير مهرجان انفضة صيفي او المكلف بالاعلام عفوا يقول لك ما عنديش فضاء كيف المشكل مع مهرجان جابس. فهذه اليوم واعين به نسعى للتحسين وانه نحكي على فضاءات تستقبل هذه العروض.
2: هو اللي سمي الفضاء مش عائق بالنسبه لنا احنا. الفضاء راهو اي فضاء تنجم يكون فيه منطلق العمل الثقافي منطلق المهرجان يبقى كيفاش توظف الفضاء هذه. بالعكس اغلب المهرجانات العالميه الكل موجوده في ساحات عامه ما عادش في فضاءات مغلقه معناتها
0: ساحات عامه ونتوفر فيها اللوجيستيك اللازم. اليوم نلقى هذه التشكيات من اغلب الفنانين يقول لك ما نلقاش لوج باش نبدل يقول لك تكنيكمون ماهيش ممكن العمليه. دونك الفضاء عائق فعلا.
2: والله احنا ما طرقنا لوش خاطر احنا تو على مستوى ولايه تونس الفضاءات المفتوحه الكل يتم معناتها اعداد اللوجستي للفنانين وغيره ما طرحتش مثلا. واي منظم للمهرجان في فضاء مفتوح ينجم يتاقلم مع الفضاء ويوفر معناتها اقل ما يمكن الفستير والا الخيمه اللي
0: نجم تتصلوا بسي بشير ينجم يجاوبكم وينجم يحللكم مشاكلكم.
2: ولا هي الافكار ملقات اخت سامي معناتها ينجموا معناتها موجوده بالحق معناتها ماهيش عايق الفضاء بالنسبه لنا في وزاره الشؤون الثقافيه ماهوش عايق. احنا اي فضاء نتواجدوا فيه ونخدموا فيه ونطوروا منه ونقوموا بالانشطه نتاعنا الكل فيه.
0: دونك اليوم اللي ميتنا عرض باش يكونوا في فضاءات مهيئه فضاءات خاصه مختلفه كل شيء حاضر بالنسبه لتوا. واحنا ديجا
2: بدينا تم مهرجانات تم اختتامه كيما حكيت خدمنا في الشواطئ خدمنا في الكورنيش معناش اشكال
0: معناش اشكال. دونك هذا ما فماش اشكال في الفضاءات نجم تكونوا حاضرين في مختلف المناطق في مختلف المناطق اللي حكينا عليهم تنجموا فماش بيتري مجانيا الحضور مجاني الثقافه حق للجميع. واليوم وزاره الشؤون الثقافيه تخصص 100 عرض او اكثر من 100 تقريبا 100
2: في حدود 100 عرض منوعه بين العروض الفنيه بمختلف انماطها معناتها موسيقى تونسيه وتريه شعبيه مختلفه في راب كيف عروض سينمائيه عروض مسرحيه كيف ركزنا السنه على الانشطه الموازيه
0: اللي هي الورشات. مشكل الحفلات علاش التوجه هذايا فما ورشات فما انشطه بيئيه زاده
2: انشطه بيئيه ورشات خاصه مش نكون ان شاء الله تكون في سيدي حسين هي اللي تثمين البيئه وعملية الرسكلة من خلال الفنون التشكيلية وإن شاء الله بيكون عندنا فيها برنامج وهذا معناته زيادة أكثر وعي بالمحيط والمحافظة عليه إن شاء الله.
0: ونتصور فما إقبال كبير ساعة الرا شوية هكا الفيديو اللي يتبرتجوا من صغيرات على الورشات هذوما فمتعطشين اليوم للعلم متعطشين للثقافة متعطشين للحاجة هذية. دونك فما تركيز على الأطفال سواء في البرمجة أو في الأنشطة.
2: أكيد كما رعينا الكهول والشباب كيف رعينا الأطفال في البرمجة وركزنا خاصة في الفترة الصباحية على الورشات
0: العشرة تقريبا
2: على الورشات العروض السينمائية العروض السينمائية تتبعها نقاش كيف حول الفيلم
0: بحضور الفريق باش يكونوا
2: ان شاء الله اذا كان يسمح اما باش يكون منشطين مختصين ان شاء الله واذا كان يسمح فريق او منتج او ممثل او ان شاء الله نستدعوه باش يكون معنا ان شاء الله.
0: وهذا مهم برشا لانه كان نتبعوا البرمجه في مهرجاناتنا الدوليه تفتقر للسينما للفن السابع تقريبا فما عرض وحيد او زوز عروض في بعض المهرجانات وهذا راه اليوم كونه مؤسف في العالم الكل راه السينما حاضره. فاليوم تلفتوا خليني نقول الحاجه هذيا كانت مقصوده كونه يكون السينما حاضر في العروض هذوما في 100 عرض سي بشير.
2: صحيح حابين جميع الانظمه الفنيه تكون موجوده سينما مسرح موسيقى وحاولنا باش نوفقوا في البرمجه ونراعوا كما ذكرت جميع الاذواق سواء الاطفال او الكهول او الشباب.
0: 18 مهرجان بديتوا نتصور في تحضيرهم من مده كيفاش جات الفكره قداش تقريبا عندكم اللي تخدموا على البرمجه هذه؟
2: هو عندنا مهرجانات تقريبا من حدود شهر أفريل وعندنا مهرجانات موجودة وثم أحداث مهرجانات جديدة في عديد المناطق كيف تحرير كيف العمران وكيف كيف اللي بسنجوه إن شاء الله في الملاسين اللي هي معناتها إن شاء الله بتكون دورة تأسيسية الملاسين جو، وكيف كيف معناتها المهرجانات الأخرى اللي هي اشتد عودها واللي عندها سنوات والمندوبية تساندها باش تتبرمج باش تتنبش.
0: شنو أصعب تحدي واجهتوه في التحضيرات هذه أو في المهرجانات هذه؟
2: هو معناتها قراءة ذوق الجمهور هو ربما التحدي. تحاول باش تعمل برمجة تتماشى وتتلائم وتتوائم مع ذوق الجمهور، هي يمكن أكثر تحدي بالنسبة لنا كمندوبية.
0: فما برشا مهرجانات يقولك سمعت رأي الجمهور شنو يحب، الجمهور شنو طالب. مثلا مهرجان دوغا سناي قالك ارتأينا انه جمهور الجهة شنو حابب يسمع، انتم مشيتوا في اثنين هذي.
2: هي خيارات، خيار مهرجان دوغا هو مهرجان جمعية. احنا عنا توجه كمرفق عمومي تختلف على توجه الجمعيات وخيارات الجمعيات. احنا ديما ننظروا كمندوبية جهوية شؤون ثقافية، كوزارة شؤون ثقافية، كمرفق عمومي، كمؤسسة دولة اللي تستثمر في الإنسان ومن خلال العروض هذه وتستثمر في الفكر البشري لتطوير وتنميته.
0: بالتوفيق لكم. مش سهل نتصور نحكي على 18 مهرجان في فصل الصيف الموسم هذا، نحكي على مئات عرض لكم وسمعينا وين ما كنتوا في أغلب المناطق في ولاية تونس. 18 مهرجان يستنيكم، الثقافة حق للجميع، وخطوة به اليوم وزارة الشؤون الثقافية كونه نبعدوا على الشعارات وفعلا نحكي على لا مركزية ثقافية. العروض موجودة في مختلف الأماكن حسب مكان وحسب مسارح. معنا سي بشير تويتي، الفضاءات مهيئة، دونك مشيوا واستمتعوا بالفن وبالثقافة. الموسيقى حاضرة، عروض الأطفال عندكم نصيب، كيف كيف الورشات، كيف كيف نلقاو أسماء من العالم مش كان من تونس، مسرحيات وفن سابع. شكرا ليك سي بشير، نورتنا.
2: لو تسمح لسامي نحب نشكر الناس اللي أمرت بالمشروع هذايا وعلى رأسهم السيد وزير الشؤون الثقافية والسيد ولي تونس، وكيف كيف مختلف الفاعلين الثقافيين اللي ساهموا معنا في اعداد البرمجة هذه. شكرا لك على الاستضافة مرة أخرى.
0: شكرا لك، نورتنا سي بشير تويتي، المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بولاية تونس. مئات عرض يستناكم في كل الولايات. تلقوا الحوار هذا على صفحتنا على فيسبوك، كيف كيف تلقوه على سيتنا باش نجموا تعملوا طلع عليه. البروغراماسيون البرمجة نحكيوا عليه، مهرجانات تقريبا في كل ربوع ولاية تونس. هذه كانت الانترفيو بالنسبة اليوم.
1: الانترفيو كورنيش مرسينا جمعة من 7 لتسعة تحليل.
0: مازلنا مكملين معاكم في كورنيش على موزايكا فيم. ساعتنا الثانية نحكي مع سفيان الزيدي اللي عطينا تفاصيل جولته الصيفية وجديد الفني ولوبون لايف. شو آخر زيدة مع الوثق بالله يعطينا فكرة على حفل وائل جسار في بنزرت. قبل ذي بتبيعة يكون موعد الأخبار مع مراد الدريدي. كازو رجعينا.

0: عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne Amen First Bank. لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktru.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بيك مع أمين بانك، الحلم تكبر وتعيش.
1: أمين بانك، le partenaire de votre succès. سو لتام أماريتو تنظم أرزاك انترتينمنت حفل عشاء فاخر تحيي لديفا أمينة فاخر نهار الجمعة 31 جويلية بالفور سيزن أوتيل تونس. انفو اي ريزرفاسيون 21 54 34 53، وإلا على أبليكاسيون إيجاب.
2: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
3: مستمعي موزايكا فام، مساء الخير من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. صادرات التمور البيولوجية تبلغ 7748.2 طنا، مسجلة زيادة بنسبة 15.9% بقيمة ناهزت 78.6 مليون دينار، أي بارتفاع قدره 32% خلال الأشهر التسعة الأولى من الموسم. وفق المرصد الوطني للفلاحة، تظل ألمانيا الوجهة الأولى لصادرات التمور البيولوجية التونسية، مستأثرة بنسبة 33% من إجمالي الكميات المصدرة، تليها هولندا بنسبة 12%، ثم بلجيكا بنسبة 11%. الجمعية التونسية لمرضى الأبطن تدعو اليوم ثلاثاء العائلات المعنية إلى المبادرة بإيداع مطالب الانتفاع بمنحة شهرية للتكفل بجزء من مصاريف الغذاء، وذلك أثر صدور القرار المشترك المنظم لشروط وإجراءات إسناد هذه المنحة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 14 من جوليو 2026. وحثت الجمعية في بلاغ لها المرضى المصابين بداء الأبطن من العائلات الفقيرة ومحدود الدخل والمسجلة ببرنامج الأمن الاجتماعي على الاتصال بالمكاتب المحلية أو الجهوية للشؤون الاجتماعية لإيداع مطالب الانتفاع بالمنحة الشهرية المقدرة ب 130 دينارا، مشددة على أهمية تعميم المعلومة حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من المرضى من الاستفادة من هذا الإجراء. وذكرت بأن ملف الترشح يتضمن مطلبا كتابيا مرفقا بشهادة طبية مسلمة من طبيب بالقطاع العمومي إلى جانب الوثائق الطبية المثبتة للإصابة بداء الأبطن. تدخلات ميدانية نفذتها بلدية تونس بالتنسيق مع إدارة شرطة البلدية وبحضور أعوان ترتيب حفظ الصحة، شملت المحلات المفتوحة للعموم بالدائرة البلدية العمران، تسفر عن تحرير 17 مخالفة صحية واتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبية المستوجبة في حق المخالفين، فضلا عن حجز وأتلاف كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر. وزير البيئة حبيب عبيد يقر جملة من التدخلات والإجراءات الرامية إلى تحسين الوضع البيئي وتسريع إنجاز عدد من مشاريع التطهير بولاية زغوان، شملت برمجة دراسات لمحطات تطهير جديدة والتدخل لرفع النفايات وتهيئة مساحات خضراء إلى جانب متابعة تقدم أشغال تأهيل محطة تطهير بالفحص. جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أداها الوزير اليوم الثلاثاء إلى ولاية زغوان، واستهلها بمعاينة أحواض التطهير بمنطقة بوعشيرة، حيث تم الاتفاق على التدخل في مرحلة أولى لشفط الأحواض ثم الانطلاق في إعداد دراسة لإنجاز محطة لمعالجة مياه التطهير والمدرجة ضمن مخطط التنمية. في أخبار العالم، نائب القائد العام لقوات شرق ليبيا صدام حفتر يبحث اليوم الثلاثاء مع وفد من الكونغرس الأمريكي دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية وتعزيز التعاون في مجال الدفاعية. وذكر بيان لقوات شرق ليبيا أن اللقاء في مدينة بنغازي شرقي البلاد شارك فيه أيضا رئيس الأركان بقوات شرق ليبيا خالد حفتر ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي تلال الميهوبة، بينما ترأس الوفد الأمريكي النائب أوستن سكوت وضم النائبين الأمريكيين جيمي بانيتا وسلود كارباخال إلى جانب القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيمي برانت. وأشار البيان إلى أن الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق ودعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية الليبية بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في البلاد. نهاية الموجز، المشوار التواصل مع سامي الحامي وخالد اقطاط في كورنيش، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس.

0: أنا
1: سفيان الزيدي بحر حبيبتي وصلنا لثمانية سبعة سبعة دقائق توت زيت وقائد لنبيتي جوغا
2: كورنيش لنبيتي دي جوغ
1: متصور عقلتوها صويت هذي هو فنان تونسي مطبوع متمسك بالأصول وطبوع تونسية هو صوت المالوف يخذ المشعل على الكبار باش يكون أحد حراس الأغنية التونسية بكل حب نستقبله بحضينا الفنان سفيان الزيدي مرحبا
0: أهلا وسهلا
1: أهلا وسهلا
0: الحمد لله في حالة
1: الحمد لله في حالة وتنهيدة شفمة
0: لا لا الحمد لله والله شوية تعب تعب برشا الحقيقة
1: نفسي ولا جسدي
0: لا لا جسدي أكثر نفسي لا متعودة دايما نفسي معلها نفسي نفسي تعرف بقيت المثل ذاك اللي كل واحد يحفر وحده الحمد لله لا بس الحمد لله مادام وصلت جيت ومتفاعل وموجود معناها جسدا ولحما
1: صيفي صيفي جو الصيف جو المهرجانات
0: لا لا مش جو المهرجانات عشان المهرجانات جو الحفلات العامة والحفلات الخاصة جدا وبعض المهرجانات
1: قداش من مهرجان سفيان الزيدي
0: مش قولك على قد يديك على قد صوابعك بتاع اليد اليمينك هاو يزي في
1: البلد خمسة مهرجانات
0: لا أقل
1: أربعة مهرجانات
0: أقل
1: ثلاثة مهرجانات
0: ثلاثة مهرجانات ثلاثة مهرجانات عرض افتتاح مهرجان سقيت الدير هذيكم اتصلوا بي مباشرة خاطر عملنا افتتاح دورة السادسة والسنة الدورة الثامنة دونك مرتين افتتاح بطريقة مباشرة دونك نجمة تلغيه قال الاخر مش نلغيه يعني نحكي لك على البرمجة اللي يكون بشي برمج اما هما بطريقة مباشرة وان شاء الله زوز عروض اخرين في الابان مازلت ما عملتهمش هو باساج الحمد لله بتاع عيد الجمهورية مع الفرقة الوطنية ليه. على ركح المسرح الأثري بقرطاج والحمد لله كان باساج
1: تو نحكيو عليه الباساج هذايا ما احنا في وسط هذا كل قبيلة شوية لحظات كان بحذنا سي بشير تويتي المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بولاية تونس حكينا تقريبا على 100 عرض في مختلف موزع في ولايات تونس هذوما 100 بخلاف المهرجانات الدولية والمهرجانات نتاعنا ثلاثة عروض
0: ديرا وتسمع للشيفر هذوما تسمع
1: صوفيا
0: لا انا مروح على الدوسي هذا اللي انا أيوة. كل
1: وريني الدوسي
0: بكيف وبعد نقدر نروح نمروح به معناها فهمت علي
1: شو وريني الدوسي فيه ستار ولا اكثر من ستار
0: فيه مسيره اكثر من 25 سنه معناها نحكيوا على انا بروجرام نتاع برودوي وإنتاجات وكليبات ومحافل وتتويجات ومشاركات وطنية ومشاركات خاصة عالمية ومشاريع معناها دولية مع ألبومات. جنسيات وألبومات معناها واحد كي ساعات كي نعمل ريكاب نتفجع نقول نورمال ما سيان فينومين متاع ستار سيستام أكبر برشة من اللي احنا فيه توا معناها نقارو احنا وكأنه الواحد معناها وقت اللي انت تجبد لي على السؤال ذي قداش عندك مهرجانات معناها نحشم نزمنش نجاوبك جملة خطر عيب معناه شو الواحد يبدا كأنه ما احنا محتشم كونه كيفاش وجوده في المهرجانات وجود وكأنه عبر سبيل معناه هكا سخف

0: 200 ألف مهرجان على عام كامل. تكلم يكلمك مندوب يقول لك لا راهو عم ناول. نعطيك اكزامبل, عم ناول شاركت في مهرجان سكرة, عرض ناجح جدا السنة, قال لك لا يعني ضريبة النجاح لازمك تشارك مرة أخرى. وقت اللي تجي تشوف فما اسماء تتعاود صدقني تتعاود. ما نجمش نتكلم برشا, انا جاي باش نغني وجاي باش نحكي على فن نتاعي.
1: صبيت ملف
0: يا ودي شو تحكي
1: الملف اللي جيت اليوم قلت لي نمروح بيه. صبيت الملف هذا,
0: مصبوب الملف هذيك وعندي لي ديشارج نتاع المندوبيات الكل. كل عام نصبوا ملف, وهاو الملف هذا موجود سناب بالمنصات والمتعهدين اللي يخدموا معانا ونتعاملوا معاهم كيف كيف هما صبوا وبسامينا. وبعد جي تشوف اول حاجه ساعه وقتاش يكلموك, هذه نبداو بالنقطه الاولى. النقطه الاولى يكلموك دقيقه مش 90, ها بعد دقيقه 90 صحيح فاتت دقيقه 90 راهي فاتت, يوصلوا يكلموك حتى في نفس الجمعه. راهو سي سي سي سي غاف على خاطر انت وراك موسيقيين وراك ناس انجاجي معاك. قلت تجي تكلموا يقول لك اعطيني لي دات خاطر انا جدوى معناها بلانيفي وكل. قول لك قول له مازال ما عنديش. تحشم خاطر الموسيقيين يقدروك ويحبوا يعطيوك الاولويه على خاطر هو زاد عنده عائله وراه. شنو نعملوا معني اذا كان انت البرمجه تجي دقيقه 90, العرض ما تعرفش شنو الكونسيبت اللي باش تخدم به, تلقى روحك هاكا عندك عرض في الولايه الفلانيه لكن زاد اعطيني البلاصه ولا الكونسيبت نتاع المهرجان نشارك فيه. فما عروض تنحات كيما مهرجان باش تعاود اللوبان نتاع تستور. ربي مهرجان تستور ما فيهوش افتتاح الرشيديه نحو زياد غرسه نحو العبدولله نحو فرقه من ليبيا ونحو سفيان صفته اللي ستيل معناها مالوف معناها جازي وفيزيتي وعلى الاقل فما كريتور ميوزيكال. وتحيه ليه لنا سفيان خاطر بالحق وين راه في
1: انا مهرجان وحيد للمالوف
0: ونحو المالوف فيه
1: يلغى ثم تعوض العروض. نقطة استفهام نتصور كبيرة سفيان, وانت انا قلت في التقديم احد حراس الاغنية التونسية لانه نعرف دعمك لل
0: حسني معني باش حامبة انا حراس الناس كل نورمال مو كلها حراس الموسيقى التونسية كلها. اي فنان موجود في تونس الواجب الاول متاعه مش تدخل تغني مهرجان دولي الف ليلة وليلة ولا ندخل نغني انا باغاني رغب علي مرة في مهرجانات دولية في الحمامات وفي مهرجانات اللي دي بروجي ارتستيك مع توانسة يغنيوا في اغاني ما عندها صله بليدنتيتي تونسيه.
1: يقولك في اطار الانفتاح على موسيقى اخرى.
0: يديك ربي انا انفتاح. انت من واجبك ساعك باش تحكي على المالوف لازم الناس كل تحفظوا الريبرتوار هذا كيما نحفظوا المزود ونحفظوا الشعبي ونحفظوا الاغاني نتاع العمالقه نتاعنا ونحفظوا الاسطنبالي ونحفظوا هذا كله لازم. بسم الله
1: ظروف المباشر واسع بك اليوم. جينا سفيان الزيدي اليوم متوتر قلبه معبي
0: كسر لباس
1: ما تكسرش التليفون. تلوم على الفنانين اللي غنيوا حاجات اخرين بخلاف الاغنية التونسية؟ تلوم على فنانين يغنيوا الشرقي وانت ذكرت الف ليلة وليلة ام كلثوم وغيرها؟
0: اللوم وقت اللي يكون العرض مش متنوع وقت اللي يكون يصب في نهج واحد. اما انا نحكي لهنا من المسؤولية الاولى تكون انت حامل الرساله وحامل السلاح بتاعك اللي هو الدراب بتاعك اللي هو الهويه الموسيقيه بتاعك اللي هو الفن التونسي ما كانت وانت تعرف معناها وسيده العارفين مادام قريبتنا للحقل الموسيقي وعندك مؤهلات باش نجم تقول فريمون لازم نغنيو الاجيال السابقه ونغنيو انتاجاتنا وانتاجاتنا لازم تكون عندها صله بال موسيقى تونسية لازم يكون فما روح تونسية موجود. ما قلتلكش اطبع وعمل لك القفلة متاع السلمجية متاع لا لا لا غنيني كما غنيت نعمة وكما غنيت سيدة عليا وكما سيدة علي رياحي وكما جويني وكما الجيل اللي بعده وصولا حتى الفنانين العمالقة اللي موجودين توا في تونس.
1: واليوم سؤال مطروح اللي هو الهوية التونسية والأغنية التونسية
0: مغيبة تماما.
1: لحظات وباش جوابني خليكم معنا سفيان زيدي قلبه معبي. لحظات ونرجو معكم في كورنيش.
2: Calypso. Jeudi 30 juillet, le Calypso accueille en exclusivité l'immense DJ producteur sud-africain Vinco. Vinco en exclusivité au Calypso Hammamet. C'est le jeudi 30 juillet. Billets en vente sur l'application IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
3: Corniche, Messina Jean, Messaba, les deux hommes d'Alil.
1: 18 دقيقة أنتم معنا في كورنيش على موزيك فيمن. سلام عليكم وين ما كنتوا في الاستماع. ضيفنا الفنان سفيان زي

0: ايدي ما حبش نقول احد حراس الاغنيه التونسيه. واحنا سفيان حكينا على الاغنيه التونسيه قبل ترتيحها هذه, قلت لي مغيبه تماما, وهذا سؤال يطرح في كل مره, سؤال قاعدين نناقشوا فيه من سنين, وين الاغنيه التونسيه,
1: وين الاغنيه التونسيه وقت اللي نحكيوا على سنوات هذوما توا قاعدين نجنيوا في ثمار السياسه الثقافيه, ونجنيوا في ثمار التوجه الاعلامي الصارم في وقت من الأوقات اللي هو بث نوعا ما التيارات الموسيقية الدخيلة اللي احنا نحب ننفتح عليها, مش هي تكون مسيطرة. تلي تشوف انت البرامج الإذاعية والتلفزية منذ أكثر من 10 سنين, بعد جيو توا نحكيه على وجود تغييب الهوية الموسيقية التونسية, على خاطر لهنا مشينا ديريكت ونا إكرازي لإيدنتيتي تونيزيان, مشينا قللنا من شأن الفنان.
0: وهوني زاد اللوم على الفنان وين سفيان؟
1: مش تو أنا موقعي باش نلوم على الفنان, أنا لومت قبيلة وباحتراز على خاطر نغير وقت اللي أنا نقول تدخل باش تغني غنية تونسية ولا تخدم الريبرتوار متاعك والناس كل توا حالة فاهمها وتتكلم وينهم الانتاجات والفنانين مش قاعدين ينجوا. طيب فما مهرجان كارتاج, شوف فما فنانين ونجوم تونس معناها ما كل عام ياخذوا كارتاج وما عندهمش حتى انتاج جديد امان, معناها فما اسماء يجيبوا فيهم على خاطر فينومين,
0: خاطر يعبيو
1: على خاطر يعملوا لهم جو, على خاطر هنا نعملوا جو ونعبيهم, اما لا فمش ايمان كونه الفنان عنده رساله والفنان لازم يكون عنده بالحق حضور وفما تكافؤ في الفرص, راه مش معناها كل واحد وراه ماكينه والاخر وراه سمساره, راه في الاخر راه فما يا سيده الوزيره حل كتاب على سمساره راه في الميدان, راه ناس تجي تبيع المطرب تقولوا اجى عندك عرض قداش باش تاخذ, قداش انت باش لا يعرفوا فما فنانين ما تصحش عقود راه وما يعرفش حتى العقد نتاعو قداش فيه, وجي ياخذ تريف قدام اللي ياخذوا الناس اللي هما قاعدين بين الجمعيات, تكلم المندوب يقول لك لا راهو الجمعيه هي اللي ليها في البرمجه, تكلم المندوب الجمعيه تقول لك ما عنديش فلوس انا استنى في الدعم من عند المندوبيه, حسيله فما شكشوكه. انا واحد من استاع برشا والله تاع برشا على خاطر نلقى روحي نخدم ونثني الركبه, فما معناها اهتمام كبير من الجمهور متاعي. اخر مره كنت حاضر انا وياك في الكونفرنس مع في عرض معز التومي قرهمانه, وبالمناسبه نحييه ونهنيه على نجاح العرض, ثله من الصحفيين يقولوا لي انت راك نستناو فيك عندنا سنين على كارتاج وحدك, اختار انا اعتليت ركح كارتاج كضيف في عديد المشاريع الموسيقيه وكل عام براتيكمون سواء من 2005, قولوا مرايا توجعني الكلمة هذية ومن تعز بي ونفرح, ولكن في الأخير من داخل نقول لرا بلادي ما تعطيني فرصة كان كي نبدأ حاضر, معناها نبدأ سي كملت تعبت ومت 200,000 مرة باش أنا وقتها تعطيني فرصة, أعطيني فرصة وأنا في في في طنبك التو العطاء باش أنا كي نلقى الدعم وناخذ فرصتي حتى اشترى عرض مع معناها مع فنان آخر أجنبي ولا محلي ما يسالش. فما أسماء مهمة في الساحة, فما أسماء تستحق تكون موجودة, ما نحبش نذكر باش ما نوليش نعطي في امتياز شخص على حساب شخص آخر.
0: ما زلت كي كنت في مهرجان قرطاج في حفل عيد الجمهورية 25 جويليا وطن بحب العاشقين بقيادة المايسترو يوسف برهاني, وكنتوا تقريبا 6 فنانين على الركح من خيرة معنا في تونس.
1: أنت تعرف يوم 6 فنانين على الركح؟ في بالك بيهم 6 فنانين؟
0: أنا بحكم خدمتي نصور لازم نكون في بالي بيهم.
1: شوف من برشا ناس سألت ما فماش توضيح على مستوى الأسماء الموجودة, فما ناس سهرة تونسية راو تصوير تلفيش يسخبوها يلا نغني راو بالحق, فما معناها أسماء ما كانتش مبرمجة وتبرمجت, فما أسماء ما هيش مبرمجة وما حضرتش, ما عملناش برايف كما يجب. لهنا مشكور الفرقة الوطنية ويوسف الهاني المجهود اللي عملوا, ما عندكش فكرة معناها ظروف صعيبة برشا نخدموا بها, يعني عرض معناها كنشوف المسرح يعطيهم 1000 صحة اللي حضروا ونبوسهم وخاطر جاوا باش يشجعوا الموسيقى التونسية والفن التونسي والفنان التونسي والسهرة التونسية اللي جاوا على خاطرها, من سيد الوزيرة حتى اكش الفنانين اللي جاوا, وشفت دوليس فنان صبر بيه كان حاضر انا في الفقرة متاعي ما يمكن ما خرج قبل ما نطلع, فما فنانين جاوا ما كبتيتهمش, اما شويه لخط فماش كومينيكاسيون لخط فما حتى تصويره ما هبتوهاش حتى فنان في لافيش برانسيبال, مش معقول.
0: طالبتوا بالموضوع هذايا, حكيتوا مع المعنيين بالامر؟
1: معناها
0: لازم نحكيوا على الجانب الاتصالي.
1: بتعرفش اللي كي مهرجان عريق كيما مهرجان كارتاج لازم تكون فما كوميونيكاسيون فما تصاور وفما اعلان رسمي من خلال الكونفرنس دو بريس للسهره التونسيه شنو فيها وشنو محتوى شكون الفنانين باش يغنيوا فيها. وانا من ويش بزاد باش نعمل الجانب الاتصالي فرصه تجيني انا كي باش نطلع في كارتاج ونخدم لها بالكدا ونبرف لها بالكدا. معناها هذه راهو حاجه من برشا حاجات. كل عام نجيو لهنا ونجي في البلاتو هذا ونبدا نعاود نحكي ونقول راهو مش هكا راهو
0: لانه نحكيو على نفس المشاكل. انا ديما نقولها معطيونا مشاكل جدد نحكيو فيها خاطر بالحق نفس المشكل قاعدين نكرروا فيه مع مختلف
1: تاع كي نمشي مثلا المسرح ما نلقاش لوج وما نلقاش السانيتير مريقل وما نلقاش حتى دبو زماء رسول الله ما نلقاش حتى الشخص اللي هو باش يربط معاك باش تكلم قبل من العشيه تقولوا راه باش تجي ليكيب تكنيك مستقبلهم وجاب جيو الموسيقيين من بعد وانا راني نمشي جي معايا ليكيب وستاف باش على الاقل نلقى ان فيزافي. ليه
0: يعني مع هذا الكل سفيان ما تخلط للبروفة ما تخلط لنهار العرض كان ما يكون الفنان استنزف
1: دي مش استنزف بالله العظيم صدقني يبدا ديموراليزي وكان مش مكل الجمهور اللي جا وحنا ناخذوا معناها كالليموسيون من عندهم مش واحد يتنفس نتفسخ والله العظيم نتفسخ من حكايه الكل ونبدا في لحظه نشوه كبيره برشا لانه الجمهور بالحق هذيك العلاقه الحقيقيه اللي بينه تجمعني بيه لانه علاقه الاخرى علاقه اداريه ومخيبه الاداره عندنا في تونس مخيبة الإدارة خاصة الإدارة الثقافية وقت اللي تبدأ أمور متعلقة بملف تو أنت تغزر هكا وتقول لي أنت سبيت ملف تو هذا كلام مثلنا نتوى نحكيه عن الملفات مش نرجع حكاية سي محمد جبالي اللي كالعادة معناها نعود اللوبينة متاع زمني نصب دوسي ونصب يا شو أقول لك معناها الناس طايرة بينا ديجيتال وكوميونيكاسيون
0: كيو ار كود في الملف
1: كل شيء اب تو ديت. انا من اول انا 2006 و2007 عندي سيت ويب وقت اللي السيت ويب فيل كل شيء موجود بالفاكس وقتها
0: ورا بالفاكس توا نجم تبعث
1: الكيو ار كود كل شيء فيه كل شيء الكيو ار كود تلقى فيه الدنيا الكل.
0: واليوم سفيان
1: دي في شيء تشوف ادخل التيك توك نتاعي ادخل الانستغرام ادخل فيسبوك يوتيوب المنصات العالميه كل موجود فيها غنياتي. عندي اكثر من 43 تيتر سجلته العامين هذوما بركه غيان كو بور فيغ معناها ان روتور ليدنتيتي تونيزيان اللي نحكي عليه قبيله. سجلت دي كابسول بتاع دقيقة ونص فيها من التعليلات التونسية فيها حتى شوية من الأغاني الأندلسية والمغاربية تغنية الكبش يدور عاود سجلتها غياكوب نعطيه هكا معناها روح جديدة بتسجيل جديد وهي عاملة أكثر نسبة متاع مشاهدة في البلاتفورم يعني باش تفهم.
0: وفي وسط هذا الكل واللي تحكي فيه الكل سوفيان في كارتاج الفريق اللي كان في التغطية يقول لك كونه فما مجموعة كبيرة في الجمهور تعيط باسم سوفيان الزيدي في وسط في وسط المسرح.
1: والله
0: فرشت فيديوهات
1: كبتيت في الفيديو انا الحقيقه معناها وصوت قوي يا خويا والله يا ربي فضلها للتو ما نعرفش شكون مي نتصور الناس بالحق اللي استحسنوا الفقره اللي قدمتها كلهم فرحوا كيفاش انا طلعت في اخر العرض وغنيت اغنيتي خمس سنين كلمات ياسين حمزاوي والحان وتوزيع امين قلسي ما صاب نسمعها زيد باش تعديش الحوار كله في وميم طون زيد عملت كوكتيل لكتاب كوكتيل هذايا كان نوماج لسامي المعتوقي في الحفله اللي عملناها في مدينه الثقافه واللي غناها صابر بيعي طبعا تحيه لي وقدمت انا الكوكتيل هذا بكل حب على خاطر في كل غنية فيها جوي من سيد علي عزوز الأم زين الجمالية وربي بقي ستر على البلاد هذه خاطر يظهر لي بالصلاح يا ربي إن شاء الله يبقي ستر علينا.
0: خلينا نسمع خمس سنين سفيان الزيدي ونرجع نكمل حيوانا مع الفنان سفيان الزيدي.

0: ابتسام تحليل. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حظين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. كورنيش مرسين الجمعة من 7 لتسعم تحليل.
1: 38 دقيقة انتم معنا في كورنيش على موزايك اف ام. نسلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع. ضيفنا اليوم سفيان زيدي وحوار تحت شعار قلبه معبي. نجمو تعرفوا تسمعوا الانترفيو كاملة. خلونا نبدلوا شوية الفايب الأجواء توت سويت. غني لو مع سفيان زيدي.

0: بديت شرقي بعد في التونسي ريتا.
1: ايوه ديما هكاك سفين سفين زيد هكا جنجل جديد عنا للروبريك. نبداو مع صالحه.
0: نبدا مع صالحه.
1: شنو نغني ولا
0: تارارا

0: تسري كفريتك حاجب تعال أمك.
1: الله الله سهيل الزيدي يغني صالحة من صالحة نهزك اللطفي بشنق.
0: حبك أنا من وقت اللي سكنت حذانا وشفت على خدك رمانة

0: نخاف من الغول والطهار ونحشم من خزرة الكبار ونصطاد النجمة بغناء.
1: الله الله سفين زيدي من صليحة لطشي بشنيق نهزك لشيخ العفريت.
0: ايواش
1: شنو انا اسمه يلا
0: نلوج على حاجة عادشة شوية. حسنا جارتي حسنا يا لله

0: قربان زين الرحلة هي معروف يا اخواني وحلت في وحلة هي ده عام والثاني عينها الشهلة حرقتني والله والله حسن جر
1: الله الله ولا سخين زيدي سخين زيدي مش ختموها مش ختموها ختموها مسكي. خليني نعطيك تشالنج في غني له خاطر صفتي تسمعوا الغنيات كلهم حافظهم الكلهم تمتريزيهم
0: الكلام دخلت لك الكلام تشالنج
1: أحمد سعد تسمع
0: أحمد سعد بيان سور نسمع قبل وشوية توا قبل وقت اللي بدا معناه كمنشد وكمتخصص في القراءات عنده راوي رد القرآن ما شاء الله الحق مدرسة شيخ عمران وشيخ متولي هو المدرسة الصوفية اللي شفت قداش كيما أم كلثوم وعبد الوهاب معناها هي النواة الأولى من بعد فهم الطرح بالكدا وحتى في البساطة متاع الأغاني لكن من داخل فما هنك كبير هي طبعا
1: عمل عطينا الأقوالة في مكسرات تعرف الأغنية
0: فيها أقوالة مكسرات
1: علينا بطريقة سفيان الزيدي سمعنا
0: شو معنى طريقة سفيان الزيدي معناها مش نقولها
1: ردها فيها أقوالة يا
0: عندي ما نقول فيها بربي شنية ذي
1: هك حطيت لك الكلام
0: شنية ذي مبدأنا السنة دي
1: نننا
0: هاي برا نعملوا هنا وياك
1: حطيني هنا نسمع اليوم
0: هو انت عليكو ضغوطات طب واحنا احنا يعني علينا مكسرات هو انت عليكو ضغوطات طب واحنا احنا يعني علينا مكسرات طب ايوه اخر انبساط طب ايوه احنا اخر انبساط
1: والله ايوه كمان تسمع البنات يسمعوا الحاجات هذه وما في الكهرباء
0: بنتي يسمعوا حاجات
1: نعرف اللي هما دخلوك العالم تيك توك مين شنو يسمعوا اكثر
0: يمشيوا كوريا ويمشيوا للبارتي ازياتيك خاطر مغرمين بالدانس ما شاء الله عليهم دي شامبيون هما في الدانس مودرن وفي الايب هوب في مدرسه جي جي دانس ما شاء الله عليهم خذوا البطوله الوطنيه ديو اون سولو بلوتو اون فورماسيون
1: شايفين زيدي
0: في هما مغرميني برش حاجات اللي انا تظهر لي ايترانج عليهم بالحق يبربشوني معناها
1: وانت شنو تسمع سفيان
0: والله انا نسمع
1: تحب تعمل جو كتاب داخل رجع عامل جو عامل كيف شنو تحط في الكهرباء
0: والله الفتره هذه ما نحط حتى شيء خاطر معناها يتوفيه بالموسيقى وبالحس اما نخير نسمع توا قاعد نحن للمدرسه الشرقيه القديمه معناها نسمع كل تسلطينه نتاع عبد الوهاب في الايبوك الاولى نتاعو نسمع نمشي للمدرسه التركيه زاده في الكوتي انسترومونتال خاطر ما شاء الله كي تسمع حسن ولا تسمع ايتير كوسلا ولا تجارب موسيقيه جديده نسمع الموسيقى الايرانيه موندو يهبل وبيان سور نسمع برونو مارس ونسمع معناها المدرسه الغربيه من كوتي امريك لاتينو كوتي الامريك معناها
1: فما بعض العروض مثلا حسب نعرف الحمامات فما عرض تركي فما سامي يوسف في كارتاج تمشي باش تحضر مهرجانات
0: والله شوف من الحاجات اللي خلتني زاده حتى الكالندري نتاعي معناها ما لقيتش ديدات بوغ لي فيستيفال الحقيقه زاده اما نلقى روحي بالحق فما ديدات تاع عروض كبيره في الويكاند معناها بالسبت ومتلقاش روحك ديسبونيبل معناها العباد بيدها عندها انجاجمون حتى في فروحات عائلاتها دونك بربي اختاروا لنا ديدات باهيين معناها انا بيدي نحب نحضر له سامي يوسف وعندي زملاء اصحابي موجودين في
1: وسط الجمعه في سامي يوسف وصل اليوم هو دونك يبي لي العرضه نتاعو باش يكون في وسط الجمعه اي فوالا دونك عارض سامي يوسف في كارتاج اليوم شفنا الفيديو
0: تامر عاشور لويد اذا حبيت نحضر لويد
1: الدموع
0: علاش دموع؟ بون معروف دموع
1: تامر عاشور باش يكون نهار 8 اوت وسامي يوسف نهار 1 اوت اي فوالا بالسبت
0: بالسبت
1: خلطت اليوم خاطر خلطت بكري سامي يوسف والله سي بيان
0: لا تو بروجي هذايا معناها يجي يحضروا قلت لك فما زملاء اصحابي من المغرب مشاركين معاه في البروجي هذايا وبالحق انا نطمح باش نكون ان شاء الله علاش لا كيما شاركت مع مشروع نتاع البيسات الاحمر لرياض الفيري كان معانا معنا بيدرو إستاش عازف الشهير مع يعني وتجمعني بهم صديق العازفين. فما عازفين الحقيقة وكنت عندي تجارب تاع مشاريع موسيقية من إسبانيا ومن بولونيا ومن جنوب أفريقيا. ديما نقول لي بروجي من نوع كيما مع مينو حمزة المرايحي دون لو طون كنت معاهم في دي بروجي سورتو اللي سافرنا بيه وقدمنا الموسيقى التونسية نتاعنا بطريقة معناها اللي عازفين من جنسية أخرى جست مدلو البارتيسيون هو يعزف لك حاجات معناها فيها.
1: مثلا سيم يوسف مادام تعرف لي ميوزيسيان علاش ما يصيرش ما نعرفش هاو فما وقت للبرايف علاش لي مراوش سفين زيدي جيست معاه على قرطاج بالموسيقى التونسية.
0: والله كان تم دعوتي نوافق بكل حب بالعكس ما لا على تجي الفرصة في مناسبات أخرى خاطر مش على خاطر كارتاج هو البروجي مخدوم على عروض عنده سنين
1: يعني يعزف فيه هاي فولا وتعزف في أكبر المسارح في, في العالم.
0: أنا متأكد اللي هم يحبوا يلوجوا يعملوا حاجة فيها ترانزيسيون للجو معناها للجو التونسي معناها كل مشروع كبير كما كل عام مع الجيش الأحمر الروسي جوقت الجيش الأحمر الروسي طلعت معهم عملت النشيد الوطني شوف انت في جنرال يقود في الاوركستر والديسيبلين وكل لي كوريغراف اللي معاه
1: حلمة على الركب. سفيان زيدي خلينا نذكروا بالزوز تواريخ اللي عندك ولا ثلاثه
0: زيل وزوز
1: زوز وقتاش
0: هذا ما حكيتش عليه انا اليوم سامحوني يا جماعه جيت قلبي معبي ما خلتني شريب برشتني لترو اوت عرض طريق الملوف في مهرجان دولي بوغرني فرحان برشا اللي انا موجود فيه هذا خاطر يذكرني اول مره نعتلي روك هذا تحصلت فيه على جايز
1: بوغرني
0: في 2006 راهو حكيوا على 10 سنين ذكريات طيبه الحقيقه. العرض هذا باش يكون الضيوف نتاعي من ليبيا رضوان شابك اللي هو ولد طريقة سيدي عبد السلام الاسمر من مدينه زليتن
1: كان معاك جدا في ليالي العبدليه
0: فوالا هذيك الترانزيسيون اللي جات من ليالي العبدليه قلت له لازمك تكون حاضر معايا في اول بروجي والبروجي هذا كان باش تقدم في تستور مالوغوزمون لكن هاي جات فرصه باش نتقدم في ركح مسرح بوغرنين
1: وشنو عن اخر
0: ومعايا ضيف من الجزائر عزيز على قلبي اللي هو شيخ من شيوخ المالوف نتاع اللهجه بتاع قسنطينة وعنابة يعني المالوف في الجزائر مقسوم أو فيه ثلاثة تخواز إيكول العاصمي وتلمساني والقسنطيني عباس ريغي وعباس من نجوم المالوف في الجزائر وشاركنا مع بعضنا في عديد العروض مؤخرا كان في باريس في 2000 في رمضان اللي قبل اللي فات باش يجي ضيفي إن شاء الله
1: تاريخ المالوف والسبكتاكل هذوما وإن شاء الله نكونوا في
0: آخر خاص بيا 14 أوت إن شاء الله في مهرجان سليمان.
1: واضح بالتوفيق ليك سفيان الزيدي نورتنا وان شاء الله نكونوا في المواكبه في مهرجان بوغرنين. يعطيك الصحه سفيان ان شاء الله نرجعوا نحكيوا وقتاش عام جاي زعما على عدد من العروض اكثر من ثلاثه عروض لانه يستاهل نصور بالانتاجات التتويجات
0: قبل ما نكمل تكمل انت تقفل اختمع. انا ما عادش نقعد نستنى المهرجانات حتى اللي باش نشارك المهرجانات انا باش نخدم عندي ان شاء الله والفكره بدات وتبربشت من نهار اللي تقابلنا في الكونفرنس اللي قالوا لي وقت نشوفوك في كارتاج راو كارتاج ما تخدمش على دات تقول السنة ولا العام الجاي انا تاو باش نحضر عندي المشروع متاعي الموسيقي اللي باش نقدم فيه نخدمه لحسابي الخاص باش يكون على كل شهر شهرين عندي عرض موجود في تونس العاصمة وخارج يعني الولايات ومنه هو نحضروا المهرجانات باش ما يقولوش الفنان لا يقعد يستنى حتى للمهرجان هو اللي يعيطوا لا انا تو هما يعيطوا لي وتو يشوفوا سبيكتاكل حاضر هو موجود الحقيقه لكن ديما انا نقول مشاركتي هذيا مع المشاريع الموسيقيه خلتني نوعا ما مع ما يشوفوا مش قاعدين يشوفوا لو بروجي تاع سفيان زيد ان شاء الله تشوفوه على قريب وان شاء الله بعد الصيف باش ننطلق فيه
1: ولو بوتونسييل سي تاع سفيان زيد. سفيان نتمنى لك التوفيق وان شاء الله نكونوا موجودين في عرض بوغرنين اللي كانت لانفيتي دو جور بالنسبه اليوم.
2: Corniche, l'invité du jour. Corniche, merci le chemin. Mais ça va, les deux intalils.
1: خلينا نكملوا مع الموسيقى نسمعوا بنية جريحة مودة لسفيان الزيدي وبعد شوية يكون بحذنا يكون معنا بلوتو الواثق بلو بولاي في متابعة خاصة مع الفنان وائل جسار هو في الطريق البنزار ترجعينا.

0: جسار نبطاتي لسنكم اليوم في مهرجان بنزرت الدولي في سهرة مشاركة مع الفنان رؤوف مهري وصناحة 58 دقيقة. انتم معنا في كورنيش على موزيك فيم. قبل ما نمشي للبوان لايف شوي اخر مع الوثق ناخذوا اجواء السهرة متاع وائل جسار. سفيان الزيدي اللي كان ضيفنا قبيلة شوية بحضنا هنا مازال بحضنا في الكواليس ونسي حاجة مهمة برشا نسيت حاجة ما قلتهاش سفيان.
1: مش قولكم رأي نحبكم برشا لكن زاد عندي ديديكاس على عزيز وغالي عليا بالحق وسامحني قبيله باش خاطر الله غالب سامي راه كان بربشتك شويه تتشنج تنسى الدنيا والدين. انا باش نقول له ان شاء الله كل عام هو حي بخير اليوم عيد ميلاده ونقول له يا دالي راك عزيز خوك وانا راني الانرجي نتاعي من عائلتي ومن خويتي وانت معناها عزيز على قلبي وهو رغم اللي في الغربه ويجينا مريره في العام نحب نقول له ان شاء الله كل عام متحيب خير وربي فضلك ليه نقوله جوايو.

0: الله الله داني كل عام وانت حي بخير. هابي بيرثدايز ده من كيف مزيكا فام كل
1: هذا
0: حتى هاكا تخيل خلو ده حتى من دي كاس انيفرسير عملها بطبوع تونسيه وبتونسي. شكرا ليك الفنان سفيان الزيدي. احنا مازلنا مكملين معاكم في كورنيش على مزيكا فام. معلش الواثق بالله وين توا في ثنيه في مهرجان بنزرت حابين تكون عنا متابعه مع الفنان وائل جسار قبل الحفل. مازلنا مكملين معاكم في كورنيش على مزيكا.

لطفي بشناقي وصلنا لآخر كورنيش بالنسبة لليوم. شكرا لكم إن ما كنتوا في الاستماع. شكرا لكل الفريق الواثق بالله. تحية لفريق القسم الثقافي في موزايك فام ليندا فييغا سينسر. تحية لكل قسم الديجيتال من خلال طارق اللي معنا اليوم. تحية لكل التقنيين في موزايك زادة من خلال خلودة. تحية للطابق الثالث وقسم الويب. شكرا لهم على كل المقالات والمتابعة اللي تلقاها حصرية على موزايك فام. شوية آخر يكون موعد الأخبار مع مورد الدريدي. بعد يشيكم اسماعيل بن عيسى في هابي اور ولبوا لايف باش تكونوا مع اسماعيل بن عيسى في تغطيه خاصه من مهرجان بنزرت دولي. تلقاو زاده متابعه لحفل اليوم. نلقاو حفل ولا يسرى محنوش في مهرجان قرطاج. وغدوه تابعونا من 7 ل 9 متاع الليل في كورنيش على موزايك اف ام. ضيوفنا يكونوا هنا في استوديو سناء كاسوس. سناء يوسف اللي كانت حاضره في تونس من خلال مهرجان قرطاج مع معز التومي كانت من بين ضيوف غدوه تجي بحضنا هنا في استوديو موزايك اف ام. والفنان ايهاب توفيق. أهدو ما بابا تسفح على خير ميسكولا.

0: Mosaïque FM.
1: Publicité.
2: سول تيم أماريتو تنظم أرزاك أنترتينمنت حفل عشاء فاخر توحيه لديفا أمينة فاخر نهار الجمعة 31 جويلية بالفور سيزن أوتيل تونيس انفو اي ريزرفاسيون 21 54 34
3: 53 وإلا على راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
4: مستمعي موزايك فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يرجح إمكانية دمج المجمع الكيميائي التونسي وشركة فساد غفصة ضمن رؤية إصلاحية تم الشروع في تطبيقها بتعيين رئيس مدير عام موحد للمؤسستين. وأكد عبد الحفيظ خلال جلسة عامة بمقر مجلس نواب الشعب تم خلالها المصادقة على قرض من البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية بقيمة 110 ملايين أورو مع هبة ب 7 مليون أورو لفائدة مشاريع استثمارية لشركة فساد غفصة. أن قطاع الفصوات قطاعا سيادي للدولة، مؤكدا أن الخيار السياسي للدولة اليوم هو المحافظة على المؤسسات العمومية وإنقاذ قطاع الفوسفات وفق تعبيره.
5: فما اليوم رؤية إصلاحية تهم شركة فوسفات قفصة وتهم المجمع الكيميائي التونسي، والرؤية هذه بدأت بتعيين رئيس مدير عام على المؤسستين مع بعضهم حتى أنه يتم أكثر تنسيق بين المؤسستين، وحتى أنه ربما في فترة قادمة نتخمم حتى في دمج المؤسستين بطبيعة الترابط الكبير لأنشطتهم. فما استراتيجية قاعدين يخدموا عليها على مستوى وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تهم مجمع الكيميائي التونسي وتهم شركة فوسفات قفصة، وغير قالت السيد رئيس اللجنة على مستوى التقرير يعني تم التعريج على وجود هذه الاستراتيجية في إطار النقاش اللي صار بين اللجنة والرئيس المدير العام للمؤسستين.
4: مجلس نواب الشعب يشرع مساء يوم الثلاثاء في النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 1 ديسمبر 2025 بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والخاصة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. وتهدف اتفاقية المرابحة إلى توفير التمويلات الضرورية للمجمع الكيميائي التونسي لتمكينه من استيراد المواد الخام اللازمة لمواصلة دورة إنتاج الأسمدة الموجهة للسوق المحلية وللتصدير، وذلك عبر فتح خطابات اعتماد مستندية. وتبلغ قيمة التمويل المبرمج بموجب الاتفاقية 70 مليون دولار أمريكي، وذلك في إطار تمويل مشترك وفق صيغة المرابحة كتمويل قصير المدى برصيد متجددة. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يؤكد اليوم الثلاثاء بأديس أبابا أن استكمال مسار إصلاح مفاوضية الاتحاد الأفريقي يقتضي ترسيخ مناخ مهني سليم قائما على المسؤولية والشفافية والاحترام المتبادل وإرساء منظومة توظيف شفافة وعادلة تستند إلى الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص والتوزيع الجغرافي العادل بين الدول الأعضاء. وأوضح نفطي في كلمة ألقاها خلال مشاركته في أشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة يومي 28 و29 من جويلية بالعاصمة الأثيوبية أن تونس ترحب بمشروع ميزانية الاتحاد الإفريقي لسنة 2027 وباستئناف عمليات الانتداب بعد سنوات من التجميد، لما لذلك من دور في تعزيز القدرات المؤسسية المفوضية مع التشديد على مواصلة الالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة والانضباط المالي وترشيد نفقات وحسن توظيف المواد وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية. في أخبار العالم، فرنسا تجلي 4000 شخص آخر في مواجهة حرائق غابات ضخمة الثلاثاء مع استعدادها لتدهور الأوضاع. ويواجه عناصر الإطفاء في فرنسا ساعات حاسمة في جهودهم لاحتواء الحرائق الهائلة المشتعلة قبل وصول رابع موجة حر هذا الصيف كانت قد أعلنت عنها مصالح الأرصاد الجوية والتي تهدد بتأجيج النيران. واجتاحت الحرائق مساحات شاسعة من الغابات حوالي 42000 هكتار في إقليم جراد في فرنسا منذ 22 من جويلية، فأتت على منازل وأملاك وتسببت بإجلاء عشرات آلاف الأشخاص. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعلن الثلاثاء أنه بحث في لقاء جيد مع نظير الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض تراخيص إنتاج أنظمة باتريوت للدفاع الجوي وإعادة تفعيل المسار الدبلوماسي مع روسيا. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع إسماعيل بن عيسى وزياد غربي في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
3: الأولى في تونس.

موزيك فام نون ستوب ميوزيك هابي اور الاثنين الجمعة من 9 لنص الليل اسمعي بن عيسى موزيك فام.

0: هلا وسهلا، مرحبا بكم. طوال موسيقى في ميديا بلاور كما العادة، كما مسلسين بها يوميا من توا حتى نصف الليل، ثلاثة سوية كاملين باش نلقاو فيهم كل انرجي، كل بونيمور، كل موسيقى البنينة، كل ربح والفلوس، كل حكايات، كل معلومات، كل فازيت، وخممنا في كل شيء باش اليوم معنا بن سهرام. السلام عليكم الناس الكل، وين ما كنتوا تسمعوا فينا داخل او خارج هذا الوطن العزيز. ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله صحة لاباس، ان شاء الله ربي الايامات تتعدى كيف ما تحبوا انتوما، ان شاء الله ربي السيف قاعد يتعدى كيف ما تحبوا انتوما. ولو انه الاجابه على السؤال نعرفها ديجا، خاصه مع الجو اللي قاعد يصير هلايمت هذوما الكل، ومع
1: ان شاء الله بالشوي والهنا،
0: ومع درجات الحراره هي للامانه في انخفاض تويكا، تدريجيا في انخفاض، حتى داير قصان الضوء قاعد ينقص باش نبقى واضحين. بريف، ان توكا نتمنى لكم كل الخير، نتمنى لكم كل حاجات المزيانه، ان شاء الله يا ربي اللي قاعد يسنى في ميساج في في في حاجه مهمه في فازه تولي له حقيقه، ان شاء الله يا ربي من كل قلبي. ان توكا يومين انا اوبجيكتيف واحد، يومين انا هدف واحد، يومين انا ميسيون واحده، نبدلوا لكم الجو وين ما كنتوا تسمعوا فينا، وخاصه يومين نربحوكم مش برشا فلوس كاو، مش برشا كاش كاو، مش برشا تيكيات كاو، اما يومين تنجم تكون مرابحين، وما فماش مستمع واحد، ما فماش زوز مستمعين، اما فما ثلاثه مستمعين ينجموا يجربوا الحظ نتاعهم ويربحوا برشا كادوات. خلينا نعطيكم فكره على شنو يسنى فيكم بالنسبه لليله. هاي واتساب كالعادة، نحضروا لي واتساب امتيعنا، كل واحد يشد الواتساب امتيعه ويحضر لي 23513000، خاطر اول واحد باش يبعث لي مساج باش يربح تيكي مهم ياسر. هاي ركزوا مليح، اول واحد باش يبعث لي مساج باش يربح زوز تيكيات ويمشي يحضر على السهرة مزينة برشا الليلة مع العشرة متاع الليل مع The Buena Vista Orchestra في مهرجان الحمامات الدولي، في مهرجان الحمامات الدولي الليلة من 10 متاع الليل، معناتها تقريبا بعد 52 دقيقة. اللي نجم جاه ربي، اللي نجم يبعث لي مساج باش ما نحرموش على غيرنا، اللي نجم يبعث لي مساج على واتساب موزاي كيفهم 23513000، نبعث له ايميدياتمون لي تيكي ويمشي يسهر في مهرجان الحمامات الدولي ويحضر على ذا بونا فيسا اوركسترا، ان جروب معروف برشا، واحد من اهم لي جروب ولي بلو بريزي من سين موزيكال كوبين، وخاصة اللي محافظين على الهيريتاج نتاع الموزيكا الكوبية. دونك أول واحد باش يبعث لي ذا بونا فيستا أوركسترا ولا يبعث لي ميساج في مهرجان الحمامات الدولي يمشي الليلة يحضر على ذا بونا فيستا أوركسترا دو تيكي، نبعث له أنا لي تيكي على واتساب، علما وأنه السهرية سولد أوت، معناتها ما عادش فما تسيك. دونك باش تمشي للسهرية اللي هي ديجا سولد أوت بليش، بمجرد انك تبعث لي مساج على واتساب موزايك اف ام 23513000 23513000. نزيد نعطيكم 20 ثانية، 23513000 لولين اللي يبعث لي مساج في مهرجان حمامات ولا ذا بونا فيستا اوركسترا ولا اللي هو يربح زوز تيكيت، ومن بعد لحظات نعلن على اسم الفائز راهو نحكي على السهرية متاع الليلة. جهربي اللي نجم يبعث لي مساج اللي قريب من حمامات ولا يعرف روحه ينجم يخلط رابيدمون الحمامات، يبعث لي مساج باش ما نحرموش على غيرنا، خاطر فما شكون ينجم يمشي. دونك لي مساج قاعدين يوصلوني، بعد لحظات اعلن تشكر بعث لي مساج تالي بن احمد زميلنا بعث لي مساج، بعد لحظات أعلن على اسم الفائز اللي باش يربح زوز تيكيات يمشي يحضر إلى مهرجان الحمامات الدولي على ذا بونا فيستا أوركسترا. سينو تخيبو كاو تيلي، مازال فما برشا كادوات سأخان فهمو سيبون، كملنا بالنسبة لمهرجان الحمامات الدولي، سيبون كملنا عشان بعثوا لي ميساج بالنسبة لسهرية الليلة ذا بونا فيستا أوركسترا، سيبون جاونا به ننسيوها السهرية، بعد لحظات تو نعلن على اسامي الفايزين، خاطر راهو فما برشا كادوات اخرين راهو باش نديو الحين. فما 600 دينار تنجم تربحهم انت بعد شوية في الغود لاشونس، 600 دينار باين يعملوا برشا جو. غادي زيد زوز تيكيات نهار الخميس 30 جويليا لمهرجان بنزرت الدولي، سهرية باش تكون مع كل من يهاب توفيق وايمان الشريف، نهار الخميس عندي زوز تيكيات. دونك مع العشرة ونص متاع الليل باش نلعبوا على زوز تيكيات في فيستيفال بنزرت الدولي.

0: سنة تعليل في الغود لا شانس. أنا زو سيكيت لمهرجان بنزرت الدولي سهري باش تكون هالخميس 30 جويليا مع هيب توفيق وإيمان الشريف. وأنا زو سيكيت أخرين هالخميس زادة في من الكاليبسو حمامات مع فانكو دي جي فانكو اللي عمل أغنية ما تنسيني باش يكون معاه في اللايناب كل من جوز كل من خليل عنابي وزادة أفروديت. هذا الكل مع العشرة ونص تعليل بيان سور. تبعثوا لي ميساج على واتساب موزايك فيم 23 513 ألف اللي سوفي تبعثوا لي تصويرة ولا فيديو تجيو فيها الفرحة متاعكم اللحظة متاعكم وين ما كنتوا هم في سهرية في فيستيفال في قاعدة في لما في عيد ميلاد في فيما وين ما انت عامل جو وانتوكا بعطي التصويرة. وبعد مع العاشرة والنص متاع الليل نشوفوا العجلة والغود لشانس شنو باش نعطيكم وباش نكتشفوا الفايزين. عاد نذكر السهرية متاع ذا بونا فيسا أوركسترا سيبا بعد لحظات نعلن على اسم الفايز اللي بيشير بحزو سيكيت ويمشي يحضر على السهرية دي علمن وهي سولد اوت وما عادش فما تيكيت. انتوكا برشا موزيكا بنينة تستنى فيكم برشا معلومات برشا فازيت برشا سهريات على امتداد 3 سوايع كاملين. الاوبجيكتيف نتاعنا نربحوكم ونبدلكم الجو.
1: شيل عيونك عني باش نتشالوا الكل
2: على عين وعين حق
0: اشخر يا طبيعي. هابي اور

يا حسرة على بوكاذي، يا حسرة على 2010، يا حسرة على نيكولا جار، يا حسرة على المغسوة ذي مي مخوير مغسوة بنين برشا. ونذكر مليح البويلر روم اللي عملوه نيكولا جار، ونذكر وقت اللي الغنية ذي ضربت في تونس في 2010 وقتها. جوست من بعدها بشوي باش تجينا التندونس نتاع الهايب، ما نعرفش كنت تذكروا الدلفينة والشورت ويت كويك سيلفر والكاسكاتيت فون دوتش والمري والصاموش اللي فيهم هكا ثلاثة الوان، ما نعرفش كنت تذكروا ولا ليه. سيتي لا بيلي بوك للأمانة، دلفينة وقتها في طنبوكها، يا حسرة. سيتي لا بيلي بوك من أون توكا، هم مغسو كولت نبداو بيه هابي أور بالنسبة لليلة كله نوستالجيه.

0: مغسولي جينا من الهند باش نبداو طحين ها مغسولي ضرب برشا ولي دار برشا ناخذوا حتى لل 29 دقيقه. السلام عليكم الناس الكل اللي كنتوا تسمعوا فينا طريق السلامه للجميع ردوا بكم على رواحكم. اما وقيت مهم برشا باش نعلن على اسم الفايزه
1: هابي اور من الاثنين الجمعة من تسعة للنص الليل.
0: كنت طلبت منكم انكم تبعثوا لي مساج على واتساب موسيقي كفيم 23 513 ألف. المساج هذا اللي باش يربحك دو تيكي السهريه في مهرجان حمامات الدولي ليله بعد لحظات مع 10 متاع الليل. السهريه باش تكون مع ذا بونا فيستا اوركسترا. بعد ما بعثونا مساجات على واتساب موسيقي كفيم 23 513 ألف سعيد الحظ او سعيده الحظ اللي باش يمشي بعد لحظات الى مهرجان حمامات الدولي ويحضر على The Bonavista Orchestra اللي هو ديجا سبيكتاكل او سواري سولداوت وما عادش فما تساكر. بعد ما جاونا عديد الميساج ومن بعد ما بعثت لنا صديقتنا نهيل جميل الدين 40 سنة من تزركا ميساج هي اللي باش تمشي لمهرجان حمامات الدولي وتحضر على سهرات ذا بونا فيستا اوركسترا بعد لحظات تقريبا نص ساعة ويبدا العرض ديجا كومبلي. العرض والسهرة باش تكون مزينة برشا باش يحوسوا بيكم في كوبا وفي ليغيتاج ميوزيكال متاع كوبا. مبروك من جديد ليني هيل جميل الدين 40 سنة من تزركا. ما تخافوش مازالوا فم برشا كادويت مازالوا فم برشا سهريات هذا الكل بعد لحظات مع 10:30 متاع الليل. وتنعاود نذكركم في كل مره باللي قال لي سنه وفيكم بيان سور ما فما كان النمره 23 513 ألف واتساب موزايك فيم اللي نجم يربحك برشا كاش وبرشا كادويت. وين نخرجوا وين نسهروا توتسويت نعطيكم فكره.
1: جو الليله
0: ساري ليلى خلينا نبداو بالمهرجانات. ساري ليلى باش يكونوا مع زوز عروض كومبلي كل من فيستيفال نتاع كارتاج. ساري ليلى مع يسرى محنوش سهرية ديجا كومبلي سولد اوت وفي مهرجان حمامات الدولي بيان سور حكيت عليه سبيكتاكل ذا بونا فيستا اوركسترا. سينو خلينا نعملوا دوره على البلايص الاخرين. نبدأ بسوسة برا ايخا نبدأ بسوسة في ذو سالون سوس السهرية الليلة باش تكون مع مايا وباش نلقاهم بعديك دي جي اونور ودي جي غنية. نقعدوا في سوسة في الجولف برو سوس السهرية الليلة باش تكون اسمها هيت ماشين مع صديقنا سابر بوخشينا. نمشيو لجمرت السهرية الليلة باش تكون اسمها ميراج في مولو جمرت باش تلقاو كل من افخوديت لويجي شيان وزيدا سوريكات. نقعدوا في جمرت السهرية الليلة باش تكون في جولين جمرت باش تكون اسمها فرينشي باش تلقاو اميد من فرنسا لويجي وزيدا راين بابا. نقعدوا في جمرت مش بعيد برشا فلامور جمرت السهرية باش تكون مع كل من عزة نجي ميكي وخيمي السهرية اسمها بيانو بيانو. نمشي لوسط البلاد لهنا في شارع رئيسي مهم برشا ومعروف برشا وتيل معروف برشا السهرية باش تكون مع كايمي صديقتنا نسلموا عليها برشا في حبيبي داون تاون السهرية باش تكون اسمها ريبيرث اوف ذا كول. نمشي لجمرت ونرجع لجمرت السهرية الليلة باش تكون اسمها الفويغو هذا الكل في اينا جمرت. ونزيدوا نعملوا طلي ذول يعطيكم فكرة على كل شيء برا خنسكروا بالفير ماي السهرية الليلة في الفيرما باش تكون مع الدنتي. الدنتي باش تلقاو كل من أمير معموري فراس قبي يسري تونسي وباش تلقاو جيست ماي صوفي هذا الكل في الفيرما سكرة.
1: جو الليلة هابي اور من الاثنين الجمعة من تسعة للنص الليل.
0: برشا منكم مخدين تاكسيات تو برشا منكم
2: يسمعي
0: تاكسيات فما اللي يعلم بيه ربي تو لقيت هذا يلوش في كورسة باهية فما زيد اللي يعلم بيه ربي يلوش على تاكسي باش يقوم بكورسة باهية باش تقنيو عناير تو قردوا بينكم على رواحكم طريق السلامة للجميع سلموا على التاكسي سي الكل صحابنا قولوا لهم يا ربي سلامات أي إنسان زاد يسوق تو قولوا له طريق السلامة رد بالك على روحك رضا يا تاكسي الغرام راجعين من بعد لحظات.

0: هابي هاور من الاثنين الجمعة من التسعة للنص الليل.
1: ثم على مزيكا كافي ميديا بياور معكم حتى النصف الليل. بعد لحظات مع العشرة ونص نتاع الليل تنجم تكون انت مربح، تنجم تكون بلوتو مربحين على خاطر فما دو غانيون باذن الله. بعد شوية مع العشرة ونص نتاع الليل في الود لا شانس غنعطيكم فكرة على الكانيوت اليوم شنو فيها. في 600 دينار ساعة قبل كل شيء باين 600 دينار يعملوا برشا حاجات، خاصة تويك باش تكون معكم ساسير رونتري على الابويب. دونك من توا اخويا نبداو نخبيولها فهمتني، فما ابونمون تاع جمعيه سعيد فيراج، ابونمون كل واحد وجمعيته يشري ابونمون اخويا للجمعيه باش ينجم يحضر على الاتراح. فما برشا كوره كالعاده تلقاوها على موزايك فيم على مختلف ريزو سوسيو نتاعنا وحتى زيرا ليزيميسيون نتاعنا. دونك باين 600 دينار يعملوا برشا حاجات. سينو شو عندي؟ عندي زوز تيكيت الزوز سهريات. خلنا نبداو بالسهرية الأولى. عندي زوز سكيت الكاليبسو حمامات السهرية باش يكونوا مع فانكو نهار 30 جويلية من هالخميس 30 جويلية. فانكو اللي عمل غنية أحلى ليلة أحلى ناس هو باش يكون موجود في السهرية هذه مع كل من جاس مع كل من خليل عنيبي وزيد أفروديت. وعندي زوز سكيت أخرين اللي مهرجان بزارة الدولي زيد كيف كيف نهار الخميس 30 جويلية مع كل من إيهاب توفيق وإيمان الشريف. ليتيكيت هذوما تنجم تربحهم أنت ولا الفلوس زيد نجم تربحوا متي سهل برشا. يسوفي أنكم تبعثونا مساج على واتساب موزايك فيم 23 513 ألف. في عقلك أنا معك، في عقل في عقلك أي 23 513 ألف سيبان قايتو جوك بي. هاي بعثي مساج سويك على واتساب موزايك فيم في تصويرة ولا فيديو تبرتجي فيه الفرحة متاعك اللحظة متاعك لومومون اللي قاعدة تعيش فيه في سهرية في لما في قاعدة في عيد ميلاد في اللي هو. وبعد يكام تصير عملية القرعة وتنجم تكون انتي مربحين مع العشرة ونص متاع الليل في الغود لشانس. كل هذا وقتر ينسانة فيكم مقبل هيت نسمعكم ومقصو اللي نحبو برشا. سيفيو 2008 مولوتوف اما خصوص ديجا

بول ديسكو ماشين الالمان يعمل ريميكس فورسيمون باش يكون ان كارتون داير هذا المورسو اون ما مايند المورسو اللي عمل ريميكس للتيتر نتاع ديبلو المورسو اللي خلتنا حتى للعشرة غير با تو على موزايك اف ام وخيط فاز من فازيتي فازيت اسماعيل التور دو فرانس واحد من اهم لي زيفينمون سبورتيف في العالم واللي تابعوه برشا مغرومين اللي يقول تور دو فرانس يقول مايو جون يقول المايو ابوا يقول بلوتون يقول لي زيشابي يقول لي سبرينت يقول كورس كونتر لا مونتر يقول لي زالب يقول لي بيريني والليست مازالت طويله اما زاده لسوء حظ الرياضه هذه يقول زاده الدوباج والكل نذكروا مليح لافير لانس ارمسترونغ والدوباج معليش كي نقولوا دوباج نقولوا شعره شو علاقه التحليل هذا بالشعر من تحليل الدوباج بالشعر وعليش نلتجئوا للشعر هاي نفسكم كل شيء ليديسيون هذي تاع تور دو فرانس اللي صارت من 4 الى 26 جويلي 2026 وهي 113 ايديسيون عفوا عرفت دي ريكور بيتمعن الكلمه وعرفت تتويج سلوفيني تادي بوغاتشار باللقب الخامس ليه وصار كيف ما قلت لكم تكسير الدي ريكور سني وهذه اسرع ايديسيون على فكره للتور دو فرانس افيك اون فيتيس موين دو 43.22 كيلومتر بار اور اللي هي تتسمى حاجه عظيمة جدا دايور الارقام هذه تخلينا نشكو وديجا لهنا فما دي سوسبيسيون بداو نتاع دوباج وفما عينين بدات تتحط على الدوباج اما هذا الكل يخلينا نلتجئوا للدوباج وباش نعرفوا تحليل الدوباج عفوا وباش نعرفوا شكون دوبا والا لا نمشيو لعمك شعره دونك باش نعرفوا شكون الرياضي كي تريشي بخلف تحليل الدم واليورين نلتجئوا للشعره التكنيك داناليس كابيلير هذه ماهيش جديده ترجع بينا لاخر السبعينات من القرن الماضي علاش اخر السبعينات من القرن الماضي ايبا مع الجيش الامريكي اللي هي كانت ورا الحاجه هذه لارمي امريكان كانت تحب تتاكد هل السولدا نتاعها الجي اي نتاعها اللي روحوا من فيتنام اسكو ولاو مدمنين على الاوبيوم والهيروين والا لا تعرف الفيتنام غالي معناتها عيشة أخرى فهمتني دونك التجأوا للحاجة هذه دونك شعرة عندها أفونتاج على اليورين وإلا على الدم تخلينا نرجع في الزمن وكل سنتيمتر من شعرة شو يمثل يمثل شنو حوس في البدن متاعنا مدة شهر كامل خلزي تفسكم أكثر معني على شعرة فيها 12 سنتيمتر عندك 12 شهر كامل عام كامل واضح ولا ليه الشعر كيفاش تتقرا تتقرا بالطريقه هذه الغسين هي اجد حاجه وانت ماشي حتكشي للبوينت دونك كل ما نمشيو للبوينت نرجعوا في الزمن سلام برشا على داري بن احمد صديقي اللي سلك ديما حاجه مزيرو فهمني دونك في كل سنتيمتر نلقاو تراس نتاع سبستانس ممنوعة نفهم كونه صار استهلاك لا مش استهلاك واحد أما أكثر من مرة تم استهلاك سبستانس ممنوعة دونك لهنا ما عادش نحكيو على ان دوباج اكسيدونتيل أما نحكيو على ان دوباج ريغولي بعد بيان سور فما حاجات أخرين تتاخذ بعين الاعتبار لازم ناخذوا بعين الاعتبار الكونسنتراسيون دو برودوي اللي لقاوها في البارتي دو شوفو فما دي تكنيك أخرين يصيروا باش نعرفوا غيالمون اسكو الدوباج لهنا صحيح ولا غلط فما زادة نافير طويلة من غير ما نرجع لها جاسكي لافير جاسكي معروفة برشا هي اللي ورات الدوباج اللي ساعات ينجم تصير فيها فوات أو تنجم تصير في اخطاء اوتوكا مره جايه كي تفرجوا في التور دو فرانس ولا كي تسمعوا حكايه على التور دو فرانس عندهم علاقه بالدوباج او كي تعرفوا شنو حكايه الشعره وعلاش نلتجئوا للشعره فازت اسماعيل هابي اور من الاثنين الجمعه من 9 ل 9 للنص الليل طبعا الموزيك فيه 49 دقيقة السلام عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا هاي وقايت موزيكا وقايت علي بن أحمد في Hot Selection Hot Selection by علي بن أحمد

انا مانيش باش نحكي برشا على خاطر ما عادش فما وقت. جوز باش نقول لكم اللي احنا قدام ليجوند بيتمان الكلمه. تولدت في عام 1943. هو شانتور كومبوزيتور ميوزيسيان كوارجي نوم دافير اسبانيول معروف بكونه عنده 50 سنه كارير ما غير انقطاع. اي 50 سنه نفسي اذا كان نجم نستعمل العباره هذه. هو لو شانتور اسباني اللي باع اكثر البومات في العالم وتوتال نحكيو على الارتيست نتاعنا. سجل اكثر من 80 البوم تغنيو فيه 14 لغه باش نبداو واضحين اللي هي حاجه مثال الجمله. وتحصل على اكثر من 2600 ديسك دور في الكارير نتاعو. ديسك دور ودو بلاتين راهو باش نكونوا واضحين. وكور دو سا كارير نحكيو على خوليو إغليزياس. ما غير برشا كلام خلنا نسمعوكم ابن مغنى خوليو. الاغنيه هذه رجعت توندونس بفضل لي ريزو سوسيو. اما مورسو يرجع بينا ل 1982. الالبوم اسمه الامور كريا لا فام وتيتر اسمه او لا لا امور. راجعين بعد لحظات.

0: خلو إغليزياس جوني با شانجي مرسو بنين إيكونيك خلتنا حتى ل 59 دقيقة بعد شوية موجز الأخبار مع مراد ريدي سبور إكسبريس مع حيدر الشيرني 600 دينار تنجم تربحه منتي زوز تيكيت الكاليبسو سهرية نهار الخميس مع فانكو كل من جوز خليل عنيبي أفروديت وزيز وزوز سكر أخرين لما رجم بزارة الدولي نهار الخميس مع كل من يهب توفيق وإيمان الشريف باش يكون مرابحين يسوفي تبعثوا لها مساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 ألف. ما فماش ربح واحد أما فما زوز. هذا الكل في الغود لشانس مع العشرة نص متاع الليلة.
1: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لشانس أبارتين العشرة نص متاع الليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 ألف وبارتاج الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الرابحين في الصيف على موزايك اف ام. فرحتك تسوى برشا كادوات.
2: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
3: مستمعي موزايك اف ام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة يعلن مساء يوم الثلاثاء رفع الجلسة العامة للبرلمان على أن تستأنف صباح غد الأربعاء لمواصلة النقاش العام حول بقية مشاريع القوانين المعروضة على المجلس. وشهدت الجلسة حضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والمصادقة النواب على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان مبرمة مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لفائدة شركة فوسفات قفصة بقيمة 110 ملايين أورو إضافة إلى هبة بقيمة 7 ملايين أورو من البنك نفسه للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة ورخل الفوسفات وتركيز واحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. وحظي مشروع القانون بموافقة 58 نائبا مقابل رفض 13 نائبا في محفظة 9 نواب بأصواتهم. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد خلال الجلسة العامة على أهمية دعم قطاع الفوسفات الذي تراجعت مساهمته في الناتج الداخلي الخام من حوالي 4% قبل سنة 2011 إلى نحو 0.5% حاليا، كما تراجعت مساهمته في الصادرات من ما بين 9 و12% إلى حوالي 3%، معتبرا أن تحديث القطاع ومعالجة إشكالياته الهيكلية ومنها تقادم المعدات والصعوبات البيئية والمالية أصبح ضرورة استعادة دوره الاقتصادي. وأبرز أن شركة فوسفات قفصة لم تتحصل على أي قرض خارجي منذ سنة 2014 تاريخ تمويل مشروع أم الخشب، موضحا أن القروض الأخرى التي تم الحصول عليها خلال السنوات الأخيرة تعلقت بمختلف حلقات منظومة الفوسفات. وفي جانب آخر شدد سمير عبد الحفيظ على أن التدين لا يمثل مشكلة في حد ذاته وأنما تتحدد جدوى بحسب طبيعة استخدامه، مؤكدا أن توجه الدولة يقوم على توجيه القروض أساسا نحو الاستثمار بما يساهم في دعم النمو والتنمية والتشغيل. كما أكد سمير عبد الحفيظ أن تونس ما تزال قادرة على تعبئة التمويلات الخارجية وأن المؤسسات المالية الدولية والشركاء الأجانب مستعدون للمساهمة في تمويل المشاريع التي تندرج ضمن الأولويات الوطنية، مبينا أن هذه التمويلات يتم التفاوض بشأنها في إطار الخيارات الوطنية ودون شروط تمس بالسياسات العمومية. جلسة أعمال انتظمت اليوم الثلاثاء بالمستشفى الجامعي موجيسلين بالمرسى خصصت لتدارس سبل تعزيز التنسيق بين مختلف الأقسام الاستشفائية بما يضمن تحسين مسارات التكفل بالمرضى والرفع من نجاعة التدخلات الطبية وتكريس مبدأ التكامل بين مختلف الهياكل الصحية داخل المؤسسة. وأكدت المديرة الجوية لصحة تونس سيمان السويسي لدى إشرافها على هذه الجلسة أهمية مزيد تعزيز التنسيق بين مختلف الأقسام بما يضمن سرعة التكفل بالحالات الاستعجالية وانسيابية مسارات الإحالة وتحقيق الاستمرارية في تقديم الرعاية الصحية وفق أفضل المعايير بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويعزز جودة الخدمات الإشفائية وفق بلاغ تم نشره على الصفحة الرسمية للإدارة الجوية للصحة بتونس. في أخبار العالم، وزير الدفاع بحكومة الاحتلال الإسرائيلي ياسر عكاتس يصدر الثلاثاء تعليمات للقوات الإسرائيلية بتوسيع عملياتها الهجومية في الضفة الغربية بحسب ما ورد في بيان صادر عنه نقله موقع سكاي نيوز. وفي وقت سابق ذكر موقع ولا العبري أن الجيش دفع بتعزيزات إضافية إلى الضفة الغربية ليرتفع عدد الكتائب المنتشرة إلى 26 كتيبة في ظل تقديرات أمنية تشير إلى أن الأوضاع تتحول إلى كرة ثلجية متصاعدة سيكون من الصعب احتواؤها إذا استمر التصعيد. بالنسبة للتوقعات الجوية لمغدا الأربعاء 29 جويلية، سحب قليلة بأغلب المناطق وتكون أكثر كثافة بالمناطق الشرقية للشمال الأوسط، البحر متوج إلى محل مضطرب وتتراوح الحرارة القصوى بين 28 و 33 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 33 و 38 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 42 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الغربي مع ظهور الشيلية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع حيدر الشرني في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
2: الأولى في تونس،
1: تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك فام. www.mosaikefm.net، فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب، وعلى الابليكاسيون موبيل موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
4: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
5: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اوريدو، طور عالمك.
1: سبور اكسبرس،
6: مرحبا بكم الناس الكل. البداية بتركيبة المنتخب الوطني، تركيبة الإطار الفني الرسمية والنهائية. معين شعباني مدرب أول، يساعدوه مراد المالكي، سيف الله حسني مدرب حراس، باش يكون خالد المغزاوي معد بدني، حاتم بوليلة ومكلف بالتحليل وسام صفو. دونك هذه التركيبة اللي كانت أعلنت عليها الجامعة رسميا في اجتماعها اليوم. في اجتماعها اليوم الجامعة صادقت زاد على مقترح الوزارة بتعيين رضا الجدي كمدير فني تابع للجامعة التونسية لكرة القدم، وبطبيعة الجامعة وافقت على هذا المقترح وكلفت الجدي بإعداد الهيكلة الجديدة للإدارة الفنية وبرنامج عملها على أن يعرضها عما قريب على الجامعة للمصادقة عليها. اجتماع منتظر غدوة بين مسؤولية ترجي هذه تونسي ويوسف البلالي للنظر في ملف تجديد العقد. في ختام ترابسه في سوسة اليوم 30 جويلية، نادي صفاقسي يلعب مقابلة ودية باش تكون ضد اتحاد كرتاج نهار الخميس القادم، وفي البرنامج مقابلة ودية ثانية تكون نهار 9 أوت ضد سان بيدرو الإيفواري. نجم المتلوي صحح لثلاث ملاعبية فما على سبيل الإعارة كما لاعب النادي الإفريقي محمد عزيز الغريسي الموسم واحد، ولاعبي الملعب التونسي نجد الدبابي وعبيد الشابي بعقد احترافي الزوز مواسم الكل ملاعبية. علي المرزوقي بعد رحلة طويلة في الملاعب العربية يرجع لتونس من بوابة الملعب الجابسي ويصحح عقد لمدة زوز مواسم. إسماعيل الغربي شارك اليوم في نص ساعة الأخرى من مقابلة فريق جديد ليغانس الودية ضد ريال مدريد، وفريقه كان انهزم 4-1. نذكر إسماعيل الغربي إعارة من براغا البرتغالي إلى ليغانس لمدة موسم واحد. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فام بونت.
4: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
5: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اوريدو، طور عالمك.
1: هابي اور الاثنين الجمعة من 9 لنص الليل، اسمعي بن عيسى موزايكا فام.

فما 600 دينار تنجم تربحهم انت، ومن بعد شويه فما زوز سيكيت للكاليبسو سهري باش تكون انا الخميس 30 جويليا مع دي جي فانكو مع كل من جاز خليل عنيبي افخوديت. اذا كان ما تنجمش تمشي الحمامات عندي ليك زوز سيكيت اخرين. البنزارت مهرجان بنزارت الدولي سهري باش تكون مع ايهاب توفيق وايمان الشريف انا الخميس زاده باش تكون مربحين سهل برشا. يشوفي تبعث لي ميساج على واتساب موزيك اف ام 23 513 23 513 13000. بارتاجي فيه الفرحه نتاعك، اللمه نتاعك، القدم نتاعك انت وصحابك كل ما كنتوا موجودين. ابعثوا لنا ميساج فيه سيلفي ولا فيديو وبعديك مع 10:30 نتاع الليل نعرفوا شكون سعيد الحظ. هو مش سعيد حظ واحد باش يكونوا زوز داير باش يكونوا واضحين. دونك ما فهميش مسمع واحد ما فما زوز مسمعين باش يدوروا العجله بعد شويه ونشوفوا شنو الكادو اللي باش يجيهم. اما قبل اي وقيت سامبل كوم سامبل

0: نحكيو على سامبلينغ. سامبلينغ العادة نذكركم سي اون تكنيك موسيكال، انك تاخذ اون دي نوت ولا دي ميلودي من موسيقى ديجا اكزيستانت، تنجم تاخذ ريف نتاع جيتار، لين دو باس، غفران، حاجة من ليسونس نتاع المورسو هذاك، وتهزو وتحطو في كومبوزيسيون جديدة، وبالتالي يتسمى سامبلينغ. المورسو هذا اللي نسمعو فيه توا كتراه باش يذكركم نحكيو على مايكل ماكدونالد. هذا المرسوم نتاعو اللي يرجع بينا السنوات مزيانه برشا، من اذا كان مانيش غلط يرجع بينا للثمانينات، 82 بالضبط. نحكيو اي كيب فورغيتن، هذا المرسوم تاع مايكل ماكدونالد. اما شكون سامبليه وهزو لونيفير ايب هوب؟
1: ريجوليترز، وي ريجوليت اني ستيلينغ اوف هيز بروبرتي، وي دام جود تو، بات يو كانت بي اني جيك اوف ذا ستريت. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

بلي مقصود كبرت معاهم هذي وارين جي ريجوليتا مقصود بنين برشاي خلنا نمشيو لونيفر واحد اخر. اي بشكون يذكركم هذي سهل برشاي كابتيتوها سهل. نحكيو على مخصوص خرج سنة 1968. نحكيو على التيتر اللي اسمه Love on a Two-Way Street من عند The Moments. ركزتوا منيح مع المرسوم. أي أسمعوا كيفاش باش يولي تويكا.

نتاعهم ذا جيم نحكيو على كوين الالبوم اللي كان خرج في 1980 هذا المغسوم نتاعهم انذر وان بيتس تو ذا داست مغسوم ايكونيك بيها تمام الكلمه اما شكون سامبليه

برينس في عام 1986 سامبل كوين والمرسوله دي عرفت نجاح كبير برشا. نحكيو على التيتر نتاعو كيس اللي كنا اكتشفناه في الفيلم اند ذا شيري مون. مخصوص هذا يعتبر ليجندير وليجند بيتمان الكلمه برينس. خلينا نكمل نسمعوا بها ندهدوا بها حتى اللي ناخذوا 10:30 نتاع الليل. بعد لحظات باش نكتشفوا شكون سعيد الحظ لي زوز سعادة الحظ باش ينجموا يربحوا برشا كادوات. فما 600 دينار, فما زوز سيكيت الكاليبسو سهرين الخميس مع فانكو, وفما زيد زوز سيكيات لمهرجان بالزارة الدولي نهار الخميس السهري مع كل من يهب توفيق وإيمان الشريف. راجعين بعد شوية.

0: ياسر بنين شغلز نافوخ لي دو جيتار المورسو اللي رجع بينا ل 1960 من الالبوم السادس للعظيم شغلز نافوخ. دار ناس كل كنت حكيت على الفيلم نتاعو عامل تالي وكان فيلم ياسر مزيان. العشر سبح توما لموزيك فام
1: غروب دو لا شانس
0: تفضل شوس يومي لقيت هذا زوز مسامين نجمو يربحوا ويجربوا الحظ نتاعهم. فما برشا كادوات. القرعة اليوم اختارت ميسا 20 سنين من بنزرت. مرحبا ميسا.
2: بونسوار.
0: شو احوالك ميسا؟
2: الحمد لله.
0: صحة لاباس امور طيبة؟
2: الحمد لله.
0: الحمد لله ميسا. المطلوب منك هو التركيز. تصحى الشمة شوية ميسا. دونك فما 600 دينار ميسا، فما زوز تيكيات للكاليبسو نهار الخميس سارية في فانكو، وفما زوز تيكيات لمهرجان بنزرت الدولي نهار الخميس مع إيهاب توفيق وإيمان الشريف. فما حظ موفق، فما ديديكاس، فما تربح غنية تحب تسمعها. واليوم عنا كلافيي من إهداء موزايك فيم، كلافيي أزرتي نجم تربحه وانتي من إهداء موزايك فيم. هاي المطلوب منك هو التركيز، تحسب حتى 3-2-1 ونكتشفوا مع بعضنا. كان كلافيي زرتي ما يناسبكش نجمو نبدلوا لك كورتي. واضح ولا ايه؟
2: واضح.
0: اي المطلوب منك هو التركيز وتحسب لي 3-2-1 ونشوفوا العجله شنو باش تعطيك. كاي
2: ايه
0: سي بون، بديت تدور العجله ديجا برا قاعده تدور العجله. شنو باش تعطينا وشنو باش تربح صديقتنا ميسا؟ مبروك عليك كلافيي من هدي موزيك. ليه فضلك مبروك عليك. سنة بالله سامحني، انت تكلمتنا على شنو الساعة، شنو اللي في بالك، شنو باش تربح؟
2: انا قلت الحق اللي يجي مبروك. اول مرة نتعدى انا قلت لي يجي مبروك الحق، ما كنتش نخدم في حاجة معي.
0: باه دونك انت تسكن في بنزرت كان انا مانيش غلط.
2: في بنزرت.
0: في بنزرت. والغود لا شانس اختارت لك بزهر ان فيستيفال واختارتك باش تمشي المهرجان بنزرت الدولي. صارت ياب توفيق وايمن الشريف زوز تيكيت من هاوكا في الحومه باش تمشي منك الحومه، ما فماش قلق نتاع ترونسبور. دونك زوز من الناس مبروك عليك. من على شكون تحب تسلم يا ميسا؟
2: سلم عليكم الكل، سلم على ربي بابا واخواتي وكل ما يسمع فيا يعطيكم الصحة.
0: نسلم عليك برشا. أبعثنا من مساج من جديد على واتساب باش نبعثلك الاتيكيت ويكا يوصلوا لك على الواتساب نتاعك. لا تقعد لا تجي لا والو، ساهل على الاخر. ابعثوا لك الاتيكيت نتاعك على واتساب. قلت لكم ما فماش فيز واحد، اما فما ديما زوز فايزين. نتعداو صديقنا مراد 48 سنة من تونس. مرحبا مراد.
3: اهلا وسهلا.
0: شكرا لك يا سيدي.
3: لاباس عليك.
0: صحة لاباس امور طيبة.
3: الحمد لله.
0: الحمد لله. مراد داي نعاود نذكرك في الكادوات اللي سنوا فيك. عنا زوز سيكيات البنزرت سيبو خرجوا على رواحهم. بقاونا زوز سيكيات للكاليبسو ساري باش تكون هالخميس مع كل من فانكو جوس خليل عنابي وافروديت و 600 دينار. فم الكلافيي ازرتي بيان سور تنجم اذا كان ربحت تبدلوا كورتي. عنا لهنا حريه الاختيار. فما زيد حافظ موافق، وفما زيد تسمع الاغنيه اللي تحب تسمعها. تسمع زيدة نجم تربح ديديكاس. اون توكا معليك انت تحسب لي 3-2-1 ونكتشفوا العجلة شنو باش تعطيك. عندك مراد اي
3: 3-2-1
0: انت لا العجلة قاعدة تدور. شكون صديقنا باش يربح صديق قنقوم والا باش يربح تيكيت والا باش يربح 600 دينار والا باش يربح حظ موفق؟ صديقنا شنو ربح؟ مزار ولا ايه في العادة مراد؟
3: العادة مزهر.
0: في العادة مزهر. هلا غالب ربحت ديديكاس صديقي. اش كنت حاب تسلم؟
3: حاب تسلم عليك.
0: اوكي.
3: والعائلة الكل.
0: ربي فضلك.
3: ومرتي وصغاري وعم توفيق.
0: عم توفيق. مش مشي انت ومرتك اذا كنت تربح حاجة؟
3: مش مشي انا ومرتي.
0: مالا نهار الخميس.
3: نهار عيد ميلاد.
0: نهار عيد ميلادك. عصوري بحجر هذوما. خاصة نعطيوه ديديكاس. قولوا له عيد ميلاد سعيد. ساعة خنذكروا اللي هو ربح. زوز سيكيات للكاليبسو باش تمشي تحضر نهار الخميس انت والمدام على فانكو وعلى جوس وخليل عنيبي وافروديت. وهذه نقولوا لك من توا عيد ميلاد سعيد.
3: السلام
0: عليك برشا برشا مراد نسلموا زيد على صديقتنا ميسة زوسيكيت تربحوا للكاليبسو سهرين الخميس مع فانكو زوسيكيت تربحوا لمهرجان بنزارة الدولي مع إيهاب توفيق وأيمن شريف وفي أول إميسيون تربحوا زوسيكيت لبونا فيستا أوركسترا السهرية كانت في مهرجان حمامات الدولي مازال تويك قاعدة تصير داروا والله بعثت لي مساج نسلم عليها برشا اللي ربحت نهال بعثت لي التصويرة هي من الفيسبوك هاي هذه اللي تسمعوا فيها هي بعثتنا بعثتنا وصلت وجوابي دونك نفرحوا برشا كي نفرحوكم ونفرحوا برشا كي تكونوا موجودين داير في كل مرة نقرأ المساج متاعكم اسماعيل بالله لحظة بالله جيني مساج من 336 اسماعيل اليوم تسلم عليا ولا ليه ولدي يسمع فيكم كل يوم كريم تو بعثك تصويرة من نيكسون بروفانس وانا نخدم تاكسي نسمع فيك كل ليلة نسلم عليك برشا صديقي سلموا عليك كريم إذا كان عندكم دي ديديكاس دي ميساج تحب تحكيوا فيها موضوع تحبوا تبرتجيوا معي أي حاجة بعثوا لي على واتساب موزايك فيم 23 500 و13000 مبروك عليكم من جديد غدوة تنجموا تجربوا الحظ متاعكم ابتداء من 9 متاع الليل على شلي تنجموا تكونوا مربحين
1: عليك لقو زاهية عليك ميخ لقو زاهية اليوم
4: Groupe de la chance. Happy Hour. Mlestin le chemin. Mettez ça, mettez ça. Le nous à Lille.
0: ويل جسال مليون أحبك السلام عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا داخل وخارج هذا الوطن العزيز طريق السلامة للجميع ردوا بينكم على رواحكم وحيدة وحيدة إن شاء الله يا ربي تاخدوا سلامات منزلنا معكم حتى النصف الليل بعد شوية نتقابلوا في دي جي نيوز نعملوا طلع لآخر مخرج من ميوزيك إلكترونيك معكم

عايشة نسلموا على عايشة وشيت الكل اللي يسمعوا فينا شيب خالد عايشة اللي كان حاضر في مارجن كارتاج دولي وكان سهري اكسبسيونيل العشاء 49 دقيقة توما لموزيك فيم شانجمون دو ديكور شانجمون دامبيانس دي جي نيوز دي جي نيوز في كل مرة نالو تلا لآخر مخرج من اليونيفير متاع الموسيقى الإلكترونيك ون ديمار دومبلي افيك مي بيبيت بيان تمان الكلمة الموسوع اللي عجبني برشا بريفيو يخرج آخر شهر هذايا يجينا من عند الفرنساوي سان لو نحكيو على الموسوع اسمه يوني الموسوع اللي باش يخرج في لابيل بورن ميوزيك نحكيو افرو هاوس

امور صوت حسن نتاع اول سهريه هذه نتاع واحده واحده منزلنا كي دخلنا ولوجوا على التوي ولا عرفتك وحيده وحيده اي خلنا نسبرين سماكم يخلي مغسول يخرجوا وزيدا في كل مره نحب نرتجي معاكم دي مغسول كولت كيما المرسو هذه خرج عام 1998 يجينا من عند فرانسوا كا هو من فرنساوي وارميني هو عمل شيدوفر بيتم معنا كلمه عام 98 المغسول مي تايمنت سبيس

نمشيو لنوتخ مخصوم بريفيو يخرج نهار 7 أوت 2026 مخصو دو جونغ ميلوديكا سانتي كنوم. نطلعو شوية في البي بي ام 124 بي بي ام مخصو اللي باش يخرج في لابيل تيرمان كونديشن مخصو نومي ويدان.

0: الأولى في تونس. راديو موزيك فم تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزيك فم، أسعد الله أوقاته من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الشابة التونسية حسانة الحمروني أصيل معتمدية مرناق من ولاية بناروسة ينجح في تطوير منظومة ذكية بتكنولوجيا تونسية بالكامل تحمل اسم تيراسانس، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والدرونات لمتابعة أوضاع الضيعات الفلاحية ورصد الحالة الصحية للمحاصيل والكشف المبكر عن أمراض النباتات والحرائق، بما يساهم في تحسين إدارة الإنتاج الفلاحي. وأوضح الحمروني في تصريح لوكالة تسهل الأنباء أن المنظومة تعتمد على تحليل الصور التي تلتقطها الدرونات بواسطة الذكاء الاصطناعي، بما يتيح اكتشاف الأمراض التي تصيب الغراسات والأشجار وإشعار المستخدم بها، إلى جانب رصد الحرائق منذ اندلاعها وإطلاق إنذار مبكر يضمن سرعة التدخل. وأضاف حسان الحمروني أن المنظومة تستعين أيضا بمجسدات إلكترونية يتم تركيزها داخل الضيعات الفلاحية لمراقبة حالة التربة والكشف عن الأمراض أو المخاطر التي قد تؤثر فيها، مع إرسال تنبيهات فورية إلى المستخدمين. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يقول خلال الجلسة العامة بالبرلمان اليوم الثلاثاء إنه لا صحة لمقولة برلمان القروض، موضحا أن مصادقة المجلس على القروض يأتي وفق القانون والدستور الذي يقتضي حضور وزير الاقتصاد والتخطيط بمقر المجلس لعرض مشاريع قروض تمويل المشاريع.
2: هل الحكاية متاع برلمان القروض راهي ما ثمش منها وبالحساب، أما أنه يجي وزير الاقتصاد والتخطيط باش يعرض قرض راهو هذاك في إطار القانون. الدستور يفرض هكا، الدستور وهذا دوركم يعطيكم الدور هذا. الدستور يقول لك ما تنجم حتى إذا كانت تمت المصادقة على قانون مالي، الحكومة ما تنجم تاخذ قرض إلا ما تجيبه لمجلس نواب الشعب حتى يصادق عليه في إطار قانون، وهذاك اللي قاعدين نخدموا به. إذن لا أنتم برلمان قروض، لأنا وزير قروض. تابعة الملف المكلف به وزير مكلف بالاقتصاد والتخطيط، ووزارة الاقتصاد والتخطيط هي التي تمضي، ولا وزير الاقتصاد والتخطيط هو الذي يمضي باسم الجمهورية التونسية في كل ما هو ضمان قروض باسم الدولة، وهذا كان جيو به لهنا لتقع نقاشه والمصادقة عليه. وقبل وزارة الاقتصاد والتخطيط قبل كانت وزارة التعاون الدولي، الاستثمار الخارجي والتعاون الدولي هي اللي كانت مكلفة ومن بعد وقت إعادة هيكلة في الوزارات الملف هذا بدأ تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط.
1: وفي تعليقه على أزمة انقطاع الماء والكهرباء أوضح الوزير سمير عبد الحفيظ أن الإشكالية شملت مختلف أرجاء الجمهورية نتيجة التغيرات المناخية، مشيرا إلى تحسن مستوى التزود والتواصل خلال الأيام الماضية. لا يزال أكثر من 1000 شخص متواجدين منذ الاثنين في مركز إيواء كبير بقصر المعارض لمدينة بوردو جنوب غرب فرنسا، بعدما أجبروا على إخلاء منازلهم بسبب الحرائق التي التهمت نسبة كبيرة من غابات إقليم جيرود. وبفضل شبكة واسعة من المتطوعين تحول مركز الإيواء إلى ما يشبه قرية صغيرة تعج فيها الحياة اليومية. صافلة فلسطين تصل اليوم الثلاثاء إلى بودغريستا عاصمة الجبل الأسود في محطة رئيسية جديدة ضمن رحلتها القادمة من فرنسا للتضامن مع قطاع غزة والتنديد بالأزمة الإنسانية المتفاقمة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل حتى بعد وقف إطلاق النار. والتقى أعضاء القافلة التي تضم ناشطين من 10 دول أوروبية بسكان محليين اليوم أمام جدارية في العاصمة تجسد التضامن مع الشعب الفلسطيني تحت شعار الجبل الأسود إلى جنوب فلسطين. ومن المقرر أن تواصل القافلة رحلتها التي تستغرق 20 يوما متجهة بعد الجبل الأسود إلى تركيا لتمر بمدن اسطنبول وأنقرة وقونية وديار بكر ومردين، تمهيدا للانتقال عبر العراق والأردن ثم إلى فلسطين. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع اسماعيل وزياد في هابي اور مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس. هابي اور الاثنين الجمعة من 9 للنص الليل، اسماعيل بن عيسى، موزايك FM.

0: يومين موجود لهنا يومين تسمعوا بن الموسيقى الشرقية لحديث 22 دقيقة تبارى موزيك فيه. السلام عليكم الناس الكل وين كنتوا تسمعوا فينا نجموا تابعونا على www.mosaikefm.net لابليكاسيون موبيل نتاعنا موزيك فيه ولا تبعثونا لميساج نتاعكم على واتساب موزيك فيه 23 513 000. شانجمون دو ديكور شانجمون دونبيانس ولقاء جينيراسيون
1: جينيراسيون جينيراسيون لي ميور بالاد روك دو تو لي تان.
0: هذوم فم مرسوات بكيت عليهم
2: والله,
0: فم مرسوات عملت جو عليهم, فم مرسوات ذكرت عبد بيهم, فم مرسوات ما حبيتش نذكر عبد بيهم بفضل لي مرسو هذوما. في الثنائي نسرح معاهم كي نبدا فرحان, ممكن نسمع البعض منهم كي نبدا متغشش زاده نسمع دي مرسو من البلاي ليست هذي, دونك ممكن دي مرسو اللي عشت معاهم لحظات باش نحاول نحسسكم بيهم ونعيشكم بيهم خاطرهم دي بلاد روك ايكونيك ميتيك امبليماتيك بيتم عن الكلمة. سنة فيكم ليست قد ما نقول لكم بلاي ليست بلوتو مزينة برشا, من بروس سبرينغستين, من داير ستريتس, من سكوربيون, من غانز روزز, من ليست مازلت طويلة للامانة. اما اون ديمار افيك ان مرسو شنو باش نحكي عليه, شنو باش نقول عليه. داير لي بوريست نتاع الروك يعرفوا مليح الفيلم اللي تعمل على الجروب هذا اسمه ذا وول. نحكيوا على بينك فلويد, نحكيوا على المرسو ليجندير ويش يو ار هير, مرسو كان خرج في سنه 1975. دافيد جيلمور في الجيتارة, حاجه عظيمه جدا. ما نعرفش اذا كان غلط انا ولا ليه, نوفيام البوم نتاعهم فوالا الالبوم التاسع عام 1975 كنا اكتشفنا المرسو دي بلادي. سنة فيكم بنين برشا, استمتعوا, رجعين بعد شويه.

هكا كنا وصلنا لاخر هابي اور. ميرسي بوكو، شكرا لكم اللي تبعتونا، ميرسي اللي تكونوا موجودين معنا او كوتيديان من 9 حتى نصف الليل. كاو وقيت باش نقول لكم باي باي، ردوا بكم على رواحكم، تقابلوا ان شاء الله كرعده غدوه في نفس الرونديفو. راكم تعرفوا هابي اور ما تلقاو فيها كل انرجي، كل بون هومور، كل موسيقى البينه، كل ربح والفلوس، كل حكايات، كل المعلومات، كل الفازات. سلام يا ربي، قاعدين تعديوا في سيف مزيان، نعرف صعيبه الحكايه ونعرف اللي جاب ديجا اشتوا. ردوا بكم على رواحكم وخلي كيما نقول لكم يدكم زينه. موجز الاخبار من بعد شويه، مامورا دريدي بني، باي باي.

0: هابي اور من الاثنين للجمعة من تسعة للنص الليل. برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
1: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
2: النقاش به في حصة إذاعية
1: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
3: يقول لك أعطيني وين؟
0: أكثر أخبار
1: مصادر مطلعة لموزيك
0: أكثر تحاليل.
3: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت إيه ولا أسعارها
4: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
0: أكثر حكايات
5: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال
2: ذكر السناي ضر تعب أكثر منها
5: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
0: استهتار بالنظافة فوق الخيال ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
6: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
7: مستمعي موزايك اف ام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. أمر صدر بالرد الرسمي للجمهورية التونسية ثلاثاء يتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد برياض الأطفال والذي ينظم آليات أسناد المنح وإجراءات قبول ملفات وأحداث اللجان الجهوية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع. ويتضمن الأمر 9 فصول. نص الفصل الأول منها على أن البرنامج يشمل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات والمسجلين برياض الأطفال. ونص الفصل الثاني على أن تحمل نفقات البرنامج الوطني على ميزانية مهمة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن. كما ينص الأمر على إسناد منحة شهرية لرياض الأطفال المنخرطة في البرنامج وللإخصائيين المتعاقدين معها على أن يضبط مقدار هذه المنح بأمر مشترك يصدر لاحقا. وزير الفلاحة عزيم الشيخ يؤكد أن تحديات الراهنة وفي مقدمتها الأمن الغذائي والتغيرات المناخية وضرورة حسن استغلال الموارد الطبيعية تفرض مزيدا من الاستثمار في البحث العلمي والابتكار والتجديد التكنولوجي باعتبارها أدوات أساسية لإرساء فلاحة مستدامة وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة مختلف التحولات. وأضاف الوزير ثلاثاء خلال إشرافه على الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس المدرسة العليا للصناعة الغذائية بتونس أن وزارة الفلاحة تضع دعم منظومة البحث والتعليم العالي الفلاحي ضمن أولوياتها انطلاقا من إيمانها بأن الاستثمار في العنصر البشري والكفاءات الوطنية يمثل أساس التنمية المستدامة وأن تطوير الصناعات الغذائية يمر عبر تثمين نتائج البحث العلمي وتشجيع الابتكار ودعم المبادرات الريادية وتعزيز نقل التكنولوجيا إلى النسيج الاقتصادي وفق بلاغ للوزارة. وكالة موديز للتصنيف التماني تبقي على التصنيف السيادي لتونس دون تغيير مع المحافظة على نظرة مستقبلية مستقرة معتبرة أن احتياجات البلاد من التمويل الخارجي أصبحت أقل مقارنة بالسنوات الماضية في ظل تحسن قدرة الدولة على تغطيتها بفضل استقرار احتياطيات النقد الأجنبية. تونس تحصد في منافسة جمعت نخبة منتجي زيت الزيتون من 14 دولة المركز الأول في المسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون حيث حققت 3 جوائز و49 ميدالية من بين نحو 150 عينة خضعت لتقييمه. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد أن القرض الموجه لفائدة شركة فوزات قفصة والمقدر بقيمة 110 ملايين أورو يندرج ضمن برنامج استثماري متكامل يهدف إلى استعادة نسق الإنتاج وتحديث منظومة الإنتاج المنجمي مشيرا إلى أن المشروع لا يقتصر على اقتناء تجهيزات جديدة وإنما يشمل أيضا الجوانب البيئية والحوكمة. في أخبار العالم في اليوم 42 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 151 يوما من اندلاع الحرب قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عرقجي بحث في اتصال مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي سبل خفض التوتر بالمنطقة. من جانبه قال مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن هناك تبادل للرسائل بين طهران وواشنطن مؤكدا أن إيران تسعى حثيثا إلى إنهاء دائرة الحرب والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة شاملة. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
6: الأولى في تونس
0: طربيات
6: من الصليل الماضي ساعة موزايك فام

الأولى في تونس. توب ماتر. توب ماتر كل يوم من الماضي ساعة لستة الصباح